0: نعم الغاية تبرر الوسيلة، وبالتالي فنحن إذن كان ماكافيل بكتابه هذا وضع الفكر السياسي أمام تصورا جديد للأخلاق السياسية، الأخلاق المغال بوليتيك، الأخلاق السياسية انطلاقا من هذا الكتاب. وبعد هذا الكتاب ستكون مختلفة. لماذا؟ لأن السياسي الذي رسمه أو رسم على الأقل انطلاقا من هذه القولة وربما من خلال حتى تفاصيل الكتاب، يعني ظاهريا وكأنه يروج لسياسة كما قلتم سياسة واقعية، ولكن سياسة عنيفة، سياسة تبرر كل شيء، تبرر القتل، تبرر التدمير، العنف، تبرر كل شيء. وهذا الأمر أستاذ منير يعني دفع في عهدي على الأقل، ولأن لازالت الكنيسة مسيطرة ولازال هناك الأخلاق الكنيسية، لأنه اعتبر سنة 1559 هذا الكتاب من الكتب الممنوعة وتم نشره، منع من النشر لأنه كان في تصور السياسيين الذين يتحكمون في ذلك الوقت من أنه مخالف ومناقض للأخلاق التي كانت سائدة. ولكن في الحقيقة أستاذ منير هو بالعكس، هو ربما أظهر ما يجب أن تكون عليه السياسة. ولا ننسى أستاذ منير أن هذا القرن، لأنه هو أتى في القرن السادس عشر، وهذا القرن السادس عشر قرن هام. لماذا هام؟ لأنه قبله كانت السياسة أو تفكير السياسة كان تفكيرا دينيا لاهوتيا وسيطيا، وكان السلطة هي الكنيسة،
1: سلطة الكنيسة.
0: نعم. في القرن السادس عشر تقريبا هناك يعني بداية التمرد على الكنيسة وبداية التفكك السياسي، وكانت هناك مشكلة حقيقية. يعني نحن إذن الممارسة السياسة الواقعية، الممارسة السياسية لم تعد كما يريده على الأقل أهل الكنيسة، وهناك تهديد فعلي أصبح يمس هذه البلدان، البلدان الأوروبية، إيطاليا وغيرها، وبالتالي كان لابد من حل ما. ما هو هذا الحل؟ الحل هو أن نقبل بتغيير السياسة، أن نعرف السياسي على نحو جديد. بأن نعرفه بطريقة مختلفة. هذا التعريف كما قلت أستاذ منير كان تعريفا واقعيا، يعني تعريفا واقعيا يقطع كليا مع دأب عليه أهل السياسة والمنظرون السياسيون من أن السياسة هي المدينة الفاضلة وهي الجمهورية الفاضلة، وقال أن هذا التصور هو تصور ينافي الواقع، هو فقط في عقول من يفكر ويقول بذلك. الواقع مختلف، الواقع هو صراعات، حروب، دول تستعمر بعضها البعض، والدليل أن إيطاليا التي من أجلها كتب هذا الكتاب كانت واقعة تحت مستعمر، وهو المستعمر البربري.

0: كأنما الكتاب بشكل ما يقطع مع أمرين، يقطع مع التصور الفلسفي العادي الناتج عن الإرث الأفلاطوني بشكل ما في الفلسفة دي، أن الحكيم هو الأولى بتدبر شأن المدينة، واستمر هذا التفكير لدى الكثير من الفلاسفة. ثم الأمر الثاني الذي يقف الأمير بموازاته أو بمناقضته هو الفكر الكرسي الذي يرى أن الخليفة لا يحتاج إلى تبرير لفعالياته ولممارساته باعتباره خليفة الله في الأرض، في النهاية هو يحكم من خلال اختيار الله. الأمير ميكافيلي يذهب في اتجاه القطع مع هذين النموذجين في حقيقة الأمر.
1: بالضبط، نعم بالضبط، هذا هو أستاذ منير كما ذكرتم بالضبط. ربما إن أردنا أن نبحث عن طرافة أو عن إضافة أحداث هذا الكتاب، وهو تبرر على الأقل لك ولي أن نعتبره في هذه الحصص في هذه الحلقات نصا مؤسسا. هذا الكتاب كما ذكرت أستاذ منير يتحدث في السياسة، يعني مو في المعنى كتاب ابن بيئته صح التعبير، بأنه كتاب يقدم نصائح للأمير كيف يجب أن يتصرف مع الرعية مع الدول الأخرى، وكيف حتى يستطيع أن يعيد لإيطاليا حريتها. هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب أستاذ منير قيمة التأثير الذي أتى من بعده كما ذكرتم هو أنه يعني كان النقطة لا عودة صح التعبير إلى ما قبله والتأسيس لما بعده.
0: نعم.
1: ما قبله ذكرتموه، وهو أنه قبل ما كتب أو قبل كتاب الأمير هناك تصوران للتفكير السياسي، تصور فلسفي، هذا التصور الفلسفي جذوره يوناني.
0: نعم.
1: تصور إغريقي يعتبر أن المدينة أو السياسة أو الدولة هي مجال تحقق الفضيلة. إذن هو ينطلق من تصور أخلاقي، تصور للإنسان بأنه الإنسان الذي يجب عليه أن يكون فاضلا، فاضلا بمعنى أنه فاضلا بمعنى، وهذه الفضيلة يرى اليونان أفلاطون وأرسطو وغيرهم يرون أن هذه الفضيلة هي صحيح فضيلة فردية، ولكنها تتحقق ضمن فضاء جماعي، ضمن فضاء المدينة. وبالتالي صممت وضبطت هذه المدينة، لقوا مدينة من البوليس أو مدينة الإغريقية على أساس معنى كيف تكون هذه المدينة فاضلة حتى يتمكن الفرد من أن يكون فاضلا وتكون البقية أيضا يحققون فضيلتهم. هذا التصور المثالي، التصور ربما السياسي المثالي، هو تقريبا يعني كان نموذجا متبعا عند فلاسفة الإسلام
0: بذل.
1: عندما نقل أراء المدينة، نعم أراء المدينة الفاضلة، يعني كان هذا التصور، وكان التصور يعتبر أن الخلافة أو الدولة الإسلامية هي هذه المدينة الفاضلة بالمعنى الإسلامي. ثم تواصل بعد ذلك مع ربما أو تد إلى عند الفترة القرون الوسطى مع المسيحيين عندما حلت الكنيسة وأصبحت هي كما قلت أستاذ منير تهيمن وتحد وتعتبر أن الإنسان هو الحاكم وخليفة الله في الأرض. ماكيافيل أتى في فترة أن هذا النموذج الذي يروج لم يعد ممكنا، لأنه أدى إلى نحن إذن أمام يعني اضطرابات سياسية، أمام استعمار وقت، يعني هذه النماذج المثالية، هذه النماذج النظرية لم تعد ممكنة، لابد من البديل. وهذا البديل بكل بساطة ما هو؟ إذن أن نؤسس لحكم جديد، لتصور جديد للحكم تتحدد في أخلاق الحاكم وأخلاقه في وطريقته في الحكم وتعامله مع المحكومين وتعامل الدول مع بعضها البعض على أسس واقعية.
0: نعم.
1: أسس واقعية يعني لا مثالية فيها ولا وربما ولا وضعا مشينا فيها.
0: نعم.
1: أسس واقعية تحاول إذن أن تتدبر أمر الدول بما هو واقع.
0: نعم. عمليا الكتاب أتى في 26 فصل، محوره الرئيسي بشكل ما أو موضوعه الأساسي هو آليات الحكم التي تمنح الحاكم القدرة على إخضاع الدولة. لكن داخل هذه الفصول المتعددة، وطبعا ليست كل الفصول مهمة بالنسبة إلينا لأن الكثير من هذه الفصول بالمناسبة هي مرتبطة بوضع تاريخي في مدينة فلورنسا وتحليل لمدينة فلورنسا وغيرها، بالتالي ليست كلها مهمة، هناك مجموعة من الفصول التي ربما من خلالها حاول ميكافيلي أن يقدم فكرة لمساعدة إيطاليا على التحرر من البرابر وأن تحقق وحدتها ومن خلال جملة نصائح من ناحية، ولكن أيضا من خلال تمييز لأنواع مختلفة من الحكومات.
1: بالضبط، نعم بالضبط أستاذ منير، يعني هي كما قلت من الفصول متعددة، ولكن هناك فكرة ناظمة يعني تقريبا تجمع بين هذه الفصول. الفصل الأول عندما تحدث فيها وعندما استعرض أنواع المختلفة للحكومات وبين وأجمع لأن هذه الأنواع المختلفة للحكم سواء كانت معناها حكومات يعني وراثية أو جديدة أو قديمة أو مستحدثة أو كلها في النهاية هذه الحكومات يعني هي هدفها الأساسي هي أن تسيطر، أن تمارس السلطة وأن تمارسها عبر السيطرة على هذه الشعوب، وأنها تستعمل السلاح والقوة لسيطر على ذلك، وهذا ربما بمباركة من الكنيسة.
0: نعم.
1: ثم انتقل في الفصل الثاني أستاذ منير ربما وهذا المهم للحديث عن حكم يشبه الحكم الذي يعيش وهو الحكم الوراثي، لأن الأمير الذي أهدى إليه هذا الكتاب لورنزو العظيم الذي تسميه هو وقد ورث الحكم عن أجدادي عن عائلتي ميديتشي التي كانت العائلة مستبدة وكانت تتحكم في إيطاليا، ورغم إذن فاعتبر أنه يمهد وكانه يقول إذا كانت السياسة أو السياسة الواقعية الحكم الواقعي هو حكم يقوم على قوة السلاح ويقوم على إخضاع الشعوب الأخرى وإخضاع المماليك، ويجب أن يكون الحاكم مستبدا وقادرا على أن يستولي على خيرات الآخرين والشعوب وحكوماتهم، فإن هذا الأمر يمكن مع الممالك الوراثية. لماذا؟ لأن قال أن هذه الممالك أو هذه الحكومات الوراثية هي التي ربما الأقدر على حفظ النظام، وبالتالي فغياب الفوضى، لأنه الذي كان يهدد تلك الممالك هي أن الثورة الفتنة الداخلية، يعني هي الفتنة التي ربما أنها تعرقل أهداف الحكم. قال أن هذه الممالك الوراثية بحكم أنها قديمة ولها يعني تاريخ ولها حظوة لدى الشعب، فإن استعملت السلطة وإن استعملت القوة وإن استعملت السراح حتى تجاه شعبها وتجاه المحتل فإنها ستجد قبولا وستجد ترحيبا من طرف مواطنيها، وبالتالي سيستمر هذا الحكم. وبالتالي في تقديره وفي نظره هو أن هذا الأمير قادر إن استبد ومن ربما أنه تحكم في شعبه وعد جيشه ومن وراكم السلاح يستطيع إذن أن يحرر إيطاليا.
0: نعم.
1: إذن هذه الحديث عن تفصيل عملية المملكة الوراثية واعتبارها يعني كذا، ما يبقى فقط ما هو أن يقدم له النصائح.
0: نعم.
1: التي يجب أن يتبع تقريبا الأمير ماكيافيلي كما رأيت أستاذ منير يكتب وفق فكرة ناظمة، يعني دائما وأبدا هاجسه وذكره أن هذا الكتاب هو كتب لكأنه يجيب عن سؤال كيف نحرر إيطاليا من براثن البرابرة، هو أيضا كيف يمكن لهذا الأمير لورنزو العظيم الذي أهدى إليه كتابه والذي ورث هذا الحكم أن يكون هو هذا المنقذ، هذا تفكيره، وبالتالي رسم تقريبا أستاذ منير كل كتابه على هذا الإطار. ولكن الجميل أو قيمة هذا الكتاب في أنه ما رسمه لتلك الفترة سيكون هو يعني البوصلة التي توجه تقريبا التفكير السياسي الذي يتم بعده حتى تفكير الأنوار سنراه وإن كان ببعض التعديلات، ولكن واقعية ماكيافيلي وصراحة ما ورد في كتابه يعني تم تثبيتها وتم المواصلة السير على منوالها.

0: من الفصول فما تفصل نحن لن نستعرض الكتاب فصلا فصلا ولكن سنتوقف عند بعض نقاطه. الفصل الثامن عشر مهم وعنوانه كيف يصون الأمراء عهودهم. نعم. أو هل يصون الأمراء عهودهم
1: فعقا. نعم. نعم. نعم. نعم بالضبط أستاذ منير. وهنا ربما من لتورنو المنعرج يعني سيفاجئنا مكافال يقول لا يجب على الأمراء أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة. ليس من مهمة الحاكم أن يكون وفيا لعهده. قال ذلك والدليل أن الحكام الذين كانوا أوفيا لعهدهم لعهودهم الذين حكموا بالمبادئ هم الذين انقلبت عليهم شعوبهم وهم الذين أدوا إلى الدمار.
0: نعم.
1: الحاكم يجب أن يكون الذي يون الحكماء في ويقدم أمثلة عديدة لأن هذا الكتاب مليء بالأمثلة أستاذ منير. هو الحاكم الجيد الأمير الجيد هو الذي ينكث بعهده وهذه ربما القوة الكبيرة ينكث بعهده وأن يكون ماكرا وخادعا في نفس الوقت وأن لا يكون أمينا. هنا الظاهر وكأن الأمر يتعلق بإثار بالدفاع عن أخلاق الشرير. لا لأن المكر والخديعة وخيانة العهد هي ضرورات لحفظ الوطن وهي حفظ المملكة. يعني إن كان هناك خيار بين لهذا الحاكم بين أن يكون وفيا لقيمه ولأخلاقه وبين أن يخون هذه الأخلاق وهذه القيم من أجل أن يحفظ مدينته الخيار الثاني أمثل.
0: هذه نعم. بعض من الغاية التي تبرر الوسيلة.
1: نعم.
0: مثل ما أن طريقة الحكم ذاتها بالنسبة لميكافيل في كتابه فيها هذا يعني هذا الانتباه إلى العنف الذي تمارسه السلطة أو العنف الذي ينبغي للسلطة أن تكون عليه ولكنه عنف مختلف عن العنف الشرس أو العنف الذي يقود إلى الفوضى. هو عنف محكوم بغايات أيضا.
1: بالضبط. وربما هنا ربما هذه الفكرة أستاذ مولي الذي ذكرتها أنه هي الفكرة تبين أن هذا الكتاب هو كتاب في التفكير في السياسة وليس في التفكير بمعنى آخر. نحن إذن أمام أول نموذج تقريبا هو أنه يفكر في السياسة ولا يستعيد التصور الوسيط التصور الديني للسياسة بأنه للأمير كما قلت أستاذ مولي أن يفعل ما يشاء. ربما ماكافيل يقول للأمير أن يفعل ما يشاء ولكن ليس لأنه خليفة الله في الأرض وليس لأنه لأن الكنيسة قد هي التي باركته بل لأن السياسة تقتضي ذلك لأن قواعد الحكم الحكم المثالي تقتضي ذلك. وهنا هذا التفكير هو الذي سيغري وسيسيل لعاب الذين أتوا من بعده سيجعلون أن نحول السياسة من موضوع ديني بحت إلى موضوع تفكير عقل وكأنه استعادة ربما إلى المدينة الإغريقية أو الفلسفة السياسية اليونانية. إذن يقول هنا يبدأ بتقديم تعريف يقول أن القتال العنف اللي هو أساس الدولة وجوهر الدولة. الدولة هي عنيف تمتلك السلاح لكي تفرض نموذجها وتفرض وتعمل القوة. هذا القتال يقول إن نظرنا له من خلال الطبيعة لأنه يفسر لا تريفون الكائنات الحية إما أن يكون عبر قواعد وقوانين منضبطة وذلك شأن البشري أو أن يكون بالقوة فقط وتخص الحيوانات المفترسة. هنا أستاذ منير أكيد لاحظت أنه هنا التعريف القتال هو من شروط البقاء.
0: نعم.
1: يعني يجب أن تقاتل
0: لتبقى
1: وهذه القتال كشرط من شروط البقاء هذه خاصية لكل كائنات الحي. يقول إن هذه الخاصية إن طبقها الإنسان ستكون عبر قواعد وقوانين إن طبقها الحيوان ستكون عبر غريزته. هنا الإضافة ماكافيل ما هي أنه يقول الإنسان أو الحاكم الذي يمارس السياسة لا يستطيع أن يحفظ بقاءه وبقاء دولته وبقاء شعبه عندما يتصرف كالبشر بقواعد وقوانين القتال. عليه أن يمزج
0: بين
1: الإنسان وبين الحيوان أن يكون بمعنى آخر أن يكون وهو يقاتل أن يكون إنسانا وحيوانا في نفس الوقت. وهنا أرى هذه عندها معاني كبيرة أستاذ منير لأن ستمهد بهذا التفكير البيولوجي للسياسة الهوبس يعني سنرى يعني هذه شذرات. إذن كيف بمعنى أنه يجب أن يكون أسدا قويا يعني يفترس أعداءه يقتلهم ويقتلهم نعم حتى القتل ويكون حتى يرهب الذئاب بمعناه ويجب أن يكون أيضا لأن القوة وحدها لا تكفي وهنا ربما خصوصية الإنسان أنه ليس قويا كالحيوان وليس معناها يعني منظما كالإنسان فقط هو بين بين وأن يكون ثعلبا
0: ماكرا
1: لكي يميز بين الفخاخ كما يقول إذن هذا المجز بينهما هو الذي يجعل من المبدأ الذي ارتأه للسياسة والغاية تبرر الوسيلة مبدأ معقولا ما معنى الغاية تبرر الوسيلة إن اقتضت هذه الغاية أن يكون الحاكم عنيفا شرسا
0: عليه أن يكون
1: عليه أن يفعل وإن قضت هذه الحال أن يكون ماكرا مهادنا مخادعا لضمان أشياء أخرى فليكن كذلك وبالتالي هنا نجمع بين الحكمة لساجس والقوة حكمة الإنساني وربما وقوة الغريزة إن صح التعبير هذه الأشياء هي التي ستمكن الحاكم دائما في تقديره أن يفوز على عدوه وأن يلزم العامة بأن ترى في عنفه تجاهها وعنفه تجاه أعدائها وعنفه تجاه بعض من شعبها ضرورة لحفظ الوطن
0: لا.
1: يعني وهنا ربما يعني هنا ربما كأنه ضمنيا عفوا يبرر الاستبداد الاستبداد يراه ماكيافيلي يراه منطقيا ضروريا لابد للحاكم أن يكون مستبدا مستبد إن كان ذلك
0: في غاية أساسية
1: نعم.
0: هي
1: ربما هذا الدولة أو بقى نعم وربما هنا ربما استاذ منير بعد ذلك سنرى انه سيميز الذين بعده بين سيبقون على مفهوم الاستبداد ولكنهم سيميزون بين ما يسمى بالاستبداد المشروع وغير المشروع او العنف المشروع او العنف مع ان الدوله يجب ان تكون عنيفه ولكن ما هو هذا العنف حسب فلسفه العقد الاجتماعي هو العنف الذي يجب ان يكون مشروعا يعني ظل القانون نعم ولكن المنطلق البوان دي بار الاصل هو هوبس عفوا ماكيافيل كتاب ماكيافيل اراح هؤلاء من سلطه الكنيسة رجل وهذا إنجاز رجل الدولة الحاكم لا يجب أن يتصرف كما تملي عليه الكنيسة يجب أن يتصرف بعقله بتفكيره أن يفكر وبالتالي هنا حسب رأيي هذا يلزمني وكأن ماكيافيل قد رسم ما يسمى بالتدبير المادي نحن إذن أمام خروج من التصور الديني التصور الوسيطي العقدي للمدينة للدولة السياسة إلى تصور إنساني تصور فكري
0: واقعي.
1: بالضبط يعني وهي شروط المدينة شو لكن شروط إنسانية يرسمها العقل وفق قراءة وفق مقارنات بين كائنات إما بشرية أو كائنات غير بشرية

0: ربما لهذا السبب وجد هذا الكتاب حظهم على أشهر الاستبداديين بشكل ما مع موسوليني
1: نعم
0: مع هتلر وغيره.
1: نعم أستاذ تدعم لكلامك. يعني موسوليني كان يعد يقال أنه كان حد رسالة دكتوراه حول هذا الكتاب، كان يعتبره كتابا ملهما للفاشية. هتلر يقال أنه كان هذا الكتاب كان لا يفارقه، وكان قبل أن ينام كان يقرأ بعضا من فصوله. هذا في الجانب الرجال السياسة، حتى الذين فكروا في السياسة وقدموا تفكيرا سياسيا وهم الفلاسفة القرن السابع عشر الذين سيأتون من بعده لم يناقضوا. هم ربما يعني أنهم انتقدوا الكنيسة وانتقدوا تصور اللاهوت الكنسي للسياسة، ولكنهم أبدا لم يذكروا أم لم يعيبوا على ماكيافيل مصطلحات أو هذه السياسة الواقعية، بل جعلوها منطلقا ولكن هذبوها بعد ذلك وجعلوها منطلقا لما يسمى اليوم بالتفكير السياسي الحديث.
0: كان لحظة أساسية وضرورية إذن لهؤلاء الفلاسفة كي يؤسسوا نظرهم الجديد.
1: لماذا؟ لأنهم أخرجهم من تصور للسياسة يكون فيه الإنسان مجرد منفذ، إلى تصور للسياسة يكون الإنسان فيه هو المخطط، هو الذي يخطط. صحيح أن التخطيط الذي ذكره ماكيافيل تخطيطا عنيفا، لأنه لا ننسى أن ماكيافيل ليس بالضرورة عنيفا، ولكن هاجسه أن يحرر إيطاليا. نعم. وأنه يعتبر أن التحرير إيطاليا من لا يمكن ليكون إلا عبر حاكم مستبد. لكن هؤلاء بعد ذلك يعني تخلصوا من هذا العامل السياق إن صح التعبير، وحاول أن يؤسس انطلاقا منه يعني بناء لفلسفة السياسة الحديثة.
0: نعم. هذه النقطة أيضا تجعل الفصل بين الأخلاق الفردية والسياسة أمرا واضحا في فكر ميكافيل، بمعنى أن الأميرة بالنسبة إليه ليس مطالبا بأن يكون فاضلا بالمعنى الذي نعرفه بالمعنى المثالي وبالمعنى القيمي الأخلاقي والفلسفي، بل عليه أن يعرف كيف يستعمل الفضيلة حين يحتاجها ليخفي قسوته وعنفه. في النهاية الأخلاق الفردية لا علاقة لها بالسياسة في فكر ميكافيل،
1: ولكنه ما ذكرت أستاذ منير لا يكون فاضلا يعني يكون شريرا، هو فاضلا ولكن فضيلة واقعية. لماذا؟ لأن متسرع في الفهم الذي من يقرأ قراءة متسرعة، وهو الحكم أن يعتبر هذا الكتاب وكأنه هو الذي برر يعني هو الذي برر يعني أو كان الكتاب الشماعة الذي برر بها المستبدون قتلهم لشعوبهم، هذا ظاهري.
0: لا.
1: هذا يفهم وهو غير جيد، ولكن استاذ منير الكتاب ماكيافيل هو يدعو إلى العنف، يدعو إلى القتل، يدعو إلى الاستعمار، ولكنه ليس يدعو إلى الشر. لماذا؟ لأنه نجد في خلال تتبع كتاب تفاصيل كتاب الأمير استاذ منير نجد هناك مراوحة بين متناقضين، بين من ناحية نجده يعتبر أن على الحاكم أن يكون عطوفا، أن يتميز بالعطف ومحبة شعبه إن اقتضى ذلك، وفي نفس الوقت أن يكون شديدا على هذا الشعب، أن يخيفهم وأن يحبهم، أن يحتل بعض المدن وأن يسالم أخرى، أن يسيمن يدمر بالقوة وأن يخادع في السلم. ولكن عندما نخير في النهاية قال إن عندما نضع مثلا أمام أي هو دائما يجب أن يكون أن يوازي بين هذا الأمرين، ولكن عندما يجد نفسه أمام حتمية اختيار أن يرجح، فإن المصلحة تقتضي حسب ماكيافيل أن نرجح الخوف على المحبة.
0: على المحبة.
1: لماذا؟ لأن هذه الصفات وهذا دائما وابدا هاجس أستاذ منير هي التي ستمكن لورنزو العظيم كما يسميه فرنسا من أن يحرر إيطاليا. إذن لأنه يعرف أنه لا ثقة لشعب في حاكمه ولا ثقة لدولة في حاكمه إلا عندما يكون صاحب سلاح وصاحب قوة. وحتى تتحرر إيطاليا يجب، ونرى في الفصول هناك حتى كيف نعد الجند، كيف نبني جيشا قويا.
0: هو هذا مثلا كنت أتوقف عنده في هذه النقطة بالذات، بمعنى نتحدث عن ميكافيلي الإيطالي الآن.
1: نعم.
0: ميكافيلي في العصر الإيطالي، في عصر النهضة، في عصر الصراع بين الدويلات الإيطالية من ناحية، ولكن أيضا هجومات ما يسمى بالبرابرة على إيطاليا. بالنسبة إليه ينتبه إلى نقطة أساسية ميكافيلي، وهي نقطة مهمة بالإضافة إلى فلسفة الحاكم وشخصية الحاكم، هي الجيش. ويرى أن على عكس ما كان في عصره، أن المرتزقة وجيوش المرتزقة لا تمثل حلا، بل لابد من بناء جيش وطني. وربما هذه من أوائل الأفكار التي انطلقت في ذلك العصر في النهاية.
1: بالضبط، نعم. وربما هذا هام جدا، لأنه في تلك الفترة كانت، في تلك الفترة وحتى الفترة العربية الإسلامية، كانت الجيوش عادة هي جيوش المرتزقة، حتى في الدول العربية الإسلامية.
0: نعم.
1: خلاف العربية الإسلامية كانوا من الأقليات التات هي التي كانت، وربما بعد ذلك انقلبت عليها وهنا تقلبت على الأمراء وأصبحت تحكم، وأدى إلى ما أدى إليه في العالم العربي الإسلامي من تمزق. هذا الأمر كان موجودا أيضا في
0: أوروبا،
1: في أوروبا يعني تقريب، وكان يعتبر هو كان يعتبره سبب من الأسباب الذي أدى إلى إلى إلى احتلال إيطاليا. وبالتالي كان يدعو كما قلت إلى أن استعمال القوة واستعمال العنف وهذه الصفات التي يجب أن يتحلى بها الأمير تحتاج إلى جيش وطني. وأول مرة الجيش الوطني بمعنى ليس مرتزق. لماذا؟ لأن هذا الجيش الوطني الذي يتكون من أفراد الشعب، وأنا الآن إذا عندما يطلب منه أن يستعمل القوة سيستعملها حبا في الأمير واقتناعا به، واعتبار أن هذا الأمير ما فعله لخدمته. هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق مع المرتزقة، لأنهم يقتلون بالمال. وبالتالي كما قلت يعني هذه الدعوة إلى وجوب جيش وطني، وربما هذه الدعوة هي التي يعني التي تثبت أنه كان معنا كان على حق. إذن يجب على الأمير أن يكون فاضلا، ولكن فضيلة ماكافيلي أستاذ منير تختلف عن الفضيلة التي سبقتها.
0: نعم.
1: وتختلف عن الفضيلة نعم هي فضيلة ترى أنه يجب أن نتعامل معه موجود. هذا الموجود يقتضي خدعة، يقتضي مكر، يقتضي قوة، يقتضي عنف، وعلى الأمير أن لا يرى حرجا في أن يتصف بتلك الصفات، وأن تلك الصفات لا يعني لا تقلل من قيمته، بل تعلي من شأنه عند عند عند عند جيشه وعند رعيته، حينما يكون هذا الجيش وهذه الرعية بحقه رعية وطنية.

0: بمعنى ما ونحن نراجع هذا الكتاب فإننا تقريبا نتحدث عن نوع من الفلسفة السياسية الواقعية. هل نتحدث عن خيار واقعي في التفكير السياسي لدى ميكافيل مقارنة بالخيارات السلطوية أو الخيارات الدينية أو الخيارات الفلسفية الأخرى المثالية؟ هو ميكافيل هو خيار واقعي في السياسة.
1: بالضبط أستاذ منير، وهو نعم هو خيار واقعي، وكتابه كتاب مؤسس للتفكير السياسي الحديث. لماذا مؤسس؟ لأن عندما نعود مثلا إلى جون جاك روسو، عندما نعود إلى هوبس، نعود إلى جون لوك، نعود إلى هؤلاء الذين يعني ينسب لهم الفضل في أنهم أسسوا للتفكير الأنوار للأنوار أو التفكير السياسي الذي ينتمي إلى عصر الأنوار والعصر الذي انتقلت في أوروبا من عصر الوسيط إلى العصر الحديث. عندما نقرأ في تفاصيل هذه المشاريع لا نجد حضور الكنيسة، الحاكم لا يأتمر بأوامر الكنيسة.
0: بمعنى آخر تم الفصل
1: صحيح
0: بين
1: تم
0: الأمرين
1: نهائيا، أو على الأقل ترك الجانب الديني للجانب الشخصي والجانب العقائدي. وبالتالي فإن السياسة يجب أن السياسة لا تخضع لإمرة أرجل الكنيسة. والسياسة أستاذ مولي تحتاج، كلهم أجمعوا أنها تحتاج إلى القوة، تحتاج إلى العنف، تحتاج إلى السلطة، تحتاج إلى السلاح. هنا السؤال الذي طرح، من أين يستمد هذا السلاح، هذه القوة، مشروعية. هنا ربما هو ماكيافيل عندما نقرأه بسرعة لا نجد لديه تصور للطبيعة البشرية، هو رجعها إلى عوامل تاريخية. نعم. هو ربما ما اكتسبها من تجاربه السياسية، كان من رجل سياسة وكان وبالتالي رجح ذلك. لكن هؤلاء وربما هذا الذي سيجيب عن سؤالكم أستاذ منير، لماذا هو بحق مبشر أو هو يعني هو شرط إمكان ماكيافيل وكتابه التفكير السياسي الحديث؟ لأن هؤلاء ماذا فعلوا؟ حافظوا على فكرة الواقعية، فكرة أنه يجب أن يكون واقعي، أن يمارس السياسة بالواقعية، ولكن أرجعوا هذه المرة ليس إلى ظرفية تاريخية متغيرة التي بنى عليها،
0: بحثوا لها عن مشروعيات مختلفة
1: داخل الطبيعة البشرية واستفادوا بتطور العلم، فبينوا أن الطبيعة البشرية هوبس وجون لوك هي طبيعة، إما طبيعة شريرة، الذئب الإنسان ذئبا ليخير إنسان، والقتل هو القاعدة. نعم. والسلم هو الاستثناء، أو أنها طبيعة خيرة، خير بمعنى البلاهة التي لا تستطيع إذن أن تدبر أمرها بنفسها، بالضبط
0: تمنحه للآخرين كي يدبر،
1: بالضبط لابد من أمر، إما أن نتركها لخيريتها الفوضوية التلقائية فيؤدي ذلك إلى فوضى وعدم وربما إلى حروب غير مقصودة، أو أن نتركها إلى طبيعته الشريرة دخل المنطقة الهوبسي وبالتالي نؤدي إلى قتال وعنف دائم. لابد إذن من حل ثالث. ما هو الحل الثالث؟ هو المدنية، لا سيفيليزاسيون، السياسة، رجل الدولة الحاكم، هذا الحاكم هو الذي سيرجع. بمعنى ماذا؟ هو الذي ستحد إليه تنظيم الوجود المدني، بمعنى آخر هو الذي سيمنح كل أساليب القوة التي تقمع أو التي ربما تعدل وتتحكم في هذه الغرائز التي أرجعها ربما ماكيافيل إلى أسباب تاريخية. بمعنى أنه تنين هوبس يعني الحاكم، يعني كل تصور الحاكم في فلسفة العقد الاجتماعي هو تصور يقوم على الواقعية. هذا الحاكم يجب أن يستأثر بالعنف بالقوة، ويجب أن ينظر إلى تلك القوة ليس كما قال ماكيافيل لأنه هو البداية بما أنها ضرورة لتحرير إيطاليا، لا، بل لأنه ضرورة لوجوده البشري. بمعنى أن الحاكم عندما يخدع أو عندما يقاتل أو عندما عندما يستعمل السلاح، فإن في نظر هؤلاء العامة هذا ليس عنفا وليس قتلا وليس تدميرا، هو ضرورة لكي يحفظ وجودهم. يعني الغاية هنا ما هي؟ الغاية هي حفظ الوجود المشترك. الوسيلة هنا بالمعنى الحديثة هي احتكار العنف. يعني في النهاية حتى نكون منصفين لهذا الكتاب أستاذ منير ولصاحبه، نعم كتاب ماكيافيل كان كتابا مؤسسا لأنه أدخل أو تحدث لأول مرة عن الواقعية، الواقعية في السياسة. هذه الواقعية كان لفلاسفة العقد الاجتماعي أن فضل في إخراجها، بمعنى آخر تأسيسها النظري من خلال رجعة للطبيعة البشرية، وكان للأسف هناك من استثمرها لبعض الطغاة يوجهوا لكي يقتلوا شعوبهم وهو إذا. ولكن الذي يهمنا نحن أن هذا الكتاب كان له ما بعد، كان بحق كتابا مؤسسا، وأن من يريد إذا أن يقرأ أو أن يتحدث عن الفكر السياسي الحديث عليه إذا أن يعترف بأن هذا الكتاب على صغر حجمه، على السياقات التي كتب فيها، على مضامينه التي تفهم عفوا في واقعه، هذا الكتاب كان بحق كتابا مؤسسا للتفكير، وهذا الكتاب هو صاحب الفضل في ما نتحدث عليه اليوم من مصطلحات سياسية، ولكن كتبه بطريقته بظروفه برهاناته وهي إيطاليا في القرن السادس عشر،
0: وربما غطى على كل ذلك تلك القولة التي شهرت لميكافيل: الغاية تبرر نعم. الوسيلة نعم. هي الجملة التي احتفظ بها الناس احتفظ، ولكن لم نعم. ينتبهوا إلى كتابه.
1: نعم هناك من هاجمها بتسرع، هناك من أساء فهمها، وهناك من أصلها، نظر لها، بحث عن جذورها، منحها مشروعية فكرية، هم فلاسفة العقد الاجتماعي، لأن هذه الوسيلة هي شنو؟ هي هي هي السيادة، السيفرنتي، هي العنف، المشروع، هي كل القوة،
0: هي الوجود البشري.
1: نعم هي الوجود البشري، هي الوجود البشري يحتاج إلى قوي حتى لا يقتل الناس بعضهم البعض. الوسيلة الغاية ما هي؟ هي غاية حفظ الوجود البشري كما قلت. إذن هنا الغاية تبرر الوسيلة، فهم، ولكن الفهم الأفضل والفهم الذي قلد هذه الفكرة هو فهم فلسفة العقد الاجتماعي. ونحن اليوم حتى في دول اليوم دول الجيوش وحرس ويعني لماذا قوة؟ لأن والشعب في غالبه لا يحتج على ذلك، لأنه يعتبر أن تلك القوة على عنفها على قهرها ضرورية لكي يبقى هو وغيره. ربما في بعض الأحيان قد تكون هذه القوة موجهة له كفرد، ولكنه يقبل بها. لماذا؟ لأنها موجهة له كفرد حتى تحفظ المجموعة. وهنا قيمة هذا الكتاب، وربما هذا الذي يجعلنا لا نندم استاذ مو أنت معي على أن نعتبره على الأقل في محاولتنا المتواضعة أنه بحقه كتابا مؤسسا للتفكير السياسي الحديث.
0: ولا بأس أن نوضح للمستمعين أننا حينما في بعض الأوقات حينما تطرح بعض المصطلحات أو بعض الأفكار في ظاهرها قد لا تثير أو قد تثير فينا تلك النزعة الرافضة لأن الفكرة ربما لا أخلاقية أو غير طبيعية وغيره، ولكننا حين نفهم خلفيتها ونفكك غايتها ونبحث في أصول قولها وفي مراجعه وفي وضعه نكتشف أن الأمر يختلف تماما. في الأخلاق الغاية قد لا تبرر الوسيلة، ولكن في السياسة الغاية أيضا قد تبرر الوسيلة، وهذا ما استوضحناه من خلال حديثنا عن أمير
1: نعم. شريطة نضبط بدقة ماذا نعني بالغاية، لأن هذه المفاهيم حمالة
0: لأوجه عدة.
1: عندما نوجهه نحو الوجه الأمثل كما فعل فلاسفة العقد الاجتماعي نحفظها، ربما نحفظ لهذا الرجل فضله الذي ربما انتزع منه بسبب بعض المستبدين كهتلر وموسوليني الذين رأوا فيه مثلا مبررا لقتل الناس. ولكن أنه في نهاية ماكيافيل لم يكن كان فيلسوفا وكان نبيلا ولم يكن يدعو إلى القتل، ولا كان يعتبر أنه في إيطاليا لن تتحرر
0: إلا
1: بأن نخرج من المدانة المثالية، من نوايا طيبة. السياسة لا نوايا طيبة فيها، السياسة يجب أن تحكم بالأخلاق، ولكن ليست الأخلاق الطبوية، هي أخلاق واقعية تنتهي إلى حفظ الدولة وحفظ الاستقرار وضمان كيف أن القوة تؤسس للوجود وليس تؤدي إلى فنائه أو إنهائه.
0: نعم. فتح لنا ميكافيل مجالا لنبحث في فلاسفة الأنوار وفي من أتى بعدهم في مجالات مختلفة في الأخلاق والعلم والفلسفة والسياسة والأخلاق وكل مجالات التفكير الإنساني. شكرا لك سي محدين، في الأسبوع المقبل نلتقي وسنختار من هؤلاء أحد الفلاسفة الذين نعتبر نصهم نصا مؤسسا.
1: شكرا لكم سيونير، شكرا. وشكرا أيضا
0: التقنية
1: كان يورث على امتداد سنوات، يعني كان هو صبوها وكان يعني بحق يعني كان يعني يعطينا دفعا حتى نتفلسف بطريقتنا. شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا.

عزيزي المستمع، حكايتنا اليوم هي حكاية أوبريت لحنه الأستاذ عبد الوهاب بعنوان قيس وليلى. وكلنا يعرف قصة الحب الشهيرة بين قيس وليلى ابنة عمه التي هام بها حبا منذ الطفولة، وهما يرعيان الغنم في نواحي قريتهم.

صار قيس يكتب القصائد في وصف جمال ليلى ووصف مدى تعلقه بها، فتصل تلك القصص إلى مسامع عمه فيرفض زواجهما ويعمل على التفريق بينهما حتى منعهما من رؤية بعضهما. وصار قيس يهيم على وجهه في البوادي والقفار، خصوصا بعد أن كاد وأوقع بينهما الحساد، فصار قيس يشكو حاله وآلامه تارة للرمال وتارة للنجوم.

تتزوج ليلى إجبارا من شخص آخر اسمه ورد، وتعيش معه تعيسة حتى تموت. فيذهب قيس بالنهاية إلى قبرها ويموت فوق

باختصار قصة قيس وليلى وقصة حبهما العذري الخالد. وقبل أن نبدأ بعرض أوبريت قيس وليلى، دعونا نتعرف بداية على معنى كلمة أوبريت ومن أين جاءت. الأوبريت كلمة تعني أوبرا صغيرة، وقد استعرضنا الأوبرا في حلقات سابقة. والأوبريت نوع من المسرحيات الغنائية اشتهر في الفترة بين أواسط القرن التاسع عشر حتى العشرينيات من القرن العشرين الميلادي. وقد تطور الأوبريت من الأوبرا المسرحية الهزلية الفرنسية، ولكن الاختلاف أن الأوبريت يحتوي على حوار كلامي بدلا من الحوار المغنى، وعلى أغاني بدلا من الموسيقى. فالغرض من الأوبريت هو الترفيه وإدخال السرور، وليس إثارة العواطف العميقة أو التصدي لقضايا ومواضيع هامة أو جدية. في العالم العربي انتشر فن الأوبريت نقلا عن أوروبا، ولكن مع الكثير من التغييرات والتعريب ليلائم الفكر الشرقي. وقد بدأ هذا اللون من المسرح الغنائي أو الأوبريت في مصر في الثلث الأول من القرن العشرين على يد الموسيقي والملحن داود حسني، ثم سرعان ما انتقل إلى بلدان عربية أخرى.

0: الليلة.
1: محمد عبد الوهاب وأسمهان.
2: ليلى
3: من الهاتف الداعي؟
1: في عام 1939 ونتيجة لنجاح القصائد التي غنتها أسمهان آنذاك من ألحان القصبجي مثل قصيدة اسقنيها من كلمات الأخطل الصغير، قدم عبد الوهاب أوبريت قيس وليلى مع أسمهان من نظم أمير الشعراء أحمد شوقي الذي كان قد كتب مسرحية شعرية بعنوان مجنون ليلى في 5 فصول. وكما هو معروف فقد كان عبد الوهاب ملازما لشوقي فترة طويلة من الزمن، وقد أدى ذلك الأوبريت في دور قيس الممثل أحمد علام، وأدت دور ليلى ممثلة مغمورة، ولكن الغناء كان بصوت محمد عبد الوهاب في دور قيس وأسمهان في دور ليلى.
0: أوبريت قيس وليلى.

مكان ما من صحراء الجزيرة العربية ونجد تحديدا، نرى مضارب خيام لإحدى القبائل العربية وهي قبيلة بني عامر. وفي إحدى الليالي كان قوم من بني عامر يسمهون، ومعهم ليلى بنت المهدي التي اشتهرت قصة حبها لقيس ابن الملوح ابن عمها، وأصبحت تلك القصة حديث القوم لما قيل فيها من شعر.

تنفض جلسة السمر تلك ويذهب كل إلى حاله ويهدأ المكان. ثم يظهر قيس وصديقه زياد ويتقابلان مع شخص آخر اسمه منازل، ومنازل هذا هو منافس قيس في حب ليلى وحاسده على ما بينهما من مشاعر. يثير منازل غضب قيس حين يحدثه عن جلسة السمر التي حضرها، ويستفز قيس من حديثه عن ليلى وتصرفاتها تلك الليلة، فيغتاظ زياد من منازل ويخرج معه إلى خارج الساحة لكي يوقفه عند حده. ويبقى قيس بقرب خيام ليلى يناديها، ويستمع المهدي أبو ليلى لنداء قيس فيرد عليه، وهنا يبدأ الأوبريت. المشهد الأول.

ينادي قيس ليلى فيسمعه أبوها، فيبرز الأب لقيس ويسأله عن سبب قدومه، فيرتبك قيس ويرتجل أكذوبة، وهي أنه جاء يلتمس نارا بعد أن نفدت النار من منازلهم بسبب كثرة الضيوف عندهم، ولأنهم منحوا لجيرانهم كل ما تبقى لديهم.

0: من الهاتف الداعي؟ أقيس أرى ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا؟
1: ما كنت يا عم فيه.
0: أين كنت إذن؟
2: ينادي المهدي ابنته ليلى لتلبية حاجة ابن عمها، وترحب ليلى بقيس، ويفرح بها أيضا قيس، ويدعو لها بالسعادة وطول العمر.

ثم تنادي ليلى جاريتها عفراء لكي تساعدها في تلبية الطلب. ثم تدخل ليلى وعفراء للخيمة ويبقى قيس لوحده ينتظر.

0: الحبيب حقا وجب نذيعه وأنا أمليه لابن عمي حطبه.
1: المشهد الثاني.
2: تبدأ لازمة موسيقية من مقام العجم تؤديها الأوركسترا كاملة، ثم يغني قيس
1: بالروح ليلى قضت لي حاجة عظيمة.

المشهد الثالث. يلتقي الحبيبان هنا، فتأتي ليلى حاملة جذوة متقدة في وعاء، وتنادي قيس فيرد عليها، ويبدأ حوار المشاعر والبوح، وتبدأ ليلى بعتاب قيس لما سمعته من غزله بالأخريات.

0: تصير.
1: وهنا يظهر لنا غناء قيس وهو مأخوذ بجمال ليلى، حتى إنه لم يحس باحتراق يديه من النار، فتحذره ليلى من النار فتقول:

0: هل تنفست في الصخب ورياح حسبتها جررت ذيلة العطر غزال جفونه سرقت عينك الحمر
1: ويح قيس تحرقت راحته
0: الليلة
1: وما الشعر.
2: المشهد الأخير يسمع المهدي أبو ليلى صراخ ليلى فيخرج غاضبا من الخباء وقد أدرك أن قيس لم يأتي لطلب النار إنما جاء لرؤية ليلى. يطرد قيس في النهاية من قبل أبي ليلى وينتهي الأوبريت.

ذلك هو أوبريت قيس وليلى، والكلام كما ذكرنا هو مختارات من مسرحية شعرية بعنوان مجنون ليلى لأحمد شوقي، واللحن للأستاذ عبد الوهاب، والغناء أيضا لعبد الوهاب ولأسمهان. وقد أجمع النقاد على أن أوبريت مجنون ليلى هو أحد أهم وأرقى الأعمال الموسيقية العربية، وقد طلب من الأستاذ عبد الوهاب أن يلحن مسرحية مجنون ليلى كاملة لتكون مسرحية غنائية كاملة ومستقلة، وقد أشيع أنه لحن المسرحية كاملة، ولكن أغلب الظن أن هذا العمل لم يتم ولم يرى النور.

قيس وليلى لم تكن قصة الحب الوحيدة في الجزيرة العربية، ولكنها الأشهر، ولا يزال في جعبتنا للحلقات القادمة من قصص للحب العذري في الجزيرة العربية، لنحكيها لكم. إلى اللقاء. حكايات موسيقية أعدها وأخرجها عادل الزهراني، وقدمها مؤيد عمر.

0: عفراء مولاتي
1: تعالي نقضي حقا,
0: تعالي نقضي حقا وجبا, خذي وعاء واملئي

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعنا الكرام، ونواصل معكم اليوم قراءة ومطالعة كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي.

تحت عنوان الإخلاص، كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي يقول: الغرائز البشرية المعروفة هي قواعد السلوك العام، ومن اليسير أن ترى في حركات رجل أمامك حبه لنفسه أو طلبه للسلامة أو حرصه على المال أو ميله للفخر أو تطلعه للظهور، وما أكثر ما تكون مشاعر الإعجاب أو الكراهية أو المحاكاة أو الكبرياء مصدر ما يدور بين الناس من حديث وما يقع بينهم من تصرفات. إن صلاح النية وإخلاص الفؤاد لرب العالمين يرتفعان بمنزلة العمل الدنيوي البحت فيجعلانه عبادة متقبلة. على العسكريين جنودا أو قادة أن يجعلوا جهادهم منزها عن الشوائب، فقد ربطوا حياتهم ومماتهم بواجب مقدس تصغر إلى جانبه الألقاب والرتب والشارات، فليؤثروا ما عند الله وليقفوا أمانيهم على التضحية المرتقبة والفداء العزيز. وعلى الموظف وهو في ديوانه أن يعتبر ما يكتبه وما يحسبه وما يكد فيه عقله ويتعب فيه يده عملا يقصد به مصلحة البلاد ورضا الله. إن الدابة قد تكدح سحابة النهار نظير طعامها، والإنسان قد يهبط بقيمة جهده إلى مستوى الحيوان، فيكون عمله لقاء راتبه فحسب، لكن الرجل العامل يغالي بتفكيره ونشاطه فيجعلهما لشيء أجل. والإخلاص العميق ألزم ما يكون لميادين العلم والثقافة، فإن العلم أشرف ما ميز الله به الأكرمين من خلقه، وقد أوجب الإسلام على الأستاذ والطالب جميعا أن يتجردا للعلم وأن ينظرا قبل كل شيء إلى المثل العالية والمصلحة العامة. والتعليم والتعلم ابتغاء المال وحده وتلهفا على المنفعة الشخصية المحضة هو في الحقيقة استهانة بقيمة العلم وإضاعة لرسالته الجليلة.

عن العلم والعقل، فيقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه خلق المسلم: طبيعة الإسلام تفرض على الأمة التي تعتنقه أن تكون أمة متعلمة ترتفع فيها نسبة المثقفين وتهبط أو تنعدم نسبة الجاهلين، وذلك لأن حقائق هذا الدين من أصول أو فروع ليست طقوسا تنقل بالوراثة أو تعاويذ تشيع بالإيحاء وتنتشر بالإيهام، كلا، إنها حقائق تستخرج من كتاب حكيم ومن سنة واعية، وسبيل استخراجها لا يتوقف على القراءة المجردة، بل لابد من أمة تتوفر فيها الأفهام الذكية والأساليب العالية والآداب الكريمة. إن أول ما نزل من آيات القرآن الكريم قوله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول صيحة تسمو بقدر القلم وتنوه بقيمة العلم، وتعلن الحرب على الأمية الغافلة، وتجعل اللبنة الأولى في بناء كل رجل عظيم أن يقرأ وأن يتعلم. وسمى الله عز وجل بدرجات العلماء حتى قرنهم بنفسه وملائكته في الشهادة بوحدانيته والإقرار بعدالته.

الإسلام ارتفع بمنازل العلماء وقدر جهودهم وكرم ثمارهم إلى حد بعيد. فعن معاذ بن جبل قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الإبصار في الظلام. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء.

مستمعنا الكرام، كانت هذه مقتطفات من كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي.

عزيزي المستمع، عندما تحتضن كتابا بين كفيك وتبحر بين صفحاته تتأمل خلاصة الحياة فيه وخبرة من سبقوك، لتتفتح أمامك أبواب من المعرفة وزهور من المتعة والفائدة وثمار من الثقافة في شتى البساتين.

عزيزي المستمع، إن خليلك مرآتك، وجليسك هو منهل شخصيتك، ونعم الرفيق من أمنت شره وانتفعت بخيره. فالجلساء كثيرون، ولكن تأكد أن خير جليس في الأنام كتابه.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.
1: السلام والخير والبركات عليكم
2: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
1: مع التحية ننضم إليكم
2: في القادم من دقائقكم
1: بهمسات منا نرافقكم،
2: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
1: نمتطي همس الكلام معكم.
2: همس الحكيم.
1: كثرة النقاشات في يومك تستهلك طاقتك جسديا وعقليا،
2: وتجعلك تحت ضغط التفكير الزائد عن اللازم.
1: لذلك تعلم كيف تنسحب دائما من النقاشات السطحية
2: والنقاشات التي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية.
1: إذا خسرت شخصا لأنك كنت صريحا معه فأنت الرابح.
2: فالعقول الصغيرة هي التي لا تتقبل الحقيقة وتفضل المجاملة.
1: أكثر ما يمزق الورق الأبيض عنف الممحى،
2: وأكثر ما يمزق القلب الطيب كثرة المسامحة.
1: دائما نسمع عبارة خطط تنموية، فما هي التنمية؟
2: التنمية لغة هي النمو وارتفاع الشيء من مكانه إلى مكان آخر.
1: والتنمية اصطلاحا هي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن.

0: في الإنتاج والخدمات،
1: وذلك نتيجة استخدام الجهود العلمية لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكومية والشعبية.
0: المقصود بالتنمية هو ارتقاء المجتمع والانتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل، وحسن استغلال الطاقات التي تتوفر لديها والموجودة والكامنة وتوظيفها للأفضل.
1: وأشكال التنمية هي عبارة عن تنمية شاملة ومتكاملة أم تنمية في أحد الميادين الرئيسة
0: مثل الميدان الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي،
1: أو الميادين الفرعية كالتنمية الصناعية أو التنمية الزراعية.
0: ويمكن القول بأنها عملية تغيير اجتماعي مخطط يقوم به الإنسان للانتقال بالمجتمع من وضع إلى أفضل منه.
1: نعم، وبما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.
0: كما أن التنمية هي زيادة محسوسة في الإنتاج والخدمات شاملة ومتكاملة
1: ومرتبطة بحركة المجتمع تأثيرا وتأثرا، مستخدمة الأساليب العلمية الحديثة في التكنولوجيا والتنظيم والإدارة.
0: قالوا في الغيرة بين المحبين:
1: يا ذا الذي يغضب من غيرتي، أعتب فعتباك حبيب إلي، أنت على أنك لي ظالم، أعز خلق الله طرا علي.
0: لم ألقى ذا شجن يبوح بحبه إلا ظننتك ذلك المحبوب، حذرا عليك وإنني بك واثق، ألا ينال سوايا منك نصيبا. تغار علي إن سمعت بأخرى وأطلب أن تجود فلا تجود.
1: وقالوا: الغيرة والحب توأمان يولدان معا، ولكنهما لا يموتان دائما معا.
0: همس الوجدان للشاعر الحصري القيرواني: يا ليل الصب متى غدو.
1: يا ليل الصب متى غدو، أقيام الساعة موعده، رقد السمار فأرقه أسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده، كلف كلف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده.
0: نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده، وكفى عجبا أني قنص للسرب سباني أغيده. يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديه تورده، خداك قد اعترف بدمي فعلام جفونك تجحده.

0: يسعده. ما ضرك لو داويت ظنا صب يدنيك وتبعده. لم يبق هواك له رمقا فليبك عليه عوده. وغدا يقضي أو بعد غد هل من نظر يتزوده.
1: يا أهل الشوق لنا شرق بالدمع يفيض مورده. يهوى المشتاق لقاءكم وصروف الدهر تبعده. ما أحلى الوصل وأعذبه لولا الأيام تنكده. بالبين وبالهجران فيا لفؤادي كيف تجلده.
0: غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح.
2: يغدو للهمس جناح
0: يرفرف للحرف وشاح.
2: نهمس بالكلام المباح
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح.
2: دمتم في خير وانشراح.
3: للهمس رقة ورونق كلام ندي الألق. همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام. مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح.

تحزن إذا فقدت شخصا عزيزا عليك قد اختطفه الموت منك، فهو أمانة وقد اختار الله أمانته. لا تحزن إذا فشلت في علاقة حب لم تكن لها دعائم وليس لها نهاية إلا الزوال. لا تحزن إذا تعرضت لمحنة المرض، فكل دقيقة تعاني منها تغسل فيها ذنوبك. لا تحزن إذا ابتعد عنك أعز أصدقائك ولم يوضح لك الأسباب، فهو من خسرك وليس أنت. لا تحزن إذا اكتشفت أن أقرب الناس إليك هو ألد أعدائك، ولتحمد الله أنك لم تعش بغفلة طول عمرك. لا تحزن إذا شعرت بأنك في محنة ومن حولك لا يشعرون بمعاناتك، فهم أيضا يعانون وأنت لا تعرف معاناتهم. لا تحزن إذا ظلمك من أحسنت إليهم، فلست أول مظلوم، ولتكن مظلوما ولا تكن ظالم. لا تحزن على حبيب رحل وخلفك أشلاء مهمشة، فلا بد من وجود شخص آخر يلملم الحطام الذي خلفها الحب السابق.

الأحد بحاجة إلى شحن، ذلك الذي يصلي لمجرد أنه ورث الصلاة عن أبيه أو جده، حفظ الحركات التي يؤديها في الصلاة دون أن يدري هل أدى الصلاة كاملة وعلى أحسن وجه، أو كم مرة سبح في الركوع والسجود، ودون أن يسأل لماذا صلاة الفجر ركعتين والعشاء أربع. قلب بحاجة إلى شحن، ذلك الذي يقضي من عمره 16 أو 20 سنة في حقل التعليم، ليخرج في النهاية وفي يده شهادة توظيف دون أن يعرف الفرق بين السين والثاء، أو دون أن يعرف لماذا 7 قسمة 3 عملية حسابية نتيجتها دائما خاطئة. قلب بحاجة إلى شحن، ذلك الذي ينهض باكرا في الصباح ليعمل في اليوم 12 ساعة و6 أيام في الأسبوع من أجل تحصيل الراتب نهاية الشهر، دون أن يدري لماذا هو في هذه الوظيفة بالضبط، ومن أجل ماذا يصرف كل هذا الجهد والوقت. قلب بحاجة إلى شحن، ذلك الذي يؤمن بأن إفشاء السلام وإكرام الضيف وعيادة المريض وزيارة الأرحام ومساعدة المحتاج ليست إلا جزءا من موروثات العادات والتقاليد، دون أن يسأل نفسه لماذا يفعل كل تلك الأشياء دون مقابل. قلب بحاجة إلى شحن، ذلك الذي يملأ بطنه بالأكل ويشبع شهوة جوعه دون أن يدري لماذا يأكل، ودون أن يتحرى على ما يدفعه من مال للأكل، وهو يعيش ليأكل ولا يدري أن غيره يأكل ليعيش. قلب بحاجة إلى شحن، ذلك الذي يكمل نصف دينه من أجل أن يقال له مثل من سبقه من زملاء أبو فلان، فهم ليسوا بأفضل منه، أو من أجل الاستناد بظهر بطاقة بنك من يرتبط بها، متناسيا أنه أقسم بالله العظيم واعدا بحسن العشرة وجميل الصحبة معها، ودون أن يفهم لماذا الزواج يساوي نصف الدين. قلب بحاجة إلى شحن، ذلك الذي يعتقد أنه بمجرد أن يمسك بقلم كيبورد أصبح شاعرا مشهورا يهجى من يشاء، أو كاتبا مرموقا ينتقد من يشاء، دون أن يدري أن ليس كل من تعلم حرفا أصبح عالما، وأن ليس كل عالم يستطيع تأليف كتاب.

0: مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية لهذا اليوم، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء في حلقة الغد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتلين خارجها مراعاة

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا

طائفة وطائفة من الذين معك

0: صدق الله العظيم. اللهم استجب لنا كما استجبت لعبادك الصالحين، وارحمنا كما أغثتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعجل علينا بفرج من عندك بكرمك وجودك وارتفاعك في علو سمائك، أنت يا إله العالمين.
1: يا رب.
0: اللهم صل وسلم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يطيب لنا اللقاء معكم مع باقة طيبة من الكلمات الطيبات.
0: نبدأ بحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكلمة اليوم هي من أحلى الكلمات، الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.
1: في معنى الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق بالقلب، والإيمان من أمن وأمين وآمن أي مطمئن، والأمن الإطمئنان وسكون القلب، والمأمن موضع الأمن، وآمن به صدقه ووثق به، وآمن له أي خضع وانقاد، والأمانة ما فرضه الله عز وجل على العباد.
0: والإيمان شرعا هو الاعتقاد الجازم بالقلب والإقرار باللسان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر يوم اللقاء والحساب.
1: فضل الإيمان.
0: الإيمان أول علامات السعادة، فيه ارتقى المؤمنون الأوائل في معارج الكمال وتسابقوا إلى الفضائل، وبالإيمان تنزهوا عن النقائص والرذائل، فعاشوا على وجه الأرض ملائكة أطهارا،
1: فكانوا مثل الإنسانية الأعلى رفعة وفضلا كرما ونبلا،
0: وحسب الإيمان مكانة رفيعة عند الله عز وجل أنه ذكره في القرآن الكريم بين الدعوة إليه والثناء عليه والوعد الصالح للمؤمنين في أكثر من 840 مرة، منها قوله سبحانه وتعالى:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم.

0: وللإيمان أركان معروفة هي: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالقدر خيره وشره، وباليوم الآخر يوم اللقاء والحساب.
1: والإيمان بالله هو الإيمان به ربا خالقا مبدعا مدبرا حكيما حاكما، له ملكوت السماوات والأرض، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
0: والإيمان برسله يعني الإيمان بهم أئمة الهدى، مبشرين ومنذرين، يدعون الناس إلى ربهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، أمناء صادقين لا يحيدون عن الهدى ولا يريدون على ما يبلغونه جزاء ولا شكورا.
1: والإيمان بالملائكة يعني الإيمان بهم مكرمين من عنده، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يفصل الله فيه في كل شيء ولا يؤجل منه شيئا لأي يوم آخر.
1: والإيمان بالقضاء والقدر يعني الإيمان بأن الله تعالى قضى في كل شيء ودبر كل شيء وكتب كل شيء وقدر كل شيء.
0: ولا يكتمل إيمان المرء حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

0: وليس الإيمان دعوة باللسان فقط، فمن آمن بلسانه دون أن ينطوي على الإيمان قلبه كان منافقا، والنفاق أشد أنواع الكفر.
1: فالإيمان تطبيق للشرع كله، عقيدة وخلقا وسلوكا، لا لسانا ولا نفاقا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم.
3: قوة الإيمان.
0: الإيمان جوهرة نفيسة، وكل نفيس في الكون عزيز، وكل عزيز يحتاج إلى من يقويه ويحميه.
1: ومما يقوي الإيمان في قلب المؤمن ويزيده خشوعا أمور على المؤمن أن يتبعها، منها
0: كثرة النظر في كتاب الله عز وجل وتدبر آياته،
1: وكثرة النظر في العلوم الكونية وعجائب المخلوقات وأسرار الكون في الإنسان والحيوان والنبات والجماد وسائر المخلوقات،
0: وفعل الطاعات وترك المخالفات
1: والصحبة الصالحة. فكم من مؤمن ضعيف الإيمان صاحب مؤمنا فقوي إيمانه وتخلص من أدران الشك والحيرة والارتباك ورسخ في قلبه الإيمان واليقين.
0: ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا.
3: حلاوة الإيمان.
1: يقولون إن للإيمان حلاوة لا يعرف طعمها إلا من ذاقها.
0: نعم، ولعل أبلغ ما قيل في حلاوة الإيمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار.
3: مؤمن وغير مؤمن.
1: مؤمن من إذا صادفته أي أزمة في الدنيا يكون قلبه مطمئنا إلى أن الله لن ينساه.
0: غير مؤمن من هو فزع في حياته وقلق من كل شيء، من الغد والمستقبل، من المال والصحة، ومن زوال النعمة.
1: مؤمن من هو في حياته كلها مطمئن إلى قضاء الله، فإذا أصابته مصيبة ذكر الله.
0: غير مؤمن من إذا صادفته أزمة انقلب هذا الفزع إلى رعب يؤدي في كثير من الأحيان إلى الجنون وارتكاب الجريمة.
1: مؤمن من إذا اعتدى عليه جبار استعان بالله سبحانه وتعالى واطمأن إلى أن الله سيحميه.
3: الدعاء.
0: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
1: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا.
0: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
0: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها رضاك في الدنيا والآخرة.
0: اللهم زيننا بالإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
1: آمين يا رب.

أنتم مع كلمات طيبات، أداء نبيلة بالشيخ، أنور العياشي، مقداد مسلم. المراجعة اللغوية وأداء الأحاديث النبوية محمد المنصف الشواشي. تلحين وتوزيع الجينيريك والفواصل أيمن الرياحي. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج سلاح العمدوني. هندسة الصوت حسام قدرية. كلمات طيبات، إخراج أنور العياشي.

نشوة فن والفكرة السابح في نشوة فن وانت معايا وانا متهني واحنا عايزين.

0: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي. الكرم صفة من الصفات التي اشتهر بها العديد من أصحاب السير والكرامات، والتاريخ يسجل هذه الصفة على الدوام لما لها من وقع حسن في نفوس العباد في رمضان وفي غيره من أشهر السنة. ومن أشهر الكرماء حاتم الطائي الذي اشتهر بكرمه، وأن ناره لم تخمد طيلة حياته، فقد كان يطعم كل ضيف يحل به. ولهذا الرجل ابن، وهو عدي ابن حاتم الطائي. وحتى لو لم يكن مثل أبيه في الكرم، لكنه صاحب سيرة حافلة بالمواقف. ماذا ورث عدي عن أبيه؟ ورث الرئاسة، فملكته قبيلة طي عليها وفرضت له الربع في غنائمها وأسلمت إليه القياد. وعندما انتشر الإسلام في الجزيرة العربية خاف على ملكه وزوال نعمته، فعاد الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم لمدة 20 عاما. ولما عظم الإسلام واشتدت شوكته وجعلت جيوشه تشرق وتغرب في أرض العرب، قال لغلامه: أعدد لي من إبلي نوقا سمانا سهلة القياد، واربطها قريبا مني، فإن سمعت بجيش لمحمد وطئ هذه البلاد فاخبرني. وعندما ظهر جيش الإسلام على مقربة منه نهض لساعته، فدعا أهله وأولاده للرحيل إلى بلاد الشام ليلحق بأهل دينه من النصارى. ولما توغل في السير تفقد أهله، فإذا به قد نسي أخته في مواطنه بنجد، ولم يكن له من سبيل للرجوع إليها. وعندما بلغ الشام علم أن أخته قد أخذت سبية وسيقت إلى يثرب، وهناك سألها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن أهلها، فأجابته بأن أخاها هو عدي بن حاتم الطائي وأنها تطلب الأمان، فاستجاب الرسول إلى طلبها ومنحها ناقة تحملها إلى بلاد الشام، فهي تريد اللحاق بأهلها، ثم أقامت حتى قدم ركب من الثقات فخرجت مع الركب. ويقول عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهها. فوالله إني لقاعد في أهلي إذ أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا، فقلت: ابنة حاتم. فإذا هي، فلما وقفت علينا بادرتني بقولها: القاطع الظالم، لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك. فقلت لها: أي أخية، لا تقولي إلا خيرا، وما ترين في أمر محمد؟ فقالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل عنده وأنت أنت. قال عدي بن حاتم: هيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب، وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي ابن حاتم. فقال إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته. قال عليه الصلاة والسلام: يا عدي ابن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين النصرانية والصابئة؟ فقلت: بلى. فقال: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله لا يوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد فيهم من يأخذه. وأيم الله لا يوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى ابن هرمز قد صارت إليهم. عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت. عمر عدي ابن حاتم الطائي طويلا، وكان يقول: لقد تحققت اثنتان مما أخبرني الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقيت الثالثة: فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها، وأحلف بالله لتجيئن الثالثة. فجاءت الثالثة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من فقراء المسلمين، فلم يجد أحدا. ذاك هو عدي أحد ملوك العرب، هرب من الإسلام سالما ورجع إليه سالما، وقد تحدثت عنه كتب كثيرة، من بينها الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة في معرفة أحوال الصحابة. ذاك هو عدي ابن حاتم الطائي الذي لم تنزل الدهر قدره.
1: قصص المكان وسير الزمان مع الطيب الجويلي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أفاد المدير الجهوي للصحة بتطاوين أنه سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة. من المنتظر أن ينطلق يوم 29 سبتمبر الجاري موسم جني الرو

30 مليون دينار خلال الموسم السابق. عالميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. قال مكتب رئيس الوزراء العراقي أن بغداد تجري محادثات مع واشنطن لإعفاء بعض المطارات العراقية من القيود المفروضة على شركات الطيران الإيرانية. نهاية الموجز في أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

يا ميت صباح الناس.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب

0: ورود الصباح مع نادية سلموك.
1: صباح النور والسرور لكل مستمعينا، نهاركم من أسعد الأيام. صباح الفل، تحية لكم وين ما تسمعوا فينا وما كنتوا معنا مستمعينا الكل. موعدنا معكم في ورود الصباح حتى للتسعة كما كل يوم. تحية لكم الكل في خير معنا وتسمعوا فينا وين ما كنتوا معنا. بعد شوي بنأخذوا مع بعضنا فكرة على أحوال الطقس، درجة الحرارة اليوم، طقس في مختلف ولايات الجمهورية. في انتظار نأخذوا أكثر تفاصيل على طقسنا وبطبيعة أحوال الطقس كالعادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. متابعات كالعادة جديدة، أخبار جديدة زيدة، فقرة ورود الصباح تكتشفوها معنا إن شاء الله، في متابعات جديدة بطبيعة ومواضيع جديدة مع ضيوفي كالعادة القارين في مختلف فقرات ورود الصباح كل صباحي تحد ولحد اليوم بتاريخ 27 سبتمبر 2026. رشيد بوزاخر معاكم في الجانب التقني، تحية لك رشيد ولكل الزملاء، تحية لكل زملائنا في إذاعة بانوراما وكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في أي مكان ويتابعوا فينا. تحية لكم الكل. باش نرجعوا بعد شوية كما قلت في تفاصيل أولية على طقسنا بالنسبة لليوم، باش نرجع في متابعات دي كيف جديدة تهم خاصة وسائل النقل وإشكالية النقل المتعلقة بالطلبة والتلامذة في الفترة الأولى، أو خلينا نقوله معناه في مع العودة المدرسية. نرجع برشا تفاصيل على الموضوع هذايا بعد شوية في متابعات جديدة وغيرها من المواضيع اللي باش تسمعوها معنا إن شاء الله حتى للتسعة. نهاركم زين، نهاركم فل، وياسمين كل مستمعينا.

نوصل معكم للـ 46 دقيقة. أحوال الطقس. طقسنا اليوم باش يكون مغيم جزئيا فكثيفة السحب بالمناطق الساحلية، خاصة مع أمطار اليوم باش تكون متفارقة ومحليا رعدية. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضيفة، فمعتدلة ببقية المناطق. البحر باش يكون مضطرب اليوم بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. الحرارة اليوم نجم نقولوا في ارتفاع طفيف، الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و 30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي زادة، وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل حتى ل 32 درجة اليوم في بقية المناطق، وتتراوح بين 31 و 32 درجة في بقية المناطق. في أقصى الجنوب في برج الخضر اليوم 31 درجة، في تطاوين 30، ومدنين زاد 30 درجة، 29 بجيبس وبصفاقس 32 درجة، بقبلي وبتوزر 31 بقفصة، 29 درجة بسيدي بوزيد، 28 درجة بالقصرين، 31 بالقيروان، 28 درجة بسليانة والكيف، و 31 درجة بجندوبة، 30 بباجة، 29 بزغوين، 28 درجة بكل منسوسة والمنستير والمهدية زادة ونابل وتنس العاصمة وولاية بنزرت. اليوم سجلوا 28 درجة بعد الظهر. ناخذ أكثر تفاصيل على طقسنا إن شاء الله وعلى الأيامات الجاية زادة مع بداية الأسبوع، كيفاش باش يكون الطقس؟ لأنه باش يكون برد شوية، باش يكون فما أمطار ولا طقس باش يبقى في استقرار؟ هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا إن شاء الله بعد موجز أخبار 8. خليكم ديما في متابعة معنا مستمعينا اللي ورود صباح اليوم حتى للتسعة. تحية لكم الكل وين ما تسمع فينا وتابعوا فينا.

نهاركم زين مستمعينا الكل، تحية كبيرة لكم اللي تسمعوا فينا، كل مستمعي إذاعة تطوين إذاعة بانوراما. موعدنا معكم حتى لتسعة ديما في ورود الصباح بتاريخ اليوم 27 سبتمبر 2026، تقريبا الجمعة الثانية على العودة المدرسية. كما نعرفوا مع العودة المدرسية تصير برشا إشكاليات، فما برشا ثغرات، فما برشا صعوبات على التلامذة، على الأولياء، على المربين زادة بصفة عامة، وخاصة ديما أكثر إشكالية تعرضوا لها يعني الأولياء والتلامذة وحتى المربين بصفة عامة، اللي تنقلوا معناها بين المدن ولا بين المعتمديات من مكان المقر السكنة نتاعهم للعمل نتاعهم للمدارس يعني بصفة عامة والمعاهد، تكون ديما فما إشكالية في الـ في الـ في النقل. ومن بين الإشكاليات اللي في كل سنة معناها يتم دراسة معينة للموضوع هذا، ولكن ديما تكون فما بعض الإخلالات تخلي التلامذة ما يرجعوش في الموعد نتاعهم للقراية، وزاد كيف يتغيبوا ساعات ولا يوصلوا مخر، وخاصة معناها يوصلوا مخر، وهذه أكيد معاناة كبيرة معناها من التلامذة وحتى الأولياء نتاعهم اللي يبقوا مشغولين على صغارهم، خاصة اللي في المدارس الإعدادية والمدارس بصفة عامة، خاصة كما قلت الناس اللي تكون بعيدة على المدارس والمعاهد بصفة عامة. فما إشكالية، هو نداء كان وجهوه أولياء تلامذة معتمدية بن خديج، يوجهوا النداء هذا إلى مدير شركة الجوية النقل بمدني، بما أنه فما إشكالية في التنقل نتاعهم، قاعدين يوصلوا مخر مش في الوقت، على خاطر ما فماش كار تهزهم معناها في الوقت نتاعهم، تجيهم في الصباح خاصة، فيضطروا باش ياخذوا وسائل نقل أخرى ويوصلوا زاد كيف مخر ويتعذبوا، ومعناها يتعطلوا على الدراسة نتاعهم، الموعد الدراسي نتاعهم 8 متاع الصباح ما يوصلوش معناها في الوقت هذايا، بالرغم من المجهود الكبير معناها من الأولياء نتاع التلامذة هذوما. التلامذة هذوما هما 20 تلميذ حسب الأولياء نتاع تلامذة معتمدية بن خديج، هما يطالبوا معناها بالتسوية نتاع وضعية الأبناء التلامذة نتاعهم هذوما اللي يقروا في ولاية مدنين تحديدا، معناها يتنقلوا من معتمدية بن خديج حتى لولاية مدنين. التلامذة هذوما كما قلت معنيين بالأمر هما 20 تلميذ، يطالبوا بالالتحاق بالمعهد نتاعهم في حدود الساعة 8 صباحا كيما تلامذة الكل. هذيك علاش يلتمسوا من الشركة الشركة الجوية النقل بالمدن دراسة إمكانية توفير سفرة صباحية مبكرة تكون من بن خديج في اتجاه مدينة مدنين، وتفضل أنه تكون حوالي الساعة 7 صباحا، معناها باش يوصلوا في الوقت المحدد يعني يوصلوا 8 متاع الصباح كيما تلامذة الآخرين، باش يتمكنوا في الوصول في الوقت المناسب من غير حتى مجهود ومن غير معناها حتى تعب خاصة. وفي الرسالة هذه زادة كيف يوجهوا هما كأولياء تمكين أبنائهم من الاشتراكية زادة كيف النقل العمومي بما يخفف من أعباء التنقل اليومية على العائلات، خاصة في ظل ارتفاع كلفة سيارة الأجرة حسب معناها إكلامهم، حسب معناها الرسالة هذه اللي وجهوها لشركة جوية النقل بمدين، وما يترتب عنها من مصاريف إضافية تثقل كاهل الأولياء. فمطلبهم هنا حسب الرسالة اللي وجهوها مطلبهم بسيط كما يقولوا هما، ولكن مهم برشا للأبناء متاحهم ومستقبلهم الدراسي، ما يطلبوش سوى بتوفير وسيلة نقل تكون منتظمة وآمنة تساعد أبنائهم على التنقل يوميا إلى المعاهد متاحهم في ظروف أفضل، وتمنحهم فرصة الوصول في الوقت المناسب لمتابعة دراستهم. لذلك يرجو من المدير الجهوي للشركة الجهوية النقل بالمدنين التفاعل مع النداء هذا ودراسة إمكانية إيجاد حل عملي للإشكال هذا خدمة لأبنائهم التلامذة، وتخفيف زادة عن تخفيف عن العائلات متاحهم في التنقل، ويطالبوا معناها بإيجاد حل المطلب هذا اللي يخدم ابن خديش ويعزز حقهم في النقل والدراسة في ظروف لائقة هذية. أو هذا مساج ورسالة من أولياء تلامذة في ابن خديش باش يوفروا كما قلت نقل مدرسي حافلة يعني تنقلهم من ابن خديش حتى إلى ولاية مدين مقر الدراسة متاعهم، وماذا بهم تكون 7 متاع الصباح باش يوصلوا في الوقت المحدد، هما 20 تلميذ. إن شاء الله الرسالة هذه وصلت معناها للمسؤولين في الشركة جوية النقل بمدنين، يحاولوا كيفاش يشوفوا حل معناها للإشكالية هذه باش يتنقلوا التلامذة هذوما كيفهم كيف بقية التلامذة، عدد كبير معناها من التلامذة اللي معناها يطالبوا بالنقل والكار هذا، أكيد إذا كان ما ينجموش يوفروا وسيلة نقل خاصة بهم يعني حافلة خاصة بهم، على الأقل تكون فما إمكانية في في في اتجاه معناها الحافلة اللي موجودة في الطريق هذيك يتعدوا عليهم ويهزوهم على الأقل باش يوصلوا في الوقت كيفهم كيف أصحابهم، على خاطر زاد العام كامل باش ياخذ النقل ولا باش ياخذ تاكسي باش تتكلف، هذه مش نهار ومش نهارين، جمعة وجمعتين، هذه عام كامل.
فأكيد معنا باش تكون الظروف صعيبة وعليهم وعلى التلامذة وما يسوش في الوقت وساعات ما يلقوش النقل خاطر مش بالسهل تواجه الشتاء معناها وأمطار وبرد فأكيد مش باش يلقوا النقل في كل وقت كما معناها هما يساعدهم. فمن المفضل أنه تكون فما حافلة معناها كيفهم كيف تلامذة الكل حافلة متاع تلامذة توصلهم للمقر متاع الدراسة متاعهم. إن شاء الله بالتوفيق لهم وإن شاء الله يا ربي توصل الرسالة هذه للشركة الجوية النقل بمدين ويتفاعلوا مع الموضوع هذا في أقرب الأجل. بالتوفيق لتلامذتنا الكل إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم. باش نتحدث اليوم في مواضيع مختلفة في برنامج ورود الصباح حتى التسعة مع بعضنا برشا مواضيع مهمة الحقيقة اليوم باش نتابعوها مع ضيوفي في مختلف فقراتنا القارة وزاد كيف كيف في متابعات أخرى تسمعوها معنا تباعا إن شاء الله حتى للتسعة. عشان نهاركم زين مستمعينا الكل نهاركم فل وياسمين. الموعد من بعد شوية نذكركم موعد نشرة الأخبار السبعة كالعادة مع زملائنا من قسم الأخبار ونرجو احنا نواصل بقية متابعتنا. نهاركم زين.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: نشرة الأخبار.
1: سبعة صباحا هنا في إذاعة تطوين، سعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نبدأها بأبرز العناوين. في ولاية تطوين جلسة عمل حول الاستعداد لتنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير الأضاحي العيد لسنة 2027. في جابس تراجع إنتاج الرمان بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة وانطلاق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجاري. قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز لأول مرة المليار دينار. وفي العالم تونس تندد بتواصل سياسات الاستيطان وتحذر من تفاقم الأوضاع بالشرق الأوسط. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونسية. في إطار أحكام الاستعداد لعيد الأضحى المقبل وفق مقاربة تساهم في تعديل سوق الأضاحي على أساس التوازن بين كلفة الإنتاج والمقدرة الشرائية للمواطن، أشرف والي تطوين أمير الجبسية على جلسة عمل حول تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد بداية

0: 2027، كما يهدف هذا البرنامج إلى توفير حوالي 30,000 رأس من الغرفان ضمن منظومة إنتاج موجهة حصريا للتسويق عبر نقاط البيع المنظمة بالميزان. في إطار عمل لجنة مجابهة الكوارث الطبيعية، تتواصل جهود مصالح بلدية جرجيسة الشمالية للتخفيف من آثار الأمطار من خلال تنظيف الطرقات الرئيسية والفرعية من الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار، إلى جانب تنظيف الأرصفة وردم عدد من الطرقات الرملية التي تعرضت للانجراف. كاتب عام بلدية جرجيسة الشمالية أنيس المزوزية تحدث في هذا الإطار للزميلة شعلة المجعية.
1: المنطقة البلدية جرجيسة الشمالية شهدت تهاطل أمطار طيبة وبكميات كبيرة والحمد لله. أمطار هذه أثرت شوية على البنية التحتية في مدينة جرجيس ككل. بلدية جرجيس الشمالية تدخلت منذ يوم أمس الصباح الباكر لتفتح الطرقات اللي تأثرت خاصة بالرواسب الرملية وبعض الأوساخ اللي هبطت من المرتفعات. بعض الطرقات كانت مقطوعة. دخلنا بالشراكة مع الإدارة الجهوية للتجهيز اللي وفرت لنا الآلة الماس حق الرذاذ وبالآليات نتاع بلدية جرجيس الشمالية طبعا وبعض الأعوان. قمنا بفتح أغلب الطرقات والعملية المجهود مازال متواصل لحد هذه اللحظة. قمنا بفتح الطريق الرئيسية طريق سياحية خاصة من مرحال الهل وصولا إلى مشترك صانغو والطرقات الفرعية اللي تتفرع من الطريق الرئيسي هذية واللي أغلبها الحقيقة معناتها شهدت انجرافة خاصة الرملية منها. حاليا قاعدين ندخلوا في منطقة الرجاء حومة الربيعات طريق دونك مغلقة كيف بالانجراف هذية حاليا قاعدين ندخلوا بها وإن شاء الله العملية متواصلة لبقية الأيام القادمة. جد شوية صبر من أهالينا في المنطقة. رانا قاعدين نخدموا والعمل متواصل بحدود إمكانياتنا اللي هي مش كبيرة كما تعلم الناس يقول.
0: تراجع إنتاج الرمان بولاية كابس هذه السنة بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة، حيث قدرت صبت هذا الموسم بسبعة عشر ألف طن. ومن المنتظر أن ينطلق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجارية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بكابس لحبيب ذياب يتحدث عن أسباب هذا التراجع والحلول الممكنة لحماية هذا المنتوج.
2: اليوم لا حديث إلا على صبت الرمان في ولاية كابس وافتتاح موسم جني الرمان. بالنسبة لولاية قابس شهدت تراجع هذه السنة ب 2000 طن. السنة الفارطة كنا في حدود 19500 طن، هذه السنة 14000 طن. وهذا التراجع بطبيعة الحال لعديد الأسباب، منها تغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير برشا، نقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كذلك القرار شركة تونسية الكهرباء والغاز على إحداث 3 انقطاعات يوميا ذروة مائية دون آلام لا المندوبية الجهوية الفلاحية ولا المجامع التنموية، وهذا أثر سلبا على سبت الرمان سواء بالنسبة للصعبة كإنتاج. إن شاء الله نطمح إلى وجود الكيف الشيء الإيجابي هذه السنة، أن دودة الخروب أو أبو دقيق الرمان الحشرة نقصت هذه السنة بارتفاع درجة الحرارة. تبقى جابس رغم التراجع الملحوظ تبقى المرتبة الأولى وطنيا.
0: في الشأن الوطني، حققت صادرات التمور التونسي خلال موسم 2025-2026 تطورا لافتا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات لأول مرة حاجز المليار دينار لتبلغ أكثر من 1,000,000,000 دينار مقابل حوالي 830,000,000 دينار خلال الموسم السابق، في مؤشر يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع التمور ضمن منظومة الصادرات الفلاحية التونسية. كما سجلت الكميات المصدرة ارتفاعا هاما لتبلغ حوالي 160 ألف طن مقابل نحو 125 ألف طن خلال موسم 2024-2025، بما يؤكد الديناميكية التي يشهدها القطاع على مستوى الإنتاج والتجميع والتسويق والتصدير. تم تحديد المخزون التحديدي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2026 ب 19.8 مليون لتر، وذلك بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في 22 من سبتمبر 2026 صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات، ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمشابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

0: وأوضح الوزير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارة أدها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أوضح أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. أعلن الاتحاد من أجل المتوسط عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس، وذلك في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية. نددت تونس أمس بتواصل السياسات الاستيطانية للكيان المحتل في الضفة الغربية وسياسة التنكيل والتشجيع والعزل في قطاع غزة وجرائم الإبادة في غياب أي مساهلة أو عقاب، كما حذرت من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، وجاء التنديد والتحذير على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة النقاش العامة للجزء رفيع المستوى للدورة 81. وأهاب الوزير بالمجتمع الدولي تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية في رفع هذه المظلمة التاريخية التي طال أمدها. ميدانيا استشهد فتى برصاص الاحتلال في مواصي رفح، كما استشهد شاب وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على محيط برج نوري شمال غرب مخيم سيراتا، وأصيب عدد من الأشخاص بنيران مسيرة إسرائيلية جراء إطلاق النار من مسيرة إسرائيلية على مواطنين في شارع صلاح الدين عند مدخل شارع مصطفى الأقصى بمدينة دير البلحة. وأحصت وزارة الصحة في غزة استشهاد 7 أشخاص وإصابة 38 آخرين بنيران الاحتلال خلال 48 ساعة الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال في الشرق الأوسط. وطرحت إيران هذه المبادرة الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قائلة إنها مررتها إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء القطريين، وإن من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز ووضع حد للأعمال القتالية في المنطقة في غضون 7 أيام، وتفرض الولايات المتحدة حصارا اقتصاديا على إيران للضغط على طهران كي ترفع حصارها عن مضيق هرمز والذي تسبب في تراجع حاد لحركة الملاحة عبر الممر المائي، وذلك رغم تأكيد ترامب مجددا أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق. وكان مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويتها قد وصف في وقت سابق المناقشات التي تجري عبر الوسطى بأنها إيجابية وبناءة. وقال الرئيس الإيراني إن طهران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي وقضايا أخرى، لكنها لن تقبل التنمر أو الإكراه. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في ولاية تطاوين جلسة عمل حول الاستعداد لتنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد لسنة 2027. في جابس تراجع إنتاج الرمان ب2000 طن مقارنة بالسنة الفارطة وانطلاق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجاري. قيمة صادرات التمور التونسية تتجاوز لأول مرة 1 مليار دينار. وتونس تندد بتواصل سياسات الاستيطان وتحذر من تفاقم الأوضاع بالشرق الأوسط. أجمل تحيات محدثتكم عفيفة لونيسي في الأخراج التقنية رشيد بوزاخرة، ونادية تواصل معكم اللقاء في ورود الصباح. يومكم سعيد.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدولة الموحدية دولة نشأت في المغرب الأقصى، بسطت نفوذها خلال القرنين 12 و13 الميلاديين على المغرب الأقصى والأوسط والأدنى، إضافة إلى أجزاء واسعة من الأندلس، وأسهمت في ترسيخ الاستقرار السياسي ودعم النهضة العمرانية والعلمية في المنطقة. تعود نشأة الدولة الموحدية إلى حركة دينية إصلاحية أسسها محمد ابن تومرت في مطلع القرن 12، داعيا إلى تجديد العقيدة والإصلاح الديني، واتخذ من جبال الأطلس معقلا لنشر دعوته. وبعد وفاته تولى تلميذه عبد المؤمن ابن علي قيادة الحركة، فنجح في تنظيمها عسكريا وسياسيا وأسست دولة الموحدية رسميا قبل أن يتمكن من إسقاط الدولة المرابطية بدخول عاصمتها مراكش في العام 1147. وشهدت الدولة الموحدية أوج قوتها في عهد الخليفة يعقوب المنصور الذي حقق انتصارا مهما على الممالك المسيحية في الأندلس في العام 1195، مما عزز الوجود العربي الإسلامي في الأندلس لعدة سنوات. كما اهتم الموحدون بتشييد المدن والحصون والمساجد، وشهدت عواصمهم ازدهارا عمرانيا. ومن أبرز معالم تلك الفترة صومعة الكتبية في مراكش، وصومعة حسان في الرباط، وبرج الخيرالدة في إشبيلية. وعرفت الدولة الموحدية كذلك نشاطا علميا وفكريا بارزا، حيث ازدهرت علوم الفقه والطب والفلسفة، وبرز عدد من العلماء والمفكرين في ظل رعايتها. غير أن الدولة بدأت تضعف بداية القرن الثالث عشر، فتزايدت الانقسامات الداخلية وظهرت قوى منافسة أنهت سيطرتها تدريجيا، حتى سقطت مراكش في منتصف القرن الثالث عشر لتطوى صفحة واحدة من أبرز الإمبراطوريات في تاريخ المغرب الإسلامي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
7: أمي تبي بنت؟
6: عندي ما نقول.
7: هي يحكي هالناس مع فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: هذه من فخ تصنع بها طلالة 27 دقيقة علامة وجاتنا نهاركم زين مستمعين الكل صبيح الفل والجسمين الناس اللي خلطت معنا توا اللي بديتوا معنا المشوار كالعادة موعدكم في دور الصباح على إذاعة التوين واليوم مع إذاعة بانوراما زادة كيف كيف من الستة حتى للتسعة نحب نوجه تحية لكل مستمعينا في تونس العاصمة وزادة كيف كيف كل مستمعين اسمعوا فينا على فيم وزادة على السيت انترنت متاعنا كيف كيف مستمعينا كل خارج حدود أرض الوطن وجولهم تحية خاصة وكبيرة برشا باش نمشوا معاكم السوق لحد كما تعرفوا اليوم في مدينة فيها سوق كبير في سبت واحد واليوم زادة كيف كيف سوق الخضرة والسوق هذا أكيد معروف برشا واللي يجوه من برشا أماكن أخرى معتمديات أخرى مجاورة لولاية مدينة حتى على مستوى ولاية تطاوين وزادة كيف كيف على غمراسن بالأحمر مختلف المعتمديات اللي يعملوا الطلة للسوق هذايا وشوفوا شنو على الأجواء وخاصة باش ياخذوا فكرة على أسعار الخضرة بعد شوية نعطيكم فكرة مع زميلنا كيليني
1: أحوال السوق
0: كيليني حاضر معنا وموجود باش يعطينا فكرة على الأسعار ولونه هي الأسعار الحقيقة الفترة الأخيرة غالية برشا فهمتش علاش هالغلاء في الطماطم وفي البطاطا وفي برشا مواد أخرى بخلاف اللي فما نقص مواد أخرى في الخضرة في حد ذاتها معناها نعرفوا التفاصيل كل مع كيليني صباح النور
2: صباح الورد صباح الياسمين صباح الفل لك ناديه وان شاء الله نهايه اسبوع مريحه
0: كما
2: تعرفي الاحد هو سوق الاسبوعيه لمدين وكذلك حتى نهار السبت ولكن كما تعرفي اليوم هي السوق يكون يكبر شوي كيف كيف تحيه كل زملاء التقنيين اللي معك في هذا الصباح وتحيه كل الساده المستمعين اللي تابعوا فيك في ورود الصباح بالنسبة لي أمام الدين أنا كما تعرفي متوجه من الدين وأنك حركة حركة نشيطة تبدأ بشوي بشوي ولكن من نامس الحركة
0: صحيح. على مستوى
2: من الدين ولكن اليوم الحركة تكثر أكثر ويتتنوع أكثر كما حكيت أنت نسجلوا هنالك استقرار نوعا ما في بعض المنتجات الفلاحية ولكن تم زادة ارتفاع نوعا ما في بعض المنتجات
0: وخصوصا
2: نحكي على الجارت والطماطم
0: ارتفع
2: وكذلك الغلال مرتفع كذلك بالنسبة للأسعار ديما نقول رأيي تختلف من يوم إلى يوم وحتى من جهة
0: هي اليوم كيلاني يعني في المعتادة في السوق لحد تكون أقل شوية الأسعار إن شاء الله هذا ما نتمنوها يعني الأسعار بتاع أمس مش كبير اليوم نصور ناقصة شوي إن شاء الله خلينا نبدأ بالطماطم خطرنا الطماطم شفتها بخمس آلاف عندي برشا ما خديتش طماطم على السوم تاعها ما شفتها بخمس آلاف يزر بصراحة فماش علاش هذايا الكل سوما هكا حتى اليوم ولا لا
2: وتأكيد لكلامك
0: الدولة
2: أسعار موجودة قدامي معناها بعدين تنقص شوي في الاخر
0: ما اخر السوق نقولوا احنا
2: اما زاد ما تقعدش هيك الحاجه اللي عند الزوجه
0: الحاجه البيئيه صحيح
2: بدل الطماطم تقعد هيك الطماطم المشبايه معناها ولكن الاسعار هذه مرتفعه لو حتى في الجيم
0: انت تعرف الجيم
2: مش مخروف
0: على تشوف الكل صحيح
2: مش نمشي معك بالنسبه للخضر الورقيه سلق ومعدوس وبسباس 8 مليم والنعناع 8 مليم ربما بعد ذلك يخص شوي معناها يكون اقل بالنسبه للمنتوجات الاخرى البطاطا دينارين و600 الطماطم 4500
0: ما زلت غالي الحقيقه
2: هذا نشوف فيه قدامي الفلفل 3500 القرع 2800 البصل دينار و500 الخيار 3000 والثوم 10000 هذه بالنسبه للمنتوجات
0: الطبيعيه
2: بس زاد منتجات فلاحيه اخرى غايبه على السوق زي
0: الكرم
2: زي الكرم زي اللفت زي الخضره هذه غايبه مش موجوده معنا بالنسبه للغلال هنالك ارتفاع كلي للغلال حدث ولا حرج ما عدا البطيخ دينارين و500 الدلاع دينار و500 والتفاح 5000 النجاس 8000 العوينه 6000 الخوخ 6500 العنب 7500 والبلح وانت تعرف تو البلح طايح ب 2500 اللي معناها بالغلال طالع صراحة مقارنة الفترة السابقة طالع. بالنسبة لي اللحوم نمشي جودة مش في بلاس أخرى على مستوى الدين. بالنسبة لي الجود 30 دينار والعبرة 40 دينار الدوارة 60 دينار وتليها حتى بأكثر. بالنسبة لي النعجة 8 كيلو لحم نعجة 38 دينار وكيلو العنز 37 دينار. بالنسبة لي الجدي 55 دينار والعلوش 60 دينار. هذا هي معنى الأسعار الموجود
0: للأسماك.
2: للأسماك
0: للأسماك
2: بيتها أمس مش اليوم معنى المعزول 30 دينار الشفاو 29 دينار السردينة 7000 البوقة 10000 القاروس 38 والسلبة 35. بالنسبة لي الجاز الجاز رح يكون 8500 وفي البلاتو يعني رخيصة شوي في الصيف بلاتو العظام بلاتو حجم صغير ولكن 7500 مقارنة قبل كانت 5500
0: بالنسبة
2: للبلاتو حجم كبير 8000. هذه معناها مختلف الأسعار وربما خسرنا في الخضر رأيت بعدين تنقص شوي في آخر سوق مش تحافظ على
0: أعطينا فكرة إحنا على الأسعار الرسمية على الأقل قبل ما يمشوا يعملوا طلة للسوق. نعرفوا برشا مستمعين مواطنين كل في ولايات تطاوين يعني برشا ناس تمشي تقضي زاد كيف كيف على مستوى ولايات مدنين. أخذنا مع بعضنا فكرة على الأسعار هكا باش يبدو عارفين.
2: ملاحظة نادية النظافة وما أدراك ما النظافة رجال معنا كل المتصلين المستمعين يسمعوا فيا وحتى التجار هم يتابعوا فينا معنا رجائي يحافظوا على مكان النظافة اللي ينتصبوا فيه في جمع الفضلات ويرموا فيها سلاك بلاستيكية حتى يسانوا عمليين
0: بطبيعة خاصة توا مع الأمطار ونعرفوا السوق الواد هذيك تصب الأمطار معنا ما ينقوش حتى وين باش ينصبوا فعلى الأقل يخلوا البلاصة نظيفة. يعطيك صحة على الملاحظة هذه كلياني شكرا لك وتحياتنا ليك وشكرا نهارك من أسعد الأيام وكل مستمعين اللي يسمعوا فينا وفي كل مكان.

0: نهاركم زين مستمعينا. 37 دقيقة على إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع. بما أنه تهمنا برشا سلامتكم في الطريق مستمعينا الكل, إن شاء الله ديما توصوا لباس وسلمين, ولكن هذا يكون ديما بالمسؤولية متاعكم في الطريق, تركيز متاعكم. نعرف اليوم فما برشا زحمة, فما برشا تنقلات في برشا مدن, هذيك علاش تكون الحركية كبيرة, وفما برشا ناس متوسعش بال, هذيك علاش تصير برشا سلوكيات ما يشبهها خطيرة ما تنجم كانت تأثر عليكم, هذيك علاش نوسعوا بالنا وإن شاء الله كل شيء يتعدى لباس. اليوم باش نحكيكم على برشا نقاط مهمة الحقيقة. احنا حابين نطرقوا ونركزوا على رقم مهم برشا هنا في السابق, خاصة في برنامج سلامتك على مدى تقريبا صيف كامل, حكينا برشا في موضوع الدرجات النارية, وتعرفوا اللي هو أكثر أو من أكثر المتسببين في حوادث المرور في تونس, أرقام الحقيقة مفزعة وخطيرة برشا. ولكن اليوم باش نحكوا على حاجة إيجابية من ناحية اللي تتعلق بالدرجات النارية بخصوص التسجيل نتاعهم. كما نعرفوا القانون الجديد اللي يفرض انه الدرجات النارية تكون مسجلة, معناها الاحصائيات الرسمية للوكالة الفنية للنقل البري كانت خرجت اخر الارقام واحدث الارقام بخصوص تسجيلهم. باش نعرفوا التفاصيل الكل مع سي صابر الجالي مختص في مجال السلامة المرورية, برشا نقاط اخرى باش نتقولها مع زاد كيف بخصوص رصد المخالفات المرورية الجديد هذية في تونس, والقانون الجديد شنو يقول بخصوص انه كي تسوق وتعمل مخالفة الكاميرات نجم ترصدك وتوثقها من غير ما يوقفك حتى حد, هذا هو جديد في تونس. ناخذ التفاصيل كل معك سي صابر. صباح النور, نهارك زين.
1: صباح النور, صباح الفل كل شيء معكم أسعد الأيام. أكيد تحية كافة مستمعي إذاعة العروس وإذاعة بانوراما. إن شاء الله اليوم نقدم الإضافة خاصة فيما يهم السلامة المرورية. اليوم كنا توجهنا كما قلت لك ميدي حابين نعطوا أرقام خاصة في الحصة بتاعنا اللي هي أرقام مهمة حول السلامة المرورية. هكذا اليوم كنا حابين في البداية أول حاجة نركزوا على أنه موضوعنا هو درجة التاريخ, يعني موضوع كمات نحكيو فيه شوي وديما في باش التركيز.
0: صحيح
1: انه المشكل كبير على طرقات المستقبل, ما كناش نشوف المرايه هذه, لكن في السنوات الاخيره مع بصرتها في طرقاتنا. دونك هذا كلاش مهم, انا مش نحكي عن الموضوع هذا. ويمكن احنا كنا بحكم انه في الطريق ما ديما كل يوم نشوف احادث من اكسيدون جرت بشنرية, دونك من المنطق ان باش تحكي على حاجه تشوف فيها يوميا على طرقاتنا. ولكن علاش كنا حابين ناخذوا البدايه من درجه ناريه اللي هو بالحكم هذا. يمكن حبيت تعطي رقم مهم جدا ومهم يمكن يكون في جانب اول مفرح, ولكن في جانب اخر حسه مازال ضعيف. هذا هو فوالا, هذا هو يعني كان باش نحكي على اخر رقم منزلي مسجل درجه ناريه بتونس وفق الاحصائيات الرسميه الفنيه للبري. الرقم هذا هو بلغ 113,385 درجة نارية مسجلة معنا. لو هذا في بنك المعلومات للوكالة الفنية للنقل البري اللي هي تبع بتاعي وزارة النقل. لو كان الرقم هذا عن 113,385 درجة نارية مسجلة.
0: وقديش كان الرقم هو صبر تقريبا؟
1: بحبك نوضح أكثر معناها الدرجة النارية وفي النادية اللي هي الرقم هذا هو كل عربة سواء كانت ذو عشرتين أو ثلاث عشرات أو أربع عشرات دانا هذا الرقم هذا الدرجة النارية اللي يمشي دي مخصمين بسات الاستوانة. دونك هذايا اللي هو مساعد نقاو درجة نارية بعجلتين أو بثلاث عجلات, وحتى كما الكواد تعتبر درجة نارية. دونك هكا علاش هذايا الرقم الموجود اللي هو 113,385 رقم هذايا. دونك هو المسجلين في حين كما قلت في الميديا احنا كنا سبق وحكينا على الدرجات النارية كان ميفوتش حوالي 20,000 درجة نارية
0: مسجلين.
1: نشوفوا الرقم جميل, رقم كبير مقارنة بالسنوات اللي فاتت, ولكن
0: مقارنة بالعدد نتاعهم مازال ضعيف.
1: هذا نقارنوا شنو عندنا الدرجة النارية
0: زوز ملايين تقريبا احنا نعرفوا عندنا درجة نارية كان مش أكثر توا يعطي الصحة.
1: النادي الرقم هذا كبير كي يشوف 100,000 معناتها مقارنة بجزء كبير, ولكن نفرحوا اللي ثم العقلية يمكن بداية هذا انه باش تبدا الناس تاخذ فكرة انه ضروري انه كل درجة نارية تسجل في سجل البيانات الوكالة الفنية للنقل البري, وهكذا كل درجة نارية عندها بطاقة شهادة تسجيل او عيد نقول احنا الكاتيجوريز. هذا رقم مهم ولكن ربي وعي انه كل انسان باش ياخذ درجة نارية. اول شرط يكون ليه انه هو يقوم بأمر السيد المزود السيدي والدراجة النارية أنه قش يعمل له البطاقة هذا شد تسجيل البطاقة
0: في المقابل إذا كان معناها ما سجلش الدرجة النارية متاعه أكيد رأوا فما خطايا في الإطار هذا يعني مش يكون واضحين دي ما نذكروهم زي طابر معناها
1: هو دورة في القانون اللي هو إن شاء الله في اللي مش نمشيو فيه أو هم أكد أن الدولة ككل معناتها مهتمة بالشرب هدايا وتركز على السلامة الجسدية الروح السجدية وسلامة العربة وسلامة عطرقاتنا من المؤكد أن كل دراجة نارية الواجب أول حاجة السائق متاعها يكون عنده الرخصة السياقة السنف المطلوب اللي هو كدرجة نارية أو كان عنده السنف آخر بصفة آلية نجم سوق الدرجة النارية اثنين ضروري وجود شهادة تسجيل ثلاثة التأمين ورابعا هو معلوم الجوازان يقولوا احنا التاكس دونك هذوما كل شخص سوق الدراجة النارية هذه دونك يلزم هذا الوثائق المطلوبة دونك هذا ماشي يمكن في القريب العاجل باش تولي إجبارية هذا مع إجبارية خوض أختي نادي دونك كل ما حكينا فيه دونك ثم رقم أختي نادي نحكي عليه
0: أنا بدي نجيب الرقم هذا يا راه وصلنا الألف هكا ولا
1: قبل ما نحكي على الألف أختي نادي يمكن حبيت في نفس التمشي للدراجة النارية ويمكن في حديث للسيد عماد حمدي هو اللي هو المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين هنا سأل السؤال المطروح اللي هو قداش عندنا دراجة نارية مأمنة وهذا رقم مهم أختي نادي اللي نحبوا نعرفوه ولكن كي نشوفوا على جملة الدراجة النارية الموجودة على طرقاتنا عندنا حوالي يمكن 100,000 دراجة نارية مؤمنة على طرقاتنا كي نكونوا احنا مقارنة ما بين مليون ونص او جملين او اكثر دراجة نارية تتزود على طرقاتنا في المقابل عندنا 100,000 دراجة نارية تتزود دونك نفس الشيء ميديا رقم ضعيف جدا ضعيف جدا دونك هكا علاش دونك بالحق يلزم ديما نعاود نذكر انه راهو التأمين ضروري على الدراجة النارية
0: اكيد جدا في صالحهم
1: بالضبط كما حكيت انت في ميديا واحنا شفت حسب احصائيات مصر الوطني للسيد مرور وديما بالحق نشكر المرسة معناتها مش مجاملة أورام المرور ولكن المرسة تخدم خدمة كبيرة حول جانب السلامة المرورية وعلى بتاريخ 24 سبتمبر 2026 ومع الأسف نشوفوا عدد قتلى طرقاتنا لقاو رقم كبير أختي نادية رقم كبير اللي هو حوالي 1003 قتيل في معدل 8 شهور ونص أقل من 9 شهور عندنا رقم كما هدايا من القتل على طرقاتنا دونك نقطة استفهام بالحق هنا نادي كما حكينا نحكي برشا على السلوكيات على الوعي المروري على الثقافة المرورية على الأخلاق المرورية على المسؤولية في طرقاتنا دونك هذا جانب مهم برشا كي نشوفوا رقم كبير في النادي وحنا مازلنا لما فاش العام دونك هكا علاش دونك ربي يكون لطف دعوة لكافة مستعملين الطرقات يجم يحط في باله اللقب هذا والصورة هذه والأرقام اللي نحكيه فيها راو مش نحكيه في فراغ مش أرقام راي معتها بالعكس أرقام واقعية نعيشوا فيها طرقاتنا طبق هكا علاش نلتمسوا كل الاتماس لكيف مستمعين أنه ينتبهوا ويحطوا في بالهم الأرقام هذه راهي أرقام مخترة أرقام مفزعة أرقام متفرحش نشوفوا أرقام هذه ألف قتيل في حكاية 8 شهور ونص دونك نصور أنه هدايا بصراحة معناتها مراجعة كبيرة لأنفسنا مراجعة كبيرة لدولتنا اللي بالحق لازمنا نكونوا أكثر صرامة أكثر جدية أكثر ردع أختي نادية بالحق معناتها إذا تشوف هيك ما زلنا باش نتواصل بطريقة هدية دونك يلزم بصدق معناتها أخذ الأمور بجدية ونشوف الحلول العاجلة والسريعة ونتصور اللي هو الردع ممكن هو السلاح الأول بالشيخ
0: لازم الردع وكما مثلا القانون الجديد بخصوص المخالفات اللي هما أربع مخالفات اللي بشكون تحت المراقبة الضوء الأحمر الهاتف الخوضة وحزام الأمان نتصور هذا معناها برشا ناس اللي بشتاخذ احتياطاتها ولا كيفاش تفسر
1: هذا جانب هذا جانب هذا وشد معناتها الجانب الإيجابي في أنه ما نحقوش عون مرور في كل في كل مفترق المراقبة الآلية أو المراقبة الكاميرا هذا جانب إيجابي على طرقاتنا هنا وضع هذوما الكاميرات الآلة هذه الذكية اللي تصور كل ما يحدث الطرقات سواء كان السائق يسوق في عربة بدون حزام الأمان، السائق يسوق في عربة بحلق الضوء، السائق يسوق في عربة واستعمل في هاتف الجوال، السائق درجة نارية هو مش عامل خوضة، السرعة لازم تكون إنسان يحلق الضوء. دونك هذا ما كل أشياء كما هذه بصدق معناتها هي بصدق مع أسف موجودة في سلوكياتنا طرقاتنا، موجودة في أخلاقنا نتعامل بها مع الفضاء المروري، ولكن هذه جانب رجعي جانب إيجابي اللي هو من شأنه بالحق خاطر باش ينقص أقل من الأخطاء المرورية لطرقاتنا في استعمالنا للفضاء المروري. بالحق أنا مع هذا الحاجة الإيجابية وإن شاء الله يكون تطبيقها في القريب العاجل.
0: أكيد هذا هو المطلوب.
1: أنه بالضبط هذا هو المطلوب. هذا لن يكون على قلب الحق نتحاول نصلحه ما يمكن إصلاحه قبل ما يكون أكثر عندنا من ضحايا وقتل على طرقاتنا. وبالحق إن شاء الله شو نتمنى ديما أختي نادية صدقا معناتها أقل ما يمكن من القتل، أقل ما يمكن من حوادث، ممكن جابهم آخر نغير العقلية لكل سائق.
0: حاجة تغير العقلية صحيح باش تبدل برشا حاجات.
1: بالضبط وإن شاء الله ربي يحمي الجميع وإن شاء الله ديما على طرقاتنا بقل ما يمكن من الأخطار والقتلى وكل ما يشوف في سائر طرقاتنا. إن شاء الله نكونوا ديما آمنين سالمين
0: إن شاء الله. إن شاء الله ديما سالمين. يعطيك الصحة بارك الله فيك سي صابر جلي مختص في مجال السلامة المرورية على النقاط هذه اللي وضحتها لي مستمعينا وخاصة الناس اللي تسمع فينا توا هي في الطريق. نهاركم زين مستمعينا الكل، تحية لكم وين ما كنتوا معنا، متواصل معكم حتى للتسعة.

0: نوصل معاكم لل 57 دقيقة لما وجدنا. مرحبا بكم ديما معنا في متابعتنا لساعتنا الثانية معاكم في ورود الصباح. نتواصل حتى للتسعة في بقية متابعتنا. من بين أكثر الإشكاليات الحقيقة معناها يعاني منها المواطن في تونس الكل وخاصة في مناطق الجنوب كما نعرفوا هو القصان متاع المي. القصان اللي يكون معناها فترات طويلة بسبب الأشغال وغيرها معناها من الإشكاليات الأخرى يتعرض لها المواطن في الصيف في الشتاء في الأخري في الأوقات الكل معناها وخاصة الوضعية هذه معناها تكون أكثر في الصيف. وفي النهارين اللي فاتوا كان ثم قصان مياه على مستوى ولاية المدين وتطاوين زادة وإشكالية كبيرة كبيرة كبيرة باشا يعاني منها المواطن بالرغم يخلص في الفاتورة معناها في الوقت متاحة وغيرها ولكن مشكلة القصان متاحة ما زالت متواصلة. بالرغم اللي فما برنامج هو من 2021 البرنامج هذا في إطار شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية وتعزيز البنية التحتية لتوزيع المياه. البرنامج هذا يحظى بدعم مالي أوروبي بقيمة 12.4 مليون يورو حوالي 41.8 مليون دينار. برنامج لتحسين الأداء للشركة الوطنية معنا لاستغلال وتوزيع المياه السوناد باش يتم ترشيد 5 ملايين متر مكعب من المياه تقريبا ثلث الهدف المبرمج واللي هو المقدر ب 15 مليون متر مكعب بحلول سنة 2029 وفق ما أفادت به بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. يستهدف المشروع هذا زاد الحد من ضياع المياه في شبكة التوزيع الوطنية وتحسين كفاءة واستدامة الموارد المائية المتاحة في ظل الضغوط المتزايدة اللي تفرضها الظروف المناخية الراهنة. زاد يتم تنفيذ البرنامج هذا في إطار تحسين الأداء في 7 ولايات هما معنيين بالأمر: القيروان، القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، جابس ومدنين وتطاوين زادة. وتشمل تدخلات والكشف المبكر عن التسربات وصيانة الشبكات وتجديدها ورقمنة العمليات إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين والتحسيس بأهمية ترشيد استهلاك المياه. يحظى البرنامج زادة بدعم من مبادرة فريق أوروبا للمياه بمساهمة الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الألماني إلى جانب الدولة التونسية بطبيعة اللي هي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي في البرنامج هذا. هو البرنامج كما قلت من 2021 ونشوفه في الإشكاليات ما زالت متواصلة، انقطاع متكرر للمياه للأسف يعني في مختلف مناطق البلاد، ولكن نشوفه الوضعية صعبة أكثر في ولايات الجنوب الشرقي. إن شاء الله بحلول 2029 نتفادوا الإشكاليات هذوما الكل بخصوص انقطاع المياه المتكرر. من يغلدر شوية خنوج أخبار 8 ونرجع نواصل معكم.
1: إشهار.
2: صباح النور.
3: صباح الخير.
2: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
3: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
2: يا أخي إيش قالوا لك؟
3: قالوا لي مادامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
2: شنو فيه جديد البرنامج؟
3: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
2: هاي اليسر ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات الكل
3: تود سويت. هاني باش نكلمهم
4: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك. ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أفاد المدير الجهوي للصحة بتطاوين أنه سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة. تراجع إنتاج الرمان بولاية جابس هذه السنة بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة، ومن المنتظر أن ينطلق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجاري. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. دوليا، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الأحد 6 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت حرم جامعة بيرزيت وأحد مبانيها، فيما صعد المستوطنون استعداداتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأضاف أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، وستتخذ قرارات بناء عليه. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على

0: أحوال الطقس.
1: مرحبا بكل مستمعين إذاعة التوين وإذاعة بانوراما. نمشوا مباشرة المعهد الوطني للرصد الجوي مع سي بلال يحيوي باش يعطينا فكرة على طقس اليوم وحتى الأيام الجاية. صباح النور سي بلال، نهارك زين إن شاء الله.
2: صباح النور أختي دي، مرحبا بك. مرحبا بكيف مستمعي إذاعة التوين وإذاعة بانوراما.
1: نبدو باليوم، الطقس عموما كيفاش باش يكون؟
2: نجمو نحكيو على استقرار ظرفي في حالة الطقس اليوم. تقريبا مش كون هناك سحب عبر معناتها الأغلب مناطق البلاد بما في ذلك معناتها ولاية تطاوين اللي مش كون أكثر كثافة في أقصى الجنوب الشرقي، نحكيو على مدنين وتحديد معناتها

0: يصير جربة وين حالين هناك بعض الصحب اللي تنجم تعطي بعض الأمطار المتفرقة في شكل خلايا رعدية، والأمطار هذه تشمل معتها محليين كذلك السواحل الشرقية أثناء الليل مع طائرات هوائية. اليوم مش كون القطاع الشمالي على منطقة الشمال الوسط، والقطاع الشرقي في منطقة الجنوب اللي سرعتها مش كون قوية نخبين إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضيفة لما تدلب بالنسبة لبقية الجهات. هو درجة الحرارة اليوم القصوى المتوقع إن شاء الله مش تتراوح عامة بين 26 و 31 درجة، بشكون في حدود 24 درجة في المرتفعات الغربية وتصل إلى 32 درجة كأقصى درجات خاصة في الجنوب الغربي بالتحديد في ولايتي توزر وكبيري. يوم غد إن شاء الله بداية الأسبوع تقريبا الاثنين والثلاثاء والأربعاء بنحكيوا على أمطار اللي بشكون متفرقة مؤقتة رعدية، معناتها حتى الكمية بشكون ضعيفة خاصة في المنطقة الساحلية الشرقية الجنوب الشرقي ومحليا كذلك الوسط الشرقي. بقية الجهات تسمي بشكون مغشيات بسحب عابرة يعني استقرار ظرفي في حالة الطقس. غدوة باش يتغير اتجاه الريح، باش يكون من القطاع الجنوبي على ما اغلب المناطق اللي سرعتها باش تكون قوية سبين خاصة قرب السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة لما تدلل في بقية الجهات. ونعرف مليح دائرة كتب القطاع الجنوبي السين في ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خلال يوم الغد الاثنين ان شاء الله، ومش تروح القصوى بين 28 و 33 درجة على أغلب المناطق، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 26 درجة. بقية الأيامات 3 و 4 كيف كيف أمطار متفرقة تجب تكون خاصة متمركزة في ولاية الجنوب الشرقي مع استقرار كذلك في درجة الحرارة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك صحة سبليل، مشكور جدا، مهاركم نسعد ليا.

باش نواصلوا معاكم مسامعنا بطبيعة في بقية متابعتنا. بعد شوية باش يكون مع إبراهيم ريحان خبير في مجال الطفولة ومستشار قضية أطفال, باش نتحدثوا معاه بطبيعة بخصوص موضوع يهم الأسرة ديما والطفولة, والحديث اليوم باش يكون بخصوص العلاقات الزوجية. يعطينا أكثر التفاصيل بخصوص الموضوع هذا بعد شوية, كيفاش تكون العلاقة الزوجية الناجحة أو مفهوم التفاهم في الحياة الزوجية والفرق بين التفاهم ولا تفاهم. أكثر تفاصيل بعد شوية, تسمعوا معنا.

0: مرحبا بكم معنا من جديد مستمعينا في متابعتنا في ورد الصباح على إذاعة التموين إذاعة بانوراما. نرجو معكم في متابعة لبقية مواضيعنا. حاضر معنا سي إبراهيم الريحاني خبير في مجال الأسرة والطفل ومستشار قضية أطفال. كما حكيت بكل شوية نتحدث على مفهوم التفاهم في الحياة الزوجية، الفرق بين التفاهم ولا تفاهم. أكثر تفاصيل نخذوها معك سي إبراهيم في المباشر. صباح النهار زين إن شاء الله.
1: صباح الفل والخيرات والمستردات مدام نادية ليك ولكل أوفيائنا على موجات إذاعة التطاوين.
0: شو نجمو نتحدثوا ونفسروا لهم بخصوص العلاقة الزوجية وما مدى مفهومها في في في الحياة من الجوانب الكل، وخاصة الأهمية متاحة في الحياة الزوجية؟
1: بالضبط يعني تفتح مدام نادية. الحقيقة اليوم برشة تحديات في الحياة الزوجية، باش تكون ناجحة، باش تكون فيها نوع من الدفء، نوع من التميز، نوع من البريق اللي في كل لحظة قاعدين نحبوا نسترجعوا أكلمات الأولى للعيشة الزوج والزوجة وقت شغف. فذاك الحياة الزوجية مبنية على برشة أسس. من الأسس اللي مبنية عليها أحد العرس كما نقول فيه بلغتنا العامية التفاهم والتفاهم. يمكن اللي يسمع فيها توا يقول لك في إبراهيم شنو الفرق ما بين التفاهم والتفاهم، وتوا بعد نفهم الأهمية متاعهم. التفاهم أني نشعر بالعبد اللي قدامي ونقدر بالحاجات اللي قاعد يمر بها. معناه التفاهم أني نحط في بلاستي في بلاست الشريك متاعي. معناه الزوج يحط روحه معناه تجي وضعية من الوضعيات قبل ما يرد الفعل وقبل ما يخمم وقبل ما يفكر يقعد بروحه فين جيت أنا في بلاستها، ولا هي تقول فين جيت أنا في بلاستو. وبالتالي هي محاولة لفهم المشاعر والظروف والاحتياجات بش وحتى كان اختلفنا الرأي. لو نجم تكون انت في مخك معناها مش كما الحاجة اللي تحبها، مش كما الحاجة اللي تخمم فيها انت. قبل كل شيء اقع ثلاثة وثواني مع روحك وقل كان جيت انا في بقعتها كيفاش نتصرف. كان جيت وقت انت تحط الوضعية ذيك وقتها تتفاهم زوجك ولا تتفاهم زوجتك، تتفاهم تعب الزوجة متاعك الضغوط متاعها من غير ما تنتظر باش هي تشرح لك. وذي المهم خاطر نحن ساعات ندخل في وضعيات وديريكت نستنوا في الزوج والزوجة باش تشرح لك علاش عملت هكا وش ما عملت هكا. قبل انت ما تدخل في الخضم ذاك وترد الفعل خليك حط روحك في بلاستها وإلا هي تحط روحك في بلاستها. وبالتالي الهوني خاصة النقطة ذي مهمة برشا في ان نتفهموا المشاعر ونستمع لبعضنا من غير لوم ومن غير سخرية ومن غير من تقليل من المشاعر. علاش الأهمية ذي مدام نادية؟ خاطر وقت أنا نزيل الزوجي ونقول له راني أنا قاعد نحس بيك، راني قاعد نقدر في الحاجة اللي تمر بها. راني معناه وحتى كان ما عش تجربة كيفها كيف كنت وكذا، أما أنا نحس معناه حاس بالوضعية وبالحاجة. راهو تعرف يكون 90% من الإشكالية ومن الحاجات اللي في مخك راهو الطرف الآخر باش تلقى 90% من فهمك وعاش معك. فيك الجملة ذي تقول له راني أنا نحاس ومتفاهم الغش نتاعك. مثلا زوجة جات من غش على الآخر ولا زوج تقول له راني أنا متفاهم الغش نتاعك وهو عارف وعلى الزيبقى قبل كل شيء قبل ما تحكي على الزارجيمون وتبدأ أنت تبدأ تحكي بلغة العقل وعلاش عملت هذية وش بك كذا وش بك تصرفت كذا. قبل كل شيء قل له راو الغش اللي انت تحس بيه توا وإلا الفرحة وإلا الحزن اللي تحس بيه راني أنا متفاهم وراني أنا فاهم يعني علاش حكي نحط روحي في بلاستي ولا في بلاستك راني فاهمها. وبالتالي وقتها أغلب 90% من المشاكل راني نعاودها. ديما أبدو بالنقطة ذي عابد يحكي معك وهو بش يحب يرد الفعل تفاهم الإحساس والمشاعر متاعه. هذه نقطة ما تسمى بالتفاهم. أما شو معنى التفاهم؟ التفاهم إنه معناه هو الحوار. معناه نبدأ نحكي بلغة العقل وبلغة كذا ونتحاول ونحكي ونتواصل باش نوصل إلى أرضية مشتركة. التفاهم كما قلنا نحط روحي في بلاصة العبد ذا. التفاهم إني نتحاور إني نحكي إني خاطر بعد التحاور ذاك باش نبدو فيها قرارات.
0: يعني نجمو نربطو إبراهيم يعني التفاهم في الأفكار وممكن ولا في القرارات، والتفاهم يكون مربوط بالمشاعر أكثر ولا الظروف.
1: بالضبط بالضبط. والتفاهم وقتاش خاصة وقت مثلا يختلفوا الزوجات المصاريف نتعدى هذه يبدو يتحاولوا كيفاش باش يحلوا الإشكالية في الميزانية هذاك مثلا فما خلاف ولا وضعيه من ما عندك يبدي يلوجوا على الحل بلغه العقل والتفاهم. اني نقول لشريكي كما قلت لكم قليك لاتيوس تاع التفاهم، انا راني عارف اللي تحس بيه، راني متفاهم الشعور اللي تحس بيه، راني متفاهم الغش نتاعك. هذه لاتيوس بالنسبه للتفاهم. لاتيوس بالنسبه للتفاهم ايجا مثالش نجي نحكيه مع بعضنا، مثالش ايجا نتحاور، ما تقصش عليه وما تقصش عليك، واكيد تو نقو حل ايجا نحكيه معناه التفاهم. ايجا نحكيه والاخر كل راني تفاهم، راني فاهم الحاجه اللي بو التفاهم ديما كما قلنا نلخصه يرتبطوا بالمشاعر والاحساس. اني نتبع ليه باش نفهمه، اني نمنح العلاقه الامان العكس. التفاهم يرتبط بالحوار والاتفاق المشترك، ونتحاور معاه نوصل الحل. وبالتالي الهوني وقت يساهم الزوج زوجته ولا الزوج الزوجة زوجته وقت يحس بالألم متاعها وما يناقشهاش في الأسباب الخلاف وما يهموش في الوقت ذاك. المهم أن تتفاهم المشاعر متاعها. الزواج الناجح ما يقومش كان أنه يفهم واحد أحد الزوجين الآخر فقط، وإنما يتفقوا في كل شيء، يتحاوروا مع بعضهم، يتواصلوا مع بعضهم. وهذا هو إن شاء الله،
0: وهذا هي معنى الأهمية لهنا في الحياة الزوجية تكمن زادة حتى من خلال هذا الكل. فما التفاهم وتفاهم في تربية الأطفال، في الصعيد المالي، على الصعيد العملي زادة كيف هذه لهنا الأهمية في النجاح هذا متاع مفهوم التفاهم وتفاهم سبراهيم ولا
1: أكيد مادام حتى هوني معظم الإشكاليات اللي تأثر على الأزواج واللي تهزنا معناه في باب الطلاق وفي باب كذا، هو من أهم العرس العرس هذه نحكوا لها فيها. معناه تطور أنت تجير راجلك ولا راجلك يجي وهو في فرط الغش متاعه ولا في غرط الغش متاعه، وتقول له راني حاس باللي قاعد تحس فيه، وراني لأنه مشكلتنا ديريت ندخل نحكي ونتحاور ولزرقيمون شكون الغالط وشكون الصحيح، وما نبدوش من اللول امتلك القلم، من اللول حاول انك تتفاهم وتحس بالمشاعر نتاعه. لانه شنو هو السلوكات الخايبه اللي تنزل ساعات هي عدم احترام لك المشاعر. يقول ما فهمني، نحن نعبروا عليه ما فهمني، هو شنو معناه ما حسش بيا، معناه انا متغشش ولا انا متقلق ولا انا محتجت له ولا انا ما حبيت. ويقول لك اول ما تبدا لاستيس للنير اني حاس بالحس بيه، فاهم اللي قاعدة انت متغشة، فاهم اللي انت عملت ذاك سيوقة انت متغشة عليه كذا. الوقت ذاك 90% من الجانب الاول معلين تحل. بعد مثالش ايجا نحكيه، وبالله ما نقصوش على بعضنا، انت احكي
0: من اول مرة
1: نسمك وبعد انا نحكي نسمك، وقت ذاك اللوتو على حاجة مستقبة. دونك كان تعاملوا اكيا انتو بتخيلوها شنو النتيجة نجم نوصلوا لها، وكان نوصلوا نتعاملوا بالطريقة ذي.
0: واضح، يعطيك صحة ربي يبارك لك إبراهيم، مشكور جدا على التدخل معنا في ورود صباح اليوم. إبراهيم مريحاني مستشار قاضي أطفال وقاضي أسرة، المواضيع اللي تهم ديما الطفولة والأسرة بصفة عامة تسموها معنا كالعادة في الموعد هذايا كل صبحية أحد. نهاركم زين مستمعين، أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا. 8:30 الموعد بعد شوية يكون مع أخبار الرياضة، ونرجو المواصلة بقية متابعات.

صباح النور مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. تونس بوتسوانا لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2027 غدوة 8 متاع الليل بملعب رادس بتحكيم تنزاني لأحمد علي أرجيغا. عشية اليوم الموعد مع المؤتمر الصحفي لمعين الشعباني ومدرب منتخب بوتسوانا بعدها الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا اللي انذكر تعادل أمام أوغندا هدف مقابل هدف، وفي المقابل المنتخب البوتسواني كان تعادل مع المنتخب الليبي 2-2. الرابطة المحترفة الثانية الجولة الأولى للموسم، أمس مباريات المجموعة الأولى شهدنا فيها نجاعة هجومية كبيرة بتسجيل 24 هدف في 7 مباريات بمعدل أكثر من 3 أهداف في كل مباراة، تعادل وحيد، 5 انتصارات خارج القواعد، ثنائية وحيدة لغازي مبارك لاعب جمعية مقرين في الشباك، مستقبل جابس ولاعب الاتحاد الرياضي بتطوين محمد أمين المرسني يسجل أول هدف في الموسم. التفاصيل في ملعب بيربو رقبة اتحاد تطوين ينقاد هزيمة ثقيلة وهي الأعرض في هذه الجولة ضد مستقبل سليمان 4 أهداف مقابل هدف، 5 انتصارات خارج القواعد للفرق الزائرة بنفس النتيجة 2-1 لجمعية مقرين أمام مستقبل جابس، لبو حجلة أمام ابني خلاد، للمهدية أمام بن عروس، لمساكن أمام قرقنا، وللرلوي أمام الشابة تعادل إيجابي 2-2 بين الملعب السوسي وكوكب عقرب. اليوم انطلاقا من الساعة 3 مباريات المجموعة الثانية في البرنامج جمعية ريانا ضد الملعب الجبسي تحكيم لوال المصباحي أولمبيك مدنين، القلعة الرياضية تحكيم لمالك مشا، ملبو شما نادي القربة تحكيم لجاسر قيرات، قوف القفصة مستقبل القصرين التحكيم لرائد جوير، والشبيبة القيرانية جندوبة الرياضية التحكيم لحسام الظهري، أولمبيك الكاف قصر الأسيف التحكيم لنزار الرياحي، والمقنين الرديف والتحكيم لسفيان المنصورية. وديان أمس اتحاد بن قردان يفوز أمام جمعية جربة هدف مقابل 0، هدف الغيني الجديد أمادو دياكيتي، النادي الإفريقي يفوز وديان أمام غرومباليا الرياضية 2-1، ثنائية ألان كونتي وريان تيتوغو. من أخبار النادي الإفريقي مدافعه ياسين مرياح أعلن أمس اعتزال اللعب ومغادرة عالم الملاعب بسبب تتالي الإصابات وعدم قدرته على المواصلة. ايضا ودينا الترجي التونسي فاز امس في عين درهم امام الزاويه الليبي 4-0، رباعيه اشرف الجبري، يوسف البليلي، لوكاس ريبيرو، وعماد قراجه سياسي انتصر امام نادي جبنيان 3-0. ثلاثيه بلوف في لوليندو وموتي بي اليوم وديان دائما 1-2 ضد الاتحاد الرياضي بالمطويه. بطولة الوطنية ليف لكرة اليدم، نادي أولمبيك مديني وقع على انتصاره الثاني في ثاني جولة البطولة، الفوز كان أمام النادي الهلالي في قاعة قصر الهلال بنتيجة 34-28. دائما مع كرة اليد والجولة الرابعة لقسم النخبة، النادي الإفريقي انتصر أمس أمام جمعية الحمامات 27-23، نجم الساحل ينتصر أمام اتحاد منزل تميم 31-26 بني خيار، ولا منزل انتصار لبني خيار 32-25، المقنين وطبولبا الانتصار لطبولبا 27-25. الترجي يفوز أمام نادي كرة اليد بجمال 39-18، ومكرم المهدية تفوز أمام نادي ساقية الزيت 32-26. رمزي جرمود رسميا يتعاقد مع نادي الخمسة الليبي، وحكيم عون يتفق مع نادي التاج أم درمان السودانية. تعلم الرابطة الوطنية للهواة مستوى الثاني كافة منظوريها من الأندية أنها ستعقد اجتماع إخباري مع جراء قرعة الدورة التمهيدي الأول للكأس وساحب روزنامة بطولة الموسم الجديد، وذلك يوم الخميس 8 أكتوبر انطلاقا من 11 صباحا بمدرج الإدارة الوطنية للتحكيم. دوري الأمم الأوروبية الجولة الأولى البارحة، مباراة سولة في الأحلام بين بطل العالم إسبانيا ومنتخب الأسود 3، المنتخب الإنجليزي مباراة ملعب ويمبلي انطلقت بهدف سريع للمنتخب الإسباني بتوقيع على النجم لامين يامال دقيقة الثانية، جوردون يعادل دقيقة 36 للإنجليز، هاري كين يضيف الثاني بإعانة من كوكوريا، ثم شوط ثاني فيه ريمونتادا لمنتخب لاروخا، أليكس بينا يسجل والبدين وريزابال يمنح الفوز للبطل في لقاء ممتاز جدا على كل المستويات بل النسق والأداء. الجولة الثانية اليوم بدايتها في الخامسة، المنتخب الصربي يواجه المنتخب الهولندي، المنتخب الدنماركي ضد منتخب ويلز، وفي الثامنة إلى ربع المنتخب الألماني يواجه المنتخب اليوناني. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: نصحوا كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرساله حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: نهاركم طيب، مرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منذر بالعيد بصفته رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية على برنامج الوطني الإطاري للتعاون بين تونس والوكالة الدولية للطاقة الذرية الفترة 2026-2030. تمت المراسم التوقيع هذه في العاصمة النمساوية فيينا على هامش مشاركة الوزير بالدورة العادية 70 لمؤتمر العام للوكالة. وجرى التوقيع مع هو ليو نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني. يمثل البرنامج هذا إطار استراتيجي لتوجيه التعاون الفني والعلمي المشترك لدعم أولويات التنمية الوطنية والاستفادة من الخبرات والتطبيقات النووية السليمة والآمنة. 7 مجالات هم الأمان النووي، الصحة والتغذية، الغذاء والزراعة، المياه والبيئة، تطبيقات صناعية وتكنولوجيا الإشعاع، تخطيط الطاقة والطاقة النووية، وتطوير وإدارة المعارف النووية. خلال المؤتمر هذا أكد تونس التزامها الراسخ باستخدام السلمي والمسؤول للتكنولوجيا النووية. كيفاش تستفيد اليوم تونس من البرنامج الإطاري هذا؟ أولا تونس باش تتحصل على دعم تقني وتمويل وجانب معرفي مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا التعاون موجه بالأساس لحل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية والتنموية المحلية باستخدام تطبيقات نووية سليمة. وقت نتحدث على الصحة في الجانب النووي، نتحدث على تطوير الطب النووي وتحسين قدرات المستشفيات التونسية في تشخيص الأمراض باستخدام التكنولوجيا الإشعاعية الحديثة. نتحدث على التغذية والصحة العامة، نتحدث على استخدام التقنيات والنظائر المشعة لدراسة سوء التغذية، السمنة، الصحة وغيرها من التفاصيل. تحدثوا على الفلاحة والأمن الغذائي، مكافحة الأفات، تحدثوا على التكنولوجيا المستخدمة في المبيدات الكيميائية المركبة، تحسين الإنتاجية، تحدثوا هنا على سلالات نباتية قادرة على تحمل الجفاف والملوحة العالية عبر طفرات الاستخدام الجيني، تحدثوا كيف على إدارة شح المياه والتغير المناخي، الهيدروجين، تحدثوا على تخطيط الطاقة، تطوير البحث العلمي وبناء القدرات وغيرها من المجالات اللي بيستفاد منها تونس من خلال الاتفاق الإطاري هذا.
0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرساله حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
4: نوصل معكم للتسعة غير ربع مستمعينا على إذاعة التوين وإذاعة بانوراما. مرحبا بكم معنا في ربع ساعة الأخرانية تقريبا من ورود صباح اليوم، واللي باش نقصصوا فيه موضوع مهم برشا يهم قطاع النقل العمومي الغير المنتظم للأشخاص. القطاع هذا اللي مازال يواجه برشا صعوبات برشا إشكاليات، والقطاع هذا اللي هو نجم نقوله على طاولة اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل مؤخرا في زوز جوانب مهمين برشا. باش نرجع بك التفاصيل على الملف هذا ونوصلوا فيه بخصوص تقديم المطالب النقل للتاكسي أو التاكسي الفردي، وزاد كيف كيف بخصوص فتح باب الترشح لإسناد 150 رخصة تاكسي جماعي على مستوى ولاية مدنين. معنا سي مسعود الغندري كاتب عام نقابة التاكسي الفردي ببنجردين، ياخذوا من عنده برشا تفاصيل. مرحبا بك معنا، صباح النور سي مسعود.
5: صباح النور، صباح الفل مدام نادية، تحية ليك وتحية لكل مستمعي عروض الصحراء إذاعة التطوين.
4: خلينا نبدأ معك سي مسعود بخصوص الجلسة اللي تناولتها اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل مؤخرا بخصوص الملفات المرتبطة بقطاع النقل العمومي الغير منتظم للأشخاص. شنو هي آخر الإشكاليات؟ وين وصل الملف هذايا بما أنه فما برشا صعوبات وبرشا رخص معناها ما زلت ما تمش النظر فيها؟
5: نعم، فيما يخص قطاع النقل العمومي غير منتظم للأشخاص بولاية مدنين، هو يشكو عديد الإشكاليات وعديد الصعوبات على غرار بقية الولايات. كذلك اليوم مهني قطاع التاكسي الفردي وسيارة الأجر الواج ما زالوا ينتظرون فتح باب الترشحات لدفع ولا إيداع مطالبهم للحصول على ترخيص في العدد ولا في القطاع اللي هي تم الاتفاق عليها والمقدرة معنا ب 130 رخصة تاكسي فردي على مستوى ولاية مدين وكذلك عدد معين لسيارات الأجر الواجه في هذا الإطار. ولكن اليوم معنى الأمر هذا ما زال إلى حد الآن ما تمش البت فيه على الأقل في تحديد سقف زمني لإيداع المطالب وفتح باب الترشحات. اليوم الولاية معناها أقرت الانطلاق والشروع الفعلي في إسناد قطاع مستحدث على مستوى ولاية مدين تم إقراره في آخر جلسة للجنة الاستشارية الجهوية للنقل الملعقدة مؤخرا بمقر ولاية مدين، واللي تم فيها إقرار 150 رخصة تاكسي جماعي. كما نعرف التاكسي الجماعي على مستوى ولاية مدين هو قطاع مستحدث وقطاع جديد، معناه سينطلق القبول ولا انطلق قبول المطالب معناه هو
4: نهار 21 سبتمبر
5: على التاكسي الجماعي. اسمح فيا مدمنادي.
4: اي نسمع فيك. اي
5: اي هني الاشكال في ال 150 رخصه تاكسي جماعي هضومه معناها هني هل هما باش يتم معناها تدعيم الخطوط الموجودة فيها قطاع النقل الريفي هنا، وكي نحكو ديما نحكو على المعتمديات على المعتمديات اللي هي متعايشة مع مع النقل الريفي. المعتمديات المتعايشة مع النقل الريفي ما عندهاش إشكال كبير ياسر، خاصة وإن هالتراخيص هذه سيتم تدعيمها على الخطوط اللي هي موجودة عليها النقل الريفي. من الإشكال وين الإشكال في صورة أن سيتم إحداث خطوط جديدة في مرجع نظر المناطق الجولان للتاكسي الفردي، ثم يمكن يقع الإشكال شوية. ليش يقع الإشكال؟ لأن اليوم برشا رخص نتاع سيارة تاكسي فردي تم اقتنائها على شركة الإيجار المالي والمؤسسات البنكية، ثم اللي قاعد يخلص في كمبيال نتاع 13 و14 و15 100. ونزيد نأكد لك اللي راهو ثم شكون يخلص في 1650 شهريا، 1,650,000 يدفع فيهم شهريا إلى شركة الإيجار المالي بدون الحديث على المحروقات وبدون الحديث على الزيوت والتأمين وكذا. اليوم إذا كان أصحاب سيارات تاكسي الفردي معناها عملوا البروجي هذايا ودخلوا وعملوا لونجاجمون هذايا على هالمعاليم هذية، ويلقى روح اليوم الفضاء اللي قاعد يتنقل فيه واللي قاعد يخدم فيه واللي قاعد يسدي فيه في الخدمات، معناه يتفاجأ بوجود عدد معين أو إحداث خطوط جديدة للتاكسي الجماعي على المناطق هذية. فعلا اليوم الدولة يمكن حلت مشكل، ولكن وقعت في مشاكل، حلت مشكل التنقل للمواطن ووفرت وسائل نقل، ولكن اليوم المقابل أن العباد اللي شرت سيارات تاكسي معنا بالمعاليم هذه وتخلص المعاليم هذه حتما سيقع اضطراب كبير على المعاليم اللي قاعدة تخلص فيها شهريا، ومن ثم رانا باش ندخلوا في دوام كبيرة متاع مشاكل خاصة للعباد اللي اقتنوا سيارات على شركة الإيجار والمالي المؤسسات البنكية. هني دعوة منا احنا كنقابات أساسية أن النظر جيدا في النقطة هذه والموضوع هذا. كما نعرف العبادة كله حسب القانون أن معنى دراسة الحاجيات على مستوى معتمديات ولاية مدين والخطوط هذه سيتم إقرارها من طرف الإدارة الجهوية للنقل. هني كما قلت لك رسالة معنى إلى القائمين في الإدارة الجهوية للنقل النظر في الموضوع هذا ومراعاة النقطة اللي أثرتها هذه بشكل جيد.
4: هذيك علاش نحب زيد نوضحها معك، فهو ديما لهنا سي مسعود بخصوص تاكسي جامعي، شنو المهمه نتاعها، دورها وين بالضبط يكون، الخطوط اللي معناها يلزم تكون موجوده فيها تاكسي جامعي هذه من وين لوين، مثلا على الاقل ناخذوا امثله على مستوى ولاية مدين. وهذيك علاش لازم نعرفوا هل انه باش تخلق اشكال معناها بالنسبه للتاكسي الفردي، والا لا اذا كان باش يكون معناها التنقل نتاعها معناها من نقطه الى نقطه اخرى معناها من محطه الى محطه ما ياثرش ذا هذا هيك ولا
5: انا نوضح لك انا حسب التاكسي الجماعي هي طيب معنا عندها نقطه انطلاق التاكسي الجماعي عندها نقطه انطلاق ونقطه وصول، معنا عندها محطه تنطلق منها ومحطه معناها في الوصول مع بعض النقاط اللي تكون منصوصه في بطاقه الاستغلال، ويكون الخط مستقيم مش ملتوي في حدود مرجع نظر المناطق الجولان، ويتم فيها النقل بمعلوم المقعد الواحد بمعلوم الراتب الواحد. هذه على مستوى
4: قديش السعر يتم تحديده سي مسعود؟
5: والله السعر الحقيقة ما عنديش عليه فكرة كافية، ولكن معناه هو يتم تحديده حسب المقرر الوزاري
4: ما هو نفسه هو على مستوى الولايات الكل وإلا ليه؟
5: نعم
4: هو مش نفسه معناها نفس اللي صار على مستوى ولايه الكل والى لا مثلا كي معنا تطاوين على ولايه اخرى ولا
5: مربوط بالكيلومتر على من كيلومتر الى كذا بمعلوم وبعدها معنا بعد الكيلومتر
4: ما هوش قار معناها مش نقولوا مثلا 800 فرنك ولا 900 معناها كيف كيف يكون واضح واضح
5: طبعا هو يتم اقراره في مقرر معنا وزاره النقل للتعريف هني نرجع معاك الى الاشكال وين يمكن يكون الاشكال يمكن يكون في احداث خطوط جديده كانت معناها يأمن فيها سيارة التاكسي الفردي هنا يمكن يقع الإشكال نمشي معاك شوية مثلا إلى جزيرة جربة جزيرة جربة اليوم راهو التاكسي الفردي على مستوى التاكسي الفردي على مستوى التاكسي الجماعي على مستوى جزيرة جربة معناها فيه فتح باب الترشحات إلى خارج معتمديات الجزيرة للحصول على ترخيص هذه والعمل بها داخل الجزيرة هذا أراه أثار حفيظة متمنى على الأقل من العباد اللي تواصلنا معهم واللي تواصلوا معنا نحكي برشا مهنيين اليوم راهو أبدوا قلقهم ومن الإشكال هذايا لأن اليوم الترخيص هذه لمن تسند هي التاكسي الجماعي تسند لمن لديه بطاقة مهنية تاكسي جماعي أو بطاقة مهنية نقريفي هذه من ضمن الشروط الأساسية وأنا بالله نفتح معك قوس صغير برشا اليوم برشا اليوم تسألوا سواء كان من سواق سيارة التاكسي الفردي أو من سواق سيارة الأجر الواج هل لهم معناها الحق في إداء مطالب والحصول على الترخيص هذه ولا أنا هنا نقول لك راه حسب البلاغ الصادر على ولاية مدنين معناها الترخيص هذه ما ينجم يتحصل عليها إلا من لديه بطاقة مهنية تاكسي جماعي أو بطاقة مهنية نقل ريفي نرجع بيك شوية الجزيرة الجربة جزيرة الجربة بالنقل الريفي ما فيهاش نقل ريفي معناها هنا القطاع هذايا سيكون مستحدث إذن هنا الشروط اللي طلبتها ولاية مدنين أن كل من يقوم بإيداع مطلب هو يجب يكون عنده بطاقة مهنية بتاع تاكسي جماعي أو نقل ريفي على مستوى جزيرة الجربة العدد معناها الشرط هذا مش متوفر وبالتالي هنا هذاك علاش فتحوا المجال إلى باقي معتمديات الولاية أن لهم أحقية إيداع مطالبهم والحصول على الترخيص على مستوى جزيرة الجربة وهذه نقطة كذلك حتى وجب مراعاتها ووجب دراستها بشكل دقيق لأن اليوم حتى متسكني جزيرة الجربة والمهنيين في جزيرة الجربة يجب يشوفوا لهم صيغة للحصول على الترخيص هذه والعمل على مستوى مقر السكن
4: تاعها باهي خلينا نحكوا احنا ديما نقولوا كيما نقولوا فيها بلغه المواطن معناها تو المواطن يقول باش ياخذ تاكسي خلينا نحكوا على مستوى ولايه مدنين مثلا باش ياخذ تاكسي معناها ما نتصورش معناها اللي باش ياخذ مثلا كورسه مثلا نقولوا احنا من طريق جابس حتى لطريق تطاوين ولكن مش باش يكون نقولوا احنا على في المحطه مثلا باش يقف ولا على الشارع الرئيسي باش يمشي ويخرج لبرا نقولوا احنا ما نتصورش معناها باش يتساعد وياخذ تاكسي جماعي معناها نصور تكون كان للناس اللي هي باش من محطه لمحطه ولكن اذا كان باش يخرج لبرا ما منصورش باش يعاود ياخذ تاكسي مره اخرى فباش تكون محدوده نعم. معناها ما نصورش مقلق على مستوى التاكسي الفردي ولا
5: التاكسي الجماعي كما كنت نحكي لك هي تاكسي تنطلق من المحطه الى من نقطه الانطلاق الى نقطه الوصول مرورا بنقاط تكون منصوصه في بطاقه الاستغلال واضحه وكما قلت لك الخط هو يكون خط مستقيم مش ملتوي هذا على حسب النصوص اللي تنظم العمل هذا هني ينجم ياخذ مثلا اذا كان هو على خط طويل ينجم ياخذ حتى للمحطه وبعدين يكمل العمل بتاعه واللي يكمل تنقلاته في تاكسي فردي اذا كان السيركوي الاخر اللي ماشي له هو اصلا ما عليهش خطوط تاكسي
4: هيك علاش معناها نصور باش يساعد ياخذ تاكسي فردي
5: هو لخص معك شويه هو راهو اسناد رخص تاكسي جماعي هي راهي تحل مشكلة التنقل للمواطنين وفك العزلة معناها على عديد الجهات وسيتم إحداث معناها بعض الخطوط خاصة وقت اللي تم دراسة الحاجيات من طرف الإدارة الجهوية للنقل خاصة الأماكن اللي مش قاعدة توصل في التاكسي الفردي ولا الأماكن اللي هي يمكن تكون معناها معزولة شوية على النقل العمومي يعني اللي باش يتم فيها إحداث خطوط هذه وللعلم اليوم راهو أصحاب الترخيص هذه ما مش هم ليهم حرية اختيار الخطوط بل بالعكس الإدارة الجهوية للنقل هي من تقر هذه الخطوط وهي من تسند الخطوط هذه للتغطية معناها
4: سمع سعود 150 معناها باش يكونوا على مختلف معتمديه الولايه، ولا كيفاش بيتم تقسيمهم معنا تقريبا؟
5: هو الى حد الان الحقيقه مازال ما قسمتش ولا ما المعتمديات مازال ما حطوش الكوطة على كل معتمديه.
4: أيوة،
5: معناها باش يمشي بنفس الطريقه اللي تم فيها اسناد الترخيص التاكسي الفردي المره السابقه. سيتم قبول المطالب دراسه المطالب ومعنا في إحدى جلسات يتم تقسيمها على مستوى المعتمديات.
4: فقط سؤال أخير لأنه معشانا برشا وقت لسيما سودة، علاش ما زلت فما إشكالية بخصوص الرخص الخاصة بالتاكسي الفردي بالرغم فما ولايات أخرين تحلت الإشكالية وعطوا الرخص؟
5: نعم، رخص احنا بدينا نتسأل سؤال هذايا وناخذ مثلا حتى على مستوى ولاية تطاوين هي بجنبنا. اليوم كان بالإمكان أن والي مدنين يفتح باب الترشحات لي كما افتح للتاكسي الجامعي يفتح للتاكسي الفردي، وكذلك يفتح لسيارات الأجر الواج، وهكذا تولي العباد كل تقوم بإيداع المطالب متاعها. وحتى المهنيين هنا يولي فهمت الإدارة تأخذ الوقت الكافي والوقت الجيد لدراسة كل هذه المطالب الواردة عليهم، معناها ويتم العمل معناها بال نقول احنا سامحني بمصطلحهم باراليل، معناها بالمطالب كل كذا، لان اليوم المثال موجود بحثنا يا احنا بحثنا ولايه تطاوين معناها فتح باب الترشحات لاكثر من قطاع.
4: واضح
5: فتح للواج للتاكسي الجماعي للتاكسي الفردي، ومصالح الولايه تقوم بدراسه المطالب هذه حسب معناها برنامج تقوم به في دراسه المطالب هذه. اليوم عندنا 130 سيارة تاكسي فردي تم معنا إقرارهم إن شاء الله، لكن ننتظر فتح باب الترشحات.
4: إن شاء الله ديما نبقى في متابعة معكم الموضوع هذا يا سي مسعود، يعطيك صحة على تدخل معنا ولتوضيحات هذه الكل. نعود ذكر فقط بخصوص فتح باب الترشح لتاكسي الجمالي انطلق من 21 سبتمبر يتواصل حتى نهار 30 أكتوبر 2026. سي مسعود الغاندري كاتب عام نقابة تاكسي الفردي والمعتمدية بن قردان، شكرا لك على تدخل معنا مرة أخرى. ونهارك من أسعد الأيام أنت وكل مستمعينا مستمعين إذاعة تطاوين إذاعة بانوراما. شكرا لكم اللي كنتم معنا اليوم في ورود الصباح. شكرا لك رشيد أبو زيخ في جانب التقني. نادي سالم مكرفقتكم من أمام الميكرو، نقول لكم نهاركم زينه.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. يتميز طقس اليوم بسحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقية مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل. تراجع إنتاج الرمان بولاية جابس هذه السنة بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة، حيث ومن المنتظر ينطلق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجاري، وقدرت صبة هذا الموسم ب 17,000 طن. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أعلنت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج نموذجية لدعم التنقل الكهربائي في تونس. في العالم، قرر الاحتلال الصهيوني فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية واغلاق المعابر اعتبارا من اليوم وحتى يوم 3 أكتوبر القادم بذريعة عيد العرش. اعلنت ايران اليوم انها ما زالت متمسكة بشروطها لاعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الامريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
1: قراءة في معرض الصحف العربية والدولية يؤمنه الزميل عمر بودربلا. صباح النور.
2: صباح الخير عفاف، وشكرا لك، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية. والبداية بصحيفة العرب الجديد وتحت عنوان أوروبا بين التهديد الروسي والضغط الأمريكي. يرى كاتب المقال أن أوروبا تواجه مرحلة شديدة التعقيد مع تصاعد التحذيرات الروسية بشأن احتمال اتساع الحرب في القارة، بالتزامن مع ضغوط أمريكية متزايدة على الدول الأوروبية داخل منظومة حلف الناتو. ويعتبر الكاتب أن الحرب في أوكرانيا لم تعد أزمة أوروبية منفصلة، بل باتت مرتبطة بصراع أوسع على النفوذ العالمي والطاقة وممرات التجارة، خصوصا في ظل تداعيات المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. ويخلص المقال إلى أن المشهد الدولي الراهن يعيد إلى الواجهة مخاوف تاريخية.

0: نفوذ وتعطيل قرار الدولة. ويشير الكاتب إلى أن تاريخ لبنان من أزمة 1958 واتفاق القاهرة عام 1969 وصولا إلى الحرب الأهلية وما تلاها يوضح كيف ساهم تدخل القوى الإقليمية ووجود السلاح خارج المؤسسات في إضعاف الدولة وتعقيد تسوية الخلافات الداخلية. كما يدعو المقال إلى تفعيل مبدأ إعلان بعبدة القائم على تحييد لبنان عن صراعات المحاور بالتوازي مع إصلاح النظام السياسي ومنع الزعامات الطائفية من احتكار تمثيل طوائفها. إلى مجلة جان أفريكا وتحت عنوان المغرب بعد الانتخابات أغلبية معلقة ومعارضة تستعد للمواجهة، كشفت مجلة جان أفريكا عن المشهد السياسي المغربي عقب الانتخابات التشريعية، معتبرة أن نتائج الاقتراع لم تحسم شكل الحكومة المقبلة بل فتحت الباب أمام مفاوضات معقدة لتشكيل التحالفات. فقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة للنتائج الأولية، ولكن تشكيل أغلبية حكومية يظل مرتبطا بالنتائج النهائية وبقرار الملك محمد السادس بشأن رئيس الحكومة. وأشارت المجلة إلى حذر الحزب الفائز في إدارة المرحلة مع إعلانه الاستعداد للتفاوض مع مختلف القوى السياسية على أساس البرامج. في المقابل تلقى التجمع الوطني للأحرار تراجعا واضحا، بينما ينتظر حزب الاستقلال النتائج النهائية لتحديد موقعه في مفاوضات تشكيل الأغلبية. وتخلص جون أفريك إلى أن المعركة الحقيقية بدأت بعد إعلان النتائج، إذ سيكون اختبار المرحلة المقبلة هو قدرة الأحزاب على بناء أغلبية مستقرة وسط حسابات وتحالفات متشابكة. نختتم المعرض بصحيفة عكاظ السعودية وتحت عنوان إيران بين الحصار البحري والضغط الجوي. ترى الصحيفة أن إيران تواجه مرحلة متصاعدة من الضغط الأمريكي مع انتقال المواجهة من محاولات تقييد صادرات النفط عبر البحر إلى تضييق حركة الطيران المدني. وتشير الصحيفة إلى أن مرافقة القوات الأمريكية لنقلات النفط في مضيق هرمز تمثل من وجهة نظرها تراجعا في قدرة طهران على فرض شروطها على حركة الملاحة، فيما قد يعكس تصعيد الحوثيين قرب باب المندب محاولة لتعويض هذا التراجع. وتعتبر الصحيفة أن القيود الجوية والبحرية تستهدف إنهاك الاقتصاد الإيراني ودفع طهران نحو التفاوض، لكنها تقر بأن إيران تمتلك خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات. كما ترى أن تهديد الملاحة الجوية في دول الجوار سيظل خيارا عالي الكلفة سياسيا، لأن استهداف منشآت مدنية قد يوسع نطاق المواجهة. وتخلص عكاظ إلى أن الحصار قد يكون أداة ضغط أقل كلفة من العمل العسكري، لكن تداعياته الاقتصادية والإنسانية قد تطال الإيرانيين قبل النظام. إلى هنا نأتي إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
1: قبل ما يوفى سبتمبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال. إذاعة تطوير.

0: عرقود ويرات، سبع عرقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار. إشهار إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين اليوم وسط مدينة غمراسن خيمة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، ويندرج هذا النشاط في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على داء الكلب والحد من مخاطره على صحة الإنسان والحيوان. أعلن وزير التربية نور الدين النوري السبت بالمهدية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين 28 سبتمبر 2026 هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. في العالم، استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون الأحد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025. أعلنت إيران الأحد أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: مهلا وسهلا، مرحبا بكم لهذا الموعد الرياضي. تونس بوتسوانا لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2027 غدوة 8 متاع الليل بملعب رادس بتحكيم تنزاني لأحمد علي أرجيغا. عشية اليوم الموعد مع المؤتمر الصحفي لمعين الشعباني ومدرب منتخب بوتسوانا بعدها الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخبنا اللي انذكر تعادل أمام أوغندا هدف مقابل هدف، وفي المقابل المنتخب البوتسواني كان تعادل مع المنتخب الليبي 2-2. الرابطة المحترفة الثانية الجولة الأولى اليوم انطلاقا من الساعة 3 مباراة المجموعة الثانية في البرنامج جمعية ريانا ضد الملعب الجبسي التحكيم لوائل المصباحي أولمبيك مدنين، القلعة الرياضية التحكيم لمالك مشا، ملبو شمال نادي القربة التحكيم لجاسر جيرات، قوافي القفصة مستقبل القاصرين التحكيم لرائد جويرو، الشبيبة القيرانية جندوبة الرياضية التحكيم لحسام الظهري، أولمبيك الكاف قصر الأسيف التحكيم لنزار الرياحي والمقنين الرديف والتحكيم لسفيان المنصورية. بطولة الوطنية ليف لكرة اليدم، نادي أولمبيك مدين يوقع على انتصاره الثاني في ثاني جولة البطولة، الفوز كان أمام النادي الهلالي في قاعة قصر الهلال

0: الملعب حيث عرفه الجمهور لاعبا استثنائيا إلى ذاكرة جرجيس حيث بقي اسمه حاضرا بين أهلها ورياضيها.
1: ترجي جرجيسي عبد السلام كازوز، ما نجموش نقوله ترجي جرجيسي ما غير عبد السلام كازوز، صنبول في جرجيس.
0: شعل المجعي تقتفي أثر الأيقونة عبد السلام كازوز.
2: بالنسبة لعبد السلام رياضيا ما ثماش مقارنة بحتى أي لاعب آخر، اجتماعيا عبد السلام إنسان آخر، إنسان خدوم مستحيل يقول لك لا، وأنا يعاون الناس الكل، فماش كل ما يحبش عبد السلام كازوز في جرجيس.
0: في أثر عبر الأثير نستحضر سيرة عبد السلام كازوز ونقترب من أثره لاعبا وإنسانا.
2: قسم كيفي كان معناه مغروم بعبد السلام كازوز جدا، والصحفيين زادوا كلهم اللي أطلق على عبد السلام جوهر السوداء، وبالحق هو جوهر السوداء.
0: تابعوا حلقة الجوهر السوداء الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر في أثر عبر الأثير على أمواج إذاعة تطوين.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
4: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير. فل ياسمين،
5: فل ياسمين.
3: فل ياسمين،
5: فل ياسمين.
6: ياسمين في
7: الفل وردة يا بي، خدي فل يا
8: اللي مسكت المسموم.
5: فل ياسمين،
3: فل ياسمين مع ليلى سحنون.
9: صباح الفل وصباح الياسمين الكل السادة المستمعين، أحلى وأمتع الأوقات نرجوها ليكم على موجة إذاعة تطوين. العدد الثاني من برنامج فل وياسمين ينطلق معاكم من 10:05 ونواصلوا بإذن الله حتى الماضي ساعة معاكم 3 ساعات بث مباشر في ضحى الأحد، وفريق إذاعي كامل يحييكم بالطبيعة، وإن شاء الله تقضيوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. نهاية أسبوع مريحة ليكم الناس الكل، نعرف برشا يعدلوا الموجة على إذاعة، وخاصة السيدات في الدار وهما في حركة الدار أو إنها تركب الفطور، أو الناس اللي في الطريق يعني أو على طرقاتنا. إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل. المساحة هذه مساحة خاصة أولا بالمرأة، وكي نقول مرأة نقول الأسرة التونسية الكل اللي تسمع فينا، فنحييكم دون استثناء. إن شاء الله ربي يحفظ عائلاتنا وصغيراتنا، إن شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم جميعا. إيش عنا اليوم في فل وياسمين؟ فقرة بذور الحياة كالعادة مع الدكتور وليد الصغير، مختص في التغذية العلاجية التجميلية. اليوم نتحدث على هرمون النمو وعلاقته بالساعة البيولوجية، تكتشفوا برشة تفاصيل مهمة ونصائح تنفعكم أكيد بإذن الله. أيضا باش تكون معنا شيف نادية الجربي في فقرة دبارة لحد، وباش تقترح علينا مجموعة من الأطباق الحلوة والمالحة. وقلت اليوم باش نعمل لكم حويجة بالكروفيت، فاللي يحبوا غلال البحر أكيد يركزوا معنا في الوصفات هذه، والكروفيت بصفة عامة وانت حطها بنينة الحقيقة، خاصة للي يحبها أكيد. هو المفروض اليوم زاد أيضا كنا باش نزيدوا فقرة جديدة في علاقة بتقطير الزيوت والأعشاب العطرية، ولكن للأسف لظروف خاصة يتعذر ذلك. فالأسبوع القادم إن شاء الله باش يكون أيضا معنا سي معز العماري، وهذه فقرة جديدة الحقيقة. سي معز هو مهندس بستنة وتقطير أعشاب، في كل مرة باش يفيدكم أكيد بنبتة أو عشبة، الفوائد متاحة أهميتها وبرشة معلومات مفيدة بإذن الله. في الجزء الثاني من الحصة الكوتش فتحية الدلهومي فقرة ماركتينج اليوم. كتذكر الأسبوع الفارط أنه قلنا أي مرأة إذا تحب تعمل مشروع أو عندها فكرة مشروع تشوف شنو عندها من المهارات، ولكن هل المهارة فقط يعني كافية باش تنجم تخدم على روحك وتحل مشروع؟ توا كيف كيف نشوفوا التوصيات والتوجيهات مع صديقتنا الكوتش فتحية الدلهومي، عالم النباتات الأخضار والنوار والأزهار. صديقتنا سماح بوصفة في فل وياسمين تصفحكم إن شاء الله ديما 11:30 مع عالم النبات. أبديت، فقرة أبديت مع مصمم الأزياء مهدي الرياحي، ونعرف السيدات اللي ديما يهتموا بأناقتهم بجمالهم بلبستهم. كل مرة ماذا بيها تكون أبديت، تكون على باج وتكون مواكبة الكل جديد في عالم الجمال والموضة. واليوم مع مهدي باش نتحدثوا على الألوان التندانس

ترندات، وهل انه كل ترند او كل حاجة طلعة جديدة تنجم تويتي الناس كلها تو نسمعوا أكيد برشا توجيهات وتوصيات. فقرة جمالك مع مختصة تجميل السيدة سميرة برجب. سميرة اليوم باش تكون بحذنا في الأستوديو بإذن الله، وبعد شوية تراك هكا الأسبوع الفارط لأنها أول مرة على المباشر الأسبوع هذا باش تكون معنا في المباشر وتقدم لكم مجموعة من النصائح في عالم الجمال والتجميل. واليوم نتحدثوا على الشعر اللي برشا ناس أكيد بعد الصيف شعرها يتعب، يكون باهت متقصف، يتيح، برشا مشاكل الحقيقة في الشعر، وتنجم تكون أكثر من حصة حول الشعر. وكيف كيف تجاوب على تساؤلاتكم، فما هدية في آخر الحصة، وأي واحد باش يدخل معنا باش يدخل تلقائيا في القرعة، وعنا 200 دينار مهدى من مركز التجميل جلوس اند جلو لصاحبته السيده سميره برجب. حبيناش نعملوا مسابقه، برشا سالوني علاش ما فماش مسابقه، يا خويا ما نحبوش نصعبوها عليكم، نحبوا اللي دخل معنا يربح وعنده فرصه باش يربح، علاش نتعبوا فيكم في مسابقه. اي واحد يتصل بينا ويدخل معنا في البرنامج اكيد يتوجه بسؤال او حديث للسيده سميره اذا عنده استفسار، وتلقائيا يدخل معنا في القرعه. فما فماش علاش باش نعمل لكم مسابقه هكا، اتفقنا احنا ومركز جلوس اند جلو. برشا قولك نهار حد يعني الفقرات هذوما ما تعودنيش بيهم او كذا، يا خويا تتعودوا بيهم بشوية بشوية، وخاصة كما قلت يعني هذا توجه لإذاعة تطاوين وإدارة البرمجة بإذاعة تطاوين انه نخصصوا مساحة خاصة للمرأة نهار لحد في يوم راحتها، وكما نقولوا ديما المرأة راهي الأسرة بصفة عامة. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع، واهلا وسهلا بكم الناس الكل. فتحي المقبلي في هندسة هذا اللقاء تقني، وكذلك الزملاء من قاعة الهاتف، مرحبا بالجميع حتى للواحدة في فلويس.

0: يلا نواصلوا معكم فيصل وياسمين ونبداو مع بعضنا اول فقره. وكما قلت يعني انتبهوا بالغداء للفقره هذه لانه فيها برشا نصائح وبرشا معلومات مفيده خاصه كيف نتحدثوا على صغيراتنا. اليوم موضوع حصتنا مع الدكتور وليد الصغير هرمون النمو علاقته بالساعه البيولوجيه. تفاصيل كل جينا بعد شاره الركن.
1: بذور الحياه
2: بذور الحياه.
0: حاضر معنا زي وليد على خط البرنامج. صباح النور. أهلا وسهلا.
3: عسلامة. صباح الخير. صباح النور أخت ليلى. تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام في ذا التطوير.
0: يعطيك الصحة. في المصافحة الثانية معك دكتور وليد الصغير كالعادة في كل أسبوع. نذكر ديما سي وليد هو مختص في التغذية العلاجية التجميلية وبخبرته الكبيرة أكيد باش يفيدنا في كل أسبوع. ومن الأسبوع الفارط مهدنا لكم شوية الموضوعنا الأسبوع هذا نتحدث على هرمون النمو. نعرف الكل يعني احنا في بداية سنة دراسية وماذا بينا كل صغيراتنا يكونوا هكا ديما نشطين مصحصحين في صحة جيدة بنيتهم الجسدية لباس وبرش زاد أولياء يتشكاوا من نقص النمو عند صغيراتهم. تلقى عمرهم كبير ولكن الحجم متاعهم معناها ناقصين نمو شوية مش حالة مرضية ولكن البنية الجسدية تحسها يا إما ضعيفة يا إما ما طولوش بالقدا يا إما زاد عندهم مشاكل سواء في الحفظ أو التركيز. وهذايا المشكل الشائع برشا. يقول لك أنا نعرف ولدي ذكي لباس صحين ولكن ما ينجمش يحفظ وإلا من الجمش يركز بالقدا. وفي برشا حالات تنجم تستدعي الحالات هذه أنه نرجع للأطباء. هات الساعة دكتور نفهموا شنو المقصود الساعة بهرمون النمو شنو معناه.
3: هو باش نربط بالحصة الفارطة. احنا الحصة الفارطة حكينا على التقريب وقلنا راهو وقت الإنسان يبعد على الأرض نتيجة هكا تشوف هكا الإجهاد التأكسدي وهكا الأمراض صحيح ولا
0: صحيح.
3: اليوم زادا باش نحكيه على حاجة مهمة برشا واللي سبب متاعها هي الإنسة. أنا اليوم باش نحسس الأسرة التونسية بالذنب تجاه الأطفال متاعهم لأنه موضوع راه مهم برشا. لأنه الولي لو كان عنده الوعي والمعرفة بالموضوع اللي باش نحكو فيه اليوم لأكيد جدا أنه غير طريقته في التعامل مع هك البنوتة ولا هك الوليد.
0: نعم.
3: خلينا نفهم الساعة قبل كل شيء هرمون النمو. الهرمون هذايا احنا النهار قد في من ساعة في 24 ساعة.
0: نعم.
3: هرمون النمو ويريت الناس الكلها تسمع المعلومة هذه ما نقدر نستفيد منه إلا في 4 ساعات تقريبا فقط.
0: نعم.
3: تم أكثر من 95% من إفراز هرمون النمو يكون ما بين الساعة 10 ليلا والساعة 2 صباحا. إذا الصغير مرقدش في الأربع سوايع هذوما
0: نعم.
3: راهو ضيع على روحه الهرمون هذا.
0: وهات نرجع شوية الفترة الفارطة اللي كنا فيها يعني الأشهر اللي فاتوا في الصيف أغلب الصغار يسهروا برشا معناها نص الليل عادي جدا عند العائلات السهر في الصيف والكل فأكيد بشي أثر برشا على ساعة بيولوجية متاحهم.
3: أنا باش نحاول نختصر الحديث في الوقت قصير برشا فخليني نقول لك اللي كونه الأولياء مسؤولين على الموضوع هذا.
0: تقول
3: كيفاش أنا مسؤول؟ نجي مثلا ولدي ولا بنتي نقول له برا أمشي أرقد ويقول لي ما عنديش نوم حتى معناتها نضغط عليه يدور على اليمين يدور على اليسار والنوم ما فماش. ها باش نقول لكم شنو هو السبب الرئيسي. السبب الرئيسي في الحكاية هذه احنا نعرف الشمس هذه تعطينا مجموعة ولا طيف كامل من الألوان صحيح ولا
0: صحيح.
3: فيها من بين الألوان هنا ثم الألوان هذه ثم اللون الأبيض واللون الأزرق أوكي. الشاشات الهاتف الأيباد التلفاز فيهم الأحمر وفيهم دونك الأخضر والأزرق. يعني ما فيهاش شاشة ما فيهاش ثلاثة ألوان هذو ما بين ثلاثة ألوان هذو ثم الأزرق. أنا اللي يهمني توا الأزرق والأبيض والأصفر وطنجوهم ثلاثة ألوان هذوما أغلب الشاشات. أنا نصيحة للأولياء بربي الساعة 8:30 ليلا لازم الصغير نحوله التليفون. ما فماش تلفاز بعد الساعة 8:30 ما فماش هاتف بعد الساعة 8:30
0: نعم.
3: لأن الشاشات هذية تخرج الألوان هذية من بينها اللون الأزرق. الشمس تعطينا قلنا فيها ما بين الألوان الأبيض والأزرق يعني الشاشات هذية هي تماثل الشمس الضوء الأبيض والأزرق، إحنا الأضواء البيضاء الليد المسجرة متاعنا هذيك عبارة شمس، نفس الشيء عبارة شمس
0: تعطي نفس التأثير يعني. نعم
3: صحيح. دونك الضوء الأبيض والأزرق يأثروا على شنو؟ يأثروا على الجلانس رينال اللي هي الغدة الكظرية اللي هي تفرز هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون النشاط واليقظة. فأنا مشعل الضوء الأبيض كيفاش تحب صغير يرقد؟ دونك العكس تماما. شنو الإضاءة، شنو هي الإضاءة اللي تمثل الليل؟ الضوء الأصفر. ريتك الضوء تاع قبل مش كنا قبل احنا ديما الضوء نتاعنا أصفر، ما فماش زي الليل الضوء الأبيض وكل شيء. هذاك هو الأصل، هذاك هو الأصل.
0: معنى أحسن ضوء هو الضوء الأصفر،
3: الأصفر هذاك. دونك أنا 8:30 الإضاءة البيضاء لازمها على الأقل، على الأقل في البيوت نتاع الصغار. يعني نقص الضوء الأبيض ونشعلك الفيروس تكون ضوء أصفر خافت.
0: نعم.
3: الضوء الأصفر هذاك هو اللي مش بش يبقى للصبح، ولكن هكا الفاز دي تونت ليلة، الفاز دي تونت المرحلة متاع الاسترخاء
0: ما قبل النوم، يعني الفترة اللي مش نغفي فيها مش ندخل فيه في النوم.
3: أي اللي هي تسبق للمرحلة الفاز دي سونولونس، يعني الفترة تاع النعاس. عندك وقت من 8:30 حتى للتسعة ونص العشرة هكا الضوء الأصفر يشعل حتى لين الصغير يدخل في نوم عميق. معناتها الفاز دون دورميسمون، بدخل الصغير في نوم عميق نطفي هاك الفيوز. لازم يرقد في ضوء، يعني في ظلام دامس.
0: نعم.
3: حتى هاك الفويون تاع الضوء، الفويون هذاك تاع البريز تاع الضوء هذاك لازم يكون ما يشعلش.
0: برشا صغيرات سي وليد تقول لك الام ولا البو انا صغار يخافوا من الظلمه، معناها مضطر اني نخليهم فيوز.
3: لا لا يخاف قبل ما يرقد، اذا دخل في نوم عميق صار ما عادش باش يلوج لا على ضوء ولا حتى شيء. واضح. دونك احنا الحكايه كلها في المرحله، ماني قلت لك انا قبل الدخول في النوم العميق. واضح.
0: نعم.
3: باش نفسرها لك بطريقه علميه تو باش الساده المستمعين يفهموا القصه بالباهي بالباهي، بطريقه علميه مبسطه جدا جدا جدا. احنا عندنا الاضاءه، قلنا البيضاء واول زرقاء وزوج كيف كيف، بيضاء وزرقاء مع بعضهم خاطر ما فماش ابيض من غير ازرق. وعندنا الاضاءه الصفراء. هاي يا سيدي ربي اعطانا زوج كاميرات اللي هم العينين الصغير، هاك العين هذيك باش تشوف الضوء، باش تستقبل الضوء حتى للشبكية تاع العين. فما مستقبلات ضوئية، واضحة المستقبلات الضوئية باش تستقبل الضوء باش تحولها لإشارات كهربائية. وين باش تبعثهم؟ باش تبعثهم المحطة كبيرة ليلى، محطة فيها زوج كيران، زوج حافلات، حافلة الركاب نتاعها كل لابسين أبيض وأزرق، وحافلة أخرى الركاب نتاعها لابسين لون أصفر. الحافلة باش نبسط، يعني الحافلة هذيك اللي فيها اللون الأزرق والأبيض وين ماشية؟ هذيك تمثل النهار ماشية للغدة الكظرية، أوكي الجلون سيرينال. دونك هذيك الغدة اللي باش تفرز هرمون الكورتيزول اليقظة والنشاط. الحافلة الأخرى وين ماشية؟ ماشية للليل، ماشية للغدة الصنوبرية. واضحة. دونك الجلون بينيال، دونك هذيك باش تمشي لها باش تفرز هرمون الميلاتونين. الهرمون هذا هو المسؤول على النوم العميق والاسترخاء والهدوء.
0: نعم. وكي يدخل الصغير في نوم عميق
3: هذا تم إفرازه الغدة النخامية اللي هي سيدة الغدد باش تفرز هرمون النمو.
0: ايوه وقتها يخدم خدمته هرمون النمو اثناء النوم العميق.
3: مستحيل تفرز الا اثناء النوم العميق.
0: نعم.
3: دونك انا نحب نربح من الساعة 10 ليلا حتى للساعتين تاع الصباح، الاربع سوايع هذوك لازم هرمون النمو يشتغل.
0: نعم. هذوك اهم سوايع.
3: نعم. بالإضاءة البيضاء والزرقاء.
0: باه انت حدثنا دكتور على الساعة البيولوجية، هات نبسطوها للناس شنو المقصود بها الساعة البيولوجية.
3: الساعة البيولوجية ريت احنا ما حكينا على هرمون النمو والغدة النخامية وحكينا على الغدة الصنوبرية هكا ولا في الوسط ما بيناتهم ثم المحطة بتاع الكيران اللي انا حكيت لك عليها اللي هي المحطة المركزية اللي هي تنظم وتعمل هكا الالترناس هكا ما بين الليل والنهار اللي هي تفرق. هي باش تستقبلك الإشارات الكهربائية تقراها وتفهمها ومن بعد تضطر. ثم جزء من الإشارات هذيك باش تبعثها للقشرة الدماغية من الخلف، دونك القشرة الدماغية اللي باش نفرقوا بها الألوان ونفرقوا بها الأحجام وكل شيء، وجزء من الإشارات هذيك باش تحولها يا إما تحولها للغدة الصنوبرية وإلا الغدة الكظرية. هذه تفهم تفهم أنا عندي إشارات تثبت الإشارات هذه كونه إحنا توا في الليل.
0: نعم.
3: الإشارات هذه اللي وصلتني تثبت كون احنا في النهار.
0: نعم.
3: دونك انت بالضوء ذاك الاصطناعي ذاك الإنارة تقدر توصل معلومة واحنا في الليل توصل معلومه للمحطه المركزيه اللي كونوا احنا في النهار.
0: معناها احنا نتحكموا فيها الدكتور، كيما نجموا نعدلوها كيما نجموا فرع صحه، لان البدن ما يفهمش روحه.
3: صحيح
0: ممتاز.
3: صحيح.
0: نعم
3: دونك هذه مهمه برشا. دونك انا ما نجيش اللوم على صغيري كيفاش ما يرقدش وانا مشعل الضوء الابيض وانا مخلي له التليفون في يده.
0: بالله نصيحه هنا للاولياء حتى في صوره ما يعني شر لابد منها، واعطينا للتليفون الصغار يا خويا اول الليل 8:30 الناس الكل تحط التليفونات نتاعها عند الولي في بيت نومه، والا يمد يسلم التليفون لبوه والا لامه باش نضمن انا انه بعد راه برشا معناها ماشي في بين رقدوا بكي بعد يغفوا شويه عاود يفيق يحل التليفون. التليفون راهو في الليل يزمع عند الولي يبقى، لانه راهو والله برشا صغيرات يعاودوا يفيقوا عاد يحل التليفون وعاود يدخل الساعه البيولوجيه بعضها وهنا ما عملنا حتى شيء.
3: صحيح. نعم. صحيح. واحنا معناتها اذا نتسببوا له في الاضطراب في الهرموس في سيركاديان هذيك ولا بيولوجيك اللي هي الساعه البيولوجيه، اذا صير فيها اضطراب الساعة هذيك راهو بعتالي معش نحكي كيفاش ولدي ما يحفظش.
0: نعم.
3: معش نحكي شبيه ولدي معش يركز في القسم. معش نحكي شبيه ولدي قصير ولا البنية الجسدية متاع ضعيفة.
0: نعم.
3: ولا ولا ولا ولا ولا مهم جدا. احنا باش نحكوا على الحفظ تو مثلا واحنا صغيراتنا ربي ينجحهم رجعوا للقراية. اذا نحبوا اي صغير معناتها يطبع المعلومات اللي يحفظها معلينا كان نطبقوا معناتها التوصيات هذه
0: يكون شبعان بالنوم
3: الصغير يراجع في اول الليل. في اول الليل يراجع ويحفظ ان بعد يقوم بكري بطبيعته خطر القد بكري باش يقوم بكري باش يقوم لك الساعة الأربعة الخامسة أحسن فترة للمراجعة.
0: يكون شبعان بالنوم زادا ماهوش فايق وعينيه محوقين وناقص نوم وبدن متعب.
3: نعم. والدماغ نتاعه ما شاء الله عنده قدرة استيعاب رهيبة.
0: إن شاء الله ربي يجيبهم في الصواب.
3: يعني المعلومة اللي راجعها في أول الليل راهو تأكد كيف يعاود يرجع لها راهو تأكد اللي يكونوا بإذن الله تعالى باش يحفظها بسرعة وبإتقان، وهذا ما يأثر إيجابا إن شاء الله
0: ممتاز.
3: على النتائج نتاع النتائج الدراسية.
0: دكتور والحق. قبل ما تغادرنا عنا سؤال في الكواليس يجينا من أخت تهاني الطيفي تقول تحية على الدكتور وتقول أنا شخصيا حتى في الجيلة نرقد في الظلمة ونحس النوم عنده راحة خاصة، فالقيلولة سي وليد
3: راحة هو الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قيلولة، يعني عمل قيلولة نتاع نقول احنا نتاع 5 دقائق ولكن عنده تأثير إيجابي وإيجابي جدا على الطاقة الثانية. ولكن في حال مع هرمون النمو راني هني قلت لك راهو فوبا كومباري لان كومباري يقول المثل المصري راهو الهرمون النمو يعني يفرز بنسبه اكثر من 95% في الليل.
0: نعم معناها ترتحنا القيلوله
3: 5% اللي تبقى تقريبا اقل هي في التمارين الرياضيه والا ذاك القيلوله هذيك
0: القيلوله صراحة. ترتحنا ولكن مش باش تكبر صغيراتنا
3: لا ما عندهاش علاقه بهرمون النمو
0: ولا حنا كبرنا صايي يدور لي هكا
3: ما عندهاش علاقه بهرمون النمو يا ليلى ولكن راهو ثم حاجه هي فوالا احنا توا الهرمون النمو معناتها ان شاء الله يضمن لنا الراحه معناتها ان شاء الله معناتها راحه نفسيه للطفل الجسديه زاد كيف البنيه والطول و
0: نعم.
3: وفي نفس الوقت زاد هذا ينعكس ايجابا على الدراسه نتاعو.
0: واضح جدا اذا الاضاءه الصفراء الخافته الراحه الهدوء نحي كل ما عنده علاقه بالشاشات والهواتف الجواله وغيرها كيف يعني انه ضروري صغيراتنا يشبعوا بالنوم في الوقت اللي هو كما قال دكتور وليد يعني مهم جدا لافراز نمو هرمون النمو الصباح يفيق صغير شبعان بالنوم صح ناشط ويتوجه للدراسة وينجم يستوعب ويقبل كل المعلومات. إن شاء الله رب يحفظ صغيراتنا كل هذه النصائح مهمة جدا وجوبا صغيراتنا ما يلزمهمش يسهروا برشا التسعة ماذا بينا على الأقل ماكس يشدوا فروشاتهم الكل مش حتى صغيرة وحتى تلاهم ذا في الباك المراهقين الشباب الكل معنا حتى صحيح كبروا يعني نومو ما عادش بشي كبروا بطريقة كبيرة ولكن كي تبدأ ساعة البيولوجية نتاع الإنسان حتى الكبير والبالغ منظمة أكيد بدنه باش يكون في وضعية مرتاحة ونجم يستوعب ويفهم ويمارس بقية يومه بشكل جيد. شكرا لك سي وليد يعطيك الصحة على كل التوصيات والإيضاحات والتفسيرات هذه لأهمية هرمون النمو. يومك سعيد ونلتقي الأسبوع القادم.
3: شكرا
0: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

هذا يا رؤوف ماهر غزي الرياف, واحنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا. نحييكم الناس الكل ونصبح عليكم ونذكركم ان شاء الله بعد نص نهار اكيد المكالمات الهاتفيه على ذمتكم, وفقره جمالك مع مختصة جميل سيده سميره برجب واللي تهدي ب وصل شراء بقيمة 200 دينار من مركز التجميل الخاص بها جلوس اند جلو في بطبيعة فقرة خاصة بكم. تنجموا تتصلوا بنا على المباشر وآليا وتلقائيا تدخلوا معنا في القرعة. ألف مبروك للي فاز معنا الأسبوع الفارط, وبالحظ الوفير لبقية المتدخلين معنا اليوم. بعد شوي بشكون معنا شيف نادية الجربي, وشيف نادية ما شاء الله عليها يعني مختصة في المجال متاحة أكثر من 20 سنة وتجربة وخبرة كبيرة برشا في المجال هذية. جينا من العاصمة ولكنها أصيلة الجنوب الشرقي, أصيلة جربة, وباش تعطينا كالعادة مجموعة من الأطباق في دبارة لحد كما قلت اليوم باش تعملنا طبق بالكروفات. الأسعار متاحة صحيح حسب الجودة وحسب النوعية وحسب الكبر زادة, ولكن تبقى يعني من غلال البحر اللي عليها برشا إقبال وبرشا ناس يحبوها ويتفننوا زادة كل واحد بطريقته في أنهم يقدموا أطباق فيها الكروفات, إلى جانب كذلك طبق أحلوها كديمة باش نحلو بيهم. يصير زادة نشاركوا صغيراتنا بنياتنا ولداتنا خاصة المغرومين بالطبخ يبعدوا شوية على الشاشات وعلى البرتابل والتلفزة وندخلوهم مع عنا للكوجينة ويعاونوا على الشلاء, وحتى أنهم يدوم تقول واحد يتربى أو يتعلم بعينيه, فحتى بعينيه راهو يتعلم الصغير ويشوف الأم أو البنية تشوف أمها كيفاش طيب الطبق الفلاني, فشيئا فشيئا تتعلم, ومرة أخرى واحد يكبر ويلقى روحه ويقرأ في الجامعة ويعمل عائلة ما يبقاش حائر. فديما راهو ما نشبش نبطلوا يعني أنه نطيبوا أطباق وصفات, ولكن ماذا بينا زادة كي نطيبوها دينا حاجة محكرة بالقدا وبنينة وتعجب العائلة الكل. بعد شوية دبارت لحد

0: فيصل صغير توحشتك. كان 38 دقيقة بعد العاشرة نمشي إلى فقرة الطبخ والتصنيف والبيكلة لبنينة.
1: إدبارت اليوم
0: وكالعادة بسكون ديما حاضرة معنا شيف نادية جربي مشكورة في كل نهار حد تقترح علينا دبارة بنينة وأكيد مع خبرتها في المجال مجربة بشكون حاجة بإذن الله تعجبكم. شيف صباح النور. هلا وسهلا.
2: صباح النور.
0: شنو أحوالك؟
2: أهلا بيك. الحمد لله.
0: الحمد لله. يعطيك الصحة شيف وربي يعينك إن شاء الله. وكما سبق ونسقنا بشكون طبق اليوم بالكروفيت، التفاصيل معك.
2: باهي نقترحه اليوم إن شاء الله بما أنه الكروفيت موجودة في الأسواق. بنيه نتاع كروفيت فرسي، ناخذ كعبات كروفيت خشين شويه نحيو الراس نحطوه على شيره اذا كان بعد مش نستحقوه، نقشروهم ونخليو الذيل ونظفوهم من الظهر، بعد ما نظفوهم نغسلوهم ونحطوهم يستقطروا يشيحوا شويه باش نفوحوهم شويه ملح شويه مش برشا أبين وشويه فلفل كحل خاطر فروي دمار ما يستحقش برشا ملح. به العملية هذه الأولى. من بعد ننتقلوا نحضروا الفارس اللي هو عبارة عظمة مصموطة، شوية فرماج ربي، شوية معدنوس، سنتين ثوم، شوية تون وشوية قوتة باش نجموا نلموا بهم الخليط. من بعد خطر القوتة شوية بركة، علاش؟ على خطر هي تعطي مذاق بنين برشا هي تتفاعل مع الفرماج. نخلطوهم ونفرسيو بهم الظهر نتاع الكابت الكروفيت.
0: نعم، حكيت مغرفة قهوة نتصور الكمية مش برشا.
2: أي شوية جيس للمين
0: باش تلم الكعبة الكروفيت. نعم
2: صحيح. بعديك نفرسيو الظهر نتاع الكروفيت ونحطوهم
0: في معنى عبارة تتشرح كعبة الكروفيت تتحل في فنين هكا
2: مش الكل
0: تتحل
2: شوية. أي تقعد مستحضة على
0: الفورمة.
2: نعم باش تتفرسى وبعديك تدخل الفرجيدير تقعد ترتاح. توا نجي ونحضروا للباتافرير. باتافرير هذه البات اللي مش نغطسوا فيها كعبة الكروفيت، هذاك علاش يتسمى بيني.
0: كل معناها الفطائر بالكروفيت.
2: فوالا فوالا. باهي ناخذوا 200 غرام فرينه، كاس حليب، كعبتين عظم، خميره جاتو، شويه ملح وشويه كركم للون، نمكسيوها بالقداز نحطوها في الميكسور ونخليوها على جنب بكي حكي درجين أربع ساعة باش الخميرة تتفاعل. بعد ناخذوا هذيك الكروفيت اللي حطيناها تبرد خرجوها ونغطسوا بالكعيبة بالساسة نردوا بالنا ونحطوها في زيت سخون متوسط، مش سخون برشا، كي تعطي اللون متاعها الدورير. نخرجوهم نحطوهم يستقطروا سوى في كسكاس وإلا إلا عنا بابيه كويسون حطوهم بصير بابيه كويسون. هذه المرحلة الأولى. قلنا احنا كالروس مش نستحفظ عليهم الروس يدوك مش نعملوا شوية حساء كروفيت ما يعبر عنه معناتها بالبيسك بيسك متاع الكروفيت. ناخذ بك الروس مع شوية زبدة شوية سنارية شوية بصل سنتين ثوم شطر مغرفة طماطم معجونة كعبة طماطم فريش نقصوها خشينة ما يقلقش وبرانش تاع كلاف برانش معناتها نقولوا ورقتين ثلاثة تاع كلاف نقليهم بالزبدة الكل مع بعضهم شوية نخليوهاش لين تتحرق
0: نصوتيهم على عبارة مش كالتقلي اللي باش
2: لا نخليهم أي أبين فهمتني. وبعديك نمرقوا بالماء سخون ونحطوها تغلي برسك 30 دقيقة. بعد ما تغلي نحطوها في الميكسر نعملوها ضربة بالميكسر بالقدير ونصفيها مش نتحصلوا على هذيك الحساء.
0: نعم
2: الحساء هذيك نحطوه هو مازال نرجعوه على النار جيست نعملو بوتي متاع كريم ليكيد 200 مليليتر غلوه ميم با 5 مينوت ونهبطوها ديجا يبدأ الحساء حاضر. دونك عنا كعبة كروفيت بنيه ومع الحساء هذيك كوجبه.
0: نعم هذه طبق كامل راه ماهوش طبق جانبي انا وجبه كامله نجم نزيدوها سلايطه وقتها عاد خير على ستر. فقط شاف شسلك لهنا على الكروفيت بنيه هذه ديما عندنا مشكله انه الحاجه المقليه انها تتشرب الزيت، فعندكش استيس ولا نصيحه لهنا باش تجينا الحاجه حتى اذا كان مقليه ماهيش شارب الزيت وشايحه؟
2: هذيك علاش احنا قلنا نحطوها الكارت الكروفيت تستقطر بالقدير يتنحى منها الماء متاعها اول حاجه باش ما تتفرتناش في الزيت. والبتافرير علاش يلزمها ترتاح والخميره تتفاعل باش تشد روحها ما تتفرتش. الزيت يبدا له سخون برشا وله بارد.
0: نعم كان بارد باش تتشرب الزيت وكان سخون برشا باش تحرق وتقعد ناي.
2: دونك يلزمها تتقلى في زيت سخون متوسط فهمتي باش تخرج مريقلة وتتنفخ يجي منظرها حلو مزيان برشا. وهو كان نبعدوا شوية على حاجة تراديسيونيل هذه حاجة تسمى هوت جام
0: حاجة كلاسوفين وهكا قدموها لضيافنا في مناسبات
2: في مناسبة ولا تفرح بضيافك تعملهم حاجة
0: حلو برشا
2: بعيدة شوية على المعتاد.
0: الزيت نتصور في حاجة غارقة شوية مش في مقلة خفيفة
2: اي اكيد
0: باش تغطس كعبة الكروفيت بالكدا وبالضبط طبقة حلوة الحقيقة ويستاهل أن الواحد يجربه ويخرج هكا على الشكل الكلاسيك لأنه عادة نرى الكروفيت نعملوها مشوية على في مقلة وإلا على نار وإلا مقلونة بالكروفيت هذا غالبا شنو نعمله بالكروفيت فبرشة أفكار تنجم تجي وحتى رو بكمية بسيطة معناها حتى الروس استعملناهم في السوب هذية الجانبية وتكون حاجة
2: ما يضيع شيء
0: يعطيك الصحة شيف شن حلي وتواب بحاجة ترندي برشة على صفحات التواصل الاجتماعي الكوكيز اللي بالشوكولاتة الميني كوكيز هذية ظهرت لنا يعني حتى في الفيد اكتواليتي كي تخرج خاصة السيدات اللي تبعوا في الماكلة يشوفوا برشا في الوصفة هذية هات نعطيهم الوصفة الصحيحة باش تجيهم ناجحة وتنجم تكون قوتي زادة بها لصغيراتهم دي محويش الدار تكون نظيفة وبنينة خير من الحاجات اللي فيها برشا إضافات من برا. تفضل
2: الميني كوكيز معناتها وصفة سريعة وما تاخذش برشا وقت 100 جرام زبدة مغرفتين
0: يلزم زبدة حيوانية وإلا حتى مارغرين
2: مارغرين عادي مغرفتين زيت نبات 50 جرام سكر ساشي سكر فاني كعب عظم 200 جرام فارين تكون مغربلة بالطبيعة دمي ساشي ما انت اشتر ساشي انت خميرة قطو نخلطهم كل بال مع بعضهم
0: تعودنا المقادير شاف لو تسمح لأنه تتحدث شوية بزربة فخلنا نعطيهم فرصة يكتبوا نعرف برشا يحضر الورقة والستيلو باش يكتبوا المقادير. إذا قلنا 100 جرام زبدة
2: 100 جرام زبدة مغرفتين زيت نبات 50 جرام سكر
0: بما معناه 50 جرام سكر معنا مغرفتين سكر ولا مغرفتين ثلاثة مغارف
2: لا أقل من ثلاثة
0: مغرفتين كبار
2: مغرفتين ساشي سكر فاني كعب عظم 200 جرام فرينة وساشيخ نص ساشيخ خميرة قطو
0: ما نعملوش ساشيخ كامل لأنها باش تفيد برشا دونك ما حاشناش بها باش تطلع برشا حاشتنا باش تتماسك
2: على حساب المقادير هذم دمي شوية ساشي. اللي يحب يعملها فوا دو يحب يعمل معناتها كونتيتي
0: يضاعف الكمية
2: يضاعف الكمية من كل شيء وناخذوا طيب الشوكولاتة هذوك اللي يتباعوا نبشروهم ونخلطوا الخليط الكل مع بعضه به يكون الفور بريشوفي
0: فما زاد اللي يزيد لي بيبي دو شوكولا في وسط
2: سواء شوكولاته مبشوره او بيان دي مرتوبه خير خاطر مش نعملوهم احنا في قوالب سيليكون هذوك الصغيرين سواء كاري ولا سيركولير معناتها
0: الفورم الموجود المهم حاجه ميني
2: فوالا قلت لك الشوكولاته تبدا معناتها مرتوبه خير كمين شوكولا ممكن تجي في الليمول اللي اكبر شويه نعملهم كليبرات صغار بين 10 جرامات و 15 جرام ونحطوهم في المول معناتها نضغطوا عليهم بالكتاب
0: وتاخذوا الفورمه نتاع المول زاده
2: بياخذوا الفورمه نتاع المول ندخلوهم في الفورم 180 درجه مده 10 دقائق بعد نخرجوهم نحطوهم يبردوا نحيوهم من المول نكونوا عن طريف شوكولاته طابعين شوكولاته بات غلاسي نسيحوهم شويه نجم تزيد عليهم جو نوازيت ولا جو بيستاش تحطهم تعود تحطهم في الليمول هما بيدهم في الفوم تاع المول شويه شويه فهمتي باش تعود ترجع الكوكيز
0: نعم
2: باش ياخذوا ذيك الطبع تاع الشوكولاته من اللوطه تخليهم يبردوا ياخذوا وقتهم وبعد تخرج الكوكيز يكونوا حاضرين
0: نعم وانت تتحدث اكيد كما قلت يعني برشا سيدات شافوا الترند هذية وعملت سكسي كبير برشا على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الكل والاغلبيه اتفقوا كونها قوتي بنينه برشا
2: قلتي بنينه وسريعه التحضير
0: وسهله ينجموا حتى البنيات الصغار يجربوها. نعم
2: برشا وقت اي نجم تحطهم في بول محفوظين معناتها للصغيرات كلومجه وبيان القهوه العشيه نهار الاحد ان شاء الله.
0: نعم صحه وبشفاء ليكم جميعا مستمعينا. جربوا اذا الميني كوكيز بالوصفه نتاع الشيف ناديا الجربي وكيف كيف الكروفيت بنيه نفرحوا بها بضيفانا والا ندلوا لرواحنا زاد مش بالضروره كان ضيفانا احنا بيدنا محتاجين انه نخرجوا من طبعا نخرجوا من المود نتاع كل يوم مش ديما نفس الاطباق نحاولوا نجددوا ونغيروا قدر الامكان وحسب الميزانيه نتاع العائله بالطبيعه. شكرا لك شيف يعطيك الصحه الاسبوع القادم.
2: تحيه لكم الكل تحيه للوالده في صفاقس وتحيه للعائله الموجوده في صفاقس وفي جربه.
0: شكرا يعطيك الصحه شيف نلتقي الاسبوع القادم مع اطباق جديده حلوه ومالحه في دباره اليوم نواصلوا معكم بالايقاعات والانغام.

هذه شيرين اللجمي قلبي دق. الغنية وصلنا ل 54 دقيقة بعد العشرة. نحييكم الناس الكل ورحب بيكم وشكرا لتفاعلكم ولي ملاحظاتكم ولي متابعتكم. الفيلو ياسمين في العدد الثاني في شبكة خريف شتاء 2026-2027 على موجات إذاعة تطاوين. مازلنا موصلين معكم بالفقرات وبالأركان بعد الأحداث وبعد الموجز. فقرة ماركتينج مع الكوتش فتحية دلهومي, عالم النباتات مع سماح بوصفة, أبديت مع مصمم الأزياء مهدي الرياحي. خليكم ديما معنا, نرجع معكم أكيد مع مختلف فقراتنا بعد موجز الأحداث.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتتاوين اليوم وسط مدينة غمراس خيمة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب. أعلن وزير التربية أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الجبائية المتوجب عليهم والتصريح بالقسط الثاني والتصريح بالقسط الاحتياطي الثانية. يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بمرسيليا الذي يتواصل من 25 من سبتمبر إلى 5 من أكتوبر القادم بجناح يضم 8 مؤسسات حرفية تونسية تمثل عددا من اختصاصات الصناعات التقليدية. في منطقة الشرق الأوسط استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم في غارة إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 25 و2000. نقلت وسائل أعلام رسمية عن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأنه وضع إقليمي متأزم، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: قبل ما يوفى سبتمبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.
2: فل ياسمين.
3: فل ياسمين.

0: هذه إيقاعاتنا وهذه أجوانا على موجات إذاعة تطوينا في الجزء الثاني من فلو ياسمين صباح الورد وصباح الفل والياسمين لكل السادة المستمعين اللي التحقوا بينا في الاستماع. ونرجع معكم فقرة ماركتينج مع الكوتش فتحية دلهومي.
1: ماركتينج
0: كوتش صباح النور. هلا وسهلا.
2: صباح النور. صباح الخير كوتش ليلى. صباح النور كيف مستمعي إذاعة تطاوين. مرحبا بكم من الكل.
0: شكرا يعطيك الصحة. ومعك أكيد في عالم المال والأعمال المشاريع والمنتوجات وغيرها من التوصيات والنصائح والمهارات اللي نجموا نرفق بها المرأة باش تكون واعية أكثر بقيمتها الإمكانيات اللي عندها وكيفاش تنجم تحول هذه الكل الفكرة مشروع وتحقق طموحاتها في الحياة وتنجم أيضا تواجه أي تحديات تنجم تعرضها.
2: نعطيك الصحة ليلى.
0: نعم.
2: دونك الماضي فاتت حكينا وقلت لهم أعملوا جرد لي أنتم شنو تنجموا تعملوا بالضبط.
0: شنو تحبوا الساعة وشنو تنجموا تعملوا.
2: تنجموا تعملوا بالضبط فهمتني. اليوم بس نتعمقوا أكثر شوية لأنه المهارة ولا الخبرة ولا الحاجة اللي تنجم تعملها اليوم ما هيش كفيلة انها تجيب لها فلوس فهمتني. هاتر ساعات المرأة تعرف شنو عندها، عندها منتج، عندها فكرة مشروع، اما ما تعرفش شكون بالضبط اللي يحتاج الحاجة اللي عندها. فاختر مش تحول هي المهارة هذه لفلوس. الفلوس الان يحتاج الحاجة اللي هي مش توفرها فهمتني. سواء طبخ من عرشينة، خياطة، حنة، تجارة فهمتني. نجم تكون عندها هي المنتج لكن بتعرفش شكون بالضبط اللي يحتاجها لبرا. دونك لهنا نبدأ من قاعدة بسيطة. دونك ما نبدأوش من المنتج اللي عنا وبعد نمشي نلوج له على حريف. لا، القاعدة البسيطة والقاعدة السهلة انه ابدا من المشكلة لبرا. ريتي انت عندك برشا مهارات لكن مش تمشي تشوف شنو هي المشكله اللي موجوده لبرا.
0: انا هي المهاره اللي عندي نجم نخرجها ونستغلها حسب ايش عندي لبرا. اي
2: شنو المشكله اللي موجوده لبرا وانا كيفاش المهاره اللي عندي توفر حل المشكله هذه فهمت. دونك لهنا تعمقت اكثر ومشينا دوغري اكثر انه اليوم مهمتك انك مش تبحث لبرا شنو هي المشاكل الموجوده باش انت هالمهارة كما قلت لك هذه مش تمثل حل. خاطر برشا ناس يعملوا مشروع اول سؤال يسألوه معناها يجي بينهم انه انا شنو نبيع شنو نعمل، لكن ليه هذا مش سؤال صحيح.
0: حتى نبسطوا اكثر معناها احتياجات السوق هكا تقصد كوتش.
2: ولا مش نزيد نبسط لك اكثر واكثر مثال. اليوم شنو هي المشكلة اللي نجم نحلها لبرا، شنو اكثر شخص يحتاج الحل هذا مثلا. هذا نقربوا أكثر كما قلت أنت بمثال بسيط في الحياة اليومية. مثلا المرأة تصنع الصابون الطبيعي في دارها فهمتني. المعارف عند الناس اللي بالحق ما عندهمش حتى فيزيون على الماركتينج وحاجة تقول كأنه تو نصنع الصابون نمشي نصفه فهمتني. آه سيدي ها وانا نعرف نصنع الصابون تو نصنعه ونمشي نعمل صناديق برا ونحطه ونبيعهم وفي آخر النهار ما يتباع لها حتى صابون.
0: نعم.
2: فورتو بكل حب وبكل فهمتني والخبرة متاعها كل حتى تسمى مصنوع من مادة خام طيارة، لكن لا حتى واحد من يشري منه. علاش؟ لأنه اليوم يلزمها تعرف شكون اللي بيش يشري المنتج هذاك. علاش بيش يشري المنتج هذاك؟ شنية المشكلة اللي عنده اللي بيش تخليه يشري المنتج هذاك؟ وعلاش يختار صابونة هي بالذات فهمتني؟ هي تعرف الحاجات هذو قبل ما تصنع الصابون الحق تسمى اللي صنعته ديريكتمو باش يتباع فهمتني. دونك لهنا باش المنتج يكون واضح اكثر وواضح اكثر للحريف، معناها يكون مثلا انا مرأة جاية عندي حساسية في وجهي فهمتني، ما نعرفش الصابون اللي ذاك اللي هو يداوي في الحساسية. أنا نحسبه كيما الصابون الآخر بالضبط، أنا هي كي تزيد عليه كلمة ولا تكتب كلمة على الانفولوب ولا فهمتني. أنا تبان لي حاجة ونشريها، تبان لي معناها حاجتي مكتوبة ونشريها مثلا نعطيك حاجة أخرى زي لازم تكون مثلا مراء تلوج على صابون مصنوع بمكونات بسيطة وانت حبش مكونات فيها برشة إضافية. فهمتني؟ دونك أنا نوضح اللي راهو الصابون متاعي ما فيهوش برشة إضافية. دونك لهناش عملنا احنا خصصنا مشينا. تتذكر يا ليلى مرة حكينا على الفئة المستهدفة
0: الجمهور المستهدف أو الفئة المستهدفة اللي باش نوجه لها المنتوج بتاعي. نعم
2: نحب انا لشكون انا باش نصنع، شنو هي المشكله اللي باش نحلها. مثلا انا نحب نعمل صابون طبيعي للناس اللي عندها حساسيه من اضافات. فهمتني؟ دونك لهنا باش نلوج على الناس هذوما، والناس هذوما هما اللي باش يجيو يشريو من عندي ديريكتومون. فهمتني؟ هذه بعد تو نوريكم كيفاش نلوجوا ان شاء الله في حلقه اخرى، شوف كيفاش نلوجوا على الفئه المستهدفه نتاعي وكيفاش هي اللي تجيني وتشري من عندي الصابون نتاعي. فهمتني؟ دونك لهنا لازم بالحق نلوجوا على شكون هالفئه المستهدفه نتاعنا هي اللي باش تجي تشري من عندنا الصابون هذايا. دونك بس لهنا اللي خلينا ندخل في مرحلة الاستكشاف. شو معنى مرحلة الاستكشاف؟ هو ان نسأله الحريف قبل ما نحكي على المنتج. انا قبل ما نحكي على المنتج ونبيع المنتج لازمني بالحق من كان هو الحريف هو اللي بيش يسألني انا اللي بيش نسأله. واضح؟ خاطر احنا الحاجة اللي متعودين بها انه مثلا تاجر في حانوت يجيك واحد يقولك اعطيني هيك الحاجة تمد له الحاجة ويمشي على روحه. لا، في التسويق الحديث وبالحق في صناعة المال الحديثة وكل شيء اللي يجيب شيء يسألك على حاجة انت شنو باش تعمل بها بالضبط. فهمتني؟ مش تحكيش على الحديث كيما البسوي والياغورت والحاجات هذوما. لا، انا نحكي لك مثلا كيما صابون كيما حاجتك. دونك انت لازمك تسأله اشني معناها علاش انت تلوج على الصابون هنا بالضبط، اشني المشكله اللي عندك، علاش تحب حاجه صابون ما فيهوش اضافات، شنو هو اللي خليك بالضبط تلوج على الصابون هذا. فهمتني؟ علاش؟ لانه بالاسئله هذوما انت باش تولي تعرف
0: شنو
2: هو. ساعات يشري صابون مثلا تقولك احكيني بربي صابون يبيض. فهمتني؟
0: حسب طلب، يعني حسب طلب الحريف انت توفر له الخدمه اللي حاجته بها.
2: تقول الصابون يفتح البشره. ايش حتى انا لازمني نعرف بشرتك شنو هي بالضبط، شنو هي اللي ايش الصابون هذا شنو باش يزيدها شنو ما يزيدهاش. فهمتني؟ يمكن انا نعطيك حاجه اخرى مش الصابون هذيك. علاش انا لازمني نوجه ونسمع الحريف؟ لانه وقت اللي انا نبيع له باش يولي لي حريف دائم. فهمتني؟ وهذا اللي يخلي سمعة وهذا اللي يجيب الكليونات أكثر. فهمتني؟ مش مهم أن نبيعه لمجرد البيع وقتها. لا، مهم أن نخلي سمعة باهية باش الناس تجيني أكثر وأكثر.
0: لو فهمت؟ نعم.
2: نعرف الوقت حتى نزيد كلمة واحدة. راهو ما نبيعوش برودوي أكهو.
0: نعم.
2: ما نبيعوش حاجة، نبيعوا القيمة. نبيعوا القيمة مع البرودوي لأنه هي مش تفرق البرودوي هذا على زيد وعلى عمر.
0: بالضبط بالضبط. وقت زاد يولي الحريف هو بيدو يقول الحريف آخر، ماكش مضطر تبقى في كل مرة تعاود تحكي على نفس المنتوج، يولي المنتوج يحكي على نفسه. فبالفعل يعني هذه كلها تفاصيل مهمة، خاصة الناس اللي تبيع منتوجات أكيد باش يستفادوا معنا نساء ورجال. صحيح ما برنامج خاص بالمرأة، ولكن هذه معلومات مفيدة للجميع. يعطيك الصحة وشكرا لك.
2: شكرا لك.
0: يعطيك الصحة. قبل ما نغمب لا ينساش خلنا نقرا كومنتير صديقتنا مريم الحربي، اكيد مشكوره جدا، تقول انا عندي فكره على الماركتينج ومريت بكل خطوات المشروع الخاص نتاعي، اهمها اهم الحاجات الاشهار، العرض المزيان، قبولك للحرفاء والاستقبال الجيد والابتسامه اكيد في وجه الحرفاء، هذوما يخليو الحريف مرتاح. مريم غراب، عفوا مريم، يعطيك الصحه. كما قلت يعني قبول الحرفاء، الاستقبال الجيد والابتسامة في وجه الحرفاء، الانضباط، وكذلك الحريف اللي تقديره القضية يعني يكون معناها بالفعل. هنا كلمتك مهمة جدا لكسب ثقة الحريف، وهذه التجربة الخاصة متاحة مريم مع الماركتينج. يعطيك الصحة يا مريم غراب، مشكورة جدا، ودمتي من أوفية بتبيع الأوفية المستمعين في إذاعة تطاوين. خليكم ديما معنا في الاستماع، وإن شاء الله أكيد مع فقط فقرة ماركتينج. في كل مرة باش يكون لنا موضوع مهم جدا مع الكوتش فتحية الدلهومي اللي أكيد بخبرتها تقدم لكم برشا إضافات. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام وبعدها باش نمشوا لعالم النباتات والأخضار والنوار مع صديقتنا سماح بصفة في عالم النباتات.

0: صوت في بوسناق كيسبحت خيالك وبرشا مشي الحقيقة اللون هذي مع الكبير لطفي بوسناق وحبيناه في الألوان الفنية اللي غناها الكل. توقيتنا الآن 25 دقيقة بعد 11 نمشي للفقرة الموالية.
1: عالم النبات،
2: عالم النبات،
0: عالم النبات اللي باش ندخلوه مع صديقتنا سماحة بوصفة المختصة في النباتات وفي المجال هذا. يا سماحة صباح النور.
3: صباح النور، اهلا وسهلا. الحمد لله،
0: الحمد لله. قلت لي طقس حلو اليوم سماح، من الناس اللي تنعمل برشا بالطقس.
3: اكيد
0: ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع، اكيد يجينا نصيبنا باذن الله. وين ما تصب تنفع الامطار، اكيد ان شاء الله ربي يخلي في بدري ونفرحوا بالمطر وبعام كله خير وبركه ورحمه باذن الله. النباتات زاد ايضا تفرح برشا بالمطر ومطر ربي تتنعوش بها،
3: فرصة معنا إن شاء الله ربي غيثنا وحتى المنظر يتبدل، حتى النباتات تتنعوش،
0: تغسل الطبيعة الكل
3: أكيد.
0: وتبدأ حاجة نظيفة،
3: نفسية تولي مرتاحة،
0: نفسية تتبدل أكيد. وما شاء الله يعني كميات هامة سجلت من الأمطار في الجنوب الشرقي في أكثر من معتمدية وأكثر من ولاية، خاصة في ولاية معنا معتمديات ولاية مدنين وأيضا حتى في تطاوين في بعض المناطق. فاليوم باش نتحدثوا على عالم النباتات. شنو اخترتنا
3: باش نختار السونسيفيريا أو المعروفة عنا بجلد النمر، من أحد النباتات اللي ننصح بها تكون داخلية، وهي في الحقيقة داخلية أما نجم تعيش حتى البرة
0: أما داخل شو
3: أي مدام هي تنفع الداخل نخلوها الداخل.
0: ده
3: معنا
0: ده
3: من أكثر النباتات اللي ما تسحقش العناية، خاصة من
0: برة جينا سماح، معنا مش أصلها منين بالضبط،
3: أصلها فما الأنواع جينا من برة مستوردة، وفما هيك القزامية، وفما اللي هنا أصلها في تونس معناها موجودة بكثرة زاد. طريقة العناية بتاعها سهلة برشا، ما عليك كان تحطها في محبس قد ما يكون واسع قد ما يكون أحلى،
0: باش الجذور
3: تكون متنعشة وتتفرهد، بالإضافة إنها باش تلقى بلاصة وين تخرج كعبات أخرين، خاطر هي طريقة التشتيل بتاعها سهلة، واللي ما تستحقش إنك أنت تتدخل معناها باش تشتلها، إنك تخليها في محبس واسع شوي، بعد مدة تلقى اللي هي خرجت في جنبها كعبات أخرين وتنجم تحولها.
0: أي دخلت وشفت الأصل المنشأ متاحها موطنها الأصل، هي يعني استوائية وشبه استوائية، موجودة في قارة الإفريقية، يعني خاصة موجودة أصلها في نيجيريا والكونغو، وموجودة زادة أيضا في جنوب آسيا ومدغشقر، على هذاك تمشي برشا مع المناخ متاعنا، يعني الجاف والصحراء. نعم
3: بالضبط. كما قلت ما تحبش برشا ماء، من المستحسن ان نعطوها حتى في كل 15 يوم شوي ماء، خاصه تو في البريود هذه بين خريف وشتاء، بين خريف وشتاء دائما بمعدل 15 يوم في
0: مرة في 15 يوم
3: باش نسقوها بكميات معتدله،
0: لان اشراف في الاوراق نتاعها الماء يظهر لي زاد
3: من نوع تقريبا من الصبريات، تميح شوي معنا للصبريات خاطر تتحمر
0: لهم شوي.
3: فما برشا اللي يسموها صبارة، اعطيني هيك الصبارة،
0: هي ماهيش صبارة
3: اما هي خاطئة. اما من العناصر المتختص بها انها تتحمل العطش، تتحمل السخانة، تتحمل كل شيء، تولي
0: بندعمهم من بعيد
3: بالضبط هكاك، نحاولوا ان نديرها.
0: هذه السانسيفيريا كما قلنا المعروفين برشا في تونس زوز انواع،
3: فما الخضراء هيك اللي تكون عادية، وإلا البناشية تكون الحافة بتاعها في الأصفر،
0: في الأصفر ومزيانات الزوز، هم معنا محلاهم الزوز
3: أكيد. أما الخضراء دي ما تعطي أكيد اللون الأخضر يعطي
0: جمالية أكثر.
3: سينو كما قلت ننصح بها تكون الداخل، ويا حبذا تكون في بيت النوم، في الصالة، في حتى في الأدواش، خطر ما عندناش ثقافة الحق
0: ياسر
3: إن نحطه في النباتات في الدوش، لكن هي مفيدة جدا لأنها تمتص الرطوبة وتمتص كل ما هو رائحة معناها وتبدل
0: برشا تنعوش. سماح ذكرتني في الرطوبة، برشا توا صغيرات في الشتاء خاصة لأزمتيك، يعني صغار اللي عندهم ربما مشاكل في التنفس، صغيرة اللي يدهش في النفس نتاعو، اللي قريب كذا، راهو كي نحطوا نبتة كيما هذه
3: كيما السونسيفيريا كيما العنكبوت كيما يعدوا
0: يعني الرطوبة،
3: كيما عصاموسة، راهم برشا نباتات قاعدة تجذب في الرطوبة وتنحي تنقي الهواء تلقائيا، كيما العنكبوت ان شاء الله في المستقبل نحكوا عليه، حتى فيها برشا فوائد انها تنحي الهواء الملوث نقول احنا وتصفيه وكل شيء
0: جميل،
3: وتعطي برشا اكسجين في الاسباس.
0: هذا مهم برشا انه تعطينا الاكسجين، واحنا خاصه ساعات نتعرضوا يعني لتيارات الهواء، للتيارات نتاع الرطوبه، انخفاض الرطوبه وارتفاعها، فتعدل
3: أكيد.
0: تعدل المناخ
3: شوي معناها من اليسر شوي، بالإضافة إنها كما قلنا سهلة خاصة للمحبين النباتات اللي ما عندهمش برشا وقت، اللي ما عندهمش
0: وسعبيل باش كل يوم يتقدم نبتة موجودة محلاها مزيانة،
3: واللي يحاول ديما يتموت لو الحكاية راه هذه من أسهل النباتات اللي ننصح بها،
0: ترجع لكم الثقة في النباتات نتاعكم، ما تحقش برشا،
3: حطها في محبس أعطيها كل 15 يوم هكا الماء بتاعها، كل مرة في العام نعطوها شوية السماد نبدلوا التربة باش تتنعوش وكل شيء
0: ويدخلها الأكسجين. نعم،
3: وكي صغار عليها المحبس هي حبذا نحاولوا نوسعوا لها
0: هي بطيئة في النمو، نتصور ما هي شكلية معناها في ساعة تكبر وتهي
3: شكلية هي حبذا معناها بعد ما تكبر وتخرج حتى بجنبها برشا كعبات نحولوها باش تتنعوش وتنشط.
0: احنا قلنا ما هيش من النباتات اللي تستحق برشا عناية، ولكن يضرها كثرة الماء، تنجم تموت من كثرة الماء.
3: أكيد ديجا يخرج لها على الأوراق بتاعها تبدأ تتعفن من فوق وهي هابطة لطة، وهذه نصيحة مهمة إن نحاولوا إن نقص بمقص سبيسيال بتاع النباتات ونظيف معقم باش ما نخلوش
0: الجزء المريض هذاك اللي متعفن
3: يكمل يتواصل، نحاولوا انه نقصوه باش تستمر هي في الحياة وتنشط من جديد.
0: هذه من النباتات اللي يمشي معها المقص، لانه فما نباتات اخرى تتضر بالمقص، ف ديما راه مش اي جزء مريض او
3: حتى طريقه القصان بتاعها يكون انكليني شوي مش ديريكت
0: مش على العرض،
3: باش انكليني شوي باش تنمو من جديد.
0: جميل، يعطيك الصحه. اذا هذه السانسيفيريا او جلد النمر المعروفه انها تنقي الجو، ما تسحقش برشا عناية، مزيانة برشا، ما تسحقش كما قلنا انه نخليوها لبرا، ماذا بينا تكون
3: نجم حتى نحطوها في المكتب في إدارة في
0: أو عندنا في الإذاعة على فكرة سانسيفيريا قلت اليوم أو عندكم السانسيفيريا
3: تحسن المنظر بالقديم بالقديم.
0: نعم، شكرا لك سماح، يعطيك الصحة، نلتقي معك الأسبوع القادم مع نبتة جديدة، مش بضرورة ديما نبتة، تنجم تكون شجرة. عالم النبات راه كبير برشا وثري وغني جدا،
3: وعلاش لا ما يبعثوناش معنا كان في امكانيه اقتراحات. نعم، مرحبا بك، مرحبا ولا اسئله ولا اي حاجة.
0: نعم، شكرا لك سماح، يعطيك الصحه، نلتقي معك الاسبوع القادم.

فرحك يا الحنونة، وأكيد احنا نفرحوا للناس، الكل الناس اللي تحتفل به مناسبة سعيدة. وما عادش حكي الحقيقة على الصيف، طو الناس وين ما تلقى فرصة وظروفها تسمح أكيد تنجم تقوم بتنظيم حفلات الزفاف نتاعها. إن شاء الله ربي يهني الجميع، وأكيد إيقاعاتنا مختلفة ومتنوعة إن شاء الله تحكي أجواء نهاية الأسبوع، وتكونوا زادة أيضا متفرهدين معنا. برشا ناس تربي حيوانات أليفة في ديارها، فنقول لكم اليوم خاصة أنه في معتمدية غومريسن فما خيمة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وغدوة العالم الكل يحتفي باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب سنا في تونس. وزارة الصحة تقترح شعار تونس كلمة واحدة لا لداء الكلب. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع قد ما تكون حيواناتنا الأليفة ولا حتى الحيوانات الموجودة في قطعان الماشية وغيرها وربوها. أكيد مهم جدا أنه الحملة هذه ما زالت متواصلة إلى على مستوى شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، مش يكون فما خيام بيطرية متنقلة وأيام مفتوحة تنظمها المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية في كل الولايات التونسية. إن شاء الله يا ربي شعار مع أقوى ضد داء الكلب. ونعطيكم ربما بعض التوصيات الخاصة بالسلامة، خاصة وقت ما يتعرض أي إنسان منكم لي العض أو الخدش لا قدر الله. أول حاجة نقوم به هي غسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، وبعدها فورا نتوجه الأقرب مركز صحي لتلقي العلاج، والعلاج متوفر وموجود ومجاني في كل المراكز تاع الصحة والمستشفيات بالطبيعة. كيف كيف زاد ردوا بنا قدر الإمكان وما منمسوش الساعة، خاصة نبهوا على صغيرات لأنهم ديما تحلى في عينهم كي توصل في الكياس وإلا كليب صغيرة، ونجم لا قدر الله يخبشكم أو يعذكم من مسوش، خاصة الحيوانات والكلاب السائبة. وضروري ضروري تلقيح حيواناتنا الأليفة بانتظام سنويا. إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. غدوة في لباس أكيد زميلتي لامعة بن عثمان في برنامجها الصحي باش تحكي على الموضوع هذا نتصور بأكثر تفاصيل، ولكن بما أنه احنا برنامجنا يهم الأسرة الكل ديما ضروري أنه نعطيكم كل مناسب المعلومات المفيدة لكم. بعد شوية فقرة أبديت مع مصمم الأزياء هنا مهدي الرياحي، ونتحدث على مختلف المواضيع اللي تهم الموضة والجمال.

0: أبديت.
1: وماذا بينا كل سيدة تسمع فينا تكون أبديت مواكبة وتبع في كل ما يخص عالم الجمال والموضة، وأي امرأة تحب تكون جميلة، تحب تكون أنيقة في عينين نفسها ساعة قبل عينين الناس الأخرين. على هذاك ديما مجموعة من النصائح باش تكون مع مصمم الأزياء هنا مهدي الرياحي. صباح النور يا مهدي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة تطاوين.
1: شكرا، يعطيك الصحة. كما قلت يعني مهم جدا أن المرأة تواكب كل ما يخص عالم الجمال والموضة وما تلقاش روحها كديفازي أو ما هيش قاعدة تتبع. فالفقرة هذه باش تعطينا كل ما هو ترندي ليمت هذه، ونبدأ بالألوان، الموضوع اللي كنا بدينا فيه شوية الأسبوع الفارط باش نوصلوا فيه.
2: ليلى ساق بارك كل شيء، محلاه الغنيه اللي كنا نسمعوا فيها تو يعني في الفاصل. أي. يعني محلاه عجبت لي على
1: خاطر ايمن غزال يا لميمه يا لحنينه نهديوها لكل الامهات اللي يسمعوا فينا.
2: اكيد اكيد. ليلى باش نحكيوا اليوم على الالوان، باش نواصلوا مع الالوان، وان شاء الله حياتنا كلها ديما الوان
1: محلاها الالوان.
2: اكيد اكيد، يعني ما جوش نعيش من غير الوان، يعني راحه نفسيه لازم ديجا نحكي فيه. خليني ليله نحكي نقطتين. نبدا بالنقطه الاولى، الساعه باش نحكيوا على الالوان الترندي في شتاء وخريف 2026 2027. باش نحكي على الالوان، وفي نفس الوقت نحب السيده المتمنيه يسمعوني بالجديد بالجديد، على خاطر مش نحكيو باربع الوان بركه اللي نحكيهم تو، باش نحكيوا في حاجات اخرى. خلينا نحكيوا الساعه الالوان الترندي اللي طوندونس الخريف وشتاء 2026 2027. اول لون نحكيوا عليه ليلى اللي هو التركواز، اللون الفيروزي، يعني لون طياره ومزيان على الاخر، واكيد كلكم تعرفوه، يعني اكيد لون مزيان على الاخر. نعم. تحسوا هكا شويه عاطي على
1: عندك شويه حس في التليفون يا مهدي، حاول تركح التليفون بالقدام. نعم
2: وهكا سي بون،
1: امورك واضحه.
2: واضح، نعتذر لكل المستمعين. قلت لك اللون التركواز هو لون مزيان على الاخر، لون يعني يجي مع كل الفصول ويحسسنا بالراحه. لون تركواز باش تلقوه برشا يعني في كل اوتفيت، يعني باش تلقوه في لي بونطالون، في لي كابيوش، تلقوه في الكبوت، في اي اي اي حاجه تتلبس باش تلقوه لون تركواز. على فكره ليلى اللون هذا يعني يجي ياسر ياسر ياسر طياره مع اي كبوت تنجم تخيطه والا تلقاه تحب تشريه، يعني حاجه كلاس ومزيان على الاخر.
1: نعم.
2: نمشيو للون الثاني اللي ديجا حكيت عليه يعني الاسبوع الفارط، اللي هو اللون البرغندي.
1: البرغندي. نعم.
2: زلنا نحكوا عليه على خاطر بريسك الريزو سوسيو الكل يحكوا، والجرايد والمجلات المعنيه بالامر يعني بالفاشن والمود يعني حكيت عليه. لون البرغندي يعني لون طيار على الاخر، ادخلوا عملوا عليه طله، يعني حاجه كلاس ولون دافي هكا يحسك بالدفى، يعني خاصه الشتاء كيف يجي كل لبسه تتخيلوا انت صبات لبسه الاكسسوار ساك كل شيء يجي معه. اللون الثالث اللي هو اوليف جرين، الاوليف جرين يعني اللون الزيتوني، يعني حاجه زي ده كلاس ومزين على الاخر، لون شيك كي تلبسه يحسك يعني كانك هكا، يعني حاجه يعني يعطيك دو فالور. فوالا يعطيك دو فالور اللون الاوليف جرين، حاجه مزينه على الاخر، كيف يجي مع اي اوتفيت تنجم تلبسه وتنجم تنسقه مع اي لون اخر.
1: نعم، يشبه سامحني الاوليف جرين يشبه للفير ميليتير، ولكن ماهوش الفير ميليتير باش نكونوا
2: واضحين. اسمه هكا بالانجلي اوليف جرين، يعني اللون الزيتوني.
1: الزيتوني، لون الزيتوني.
2: اوليف جرين يعني لون طيار على الاخر. وعلى فكره الالوان راه كان العم وفيه راه بحر كبير، في درجات كبيره الالوان.
1: صحيح.
2: يعني اي لون تلقى فيه اكثر من درجه.
1: باهي، انا باش نسالك قبل ما نمشوا لنقطه اخرى مهدي، لا ميز اون فالور معناها انك تعطي القيمه للون هذايا بطبيعه، انك اللون تلبسه مع لون اخر، مثلا الفيروزي والا التركواز هذايا شنو اللون اللي يخرج معاه، او الا الفير هذايا شنو اللون اللي يمشي معاه؟ هل ديما ناخذوا حاجه نيونس تكون نوار والا كذا، والا فما الوان تضويه اكثر معناها تمشي معاه؟
2: باش نجاوبك على هذا، ولكن
1: الو
2: عطاونا رجوع للنقطة الثانية. الالوان هذيما بما انهم هما الوان يعني ماهيش غامقة وماهيش فاتحة، نجموا ننسقوا بهم مع اي لون اخر، كو سوا الوان دارك كالر، يعني الوان غامقة والا يعني الوان الفاتحة. وديما انا ننصح ديما جرب حط زوز الوان بجنب بعضهم وشوفهم كان بالعين ماشي مع بعضهم
1: مريحة.
2: وقت ينجموا يطلعوا عليك. سينو إذا ما إش ما ارتحت لهم شو حسيتهم يعني جراف يعني حاجة بيزار كيجوا مع بعضهم ما غير ما تلبسهم.
1: نعم مسألة ذوقية.
2: نقطة ثانية خليني نشوف قبل ما يفوتنا الوقت إيش نحكي على اللون الرابع اللي هو جون موتار. اللون هذايا مزيان وكلاس ولكنه بليد شوي ليلى في لبسه. علاش؟ على خاطر يعني ما يجيش مع أي لون وما يجيش مع أي بشرة.
1: صحيح.
2: اللون جو موتار ولكنه حاجة كلاس ومزيانة على الأخر. إسرتو إسرتو في حاجة تبدأ صواريها كي يعني جي مزيانة على الأخر. ولهنا نمشي للنقطة اللي لازمني نحكي فيها اللي هو الألوان اللي تناسب البشرة وهي نسيحة صفور منتع نسيحة. أي مرأة ولا حتى رجال يعني لون ما ينسبكش تحسيته يعني ما يجيكش وإلا يغمقك وإلا ما يجيش معك بالكده
1: يعني.
2: وإنت شاهيته ولا شاهية تحب تلبسه يا أخويا أنا نحب مثلا ما نعرفش جو مطارد كيما طاو نحكيه عجبني نحب نلبسه ما نجيبش ما نلبسوش بصراحة شفت قطعة كيا موجودة نحب نلبسها ما نحرمش روحي شنو نعمل نحاولوا نلبسه من الجهة اللوطنية يعني النصف السفلي متاع البدن
1: في السروال وإلا في جيب للسيدة
2: ما نلبسوش من فوق.
1: نعم.
2: علاش ليلى لهنا يقول قائل يعني شنو هو ما هو الوجه يعني كي نلبس حاجة ما تواتينيش تغمقني مثلا كل ما نلبس حاجة من فوق راهو تغميق في اللون هذاك اللي ما ينقش.
1: نعم.
2: دونك أنا نصيحتي شتيت لون وهو ما يجيكش ما غير ما تحرم روحك منه البسه لكن مثلا أكسسوار بونطالون سكيرت يعني جيب فهمت اما ما تقربوش للوجه وما تقربوش للبشره نتاع الوجه.
1: نعم
2: هذه نصيحتي يعني اللي حبيت علاش قلت لك جو النقطه هذه على خاطر يعني مهمه ياسر خاطر برشا يقولوا لي مهدي يبعثوا لي يقولوا لي مهدي نحب اللون هذاك هو لكنه ما يطلعش عليا ما يناسبنيش نقول له انا راهم نجم تلبسه ما تحرمش روحك من الالوان يعني حبيت حاجه ما تحرمش روحك منها ولكن في نفس الوقت ما تلبسوش ما تقربوش البشره ما تقربوش للوجه نتاعك البسه في بلاصه اخرى ولا في اكسسوار ولا في كذا هكا البسه تحيط ناحيه شهوتك.
1: جميل جميل ما نحرموش روحنا.
2: نقطه اخرى ليلى قبل ما يوفى وقتنا نتاع
1: نزل عنا
2: شويه وقت نزل عنا
1: شويه
2: باهي برشا خريف وشتاء 2016 2017 بخلاف انه الكولور توندونس هذه ما حاجه دو باز يعني كل عام يعطيو الوان تطلع الوان ترين راهو اي لون عندك في قلبك اجب دو البس
1: هاو باهي هذه حاجه باهيه هذه حاجه
2: باهيه
1: ومريحه زاده ما نبقوش شكل الهاجس نتاع الالوان اللي عنده حويجه يلبس نعم.
2: عندك لون في الجلاس ايش بدو يلبس عليه على خاطر من هنا للسيف وحتى يعني عم جاي باش تتواصل قدره ربي فهمت الالوان ايش بدو يلبس عندك حاجه في الجلاس ما عجبتكش يعني لونها سي بون تحسه يعني انتيك ما عادش انتيك ايش بدو يلبس كيف كيف زاد اللبسه راهو ثم اللبسه يعني توندونس تحسها قديمه اجبد وعمل لها موديفيكاسيون والبس
1: نعم
2: اي لون عندك اجبد والبس تعرفوا يعني خاطر احنا توا يعني ماشيين اكثر للالوان وان شاء الله ديما حياتنا الوان كما قلت لك برغم انا واحد من الناس يعني في لبسي ماذا بيا ديما نلبس الدارك اكثر يعني الغامق اكثر
1: وتعودنا زاد مهدي احنا في الشتاء ديما نمشوا للغوامق اكثر معناها الناس كلها تلقاها مارون وارملين
2: نعرفوا عليه على خاطر
1: طبيعه الطقس
2: غامقه دافيه فوالا يعني الالوان الغامقه ديما دافيه
1: نعم.
2: فهمت ولكن توا حصر حبينا ولا كرهنا ليلى عصر الصوره توا والناس كل تحب تظهر بابها حله وهي حبينا ولا كرهنا
1: انا باش نتوقف يعني معاك في النقطه نتاع اجبد ولبس الالوان مش معناها اني نجبد ونلبس الالوان نعمل زاده تلوث بصري برشا الوان
2: لا مش مش بال
1: خاطر راهو تقول لهم البس الالوان
2: اي يزمع على فكره باي ذا واي باي ذا واي التلوث البصري هذا ياسر توندونس ولكن صوتها خلت لنا ستيب باي ستيب يعني يعني اما مش يعني تلبس اي حاجه حطها على بدنك يعني ما هو ثم تنسيق لهنا
1: بالضبط تبقى مساله ذوقيه
2: يقول قائل مثلا في بالك الاورانج والفير ينجموا يطلعوا على بعضهم
1: والاصفر والاخضر يطلعوا مع بعضهم
2: والفير ينجموا يطلعوا على بعضهم وتنجموا تدخلوا يعني الجوجل وتكتبوا مثلا اوتفيت معش انا اي لون زوز الوان تشوف قديش تطلع اني حاجات يعني تعم بالعين تعجبك
1: صحيح هو راهو مساله الالوان بالضبط هيك هي اللقزه هي غير ما حبيتش نقولها الكلمة هذيك
2: هذيك هذيك هي كلمتنا التونسية يعني مش بعد على التونسي
1: فقط مهدي يعني الكومبينيزون تاع الالوان راهي جميلة جدا وتغير المظهر نتاعك يعني تنجم تعطيك لوك سبور لوك كاجوال لوك شيك حسب البلاصة اللي انت متوجه لها يعني بنفس اللبسة اللي في الكلاس نتاعك
2: هذاك هو يعني في السواري اكيد دي مع يعني السواري مثلا تفرق سواري من سواري مش يعني مش تلبس السواري مثلا معش انا روب بالكونتيل ولا عدس مش بشي بها مثلا حفله سواري باك مثلا فمت وكل كل مقال كل مقام المقال يعني
1: هذه لكل مقام لبسه
2: مقال المقام يعني مش اي حاجه نجموا نلبسه فيها مثلا اكلون هذاك ولا كذا ولكن كما قلت لك شعار ثاني هو اللي عندك لون اجبد ونسق والبس وتمتع علاش انا نقول لك انا فرحان برشا بعوده الالوان علاش على خاطر الالوان يعني
1: الالوان حياه في نهايه الامر اي هي حياه
2: راحه نفسيه انا قلت لك يعني انا شخصيا كلبسه انا نميل اكثر للدارك فمتى خاصه النوار نحبه مش نورمال ولكن في, في في في الدار والا في بيتي والا في كذا مضابيه الالوان دي ما دايره بيه حتى كي نمشي مثلا انا القهوه مضابيه القهوه دي كراي فيها روح فيها الوان فمتى علاش على خاطر الانسان حبينا ولا كرهنا يعني في في بعض الاحيان يعني يمر بحاجه بازمه نفسيه ولا كذا وما تفسده الأزمة النفسية تصلحه الألوان
1: بالضبط معناها راهو مش بالضرورة كي نبدا نفسيتي
2: تابعة حتى الخضار متاع الطبيعة يعني تخليك ترتاح يعني وعلى فكرة لاني نمشي الحاجة يعني أنا تعجبني برشا هو خلق الله يعني ديما نجمه نستوحى
1: منه يعني الليلوك والألوان
2: هاي أنا يعني حكيت عليها لي يعني أعطيت ديزيكزامبل في صفحتي أنه مثلا من ثم طيور يا ليلى سبحان الله يعني صحيح. ألوان تخليك تقعد تغزر لها ومنها هي تستلهم يعني تستلهم منها الكومبينيزون تاع الالوان وعلى فكره راه برشا برشا برشا مصممين ازياء يعني يستلهموا الالوان وتنسيق بيناتها وحتى ثم درجات الوان مازال ما خلط يعني مازال ما تمش اكتشافها قاعدين يكتشفوا فيها في من الطبيعه ومن الطيور ومن الحيوانات
1: وانا كل مره زاد نشوفوا في الالوان كل مره يخرج لنا اسم جديد نتاع لون جديد في التدرج نتاعهم خاصه
2: برشا مهم جدا كان نحكي لك يعني تو نحكوا فيها يعني هذه تو نعرجوا لها في حلقه من الحلقات يعني انه الالوان راهو فيهم برشا كوريت كل لون كل لون مش تلقى فيها درجه قداش من درجه
1: نعم
2: نتاع واسامي يعني بحر الالوان بحر وثم ما ذي باش يفهموا كان للي فاشن ديزاينر يعني ثم سلسلة كاملة متاع ألوان نجم تشتغل عليها وتنجم يعني يعني تستلهم منها وتنسق من نعم. يعني من خلالها الاوتفيت نتاعك
1: ممتاز الالوان موجوده في الطبيعه الالوان موجوده في حياتنا صحيح دارك جميل ولكن كيف نكسروا بلون هكا فاتح ولون فيه روح ينجم يعطينا تنوع وتوازن زاد ايضا حتى في اللوك واللبسه نتاعنا يعطيك الصحه يا مهدي
2: حتى راحة نفسية
1: اي طبعا طبعا
2: مش راحة نفسية انت جرب مثلا البس يعني لبسه فيها فيها فيها الوان هي محلاه ورد مثلا مش مزنة في الصيف وتلبس روب فيها روب فلوري
1: روبتي اليوم انا لابسه بالروز اليوم روبتي فلوري ولابسه فولارا روز
2: اي سي بون اي ما يعني بالرسمي بيرفكت كما يقولوا بالانجلي بيرفكت يعني بالله انا تحس براحه نفسيه
1: والله جميل ساعات حتى كي تبدا نفسيتك ماهيش تلمون كي تعمل لبسه فيها الوان تتفرهد اي جميل
2: هو على فكره راهو الالوان يعني في الفلوريز ده طندوف على الاخر اهو
1: حتى في الشتاء
2: يعني في امور الاثاث يعني في امور الاثاث في الغلافات نتاع الجريري في الغلافات نتاع المخادد الفلوري يعني طندوف على الاخر وقاعدين نشوفوا فيها وانا نحكي لك يعني ولد الدومين وعندي احتكاك بالكليونيت وشوف طلباتهم كلهم يحبوا الالوان وكلهم يحبوا يعني الفلوري
1: ومحلاها الحياه ومحلاها الالوان يعطيك الصحه
2: حب الحياه
1: حب الحياه والبس الالوان ومعليش
2: وما اجمل الحياه بالالوان وبجمال الطبيعة
1: شكرا يعطيك الصحة يا مهدي اليوم حكينا على الألوان الترندي لشتاء أو خريف شتاء 2026-2027 يعطيك الصحة الأسبوع القادم موضوع جديد معك في أبديت شكرا مهدي إلى اللقاء خليني معك الغنية هذه باش خليكم معاها توصلنا الموجز لحداش لا نشرة الأخبار نص النهار 11:57 غلطتني نص النهار ونرجعوا معاكم العالم الجمال والتجميل خليكم ديما معنا في فلو ياسمين

0: ودويرات، سبع رقود فيها تبات، بلاد المحشي باللوزات، المرقوم والكليم، الصحراء وغزال الريم، شندني عليها تغني، غمراسن، ذهيبة، رمادة وسمار، شنهي الجو في تطاوين مع المنار.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: منتصف النهار في تطاوين، تحية طيبة. في عناوين النشرة: في جابس تراجع إنتاج الرمان بألفي طن مقارنة بالسنة الماضية، خيمة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب وسط مدينة غمراسن. في العالم: ترامب يرفض المقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين منذ هذا الصباح وسط مدينة غمراسن خيمة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب. شيماء أبو بكر رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية تتحدث لميكروفون الزميل خميس بوبطان.
4: انطلقت حملة تلقيح ضد داء الكلب منذ يوم 14 سبتمبر في مختلف معتمديات الولاية. الحملة هذه تتمثل في تلقيح الكلاب والقطط على عين المكان، نتنقلوا الفرق التلقيح تتنقل على عين المكان للمالكين باش تلقح لهم حيواناتهم. وبالتوازي مع هذه الحملة تم تنظيم خيمتين بيطريتين، اللي هما الخيمة البيطرية اليوم في معتمدية غمراسن، وإن شاء الله الخيمة الثانية باش تكون يوم 3 أكتوبر في معتمدية البير الأحمر، وهذا يتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الموافق ل 28 سبتمبر من كل سنة. والخيمة هذه تندرج في إطار التركيز على التحسيس وتثقيف المواطن للحماية من هذا الداء. تلقيح الحيوان هو كيف ما هو حماية للحيوان باش ما يمرضش، هي زادة حماية للإنسان باش ما نقلش المرض هذا المعدي اللي ينتقل للإنسان أكيد جدا عبر الحيوانات المريضة. وعلى هذاك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين ركزت بجانب التلقيح، ركزت زادة على التثقيف الصحي وتحسيس المواطنين بأهمية أنهم يواظبوا على تلقيح الحيوانات متاعهم مرة في كل سنة.
3: سيتم إحداث وحدة لاستغلال واستخلاص بمعتمدية بن مهيرة قبل موفى السنة الجارية. وبخصوص المشاريع العمومية الصحية، سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة. تعلم الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين أن موعد إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالحجيج المرسمين بقائمة الفحص الطبي لهذا الموسم ستكون بمركز الصحة الأساسية باب حر جابس حسب الرزنامة التالية: معتمدية السمار، بن مهيرة، رمادة، ذهيبة، الخميس 8 من أكتوبر، البير الأحمر، غمراسن، السبت 10 من أكتوبر، تطاوين الجنوبية 13 من أكتوبر، وتطاوين الشمالية السبت 24 من أكتوبر. تراجع إنتاج الرمان بولاية جابس هذه السنة بألفي طن مقارنة بالسنة الفارطة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس حبيب ذياب:
5: اليوم لا حديث إلا على صيد الرمان في ولاية جابس وافتتاح موسم جني الرمان. بالنسبة لولاية جابس شهدت تراجع هذه السنة بألفي طن. السنة الفارطة كنا في حدود 19500 طن، هذه السنة 14000 طن. وهذا التراجع بطبيعة الحال العديد الأسباب، منها تغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير برشا، نقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كذلك القرار شركة تونسية الكهرباء والغاز على إحداث 3 انقطاعات يوميا ذروة مائية دون آلام لا المندوبية الجهوية الفلاحية ولا المجامع التنموية، وهذا أثر سلبا على سبت الرمان سواء بالنسبة للصابة كإنتاج. إن شاء الله نطمح إلى وجود الكيف الشيء الإيجابي هذه السنة، أن دودة الخروب أو أبو دقيق الرمان الحشرة نقصتها في السماء بارتفاع درجة الحرارة. تبقى جابس رغم التراجع الملحوظ تبقى المرتبة الأولى وطنياً.

الإنتاج والاستفادة منها خلال فترات تراجع الإنتاج. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. وبينت المصادر أن تاريخ 28 من سبتمبر يقصد به الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح وليس اليوم الوحيد لإنجاز هذه العملية، إذ يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصاريح المذكورة خلال الأيام التي تسبق هذا التاريخ. ودعت الإدارة العامة للجباية المعنيين إلى الإسراع بإنجاز تصاريحهم وتفادي الانتظار إلى اليوم الأخير، وذلك تجنبا للازدحام أمام القبضات المالية وللتخفيف من الضغط على المنظومة الإعلامية لضمان إنجاز المعاملات في أفضل الظروف. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة صهيونية واستهدف خيمة بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي قصف آخر أصيب فلسطينيون أحدهم بحالة حرجة صباح اليوم جراء قصف بطائرة مسيرة بلا القرب من المسجد الأبيض في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. من جهة أخرى أعلن المحتل الصهيوني أنه اغتال بالاشتراك مع جهاز الشباك فلسطينيا من منطقة تنصيرات أمس بزعم أنه اختطف أسيرتين صهيونيتين على متن دراجة نارية في 7 من أكتوبر 2023. اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا عبر الوسطاء. وأعلن ترامب رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة بإغلاقها. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناء مستمرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء. في الأثناء قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، قال إنه إذا ارتكب الأمريكيون خطأ جديدا في حساباتهم فإن إيران سترد بشدة وبنطاق أوسع من الحربين السابقتين. شهدت جنوب أفريقيا عمليتي إطلاق نار في الكاب وجوهانسبورغ أوقعت 27 قتيلا جراء هجومين ببنادق رشاشة من مسلحين داخل حانة غربي جوهانسبورغ وفي ملهى ليلي في بلدة لوندال القريبة من الكاب، وفق ما أعلنت الشرطة اليوم. وذكرت أن المهاجمين أحرقوا سيارتين قبل أن يلوذوا بالفرار. في ختام النشرة شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الدولة الموحدية دولة نشأت في المغرب الأقصى، بسطت نفوذها خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين على المغرب الأقصى والأوسط والأدنى، إضافة إلى أجزاء واسعة من الأندلس، وأسهمت في ترسيخ الاستقرار السياسي ودعم النهضة العمرانية والعلمية في المنطقة. تعود نشأة الدولة الموحدية إلى حركة دينية إصلاحية أسسها محمد ابن تومرت في مطلع القرن الثاني عشر، داعيا إلى تجديد العقيدة والإصلاح الديني، واتخذ من جبال الأطلس معقلا لنشر دعوته. وبعد وفاته تولى تلميذه عبد المؤمن ابن علي قيادة الحركة، فنجح في تنظيمها عسكريا وسياسيا، وأسس الدولة الموحدية رسميا قبل أن يتمكن من إسقاط الدولة المرابطية بدخول عاصمتها مراكش في العام 1147. وشهدت الدولة الموحدية أوج قوتها في عهد الخليفة يعقوب المنصور، الذي حقق انتصارا مهما على الممالك المسيحية في الأندلس في العام 1195، مما عزز الوجود العربي الإسلامي في الأندلس لعدة سنوات. كما اهتم الموحدون بتشييد المدن والحصون والمساجد، وشهدت عواصمهم ازدهارا عمرانيا. ومن أبرز معالم تلك الفترة صومعة الكتبية.

0: في مراكش وصومعة حسان في الرباط وبرج الخيرالدة في إشبيلية. وعرفت الدولة الموحدية كذلك نشاطا علميا وفكريا بارزا، حيث ازدهرت علوم الفقه والطب والفلسفة، وبرز عدد من العلماء والمفكرين في ظل رعايتها. غير أن الدولة بدأت تضعف بداية القرن الثالث عشر، فتزايدت الانقسامات الداخلية وظهرت قوى منافسة أنهت سيطرتها تدريجيا، حتى سقطت مراكش في منتصف القرن الثالث عشر لتطوى صفحة واحدة من أبرز الإمبراطوريات في تاريخ المغرب الإسلامي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: فل ياسمين
6: في
7: خذ ورده يا بيه، خذي فل يا هاني،
8: يلي مشيت المشمول يلي مشيت المشمول.
5: فل ياسمين،
1: فل ياسمين مع ليلى سحنون.

ورجعنا إذا معكم في الجزء الثالث والأخير من فلو ياسمين. حتى الماضي ساعة ما زلنا مواصلين معكم مع فقرة جمالك. قبل هذه نتوقف مستمعينا الكرام للحظات نرفع على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها، رجاء من القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.

0: إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا مستمعينا الكرام على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جورها. تقبل الله صلاتكم جميعا بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: فل ياسمين،
2: فل ياسمين.
1: فل ياسمين،
2: فل ياسمين.
3: ياسمين في
4: خد وردة يا بيه، خدي فل يا هانم،
5: ياللي مسكت النجوم ياللي مسكت النجوم.
2: فل ياسمين،
1: فل ياسمين مع ليلى سحنون.

0: وصلى ربي يبعث لكم الخير. الناس الكل أهلا وسهلا بكم معنا فيما تبقى من فل وياسمين منوعتنا باسم الأزهار والورود. وأنا الحقيقة فرحانة أولا بطلتها بحثينا مدام سميرة بطبيعة برجب وما جاتش ديها فارغة, جبت لنا بوكي متاع ورد محلاه وورد أحمر هيك عربون محبة, فنورتنا مدام سميرة.
1: أهلا
0: وسهلا,
1: عايشك,
0: نورتنا اليوم في ذاعة تطوين. ما ننساش بس أذكركم زادا أيضا مدام سميرة هي الداعم للبرنامج من خلال السنتر نتاعها جلوس اند جلو, تحب تربحكم اسبوعيا 200 دينار تقدم لكم فيها خدمات للتجميل. وراهي ماهيش مسابقه, احنا ما حبيناش نعمل مسابقه, تحبوا الناس الكل تتدخل معنا, تدخل في القرعه وان شاء الله في اخر الحصه نختاروا معنا فائز. عالم الجمال والتجميل عالم كبير برشا, وفي ديما ما نحكوا خاصه السيدات المهتمات بجمالها, بالتفاصيل الكل بعد الشارع.
2: جمالك
0: كل امرأة مزيانة فقط تلهب روحها, تشوف مواضع الجمال اللي عندها, تخدم أكثر على الحاجات اللي تنجم تحسنهم في بدنها وفي وجهها وبشرتها وشعرها, وأكيد تبقى ديما امرأة مزيانة. سميرة مرحبا مرة أخرى. الأسبوع اللي فارت كنا حكينا على مشاكل البشرة اللي تنجم تتعرض لها السيدة خاصة بعد صيف استثنائي الحقيقة سخون برشا, ومش كان البشرة تتأثر حتى الشعر على هذيك. حتى سؤال تاع المستمعة الجمعة اللي فاتت قلت لها خليك معنا باش نزيد ونحكي أكثر على مشاكل الشعر. شنية أهم المشاكل اللي تعترضك في السنتر يجيوك عليها الحريفات خاصة؟
1: ديما على تاش البرين أكثر حاجة,
0: على الشعر, على الشعر,
1: على الشعر,
0: أي في الشعر,
1: في الشعر ديما الترشيق الشياح تشتيت متاع الشعر تقصف,
0: هذوما كل مشاكل الأسباب متاعها عامة تأثيرات المناخ والطقس والروتين زادة
1: قلة اللهوة زادة حتى هي عندها دور زادة. ومع سخانة صيفنا, احنا كما قلت لك صيفنا سخون ياسر تعدى السنة, لازم شوية لهوة.
0: نعم, باش نجم نعاون شعرنا سميرة؟
1: نعاونوا شعرنا بحاجات طبيعية, ينجم الواحد بحاجات طبيعية في الدار مع زيوت
0: مثلا. نعم,
1: نجم تعمل زيوت
0: زيوت اللي عندها وقت تحط فيه واللي عندها مدة زادة متاع انك متخليش شعرك نبخ بزيت زادة ديما.
1: فما قاعدة قاعدين يعملوا فيها, هي قاعدة غالطة اللي هو تحط شعرها بالزيت وتبات بيه وكل شيء, هذيك راهي تحل بور وطيح الشعر. معناه ما اكثرش من ساعه ساعه ونص بلدويل قبل الدوش, تبدي عارفه روحك باش تدخلي الدوش يلزمك تعملي شعرك تحضري تعبيه لماكس بالزيت باش تحسي شعر
0: الشعر بالزيت باش تتغذى البصيله نتاع الشعر.
1: ومع التحفيف انا مع التحفيف كل راس الشهر باهي
0: للشعر, الاطراف
1: التقصف نتاع الشعر اللي من لوطه يلزم يتحفف ديما كل راس الشهر, يتفكر روحها حتى واحده في الدار نجم يجبد منه ومنه ويحفف الشعر.
0: برشا نقاط نجمو نتحطوا فيها في ما يخص الشعر, بلي كان عندنا زاد تليفونات ونشوفوا زاد أسئلة المستمعين. صباح النور, أهلا وسهلا.
3: أهلا, صباح خير أختي ليلى.
0: يا صباح الفل, شكون معنا؟
3: يعيشك ضحى من حامل.
0: أهلا بيك يا ضحى, شنو أحوالك؟
3: يعيشك والله الحمد لله.
0: أهلا ضحى
3: كل أخت سميرة.
1: مرحبا, عايش,
0: يعطيك الصحة ضحى. وإحنا في العدد الثاني من المنوع, ميسالش يهمنا رأيكم كمستمعين. إيش قولك في البرنامج؟
3: والله صدقيني اني ما نحبش المجامله, ما برنامج مش عادل
0: الحق. هايبه ان شاء الله, ان شاء الله احنا هدفنا رضاكم بطبيعه, ونحاولوا نحسنوا ونصلحوا وناخذوا كل النقاط بعين الاعتبار.
3: يعطيك الصحه,
0: شكرا لك. ضحى عندك سؤال فيما يخص فقره جمالك وعالم الجمال والتجميل؟
3: والله حاجه على تساقط الشعر يعني.
0: الاسباب انت تعرفيها ساعه علاش متساقط شعرك, لانه يظهر لي مهم جدا ان نعرف الاسباب قبل ما نعالجوا.
1: هو ريتي الوقت هذايا نتاع تساقط الشعر
0: خريف,
1: خريف
0: عادي
1: واضح, هي هو
0: حتى الجر
1: قاعد يحمل الورق معناها عادي, لكن احنا نحاولوا لي ماكسيموم كما قلت لك.
0: اي فما تياح عادي مقبول, وفما تياح زاد رمكابي واللي يقلق
1: خايف شويه. هيك نحاولوا ان ما نمشطوش في الماء,
0: مشطوش على مبلول,
1: مبلول لا، معناها في الدوش في الماء كده يصبي على روحك الماء ما يتمشطش الشعر. قطر برشا تقول لك اني نسرحها في الماء
0: تحت الماء وسخون، عاد خلي ماء سخون.
1: لا هذاك للبور، البور تتحل والشعر تطيح، تحس شعرتها طايحه برشا. وحاجه اخرى كما قلت لك الزيوت ما لازمناش نعملوهم اكثر من ساعه ساعه ونص في الشعر.
0: خاصه اذا كانت تبدا زاد الشعر مزيت، معناها يبدا بالشعر برشا زيت
1: وزيد تعبيها بالزيت هذاك زاد كيف كيف راهو الزيت ريت كيف يتعمق في الشعر يحل لي بور والشعر تطيح. معناها يولي ياثر بالضرر مش بالحاجه الباهيه.
0: نعم، وفما زاد راهو التمشيط اليومي برشا ناس ما يمشطوش كل يوم سميره، خاصه الناس اللي تحط
1: لا مش لدرجه ان ما نمشطوش كل يوم،
0: وقت اللي باش ما تمشطش ما نمشطش يطيح الكل. معناها
1: ما نقولوش ما نمشطش خاطر ريت كيف باش تقعد ما تمشطش نهارين ثلاثه ولا قداش تقول لك فولاره اني قاعده نعمل كعكه بعد الدوش نعمل كعكه ونغطي شعري هذاك لا زاد
0: باش يطيح الشعر،
1: يطيح الشعر خاطر
0: حتى ما عادش نجم نتسرحوا. باهي ما نساوش زاد بحاره واهميه انه نعرفوا بدنا من داخل. انا ننصحك معناها بصراحه
1: شرب
0: انه الانسان اي زاد يعمل تحاليل يشوف الحديد يشوف الدم، هذو كلهم الاسباب الصحيه اللي تاثر في تساقط الشعر. ف ان شاء الله صحتك لاباس عقبال كل شيء وكل شيء يتصلح باذن الله. شكرا لك يا ضحى، يعطيك الصحة على الاتصال، تدخل معنا آليا في القرعة بإذن الله. وكما قلت راهي ماهيش مسابقة، هذه توجه منا مدام سميرة من خلال السنتر جلوس اند جلو، تحب تربحكم 200 دينار خدمات. خدمات راه نقول مش فلوس في يديكم، راهي خدمات تنجم تعمل لكم بروشينغ، تعمل لكم سوانات، تلهى بكم الحاجات اللي انتم تطلبوها. وإذا زاد بطبيعة المونطون وقتها تنجموا انتم أكيد تخلصوا، إلا إذا أقل تنجم تتفق معكم. تليفون موالي، أهلا وسهلا.
2: أهلا أسلام أختي ليلى،
0: صباح الفل، مرحبا،
2: تحياتي ليك
0: وليك زاد. شكون معنا؟
2: يونسك الضيفة نتاعك.
0: شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
2: خوك علي العماري من العكاريت.
0: مرحبا يا سي علي وكل المستمعين في العكاريت، أهلا وسهلا بيك.
2: وبيك
0: عندك سؤال سي علي؟
2: والله إذا نسر اللغط على الجلد زي حساسية من مرفق ورضوطة في وقت الصيف كي تلبس سورية زنادي بعد ما انا السخانة تخرج شوية حساسية في اليدين من المعصم حتى للمرفق.
0: باه هذا سعلي، انا ما نجمش نحرج مدام سميرة باش تجاوبك لانه خارج مجال اختصاصها. لهنا ننصحك انك تتوجه لطبيب جلدية، هذا معناها شأن صحي بالاساس. باهي
2: حاجة قليلة، هي ماهيش برشا
0: اي، حتى لو كان تبدا زوز حبات واحد ما يسكتش عليهم لانه نجم الحالة تتعكر.
2: باهي يرحم والديك.
0: يعيشك، تدخل معنا في القرعة سعلي. باهي مرحبا بك، لشكون باش تهدي الهدية في صورة ما ربحت معانا؟
2: والله نهديها لبنتي.
0: اه يعطيك الصحة،
1: ربي يخليها لك،
0: ربي يفضلهم لك يا سي علي. شكرا ليك والف سلامة،
2: ويحفظكم وتحياتي لجميع من يعرفوكم.
0: شكرا شكرا يا عمالي، يعطيك الصحة، مشكور على الاتصال. اتصال هاتفي موالي، مرحبا، صباح النور.
4: الو عسلامة اخت ليلى.
0: اهلا وسهلا.
4: تحياتنا لك انت، تحياتنا للمختصه في التجميل.
1: عايشك عايشك، مرحبا.
4: اسمح لي اذا عطتوينا
0: ذكرنا بالاسم يا سمحه.
4: فايزه.
0: فايزه مرحبا يا فايزه، انا باش ما سمعناش صوتك يا فايز.
4: اي في الاستماع هكا هو، ما هي الظروف
0: ما يسالش، الفايده تكوني معنا في الاستماع وان شاء الله اكيد ربحوك انت كل المستمعين بطبيعه من خلال القرعه. وهذا ما يمنعش اذا فما سؤال للمدام سميره تفضلي.
4: أنا نبغي نسأل الأخت سميرة على زيت الشنود اللي يتحضر فيه المرأة في المنزل، وإلا زيت المقطر باهي للشعر وإلا
1: هذاك السمح ياسر. أنا يعجبني وأني ما يفرغش من داري،
0: مغذي للشعر.
1: مغذي للشعر ما نحكي لك،
0: هذا اللي نعطيه في
1: للبدن وللشعر.
0: شنو
1: للبدن وللشعر؟ للبدن وللشعر، حتى
4: للرأس معناها.
1: أي ويستعمل حتى للبدن،
0: مرطب
1: مرطب
0: مغذي للبشره مرطب.
1: صدقيني نحي الشياح
4: خاصه نقبره السن يبغوا ياسر.
0: هاو قلت
1: اني نبغيها، اني نبغيها، اني ملي خديت راجلي معناها وعرفت تطاوين وناس تطاوين الباهيه واهل راجلي جابوه لي حماواتي الحق عجبني على الاخر اكتشاف هايل بالحق.
0: اللي ما يعرفش الزيت هذا شنو
1: بيقولوا معايا الان معناها نستعمل فيه عندي في الدار.
0: نبتة هي
1: مش نبتة، هي برشة
0: خلطة،
1: برشة برشة نبتات.
0: تعرفين فايز هاتي نفيد المستمعين، عندك فكرة عليه؟
1: يتشري يتشري
4: مكونات، يطيب في الفخار هكياتي معناها، عندها واحدة خاصة به ويطيب على جمر وفيه برشة مواد من بائهات بخراوة وكل يتحضر ويجي رائحة جميلة، رائحة عطرة
0: زيت عطري، معناه في أعشاب عطرية.
1: أنا ريحتها تذكرني
0: بالجدات بالكبار.
1: لا وحتى بأم راجلي الله يرحمها تذكرني بها ياسر، خطر ديما ريحتها باهية، ديما
0: ريحتها فايحة،
1: فايحة ياسر.
0: اي صحيح، يعني هاو قلت لك امورك واضحه فايزه، واصل استعماله
1: عايشك مرحبا.
0: شكرا يا فايزه، يعطيك الصحه. اتصال موالي، برشا برشا تليفونات اكيد، وبرشا اسئله في عالم الجمال والتجميل، وزاد برشا يحبوا الجائزه نتاعنا. صباح النور، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بي. شكون معنا؟
5: جميله من جربه.
0: مرحبا يا جميله.
5: عايشكم الله يبارك.
0: هاي جميله، عندك سؤال؟
5: ولا الا تقصف الشعر والشعر من قدام هذا بدا يفرغ، فهمتي؟
0: باهي، تقصف الشعر والفراغات في مقدمه الراس.
1: الفراغات مقدمه الراس، الزيت اللي كنا نحكوا عليه تب
0: يعاون
1: عن تجربة.
5: وين تلقاه
1: هذا؟ في تطاوين تلقيه،
0: هو
1: راهو من الناس تطاوين بحق،
0: مش اشهار، ولكن
1: مش اشهار،
0: هو تقليدي،
1: لكن
0: ربما
1: هو تقليدي جدا.
0: زيت شنو ذكرني شو اسمه؟
1: زيت الفاوح اسمه، يقولوا له زيت الفاوح.
0: ولتقصف الشعر كيف مفيد؟
1: حتى هو مفيد.
0: انقطع الاتصال بجميلة، ما تخافش جميلة، تدخل معنا تلقائيا في القرعة بإذن الله وتزيد تجاوبك مدام سميرة. كيف قلت راهي، خلينا نتفق في نقطة مهمة جدا مدام سميرة، اللي راهو صحيح نجمو نعالجو برشا مشاكل في الجمال والتجميل، ولكن الوقوف على الأسباب ساعة قبل كل شيء، تنجم تكون أسباب صحية بالأساس في البدن ومشاكل صحية، هذيك وقتها راهي تعالج بالضبط. وانت بيدك تصور توجهها، ما تعرف ولا امشي للطبيب، امشي المختص، امشي طبيب جلدية. هذه حاجات مهمة جدا، لأنه فما مشاكل صحية وقتها تولي تعمل مشاكل في البشرة وفي الشعر. فما زاد الإهمال وإلا ما فماش لهوة، وقتها هنا نجموا نعاونوا السيدات في برشا نقاط تهم الجمال والتجميل. اتصال موالي، مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، شكون معنا؟
6: معك عم شريف من بنقردن.
0: أهلا بسي شريف، شحوالك؟
6: تحية لك وتحية اللي معك.
0: شكرا، أنا نعمل كيف كي تبدو هكا رجال مستمعين تكلمونا في فقرة التجميل، والله حاجة ولا أروع. مرحبا يا سي شريف، عندك سؤال؟
6: مثلا على زيت أملة.
1: أملة
0: هذيك ماركة تجارية،
1: معناها حتى هو راهو زي الزيوت هذوما العربي، يعني احنا هم غادي في الخارج هذاك، هم عندهم في الخليج، عندهم هم شجرة خاصة بالزيت هذية، معناها كما احنا عندنا نعملوا ما نقولوا احنا
6: نديروا في زيت العطور. يعني
0: كيفاش؟
6: زيت العطور نتاع يستعملوا فيه
0: أمهاتنا قبل، بالضبط اللي فيه الأعشاب العطرية.
1: حتى هو سمح يسأل. نعم. الزيت دابا.
0: خليني
6: أنا مثل السؤال اللي عندي، المدام من العملية الشعر تحتية
0: صحيح يأثر البنج برشا، وسقوط النقص في المعادن يأثر برشا. هذا يراه أولا بالغذاء، بالمكملات الغذائية، وبالعناية زادة بالشعر تنجم تعاون برشا يا سي شريف. باهي
6: هلا مثلا هي عندها
0: هذه 5 عمليات. يا لطيف، ربي يشفيها ان شاء الله ويخليها لك، وان شاء الله تكون فايزه معنا هكا اليوم وتجي تتفرهد بحضنا مدام سميره، ان شاء الله تلهلها بشعرها. شكرا يا سي شريف، يعطيك الصحه وبارك الله فيك. فقط حابين نذكركم انه ان شاء الله ابتداء من الاسبوع القادم باش تكون لنا فقره جديده في فل وياسمين مع مختص في النباتات والاعشاب العطريه، واللي ان شاء الله من خلالها باش تاخذوا برشا افكار، وباش تاخذوا كل نبته شنو هي الفايده نتاعها وشنو هي استعمال، لأنه ما شاء الله يعني طبيعة هي صيدلية خضراء وفيها خير ربي الكل. فخليكم في الأسبوع القادم نكتشفوا تفاصيل الفقرة هذه. مشاكل بالجملة تجيك أكيد مدام سميرة في البشرة، والباهي أنه وقت اللي نفيقوا على رواحنا ونقرروا ونختاروا أن نحاولوا نلقوا حل، نصلحوا، نشوفوا شنو نجموا نعاونوا السيدات والبنوتات. زادة إشكالية تقصف وتساقط الشعر درجة برشا عند البنات، مشكل كبار حتى صغار ساعات.
1: هو حتى من استعمال مثلا نقولوا احنا الصغار من استعمال البلاك اكثر حاجه
0: تحرق الشعره وطيحها،
1: تحرق الشعره وطيحها. اذاك البلاك اني ننصح اي وحده مخصوصي هالجيل الصغار
0: المراهقات خاصه،
1: اي يعني حتى كيف يجوني تحرق شعرنا، تحرق شعرنا مناش نعمل في بلاك في الدقن،
0: وخاصه بالزيت تبدا معها الزيت دخان تلقاها عجاجه وريحه تقتل وشعري تحرق.
1: ماهوش افيكاس جمله، معناها ريتي باش انا ديما البلاك ننصح به كي باش تعملي به ريتوش في الدار فقط، اكثر منها انه يبدا مبلول بالماء ولا بالزيت وتمشي في الدار. نعم. تبدي تبلاكي راهو الشعره تموت، تقول لها ما عادش عندها نفس.
0: فما نقطه زاده مهمه جدا، المكونات الكيميائيه الكيميائية الموجودة في مواد التجميل كما لي شامبوان لي زابري شامبوان البلسم وغيرها. راهو الشامبوانات خاصة إذا نسترخصوهم أو نشروا كما نصب نشروا ماركات يعني بين ظفرين بذرحة مش معناها راهو معناها نشجع على لي سيني لا ولكن ديما المكونات
1: معناها
0: راهو الباهي راهو الباهي معروف من غير ما نسموا حتى ماركة. راهي الجودة مهمة جدا في كل حاجة نحطوها على شعرنا ولا على وجوهنا. ما نجمش ناخذ حاجة معروضة في الشمس ما نعرفش على مكوناتها شنية سومها زادة من سومها تعرفها اللي هي معنا باش تضرك. فما مواد كيميائية خطيرة جدا قاعدة تتحط على الشعر إذا ما احنا نعرفوا خصنا في الصيف اللي تعدى علينا برا بشكل يوم يندوشوا وساعات حتى مرتين ثلاثة في النهار مع السخانة والعرق والكل. أسهل حاجة تمشي تعمل دوش وإذا تعرض شعرك كل معناها مرة للمركبات كبيرة تقلق.
1: حتى كانك تمسي شعرك ماذا بيك ريتي شامبوان لا
0: مش بالضرورة
1: مش بالضرورة انك باش تغسلي بالشامبوان تنجمي انك معناها نهار بعد نهار الشامبوان
0: مش كل يوم
1: عرفتي مش كل يوم الشامبوان على خطر مضر اكثر حتى هو مضر
0: صحيح. اذا كان ما يكونش تكون مركبات
1: يكون مضر
0: صحيح. هذه نقطة مهمة جدا المركبات الكيميائية الموجودة في الشامبوانات راهي خطيرة جدا. فما اتصال فتحي نشوفه مكالمة هاتفية موالية. صباح النور.
7: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا مرحبا.
7: لاباس عليك.
0: والله لاباس وانت لاباس.
7: الحمد لله. باهي اعتذر واطلب العفو لان الاتصال الاسبوع الماضي ادريس معاك
0: مرحبا
7: دخلتيني في القراءة يرحم والديك
0: ايه
7: يكون الريزو صوت مستقطع بنسلك اليوم صوت باهي ممتاز.
0: مين تكلم فينا سي ادريس سامحني؟
7: جزيرة الاحلام
0: من جرب. اهلا وسهلا مرحبا.
7: الصوت واضح
0: ايه 6/6
7: باه. استاذة بالله عندي شوية الحبوب يجوف في يعني حبة احنا نقوله
0: حبوب
7: من الاجروحات
0: ايه
7: فهمني وساعات في الوجه بعض الاحيان ما نعرفش انا عندك عليها فكره
0: ايه ده
7: شنو العلاج نتاعو
0: الحبوب هذه عندها برشا والا جديده سي ادريس
7: سبتمبر كانها ونوسيه رجعت
0: سامحني
7: سبتمبر
0: في سبتمبر كبيره صغيره جويده مليحه شيحه
7: متوسطه وانا تو ذوي 48 سنه جاي عندي 48 سنه عمر يعني عمري في سبتمبر عندها الحكاية مقرابة 10 سنين ديسمبر نعالجها كذا في سبتمبر ترجع لي.
0: ذكرني وين بالضبط الحبوب هذه سي ادريس؟
7: كانها جني ما عارفش كانها موسمية الحكاية رجعت كانها عادة معناها تجيني في سبتمبر هكا تبديل الطقس شيء من هذا القبيل وتجيني في الوجه وتجيني في بلايص حساسة معناها كذا وتجيني حتى في اليد الشمال واليمنى
1: حساسية
0: هذه خاطية سميرة
1: خاطيتني هذه للطب
0: هذه للأطباء أكيد سي ادريس
1: أما تكون كان حساسية على خطر مدامها تجيك في المواسم هذه يكون حساسية
0: ننصحك بحاجة برك أنه تمشي لطبيب جلدية والتعقيم على الأقل ما تحاول ما تمسهاش ما تفقحهاش كذا وحاول ديما
7: حتى في الشعر أنا عارف عندي حتى في الشعر
0: في الفرو مش في الشعر
1: تمشي للبدن الكل حساسية ذيك
0: واضح سي ادريس يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا شكرا على الاتصال مكالمة هاتفية أخرى أهلا وسهلا
8: مساء الخير صباح النور مساء الخير
0: هو بين البنين تو قيلولة
8: ظاهرة طيبة
0: ظاهرة طيبة يا سيدي مرحبا شكون معنا
8: طيبة ليك للأيقونة مدام سميرة
0: شكرا
8: صحة لكل الناس احنا نستفيدوا منها برشا حاجات
0: يعطيها
8: الصحة يعني الصحة اللي تنقلها كوجي وتاخذ بالخاطر على
0: عايشك
8: منظر معك
0: منظر أهلا بك يا منظر شنو مرحبا
8: احتراماتي ليك لصفات المقبلي والحبيب الخراج
0: شكرا ليك منظر من الناس اللي استنى في المناوعة واسألني عليها قلت له راهي خاصة بالمرأة ولكن هاكم تشوفوا يعني حتى إذا خاصة بالمرأة الناس الكل تنجم تشارك معنا أكيد عندك سؤال يا منظر
8: عندي أنا والله عندي مقترح البرنامج
0: تفضل ليه مرحبا
8: اي عايش بالنسبه للمناوعه حبينا فماش علاش ركن خاص الزهور وال
0: عندنا عالم النبات مع سماح بوصفه انت ما بديتش معانا يظهر لي لحداش ونص سماح
8: لا النباتات نسمع فيهم هذيك علاش ما تقوليش تعطينا معناتها كما تقول احنا لي زوريجين بتاعهم الاصل كل نبته تعطينا معناتها
0: اليوم اليوم حكينا على جلد النمر وقلنا اصلها من نيجيريا ومن غينيا ومن اندونيسيا وكيف كيف معناها عطات عليها التفاصيل كل اعطيناكم يا منظر ولكن هي من عاش هذا نزيدوا نبحثوا اكثر في كل نبته نتحدثوا عليها ان شاء الله
8: اي هذا حبيت العالم هذا يكون عالم حبيت انا علاش لازم عالم الطيور
0: اي
8: الطيور معناتها العالم تجيب مثلا مختص في مثلا هكا تسي الطيور معناتها وكل شيء ومعناتها تحكي مع على عالم الطيور وشنو الخصوصيه بتاعهم في كل بلد معين. معناتها
0: تنجم ترجم علاش لا منظر مقترح حلو، ولكن راه خدمه الفقره هذه حتى في برامج خاصه بالبيئه مع صديقتنا فوزيه ضيف الله في برنامج
8: بيئي
0: ان شاء الله. ان شاء الله علاش اذا مولع مهتم بالطيور نشوف ان شاء الله، ولو ان وراي الحصه ما شاء الله يعني معبيه بالفقرات ان شاء الله.
8: يعطيك الصحة وإن شاء الله اليوم متميزين.
0: شكرا يا منذر، يعيشك ربي يبارك فيك، يومك سعيد صديقنا منذر من تونس، ديما يتبع كل البرامج والفقرات وكل التفاصيل. شكرا ليك. عنا سؤال في الكواليس يوصلنا من أختنا مريم أغراب، تقول عندي سؤال حول حساسية الشمس والوجه، وتقول فما بقايا من الكحولية ما حبتش تتنحى، يمكن يظهر لي التشبغين هذوما نتحثوا عليهم. أنا نصور نخلوه الموضوع للجمعة الجاية.
1: ما فيش
0: فيش برشا حديث،
1: ما فيش ماسكات، ما
0: يلزم علاج.
1: علاج
0: علاج الحالات هذه تستحق علاج،
1: يلزم سوائل قوية باش تتنحى مع
0: القهوة زادة والدوام ينقب الرخام. راهو ساعات للأسف يعني نبدأ وننفحوا شوية فترة وبعد الرخو نبطلوا. فراهو اليوم العناية بالبشرة تحب لها برشا صبر، والعناية بالشعر باش نلقوا النتيجة اللي نحبوا عليها راهي تحب لها برشا صبر. وما ننساوش انه من داخل بدنكم الساعة اللي هو الوجه راهو مراية البدن، إذا عندك نقص في معادن وإلا مشاكل صحية وإلا أمراض معينة طبيعي جدا باش تنعكس على بشرتكم على صحتكم وعلى الشعر.
1: ينجم يكون حتى حديد التشبرين كي تبدا البو من هنا تكحال، ينجم يكون نقصان حديد زاده.
0: واضح جدا كما قلت راي مدام سميره تجاوب على مجال التخصص نتاعها، اذا ما عندهاش الاجابه اكيد تنصحكم باش توجهوا الاهل الاختصاص. 75 870 900. سعيده برشا بتفاعلكم معنا وبكل المتصلين نساء رجال كبار صغار. صباح النور.
9: الو صباح الخير.
0: صباح الورد، مرحبا، شكون معنا؟
9: معكم صادق رابح مطوية.
0: مرحبا يا سي صادق.
9: وبيك عايشك. مرحبا بأخت سميرة.
1: مرحبا. عايشك وبيك. مرحبا.
9: عايشك.
0: سؤالك سي صادق.
9: عندي زوز أسئلة لو تسمح لي. تفضل. إيه. إحنا تو عندي في العائلة عندي إخواتي، إحنا كبار في السن من 50 وأنت طالع.
0: دبس مزات تبعك.
9: ثلاثة بنات وزوز أولاد. ثلاثة بنات وخويا معاهم كلهم شعره شعراتهم قاعدة كحلة، كان لا شعري ولا أبيض. شايب كما نعرف شنو هي الأسباب.
0: عيرتني بالشيب والشيب وقار
1: وقار.
9: ولكن
0: خلقت معنا حسيت عطاك أكبر من عمرك الشيب هكا.
9: إي ما فهمتش شنو هي الأسباب. والسؤال الثاني أخت سميرة بربي هو تعطيش نصيحة بصفة عامة، نقولش حتى للمدام ولا للزراري نتاعي. القصان تاع الشعر يا اخي في كل وقت يقصوا شعراتهم على حسب ما نسمع، والله اعلم ما مش خبير يقول يعني ثم
0: اوقات معين
1: وقت معين.
9: شكرا وبارك الله فيك.
0: شكرا ومرحبا بك. نجاوبوا على السؤال الاول اللي هو ظهور الشيب معناها في الشعر.
1: الشيب ديما راني نقول وراثي،
0: عند اخواتي الرجال كل شعرهم اكحل
1: اكيد بابا ولا امه ولا جده ولا عندهم وراثه نتاع الشيب معناها.
0: هو الاصل يعني انه الشعره ما عادش تنتج المينالين اللي هو اللي مسؤول على اللون نتاع الشعره، ولكن راهو بخلاف زاده الوراثه راهو حتى نقص المعادن وخاصه البيدوز هنا راهو ينجم نعرفوا يعني بدن كل معادن النحاس الكالسيوم الحديد هنا كي تنقص المعادن هذه راهو باش يخرج الشيب على بكري. معناه ما نجموش نحوها، ما راهو تنجم تغطيه. مش عيب اذا الرجل يصبغ.
1: اي عادي علاش يصبغ عادي
0: اذا متقلق منه تنجم تصبغ يا سي صادق، ما فما حتى عيب والعيب كان في العيب. اي تليفون اخر. لا عنده سؤال ثاني.
1: السؤال الثاني نتاع القصان. القصان احسن وقت ديما كيما حكينا، احسن وقت ديما اول في الشهر أو آخر الشهر. من آخر الشهر الأول الشهر الداخل فقط، أكثر منه لا. ومش ديما ديما ديما قلنا متاع رأس الشهر، وإلا إذا كان هي الشعرة تكون نظيفة وكل شيء حتى مرة في ثلاثة شهور مش مشكلة.
0: الكمية ربما اللي نقصوها أو سنتيمترات
1: ترانش صغيرة ترانش
0: تاع خمسة
1: وين تحسي أنت البوانت
0: فما تقصت
1: إيه نجم تقص،
0: مش بالضروره تنقص شعرك برشا على خاطر برشا ناس يقول لك لا نحب شعري
1: يخافوا
0: نجم تقصف فيه وما يضر في الطول نتاعو.
1: هو ريت التنفس للشعر
0: تعاود تحيه من جديد الشعر كما قلت، ومهم جدا انه نقصوا اطراف الشعر. 47 دقيقه بعد نص النهار فما اتصال هاتفي موالي. اهلا وسهلا. يا صباح النور يا صباح الفل والياسمين. مرحبا.
10: نهارك زين.
0: يعيشك. نقصنا شوية في الراديو باش نسمعوك. نقصنا شوية في الراديو لأنه فما رجع صدام تاع صوت.
10: باهي
0: نقصوا فيه ما نسكروهش عاد. نقصوا فيه شوية. شكون معنا؟
10: فاتن من تطاوين.
0: فاتن من تطاوين. مرحبا يا فاتن.
10: يعيشك.
0: هيا فاتونة شنو سؤالك؟
10: والله ماذا بي على وصفة إدراكهم للبشرة معناها بحكم تو فصل جايين للشتاء واحد نحي تقلل شوية شياح البشرة ميكس.
0: ترتيب البشرة شنو مال الوصفات نجمو نعملوها
1: باش تعمل حاجة طبيعية
0: كيما شنو
1: كيما قلنا الأسبوع اللي فات معناها عندها معناها للترتيب فما الياغورت ديما هو يرتب معناها
0: الياغورت الطبيعي
1: الياغورت الطبيعي
0: الياغورت ماسك الياغورت وكيف كيف زاد الكلمات الموجودة للترتيب المعروفة يعني فبرشا كيما زبدة الشيا زاد اللي يحكيو عليها برشا
1: حتى زبدة الشيا باهية عندك زاد زيت النوات كوكو هذاك زاد سمح ياسر للبو وللشعر
0: وبرشا يستعملوه حتى دي ماكيون زاد ينحي الماكياج اللي ما يحبش معناها حاجه مرتبه كيميائيه
1: الاصلي مش المقلد
0: مستحسن ناخذوه من صيدليات والا من بلاصه موثوقه نعم واضح جدا تدخل معنا فاتن الين في القرعه يعطيك الصحه فتحي عندنا اتصال موالي يا فتحي فما تليفون 75-870-900 اتصال موالي شكرا صديقنا أحبيب الخراز في استقبال تليفوناتكم ديما معاكم في فل وياسمين يظهر لي هدايا آخر تليفون لأنه بعد باش نعملوا القرعة ثم نختتم معاكم المشوار أهلا وسهلا
11: السلام أهلا بيك
0: مرحبا
11: عايش أنا حليت تو نسمع في يطلبوا في التليفونات طلبت شو البرنامج
0: يا رسول الله عم عمارة يظهر لي هكا ولا
11: عايش
0: هاني عرفتك ايوه مرحبا بيك انا تو تغششت نحبك تبدا معنا من العشرة شبيك حال تو كي يكمل البرنامج
11: ما كنت راقد
0: ترقد في الحاصر ما تقيلش
11: جاي تذكري قبل الوقت
0: باه هذا برنامج للمرأة والأسرة جديد اسمه فل وياسمين في ضحى تطاوين وهذه الحصة الثانية بدينا من العشرة حتى الماضي ساعة وانت تو خلطت عنينا في فقرة التجميل تهمك الجمال والتجميل
11: معناها برنامج نتاع الطب يعني
0: لا مش كان طب لا هو يهم الأسرة الكل حنا توا في فقرة التجميل
11: لا نتخيل برنامج نتاع الطب باش نسرى لحاجة
0: شنو سؤالك ترى؟
11: كيفاش؟
0: أعطينا سؤال مثالش إذا نجمو نفيدوك على شنو؟
11: هي كلمة قديمة يقولوا أجدادنا البلجي يقولوا اللي كلاه وشرب زاد البناء وخرب معناها يقصدوا بيه أنت كليت توا الماكلة عبيت طاسك وشربت لها الماء في وقت
0: شرب الماء يعني
11: يلزم تقعد على خمس ساعة هذا هو ال هذا هو يعني فيه اشي يقول فيه برنامج الطب هذا هو السؤال بتاعك
0: باه هو على فكره راهي ماهيش عاده خايبه عاده صحيه فقط انه ما نشربوش الكميات الكبيره برشا اللي تنجم تقلقنا
11: علاش حبيت نسال
0: واضح. واضح شكرا ليك يعطيك الصحه سي عماره
11: ان شاء الله نشوفوكم بخير
0: شكرا غدوه برنامج لباس مع زميلتي لامعة بن عثمان وحتى اكيد من خلال اسئلتكم واقتراحاتكم نجموا نبرمجوا برشا مواضيع ناخذ فاصل غنائي فتحي ثم مع بعضنا نعملوا قرعه مادام بحذنا مادام سميره اليوم هي باش تعمل القرعه ان شاء الله وبالحظ والتوفيق للجميع

0: تقريبا نوصلوا معكم الى موفى حصتنا في فلو ياسمين وقايد باش نعملوا القرعه في الاثناء. سالت مدام سميره في ما يخص يعني الارقام عن 10 مكالمات. الرقم اللي اخترت هنا
1: رقم 5.
0: باهي هنشوفوا رقم 5 و5 وخميس على باش يربح معنا واحنا في دقيقه 55 بعد نص النهار. دونك عندنا ضحى وسعلي فايزه جميله شريف ادريس منذر صادق فاتن وسعماره ثامر هذوما اللي اتصلوا بنا. والقرعه جات على سي شريف من بن قردان. الف مبروك يا سي شريف للمدام ولا البنوته ولا لشكون باش تعطي الجائزه هذه. كما قلت
1: مرحبا.
0: 200 دينار مهدات من سنتر جلوس اند جرو للمدام جلو بطبيعه المدام سميره برجب. مشكورين مدام سميره واكيد يتم الاتصال بهم لاحقا ان شاء الله. فقط كلمنا ياسي شريف باش تخلينا الرقم نتاعك في الكواليس. شكرا فتح المقبلي على هندسه هذا اللقاء تقنيا. شكرا للناس الكل اللي تواصلوا معنا واتصلوا بينا واستفادوا معنا سواء عبر الهاتف ولا في الكواليس ولا حتى على صفحتي الخاصه. يعطيكم الصحه الكل دمتم بهذا الوفاء والتشجيع والدعم. نلتقي في قادم المواعيد. الى اللقاء جميعا ونهايه اسبوع مريحه للناس الكل. Whoa!

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. سيتم أحداث وحدة استغلال واستخلاص بمعتمدية ابن مهيرة قبل موفى سنة الجارية، فيما يخص الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وبخصوص المشاريع العمومية الصحية، سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمر في غضون الأيام القليلة القادمة. يحتضن مركز الصحة الأساسية باب بحر يابس يوم غد عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج، وسيعتمد هذا الفضاء كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيجي الإقليم الخامس. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الأحتياطية الثانية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. في العالم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الوقت قد حان لضمان قيام الدولة الفلسطينية استنادا إلى القرارات والأطر الأممية الدولية المستقرة. نقلت وسائل أعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الأحد اليوم القول إنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، وفيه لا نستعيد الأسماء لمجرد أن نتذكرها، بل نعود إلى حكايات أصحابها، إلى مساراتهم وإلى ما تركوه في قلوب الناس وفي ذاكرة المكان. واليوم نتوقف عند اسم ارتبط طويلا بترجي جرجيس وبكرة القدم في المدينة، عبد السلام كازوس، اسم حمل ألقابا عدة أرددتها أصوات من عرفوه وعايشوا مسيرته: الجوهرة السوداء والأيقونة والأسطورة، ألقاب لم تأتي من فراغ بل تراكمت مع سنين الملعب وما تركه في ذاكرة من عرفوه.
1: سيرة ومسيرة.
0: ولد عبد السلام كازوس في 27 ماي 1958 في جرجيس، ونشأ في ظروف لم تكن سهلة، فقد والدته وهو لا يزال في سن مبكرة، ثم فقد والده وهو في 7 من عمره، فكان اليتم جزءا مبكرا من حياته.

0: واحدا من أبرز أسماء الفريق ومن وجوه كرة القدم في جرجيس والجنوب الشرقي. وفي ثمانينات القرن الماضي وتسعينياته كان حاضرا في مرحلة مهمة من تاريخ ترجي جرجيس، وكان من اللاعبين الذين ساهموا في الصعود الأول للفريق إلى القسم الوطني سنة 1991. وفي الملعب كان له أسلوبه وحضوره وشخصيته، حتى غدا اسمه مرتبطا بألقاب لا تزال ترد في شهادات من عرفوه: الجوهرة السوداء والأيقونة والأسطورة، ألقاب تصف حضوره في الملعب. لكن من عرف عبد السلام عن قرب يقولون إن ما يبقى منه ليس ما قدمه بالكرة فقط، بل ما قدمه للناس. كان عبد السلام كازوز محبا للحياة، كريما قريبا من الناس ومساعدا لمن يحتاج إليه. وفي عمله بالصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يكن مكتبه مجرد مكان لأداء واجب وظيفيا، فقد كان كما تروي الشهادات يفتح قلبه للناس قبل أن يفتح لهم مكتبه، ويعطي دون مقابل ويساعد دون من، ويمد يده لمن يحتاج إليه بهدوء ودون انتظار لشكر أو مقابل. وتلك الصفات لم تكن منفصلة عن شخصيته الرياضية، فكان وفيا لمن حوله، محبا للحياة وحريصا على أن يكون الرياضي إنسانا قبل أن يكون نجما.
1: سيرة ومسيرة.
0: وبعد سنوات طويلة في الملاعب لم تنقطع صلته بترجي جرجيس، فظل قريبا من الجمعية مهتما بشؤونها وحاملا هم مستقبلها. وفي حياته العائلية كان زوجا وأبا، وحريصا على أبنائه، يشجعهم على الدراسة ويتابع خطواتهم ويمنحهم من تجربته دون أن يفرض عليهم طريقا واحدا. وعمل عبد السلام كازوز سنوات في الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل أن يحال على التقاعد في أكتوبر سنة 2018، ولم يمهله المرض طويلا بعد ذلك. ففي 9 من نوفمبر سنة 2019 رحل عبد السلام كازوز عن عمر ناهز 61 عاما. رحل اللاعب وغابت الجوهرة السوداء، وغابت معها ألقاب الأسطورة والأيقونة، لكن الإنسان بقي في ذاكرة من عرفوه، بقي في ذاكرة أهله وفي ذاكرة رياضي جرجيس وفي ترجي جرجيس التي ظل اسمه مرتبطا بها. ولعل أبلغ ما يخلد الإنسان أن يبقى حاضرا في حياة من عرفوه لا باسمه فقط، بل بما تركه في نفوسهم.
1: عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم.
0: ولم يبقى اسم عبد السلام كازوز في ذاكرة الناس فقط، بل خلد أيضا في مكان ارتبط بالرياضة وبذاكرة المدينة، حيث حمل الملعب اسمه ليصبح المركب الرياضي عبد السلام كازوز، شاهدا آخر على ما تركه من أثر. فهنا حيث تركت خطاه أثرها في المستطيل الأخضر، بقي اسمه حاضرا، عاش للرياضة وأحب جرجيس وترك في ذاكرتها ما يستحق أن يبقى.
1: أثر عبر الأثير، صدى الأثر.
2: جرجيس هي ترجي جرجيسي، وترجي جرجيسي ليه فضل كبير باش خلى اسم عبد السلام كازوز يوصلوا يعلى. ما نجموش نقولوا كامل الأوصاف، أما بالنسبة لنا احنا في عينينا كامل الأوصاف، معناها من الحق تجاوز حدود أرض الوطن بالعمل متاعه وبولاد جرجيس. ولكن هو زاد عبد السلام كازوز عرف كيفاش يخدم اسمه، الوجيعة راهي الداخل والفراغ راهو فراغ كبير كبير كبير، زادا في الدار مع ذكريات الباهية تخليك موجوعة ديما.
1: صدى الأثر.
3: في جرجيس يفرحنا كان عبد السلام كازوز أسطورة في الكورة في تونس، مش في جرجيس، كان لاعب غير عادي، كان ساحر في الكورة. كي تسلي حافظ طالب يقول لك ترجي جرجيسي عبد السلام كازوز، ويظهر لي جرجيس كاملة. كي نقوله ترجي جرجيسي نقوله عبد السلام كازوز، ما نجموش نقوله ترجي جرجيسي ما غير عبد السلام كازوز. إنسان مثالي في الرياضة وفي الأخلاق، قدوة في كل شيء، صنبول في جرجيس. يبقى ديما عبد السلام كازوز أسطورة نادرة.
1: صدى الأثر.
4: لا خلي ما تدي ما يحكي كان على ترجي جرجيس، حببنا في ترجي جرجيس، كان كل شيء مختلف. التو قدوة في أي خطوة نعملها، أي خطوة راني نجم نعملها في حياتي راني مش خاوفين.
1: صدى الأثر.

0: بالنسبه لعب سلام رياضيا ما فماش مقارنه بحتى اي لاعب اخر. اجتماعيا عب سلام انسان اخر، انا انسان خدوم مستحيل يقول لك لا، انا يعاون الناس الكل. الحاجه الوحيده اللي ربحها عب سلام كازوز في اللعب نتاع مع طارق الجرجيس هي حب الناس. فماش كل ما يحبش عب سلام كازوز في جرجيس، اسطوره من الاساطير نتاع جرجيس. قاسم كيفي كان معناها مغروم بعب سلام كازوز جدا، والصحفيين زاد كلهم اللي اطلقوا على عب سلام جوهر السوداء، وبالحق هو جوهر سوداء.
1: ابقوا معنا، فالاثر الحقيقي يبدا من هنا، من عبر الاثير.
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. ورأى صورتي اللاعب الذي عرفته الملاعب، كانت هناك صورة أخرى لعبد السلام كازوز، صورة الرجل داخل بيته والزوج والأب والإنسان الذي عاش تفاصيل الحياة بعيدا عن أضواء الملاعب. وفي البيت حيث لا تقاس قيمة الإنسان بالألقاب ولا بما يحققه فوق المستطيل الأخضر، عاشت منيا إلى جانبه سنوات طويلة، وعرفت عبد السلام في أيامه العادية وفي علاقته بأسرته وأبنائه. من هنا نبدأ من شهادة زوجته منيا لنقترب من عبد السلام كازوز الإنسان كما عرفته أقرب الناس إليه.
3: الحاجة اللي تميزه برشا هو الحنية متاعه، كان حنين ياسر وكريم، محب للحياة، يعيش الحياة، متفهم يفهمك، معناها ملي يشوفك يفهمك، هو ديجا ما تحكيش معاه ياسر، يعني يفهم شنو اللي ناقصك، شنو اللي يلزمك، شنو اللي ما يلزمكش، مع كيما معايا كيما مع صغاره كيما مع عائلته الموسعة الكل. معناها ديجا أهم حاجة فيه هي هذه، أنه يكون يفهم وحني، قلبه كبير على الأخ، اللي في يده مش ليل، ما يحب يحرم أي سرته صغاره. أنا ما بطبيعتي معناها ما هوش حارمني، لكن حتى صغاره، حتى كي نقول له أنا مثلا كل حاجة مثلا لا يلزمك تعرف وقتاش تعطيهم، خليهم كريكومبونس، ما تعطيه لهم شكاكة، يقول لي لا. نرجعوا أنه اليوتوم اللي تربى فيه، يقول لي صغاري ما نحبش نحرم، نحبهم متوفر لهم كل شيء وخليهم يعيشوا حياتهم بالمرتاح، معناه ما نحبش نخلي صغاري ناقصين حتى شيء. جيتهم صغير أمه ما يعرفهاش، أبوها خليه يمكن على 7 أو 8 هكذا. ميزته أنه داره عندها حيز، والشارع ككل بكورته بقدمته كله عنده حيز، تحس كأنه عنا فصل بين الدار والشارع. إذا في واحد خل الباب الدار سيبه، معناها هو توفي عائلته يعيش جو العائلي معانا، مشاكل العمل ومشاكل الكورة وكل قليل ياسر، وين أنه يمكن معناها يقول لك مرتي معناها صندوق أسراري، يمكن ساعات حاجات بشي يفرغ قلبه، معناها كي يحسك بضيم ولا بظلم ولا بحاجة يمكن بشي يحكيها، أما كمان ميحاولش يحول مشاكل الشارع للدار. عندك الدار يعيشها معناها داره، والشارع يعيش وشارع. عمرنا ما كنا متقلقين من الكورة ولا بالعكس، معناها يمكن هي الرياضة زادت خليته يكون متوازن. الرياضة كما نقول علمته التوازن وعلمته ضبط النفس، نقول احنا زادة تحسيه رياضي حتى في دوره. وكنا فخورين يمكن أكثر أنه كان معناها أسرت مامو كان معروف وكان محبوب، وكان يمكن هيك زادة فخر لينا في العيلة، تخلينا نكون فخورين بها الحاجة هيكي. دونك ما كانش مقلقنا حتى طرف.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدا يبقى عبر الزمن.
3: الحمد لله أنه اسمه ما تنساش، وهذاك الشيء اللي يمكن مصبرنا، خاطر ما كتعرف الفقد راه ما هو سهل، ومش احنا عايشين اليوم حياتنا عادية، لكن اللي في كما نقولوا احنا اللي في القلب في القلب، الوجيعة راهي الداخل، والفراغ راهو فراغ كبير كبير كبير. زيدا في الدار معناها يمكن عصرت ماما انا كزوجته، معناها الدار ماذا بيا ما عادش نقعد فيه، خاطر الفراغ اللي في دارنا كبير ياسر. الحمد لله اسمه قعد ما تنحاش، وقعد مربوط بالترجي الجرزيسي، والفضل كما قلنا ديما يرجع الترجي الجرزيسي، لانه لولا كان الترجي الجرزيسي ما كانش باش يكون فما عبد السلام كازوز. هو بيدو يقول فيها ديجا باش تعرف، لانه كان لاعب في الترجي الجرزيسي، دونك لولا الترجي الجرزيسي مش باش يكون فما عبد السلام كازوز. ولكن هو زاد عبد السلام كازوز عرف كيفاش يخدم اسمه، بحكم انه ليزي انه كان موهوب كلاعب، وكان زيدا ذو اخلاق عاليه برشا، ان كان كما قلت لك في الدار والا في الشارع، معناها مع احبابه مع اصحابه مع الناس الكل، كان هيك هو العقل السليم في الجسم السليم كما نقول 100%. ما نجموش نقولوا كامل الاوصاف، اما بالنسبه لينا احنا وفي عينينا كامل الاوصاف، معناها من الحق للبريود اللي عشناها معاه، اللي عشتها أنا معاه ومع صغاره وكل الحمد لله. معناه نقول لهم معناه ديما حتى كي نحكي مع زملائي ولا مع أصحابي ولا حاجة نقول لهم راي حالة خاصة، معناها أي عائلتي أنا كي نجتمع بالناس ونسمع بين الناس والحكايات اللي تحكي فيها على ديارهم على معناه علاقاتهم بأزواجهم وكل أنا نحسها حالة خاصة. تأكيد ما تكونش عندنا مشاكل، ما تحسيش حتى الخلافات بسيطة لكنها تتحل بالوقت، يعني تتجاوز وتتحل بالوقت. معناها ما ذكرش روحي صارت لنا هيك حاجة كبيرة ولا مشكلة كبيرة ولا مستحيل، الحمد لله. وذاك الشيء اللي خليك تزيد تقعد ديما موجوعة أكثر. معناها ساعات يقولوا لي باهي اللي خلي لك ذكريات باهية، قلت لهم هيك هي الذكريات الباهية تخليك موجوعة ديما. الألم كبير معناها ما هو سهل، راهو ديما نقول لهم عايشين حياتنا أوكي تشوفوا فينا في الشارع وندخلوا ونخرجوا ونحكوا ونعملوا كل شيء، لكن يمكن أنا من النوع اللي ما نظهرش راني ما نوريش للناس الألم متاعي، يمكن اللي الصبر اللي عندي وكل معناها يمكن هذاك نغطي به في الألم. يمكن ساعات كي نقعد مع نفسي نقول أنا ديما العبيد كلها تشوفني ديما نضحك ديما صبر العبيد ديما كل نقول لهم يمكن أنا هذاك بيدي نغطي به في الألم اللي عندي، معناها نعمل في كاموفلاج معناها. الحمد والشكر لله، نقول ديما الحمد والشكر لله أنه صغاري كانوا متوازنين لأنه كانت العلاقة بين أمهم وأبوهم معناها طيبة، ما شافوش مشاكل ما شافوش كونتراديكسيون يعني في العلاقة بيناتنا، دونك كانوا متوازنين. صحيح اللي نشوفه اليوم مع صغاري يفرحني لكن يزيد يألمني. تقول لي أنت لا أنا يزيد يألمني لأنه بوه مش قاعد يشوف ثمرة النجاح متاعه، صرتو ثمرة نجاح ولده في الأول ما كانش يختار لهم مسار عمره، كان يحب معناه يخليهم أحرار وكل واحد يختار شنو اللي يحب. هما حبوا يلعبوا الكرة الزوز، لكن الإشكالية هذه اللي نتمناها يتجاوزوها إن شاء الله يتجاوزها الترجي الجرديسي قبل الكيفات الأخرين، أنه الصغيرات اللي تلعب الكرة حاولوا كيفاش تخليهم ينسقوا بين الكرة والدراسة. رأوا أنا واحد من الناس مثلا ولدي الكبير كان ينجم يكون كوارجي مليح، ولكن ما خليناش لأنه كان ضيع قرايته، وإحنا كانت القراية زاد عندها أساس كبير لنا، دونك ما خليناش يواصل في الكرة على خاطر القراية. الصغير فهم في فترة ما كان حتى هو بيميح للكرة أكثر، ولكن كي يلقانا شادين صحيح فهم في فترة ما أنه يلزم يوفق معنا بين الدراسة والكرة، ولا اهتم أكثر بدراسته وما كانش معناها مواكب ياسر في الترجي الجرديسي، ما وصلش معناها معاهم في لعب في الصغر ولا شنو بتالي ما كملش، لكن قعدت له أنه يلزم يمشي في دومين الكرة وفعلا مشي. أبوه فرح برشا، كان سعيد برشا، سعيد به برشا معناها.
2: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة السيدة مونيا كازوز رفيق الدرب الراحل عبد السلام كازوز.
3: والحمد لله أنه شاف خلط على نجاحه، ما خلطش على تعيينه في الدومين بتاعه، هيك زادا كما قلت لك توجع مواجعتنا برشا، لكن أكيد وراه سعيد باللي قاعد يصير مع ولده الصغير، وإن شاء الله ربي يزيده في التوفيق وربي يزيده ينجحه إن شاء الله. كان معد بدني، كان في سنتر متاع التكوين الشباك في بورس سدرية، تم انتدابه كيكا 2020 وقعد يدرج مع الأعمار، معناه كان مع الصغار وبشوية بشوية مشى مع الأصناف الكل، والتوى معناه ما زال كل مرة ما الأكثريته مع السينيور، أما يمشي ديجا في البيرود اللي يدو السينيور ما عندهمش تربوسات ما عندهم شيء يمشي مع الأصناف الأخرى.
1: صدى الأثر.
3: هي بداية المرض نتاعه ما كناش متوقعين أو فاهمين أنها حاجة كبيرة، معناها كانت من الأول هي جيتوا معناها حاجة بسيطة يعني حجرة في الكلوة، صارت العملية قالوا لنا نورة وعنده ديتاش في الكبدة، شفنا أيا ادخلنا في مرحلة استقصال المرض ونشوفوا شنو كل، ولكن كي نحكيه مع الأطباء واللي تبعوه وكل في الأول أنه المرض متاعه كان غير مفهوم، هك علاش قعدنا فما أمل بتاع شفاء، فهم أنه راهو هو هيك المرض هذاك، ولكن أثرت ممون كله نوع طنك معناها ديما وين نقصد أطباء ولا دي بروفسور ولا حاجة يقولون راهو حاجة مش مفهومة، ما هيش حاجة عادية اللي تصير للناس كل، أنا ديجا نقول له أنت سبيسيال في حياتك وحتى مرضك حاجة سبيسيال، ما نواجهناها كيفاش برشا إيمان وصبر وإيمان وكاو دي معنا الأمل في الشفاء، دي معنا الأمل لأنه يزلنا نقدمه القدام ونعالجه، فما دام ربك خلق الداء والدواء نعالجه كهو الحمد لله قدر وكهو. هذه فرصة صعب نشكره فيها، أنا خطر ملي توفى عبد السلام حق ما حكيتش حتى على الميديا معناها وما شكرتش، فما ناس كانت تسحق اني نشكرها في كل المساعي نتاعها وكل شيء، جيست مع الناس اللي نتلاقى معاهم مع احبابه ومع اصحابه وكمان ساعات، ويسامحوني اذا كان فما شكون ما كلمتوش ولا ما شكرتوش ولا يسامحوني. جرزيس هي ترجي جرزيسي، وترجي جرزيسي ليه فضل كبير باش خلى اسم عبد السلام كازوز يوصلوا يعلى، وهنا العباد الكل بارك الله فيهم الناس الكل يحبوه حبوه. يمكن احنا كما قلت لك انا توفى وانا فما حاجات ما كنتش نعرفها عليه الا بعد وفاته، بارش حوايج معنا اكتشفتها بعد وفاته، جيوني ناس ما نعرفهمش يقولوا لي لا رو عمل معنا كذا راهو كف معنا راهو حكي معنا، جيو مش حتى من زرزيس من كل بلاصه معنا، احنا توك نخرجوا حتى نخرجوا من زرزيس مرة في تبرقة ديجا معناها قلنا نعرف اسمع الاسم كازوز، قال يا أخي عبد السلام كازوز شكون، قلنا لورا معناها فهمت يعني الاسم خرج بارتو معناها وسبقوا فضل لي ترجي جرزيس والناس اللي وقفت له وعاوناته وكبرت بيه والتو يحبوه، فما ناس التو يحبوه فما ناس التو كي نشوف هنا على الفيسبوك نقام في اللي فوتو بروفيل متاعهم حاطينه معناها بارك الله فيهم الناس كل بفضلهم هو مقعد اسمه يداوله قعد اسمه معروف أكيد. قول أنا بذرة وقاعدة تسقى العكارة يعني كل وترجي جرزيس اللي قاعدة تسقي في البذرة هيكي بش كبرته معناها وقاعدة تعطي في ثمارها معناها التوى معناها التوى نقطفه في ثمار عبد السلام كازوز.
1: أثر عبر الأثير
3: سعود الأول أكيد كانت لي فرحة عارمة كبيرة وكل، لكن ما دامتش الفرحة ياسر لأنه في العام اللي بعده عودوا تحو، لكن السعود الثاني كان لي زادة وقعة كبير يعني ما طولتش المدة سعودوا تحو عودوا سعودوا دونك كانت حاجة به ما أكيد مش نفرحوا له نكل. وهو في السعود الثاني هو اعتزل خرج أمبوتي بعد ما اعتزل مش عمل مسير مع بلقاسم نفع ما بقاش ياسر للعام التعب ديجا العمر. كما قلت لك السعود الثاني قال لك انا خلينا نعتزل امبوتي زاده لازم خاطر كما قلت لك سعود الاول هو ديجا كان مش يعتزل في السعود الاول كي طاحوا قال لا خلي نزيد نكمل نزيد نوقف مع جمعيتي، وكي عاودوا طلعوا مره اخرى قال لك لازم يخرج امبوتي وهيك والحمد لله تجاوز حدود ارض الوطن بالعمل نتاعو وبولاد زرزيس خاطر هما اللي ديما يذكروا في اسمه حتى خرج زرزيس ديما يذكروا اسمه. اسمه وصل الجزائر كان صاحبه برشا عبد الحق بالشيخه مقرب على الاخر كي كان لعب هنا في زرزيس وقعد معناها صحابه وياه لفتره طويله. فما زاد بعض المنشطين اللي حكاوا عليه سي صياح عمر مستيسر فما جمعيات ليبيه بارك الله فيهم معناها في المرض نتاعو جاونا وكرموه وان شاء الله يقعد اسمه ما يتمحاش وان شاء الله مش كان اسم عبد السلام كازوز في زرزيس راه يمكن هو اللي يتغى شويه لكن راه زرزيس كيما نقول هو ولاده وعندنا برشا اسماء كبيره في جرزيس وبرشا اسماء شوفوا في معناها اليوم الثمره نتاعهم معناها حتى خارج حدود الوطن قاعدين يقدموا معناها برشا ممرنين ومعدين بدنيين وكلهم معناها من ولاد زرزيس ومن ولاد ترجي جرزيس وقاعده تعمل في نتائج كبيره برشا لبرا وحتى هي اسماءها ان شاء الله يا ربي تلمعوا ان شاء الله نشوفوها ونسمعوها مع عبد السلام كازوز معنا ما يقعدش وحده ما يصيرش ماذا بينا الناس كلها تاخذ حظها زادية هو في كلمة واحدة الحنية قبل كل شيء احترام القدر ويقدر ياسر الوفاء زادة الوفاء كان وفي قدوة ديجا كان قدوة في الرياضة معطاء خدوم الجوهرة السوداء كان فخور بها أكيد تسعدوا ككلمة كرمز أنه كون رمز أكيد يكون يسعدوا الشيء هذاك بطبيعة. نشكرك أنت ساعة أختي شعلة نشكر إذاعة التطاوين نشكر الناس كلها اللي قاعدة ديما تذكر في عبد السلام كازوز وقاعدة تذكر فيه وفي كل النجاحات الرياضية اللي تنجحها ترجي زرزيسي يتذكر اسمه لأنه هو كان بش يكون سعيد جدا جدا زادة بأنه زرزيس توصل للمرحلة هذه فبارك الله في الناس الكل.
2: من صورة الزوج والأب التي رسمتها لنا منيا ننتقل إلى صورة أخرى صورة الأب في عين ابنه. الرياضة التي كانت جزءا من حياة عبد السلام كازوز ومدرسة تعلم فيها التوازن والانضباط وضبط النفس وجدت طريقها أيضا إلى ابنه أنس الذي اختار أن يعمل في مجال الأعداد البدني بين ابن أحب الرياضة وعاشها وابن اختار أن يواصل علاقته بها من موقع آخر. نستمع إلى أنس كازوز لنعرف عبد السلام الأب والقدوة والإنسان.
4: علاقتي بالكرة بنصير معنا عن طريق المرحوم اللي في انفلونسي بي برشا تاكرو برشا بورتو معنا ما خلطتش عليهم طونك جوار مي الروتور تاع الناس كيفاش يتعاملوا معاه كيفاش يحكيوا عليه ان طونك انسيان جوار دونك خلاني نتعلق برشا بالكرة وشجعني الحق شجعني نكون في الدوما السبورتيف. هو ما كانش اختيار ديريكت معنا ما قاليش تنجم تعمل امشي كذا كذا نو مي انا تلمو شافني معنا فهم اللي انا ما نجمش نكون في حاجه اخرى الا كره القدم شجعني على برشا حاجات اخرين شجعني خلالي الشواء مي تلمو جيتي معنا اكرو بالباركور اللي هو عمله اكرو بالبيرسوناج وبالبيرسون هو كيفاش كان ان طونك انسيان جوار ان طونك بيرسون دونك اوتوماتيكمون تبعت الدومين هذاك نجم نقولوا اللي تي توجور فيير معنا بالباركور ولا كيف خاطر كنت قراي معنا كنت صغير كنت قراي ديما كان فرحان بيا وديما كان يموتيفي فيا وكل عام باغ اكزومبل ننجح يعطيني مثلا كادو يشجعني معنا انديريكتومون ديما تشجيع يكون انديريكتومون دونك الفروين تاع تعبى الكل وسنين الكل وتضحيات تعدى الباركور اوتوماتيكمون اي بارون كي يشوف ولده معناها ناجح اوتوماتيكمون باش يكون فرحان. هو ما شجعنيش برشا اون طونك جوار معناها حتى كلعب قبل في الكوره ما كانش يشجع فيا برشا باش نكمل في الدومان سبورتيف معناها كجوار ديما شجع فيا على قرايتي. هذه هي اللي معناها البوان اللي كانت بوانت لي احنا نقولوا في الكارير نتاعي كونترونور دونك هو كي يكون جوار ديما يقول لي راهي كره فرق فما توصلش خاطر بارابور هو شنو كان والجينيراسيون تاعهم الكره ما كانتش كيما تو سورس دو في باغ اكزومبل تو تشوف الكره كيفاش جوار يا هي تمشي برشا فلوس الكل قبل لا سبور سا هو معناها نتصور انا خاف يقول لك مثلا ككارير وكفوتبولر ماهيش باش تكون باش تعيشوا مثلا غدوه دونك وشجعني على القرايه قبل كل شيء قبل انا نتفكر par exemple ينجم يعاقبني على ليزونترينمون على خاطر par exemple جبت نوت خايبه ولا موين خايبه ولا تحت شويه في الموين تعرف ديما الكوره باش par exemple سبت واحد ديما تلعب ديما ليزونترينمون مخر في الليل دونك ما عندك وقت باش تروح للدار باش تريز كذا دونك ديما يحط القرايه قبل كل شيء. خذيت مني بس تعمل الماكسيموم بوسيبل باش توفق فريمون الفيرسيون تاع عبد السلام للجوار ما عنديش على فكره كبيره ما كناش نحكيوا على يمكن في حاجه تضحك باش يحكي لي باغ اكزومبل على الباركور نتاعو وكذا هذاك يكون الحق ما تعمقوش في برشا بالحق ما يجيش واحد واحد كان سالته بون زاد مثلا بريود في لعب في وادي الليل في ديزيكيب ما نعرفهم دونك قبل كل ماتش نهز التليفون نقول له الو باغ اكزومبل الدوس هذيك تعرفها اش عندك فيها هي الاسبوع اللي صارت لي فيها وقتها ينزل يحكي لي فرق في الحاجة يا خايب مركز أبونتو كذا عطاقات بس يجي واحد واحد بس يحكي لي هكا نوع صدقني اشتر الكارير متاعه عرفته عن طريق حظ وعن طريق الروتور نتاع الناس اللي مين روتور نتاع شارع الرياض كي نسمع معنا العبد السلام كيفاش كان معنا الجوع كيفاش كان يعمل كيفاش كان يعمل مع العنبات كيفاش كذا كذا هذاك هو اللي خلاني نتعلق بالحق التوقد في اي خطوه نعملها ديما نتفكر الحاجات اللي قالهم لي نتفكر فور اكزومبل كي نتحط في سيتوياسيون اول حاجه نعملها سي مثلا اللي تي لا شنو هو الحاجه اللي كان لازم نعملها اوتوماتيكمون نعملها انا كونسيمون تعلمت احترام تعلمت كيفاش تكون سيفير في الخدمه تكون سبا سيفير مي تكون كوريكت في الخدمه تعلمت نكون معناها نعبر ما على رأي ما نتخبش خاطر نفكر أنا نكون صغير الناس كلنا نعرف عمال إحنا صغار فهمت يجي بار إكزومبل يقول لي كل الحق وما نعملك حتى شيء هيك راهي ماهيش سهلة تو كي كبرت فهم برشا حاجات أنا عرفتها كي كبرت على فكرة كي نكبر وتخرج الشارع وتخدم تعرف من الطرف كنت الحاجات الصغار اللي كنت تتعلم كاللقب نتصور إنه يفرح بالحق نتصور ما عنديش معلومة ديريكت مي كان تحكي par exemple علي أنا سي une responsabilité هذيك اللقب responsabilité يخلي لك اسم كبير وخلك معناها فالور كبير وكونسيستنت ريسبونسابيلتي باش الاسم هذاك يبقى ديما ديما كيما خلاه يبقى كيف كيف وانتساب.
2: مستمعينا الكرام انتم بصدد الاستماع الى شهادة انس كازوس ابن الراحل عبد السلام كازوس.
4: العبر شفي جرجيس وعطبر جرجيس نقول لك الفيرسيون تاع عبد السلام لجوا بالحق ما اصحابه هم اللي نجموا يعطوك اللي عاشوا معاه خاطر ما كانش حاجه تضم في الدار تاع عبد السلام لوتير عبد السلام اللي في الشارع في الخدمه خاطر كنت ديما معاه راك تسمع حتى في خدمه تفضل ديما نمشي تحذاه مي لجوار وباركور مع جرجيس مي سيكيتير اللي هو يحب في جرجيس لا خلي ما ديما يحكي كان على طريق جرجيس حببنا في طريق جرجيس كان كل شيء بالنسبه لي ديما مرتبط بطريق جرجيس حتى خدم نفكرها الفريود اللي كان فيها كمسير وحتى من بعد حتى من بعد كان ديما ديما اللي ماتش مثلا تاع طريق جرجيس ديما يتفرج ديما ديما يتبع ديما يسال على انا نفكر ماتش كنت في سيسا انا حتى في تونس فور اكزامبل ما يحبش يتفرج برشا خاطر عارف لي زيموسيون هذوك مثلا باش يتغشش فور اكزامبل ان جوار يعطي باس غلطه ولا يضيع فرصه باش يتغشش فهمت دونك ماتش مثلا في اساس عن خاطر يقول فور اكزامبل ما يمشيش للستاد اما يتبع في كيسير يتبع تلزا ولا فرازين يتبع ما يحبش يمشي للستاد نتفكر انا ماتش في اساس وقتها نتاع طلوع منعنا وقتها من نزول القسم نتفكر وقتها كلمته قلت له باش نمشي للستاد قال لي لا مي بعد 5 مينوت وقتها ماتش امبورتون بعد 5 مينوت نكلم في الواد قالت لي راه سيدي مشى للستاد انا بالنسبه لي راني ما نسيت حتى يريد اي كلمه قالها لي راني ما نساش اي كونسيني قالها لي راني ما نسيتش اي لقطه بالباهي بالفايد بالغش مثلا كي عايف عليا ولا كي نرفض عليا على حاجه هذاك الكل وعندي في الميموار مي اكثر حاجه بيان سور في وقت نجحت الباك ووقت اللي تخرجت سيرتو وقت اللي تخرجت ما نسيتهمش بالحق سيرتو وقت اللي تخرجت وقت في البريود وقت مريض وحب وقت حتى يجوا لستونس بأنا قلت لا وقت الشديد صحيح قلت لهم لا خاطر نعرف شر وجاي لتونس مرميد وكل شيء مي أنا وقت حبيت شديد صحيح وكون حبيت أن يكونوا حاضرين معي في الكونفو في ستونس مي نو أنا خممت في الصحة متاع وقت ولا مي ديركت ما أفكر وقت الجرجيس وفرحنا بالبقى من بعض أنا كنت أكرو به برش ومتأثر به راني نوصل راني كيفاش نقول لك راني نقلد اي حاجه كان ينجم يعملها كيفاش يوقف كيفاش يمشي كيفاش يحكي كيفاش نعرفش كيفاش يتك هذاك كنت نقلد فيها ثم دي زمو سمت نجمش تفسر اما كي تمشي وتبقى وتسمع حتى في اللي راديو تسمع في التلفزة في تقديم تاع برامج يتوصل في روبلاس وتقرا الاسم كنقول لك فيرتي كبيره وتفهم الفالور نتاع عبد السلام كازوز لو جوار لو فير والباركور اللي عملوا عطيني صحه المسؤولين اللي خموا فيها الفكره هذه ماني فيرتي براحتي فيرتي كبيره لو انا ديما نحكي على من الكوتي بيرسونيل عنده برشا اصحابه ما شاء الله بيان سور من الكوتي انا سورتو معنا ابن المدلل كنت كنت راني معنا قريب برشا دونك خلى لي اثر كبير انا هذا هو وعد بيني وبروحي ولي هو اني ان شاء الله ننجح ديما هو قدام عينيا في اي خطوه نخمم فيها وديما اي حاجه نعملها ولا اي طاقه نقدمها ديريكتومون نخمم انا نحط لي ماج اللي هو بيكون كير بيا اللي هو بيكون فرحان بيا دونك اون سورس دو موتيفاسيون بالنسبه لي باش ديما نقدم.
1: اثر عبر الاثير قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
4: بالنسبه لي سيتي لو بون بيرسون سيتي قدوه سيتي لي فالور والفيرتي بيان سور برشا حاجات برشا حاجات ما نجمش ما نلقاش نعطي كلمات برشا حاجات برشا حاجات ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله نوصل المسيره وبالنسبه لي في الكلام ان شاء الله نكون عند حسن الظن اللي كان يستنى فيه واللي كان يطوره ونطور وعلى فكره عمره ما كان بعيد عليه ديما انا كنت اي خطوه راني نجم نعملها في حياتي راني باش نخاف فيه باش نرجع للباجاج اللي عطاه لي كول وراني باش نعمل الشيء اللي عمله اللي قال لي عليه عمر فيه ربي بفضلك.
1: اثر عبر الأثير.
2: إذا كان عبد السلام كازوس قد ترك أثره في أسرته فقد بقي أثره حاضرا أيضا في ترجي جرجيس الفريق الذي ارتبط به لاعبا وظل وفيا له حتى بعد أن غادر الملاعب. وفي سنواته الأخيرة كان عبد السلام يتابع شؤون الجمعية ويحمل همها، ويرى في حافظ طالب رجلا قادرا على قيادة ترجي جرجيس في المسار الذي كان يتمناه لها. من هنا ننتقل مستمعينا الكرام إلى شهادة السيد حافظ طالب رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي.
5: المرحوم أسطورة في الكرة في تونس مش في جرجيس، إن شاء الله ربي يرحمه ويسامحه، وإن شاء الله ربي يتغمده برحمته الواسعة. إنسان خدم كرة القدم في جرجيس، في الترجي الرياضي الجرجيسي، معناه أعطاه كل شيء. كان في جرجيس كان يفرحنا كان عبد السلام كازوز، مع احتراماتي مع الملاعبية الكل اللي يلعبوا، وقت اللي ما يلعبش عبد السلام نحسبوا روحنا خسرين معنا الماتش. فرحنا برشا، وصحيح في الوقت متاعه هو عملنا نقلة أخرى في الكورة في تونس بفضل الله وبفضل عبد السلام. المجموعة اللي معاه صحيح كانوا حتى هم، لكن عبد السلام كان لاعب غير عادي، كان ساحر في الكورة. ما هوش احني صغار، هو اللي غرمنا بالكورة، هو اللي إنسان والله قد ما نوصف عبد السلام في الكناجي في الوقت هذا. عبد السلام راهو في أكبر الفرق في العالم، يعني إنسان أعطيه برشا للكورة، وإنسان حتى خارج الملعب إنسان طيب ياسر، وإنسان إيرون سيرفيس، إنسان خلوق برشا، إنسان متثقف. عبد السلام خسرت الرياضة في تونس مش في جرجيس، الله يرحمه ويسامح. يقول إن شاء الله مع حافظ يمكن معناها ننجحوا، يمكن خطر يعرفني لاني صادق، خاطر حكيت معاه برشا، خاطر فما ايامات كان ديما معناه كنا نقعدوا ديما مع بعضنا، كان ديما معناه يسمعني بالباهي ونسمع، كانت عنده ثقه. هذه تسمى معناها بادره من انسان يعرف في الكوره ويعرف شنو صار في الكوره. معناه كيقول ان شاء الله مع حافظ يمكن معناه ننجحوا، الحمد لله يا ربي. هذه شهاده من انسان قمه متاع كوره، مش انسان معناه كيف يقول عبد السلام كازوز. راهو نحكوا معاش نحكوا، نقولوا عبد السلام معاش تحكي كوره، معاش تحكي الكوره، ما هو عبد السلام كازوز بيان سور حكينا برشا. هو مالوروزمو وكو الحمد لله لا قضاء في قضاء الله سبحانه وتعالى، الله يرحمه ويسامحه. اما لكن وقت اللي قربنا احنا للجمعيه وباش نشدوا بزمام الامور، عبد السلام مرض معناها، ولا الانرجي نتاعها مسكين، ولا يعدي فيها معناها في ما بين الطب وما بين الدويات وما بين البلدان، معناها ما عندهاش. أما لكن نأكد لك كان في البريود هذه متاعنا كان عبد السلام حيرة وعاوننا برشا برشا برشا، وراو النجاح هذا، راو ينجم يكون معناها مساهم فيه هو بقصد كبير كبير كبير برشا. عبد السلام من الناس اللي ما يحبش يدخل في دي كونفلي مع ناس ما تفهمش، ألور يبريفير يسوريتير يتفرج باش ما يدخلش في ناس ما تفهمش، ما يحبش خاطر انسان خلوق برشا عبد السلام، انسان ما يعديش يعرف روحه باش يختلف مع انسان اللي ما يفهمهاش، يحب يكون يقعد هكا معناها انسان محايد. كي تسري حافظ طالب يقول لك ترجي جرجيسي عبد السلام كازوز، مع كل احتراماتي ربي يرحم الناس الكل، اما كي يعني واحد من الناس انا نحكي على شخصي ويظهر لي جرجيس كامله، كي نقولوا ترجي جرجيسي نقولوا عبد السلام كازوز، ما نجموش نقولوا ترجي الرئيسي ما غير عبد السلام كازوز، ولا ما تجيش احنا عرفنا الكوره وعرفنا عبد السلام كازوز غير عادي. هو عبد السلام الله يرحمه ويسامح انسان معناها الناس الكل يعرفوه اللي هو انسان يحب الضحكه، انسان يحب عائلته برشا، انسان متمسك ياسر ياسر ياسر بعائلته، انسان منضبط ياسر عنده برشا انضباط بالحق، منضبط ياسر سيرتو في الامور العائليه، منضبط ياسر، يوفي كي يوعد، انسان ما عمره وعد وما وفاش، انسان مثالي والله مثالي في الرياضه وفي الاخلاق وفي كل شيء، الله يرحمه ويسامح. انسان قدوه في كل شيء، حتى في مجال المهني متاعه كان انسان ما عمره معناها كان ديما معناها ديما خدم الناس الكل كيما خدم الترجي الرياضي الجرجيسي، يخدم في مهنته كان انسان يعاون الناس يعطي حلول.
2: مستمعينا الكرام، الحديث عن عبد السلام كازوز ذو شجون، وما زلنا مع شهادة من عرفوه وعايشوا مسيرته، وما زلتم مع شهادة رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي حافظ طالب.
5: ما كان موجود عبد السلام محبوب الجميع، انسان الله يرحمه ويسامحه، والله ربي يرزقنا ان شاء الله بعبد السلام اخر ان شاء الله.
6: الترجي اكيد عاد ما غير ما نحكوا عليه، انتم هما اللي باش تزوروا الترجي الجرجيسي، الناس كلها تزور والترجي الجرجيسي ديما تقعد، ننسوا الخلافات وننسوا المشاكل الشخصيه وطرز ريسي لي ما تقعد في البال وكاو نتعاونوا على هيك سواء مسؤول ولا ملعبي مازمش نكر كيما طرز ريسي انا لولا طرز ريسي راني ما كنتكرمش اليوم انا عارف كان عارف سبب كذا كوم ميكيش اما لعبت طرز ريسي دونك طرز ريسي هي اللي كرمتك اليوم وين نشوف معناها قاعد الثمره ناخذ فيها تو
5: لخص بها كل شيء ما نجمش نقول كلام بعد الكلام هذا اي مسؤول يلزم يقول الكلام هذا انا ترجي رياضي زريسي الناس ماشيه ما ترجي رياضي زريسي هي اللي باقيه ونقول لهم ارجعوا تفرجوا شويه على فيديوهات عبد السلام لان التو لليوم هاني مترأس ترجي رياضي زريسي وتعدت عليا لاعبين ولاعبين وبرشا لاعبين في الاصناف الشابه ولا في الكبار ولا حتى نتفرج ما التو ما فما ملاعبي كيما عبد السلام الله يرحمه والله وصاني على ترجي رياضي زريسي مسكين ديما ترجي رياضي زريسي في القلب حياته ترجي رياضي زريسي يحب برشا ترجي رياضي زريسي عبد السلام كيما قلت لك معناها كي نقولوا عبد السلام كازوز نقولوا ترجي رياضي زريسي ما نجموش نقولوا حاجه اخرى مدام مربي صبركم اللي عايشين ما غير عبد السلام لان خلالكم جون سوي سوري سرتان خلالكم فراغ كبير كبير كبير برشا في الايامات الاخرى تعبت معاه برشا الله يرحمه ويسامحه ونقول له ربي يصبركم وحني لكلنا عبد السلام لكم نقول لها هي وذريتها ترجي رياضي زريسي راي تقعد ديما هي عبد السلام كازوز مواجهينها بالنصائح اللي اعطاهم لنا تخلنا حب للجمعيه معناها في قلوبنا وفي الناس كل اللي تحب الجمعيه يحبوا عبد السلام كازوز معناها تحسيه إنسان إيه سمبوليك اليوم سمبول في جرزيس أو في الترجي الرياضي زريسي عبد السلام كازوز هو ترجي الرياضي زريسي معناه إنسان فرح برشا أجيال برشا أجيال معناه قاعدين نتنفسوا ترجي الرياضي زريسي عبد السلام كازوز والله نحب كان نترحم عليه في الوقت هذا نقول كان الله يرحمه ويسامحه إن شاء الله يا ربي في الجنة وإن شاء الله ربي يصبر عائلته وإن شاء الله ربي يرزقنا كما قلت لك بعبد السلام كازوز آخر لأن جهتنا محتاجة الإنسان آخر خطر ما صعيب ياسر باش صعيب ياسر التو ما خرجت لنا نوارة كما عبد السلام كازوز هو ما فهم حتى شيء اللي امبوسيبل أما لكن نحكي كرة قدم عبد السلام كازوز لا أنا نقول لك حتى يمكن 20 سنة آخر يمكن التو ما ثماش عبد السلام في الثمانينات يعمل في حركات وكورة كورة كورة كورة لليوم نشوفه فيها اليوم الناس يخدموا بها اليوم كان يعمل فيها عبد السلام كازوز ليبوك معناها حاجة نادرة ربي يرحمه ويسامحه وإن شاء الله زاد يسامحوني الناس اللي خطر اليوم حصة يمكن العبد السلام أما لكن صحيح فما برشا ناس شاركت معاه في الإنجاز الكبير في الترجي الرياضي زريسي أما لكن يبقى ديما عبد السلام كازوز أسطورة نادرة
2: وإذا كانت شهادة حافظ طالب قد أخذتنا إلى عبد السلام من داخل ترجي جرجيس فإن شهادة رضا ميبر تأخذنا إلى صورة أوسع إلى عبد السلام كما عرفه أبناء الوسط الرياضي في جرجيس فرضا ميبر اللاعب السابق بالاتحاد الرياضي الجرجيسي بالمواسة عرف عبد السلام من خارج ألوان الفرق ومن داخل ذاكرة رياضية جمعت أبناء المدينة على حب الرياضة واحترام الرجال الذين تركوا أثرا
0: علاقتي بعبد السلام كازوز علاقة كبيرة برشا وديما نتذكر المواقف اللي عملها مع الناس الكل في جرجيس خاصة وقتي كان يخدم في الكنام فما شكون معاوناش عبد السلام كازوز الله يرحمه في الايامات الاخيره نتاع المرض نتاعه نتابعوا في الحاله نتاعه وكذا وقت اللي سمعنا بالاخبار نتاع عبد السلام كانت صدمه كبيره للجميع راه مش كان لرضا ميبر كانت صدمه لجرجيس كامله معناها اسطوره من الاساطير نتاع جرجيس رحلت في غفله معناها العلاقه ما بين اللاعبين الفريقين كانت علاقة جيدة جدا هي كانت المباريات الدربي سنة 86 أنا كانت العلاقة طيبة جدا معنا نسر مع بعضنا ونقعد مع بعضنا وفي القهوة مع بعضنا معنا. وحتى التمارين معناها احنا نترينوا قبل بعد هم يجوا معنا يترينوا بعدنا معنا حتى التقسيم متاع التمارين معنا قسمة البلدية معنا علاقة جيدة جدا بالنسبة لعبد السلام رياضيا ما فماش مقارنة بحتى أي لاعب آخر اجتماعيا عبد السلام إنسان آخر أنا إنسان خدوم مستحيل يقول لك لا أنا يعاون الناس الكل المكتب متاعه في الكنام كان مفتوح للجميع ما أنا أي واحد عنده مشكلة يمشي لعب سلام كزوز الله يرحمه. كرياضي كانت الموهبة اللي عنده قليلة جدا، مش موجودة برشا في تونس. أنا كان جد فما ميديا وكان نجم يكون في أحسن جمعية من الجمعيات في تونس في الوقت هذاك. قا وقتها أول حاجة القوانين متاع الرياضة وقتها أنك باش تمشي تحول جمعية من جمعية ما يخلوكش وإلا يزمك ترتاع عامين. وعبد السلام كان محظوظ هذا في طارج جرجيس، معناه أعطيه برشا طارج جرجيس ويعطيته برشا قسم كيفي، كان معناه مغروم بعبد السلام كزوز جدا. والصحفيين زادا وكلهم اللي أطلقوا على عبد السلام هي الجوهرة السوداء، وبالحق هو جوهرة سوداء معناه، خاطر في وقته هو معناه ما فماش ملاعبي في بالفنيات ومعناه من الفطرة وفنيات من الفطرة، فماش لاعب نجم يكون أحسن من عبد السلام كزوز. كإنسان عبد السلام طيب جدا، متربي، متخلق، يحكي مع الناس الكل، يوقف مع الناس الكل، يعاون الناس الكل، يحس برياني معناه اللي أعطاه لجمعية طارج جرجيس، مصور محبة الناس أكثر منها معناها. الحاجة الوحيدة اللي ربحها عبد السلام كزوز في اللعب متاعه مع طارج جرجيس هي حب الناس. أي واحد يقول عبد السلام كزوز، عبد السلام كان خدوم جدا معناه، كان يخدم في الناس الكل معناها في أي مجال من المجالات تستحق عبد السلام كزوز، مش كان في المجال العملي اللي كان فيه ينجم يعاونك. وأنا باسم عبد السلام كزوز الله يرحمه تنجم تقضي برشا قضيات، مازلت لتو مازلت خلى أثر كبير برشا في مكان العمل اللي متاعه. فماش يكون ما يحبش عبد السلام كزوز في جرجيس، صعيب أنك مش تلقى واحد ما يحبش عبد السلام كزوز نس كل.
2: مستمعينا الأعزاء، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة اللاعب السابق بالاتحاد الرياضي الجرجيسي رضا ميبر، صديق ورفيق درب عبد السلام كزوز.
0: يعني نذكر موقف من المواقف بدون ذكر الأسماء، نذكر نقصته في موضوع طبي، شخص مريض وعمل المستحيل وقضانا القضية والله يرحمه. معناه بالنسبة للخدمات مستحيل عبد السلام يقول لك ما نجمش كون شي كان حاجة معناها يمنحها القانون، أما بالنسبة في الاجتهاد يجتهد الأقصى درجة أكثر من طاقته، كون شي كان عاد القانون يمنع الحاجة هيك ما نجمش عملها. كان محبوب عبد السلام وين يمشي محبوب، معناها الناس كلها تستنى في ترجي جرجيس تمشي تلعب باش تفرج في عبد السلام كزوز، أسطورة من الأساطير في الثمانينات والتسعينات معناها. فماش يكون واحد معناها في جمعية من الجمعيات ما يعرفش عبد السلام كزوز. نتذكر أنا مرة طرفة في الطرايف تاع المرحوم الله يرحمه دورة في المرسى، عملتها مستقبل المرسى فترجي جرجيس، وعنده وقتها سجل هدف عالمي لا ينسى. نتذكر أنا وقتها تفرج فيها أنا الماتش وقتها في تونس، نتذكر أنا الحكم حط له الكرة في قدام وسط الميدان معناها باش يحط بلاصة المخالفة. عبد السلام زاد وخرها ميتو تالي ومركها النصر البدوي من النقطة هاكي معنا. عبد السلام كعبتي صورة كبيرة برشة ترجي جرجيس. بالمناسبة هذه نين حب نطلب من السلطات المحلية خاصة من البلدية، راه المركب اسم المرحوم عبد السلام كزوز، كي تشوف الوضعية متاع الملعب راه لا يرتقي لمستوى المرحوم عبد السلام كزوز. أرجوكم أرجوكم تلهوا بالملعب، راه يحمل اسم أسطورة في جرجيس. وأنا زادة في نرجع النقطة هذه اللوم على جمعية ترجي جرجيس، وأنا معنى الدورة متاع المرحوم عبد السلام كزوز اندثرت، ممكن دورة ولا دورتين نذكرها معنا وبعدها حبست. أنا أتساءل شنو المانع باش ما يعملوش دورة، حتى دورة في اكتشاف المواهب. يا سيدي ما تحبش تعمل دورة للقدماء متاع اللاعبين، أعملوا دورة سنوية في اكتشاف المواهب تتسمى باسم المرحوم عبد السلام كزوز. مع عبد السلام أنا عنده علاقات كبيرة برشا معنا، وإن شاء الله أولادي يحافظوا على المكسب هذا معنا، ما يلزم يستغلوا اسم والدهم الله يرحمه. عبد السلام طيب، خدوم، خلوق الله يرحمه.
7: بالنسبة جرجيس وتونس فقد من خيرة ما خلطنا كلاعبين وكمواطنين توانسة، دماثة أخلاقه وانضباطه وحسن تصرفه، وأن من الناس اللي كي يتحمل مسؤولية تحملها معانا كلاعب كقائد فريق هو اللي ربنا. إنسان عاش يتيم، أما لكن في الأخير اتضح اللي هو في مستوى عالي من الأخلاق وتجاوز كل الصعوبات. آخر كلام قلت له عبد السلام وقت فراغك كما يجيك حد وهالندة هذه ديت معاش نجم تتصرف كما قبل، قال نعبي وقتي بالقرآن، إما نسمع إما نقرأ.
8: محبوب ياسكم والله عز وجل باكر رب
9: ناس من
8: ما عنده قي حتى علاقة، فرح ضحك ودخل باجع دياره، وهو كوارجي وهو البرة كان ديما قضايا ديما ضحك. قبل ما باش توصف عبد السلام فنتنا لا لا نجم السلم نجم جبوع جن السلام سمعة نتاع الزيز كل عند عبد السلام.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. رحل عبد السلام كازوز، لكن بعض الرجال لا يرحلون كليا، يغيبون عن المشهد ويسكنون في ذاكرة الناس، فتبقى أسماءهم في الأماكن التي أحبوها، وتبقى حكاياتهم في ألسنة من عاشروهم، وتبقى قيمهم في من عرفوهم. هكذا يبقى عبد السلام كازوز في ذاكرة أهله وفي ذاكرة رياضي جرجيس وفي ترجي جرجيس الذي أحبه وأعطاه من سنين عمره، ويبقى اسمه في مكان عرف خطاه وشهد مهاراته في ملعب عبد السلام كازوز، حيث يستمر حضوره ويبقى اسمه جزءا من ذاكرة المكان. رحلت الجوهرة السوداء وغابت الأيقونة وبقيت الأسطورة في ذاكرة من عرفوه، أما عبد السلام الإنسان فبقي في القلوب. وهنا مستمعينا الكرام في أثر عبر الأثير نطوي حكاية عبد السلام كازوز، لا لنقول إنها انتهت، بل لنقول إن أثرها ما زال يروى. إلى لقاء آخر مستمعينا الكرام، ومع حكاية أخرى وأثر جديد، نشكركم على حسن المتابعة. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة في التوضيب العام، فيروز شبهي وأحسن العيشي. إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة. مندوبية الفلاحة تنظم اليوم وسط مدينة غمرسن خيمة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب. وزير التربية يعلن أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. الإدارة العامة للجباية تذكر الأشخاص المعنويين بأن غدا هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم. يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بمرسيليا المتواصل إلى غاية 25 من هذا الشهر بجناح يضم 8 مؤسسات حرفية تونسية، يتواصل إلى 5 أكتوبر 2026 في عدد من الاختصاصات. استشهاد فلسطيني وإصابة 7 اليوم في غارات صهيونية على قطاع غزة. وسائل إعلام تنقل عن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن أمريكا يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران في الساعات القادمة. شكرا وإلى اللقاء.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي، زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش. مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
4: شبي بنت
3: عندي ما نقول
4: لي يحكي عن الناس. ما فيك
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: قبل ما يوفى سبتمبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
0: لحن الشعوب مع منير هلال.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج موسيقى الشعوب. في هذه الحلقة سنتوقف عند شعب الصومال وموسيقى شعب الصومال أو شعوب الصومال في حقيقة الأمر. الموسيقى الصومالية مزيج غني من التقاليد الإفريقية والعربية مع لمسة خاصة من الثقافة البدوية والمحيط البحري للقرن الإفريقي. تغنى غالبا بالسواحلية مع حضور للعربية في الأناشيد الدينية وبعض التأثيرات الموسيقية لقبائل شرق إفريقيا. أهم الأنماط الموسيقية الأساسية الصومالية هي البلو، وهو نمط شعري وغنائي حديث نسبيا نشأ في الثلاثينات، وأهم أسمائه عبد الله جارس. الهيلو وهو نوع كلاسيكي يستخدم في الأغاني الوطنية والعاطفية، ويتميز بتركيبة شعرية تلقى غالبا بشكل غنائي مسرحي. النمط الثالث هو نمط الدانسي دهانتو، وهي رقصة غنائية فولكلورية قديمة نشأت في الأقاليم البدوية في الأوغادن في أثيوبيا، ويعتمد على الطبول والإيقاعات والتصفيق والحركات الجماعية. ثم كذلك نمط الجابيو الكرامي، وهو نمط حضري راق يشبه الطرب العربي ويستخدم في الأغاني الرومانسية، ويعزف عادة بالآلات الوترية. على ذكر الآلات، أهم الآلات الموسيقية المميزة هي آلة الكبان، وهي آلة وترية تشبه العود وتعتبر رمزا للموسيقى الصومالية الحضرية. أما الطبول دوربان فتستخدم بكثرة في الرقصات الفولكلورية خصوصا في الدهانتو. العود العربي دخل من اليمن عبر البحر الأحمر ويستعمل في الأنماط الطربية، وكذلك الشأن بالنسبة للكمان الذي دخل إلى الموسيقى الصومالية في فترة الاحتلال الإيطالي، والناي الذي يستخدمه البدو، ولكن أيضا يستخدم في الأغاني التقليدية والعاطفية. أول ما سنقترح عليكم من الأغاني الصومالية أغنيتين من النمطين الأولين

0: يا صومالي انهض، تمسكوا ببعضكم ولا تضعفوا أبدا. البعض دفن في القبور، ومنهم من غرق في البحر وآخر أقام في المهجر. يا صومالي انهض، قف متحدا، لا تعزل نفسك حتى إن أخذت الحقوق أو غلط. وأغنية رومانسية وطنية من نوع القراعي للفنان بلادوين، وهي شكل من أشكال الحنين لمنطقة بلادوين. غناها حسن عدنان سمارتر، وكلماتها تقول: يا بلدي حبي لك لا يقتلني، لكن داخلي جرح لا يشفى.
1: صومالي توساي

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
2: الآن سأقترح عليكم في قائمة ثانية ثلاث أغاني تجمع بين أمرين، بين الموسيقى التقليدية والموسيقى الحديثة، وهي أيضا فيها مزيج من الأصوات النسائية ومن الأصوات الرجالية. وميزة هذه الأغاني هي أنها بشكل ما نمط من الموسيقى الصومالية اليوم، باعتبار أننا كنا نتحدث عن الموسيقى الكلاسيكية منذ قليل. الموسيقى الصومالية الآن بعد الحرب الأهلية تشتت الفنانون الصوماليون كثيرا في المهجر، في كندا، في سويسرا، في السويد، بريطانيا، وظهرت أنماط جديدة تمزج بين الموسيقى التقليدية وموسيقى الحديثة، التكنو، الراب، الموسيقى العالم، وكثير من الموسيقى الإفريقية والتأثيرات الإفريقية المختلفة. وقدمت لنا الصومال مجموعة من الأسماء المهمة. سنستمع إلى نيمكو هابي، وهي أشهر ربما فنانة صومالية حاليا، وسنستمع إليها في أغنية عاطفية بلمسة عصرية وغربية تخلط بين الصومالية والعربية والإنجليزية، في نغم عنوانه إسا نفتا، ترجمته امنحني روحك، حبك يفوق حياتي، أسأل الله أن يجعله بركة. بعدها مباشرة سنستمع إلى آمر مارنتا وهو يغني ديكا. ديكا تجمع بين الكلمات العاطفية والإيقاعات الحديثة. ونختم هذه الفقرة بفريكسيا كابايا، وهي تغني هوبال، وهذا الإيقاع هو إيقاع راقص، وأساسا فيه كثير من التأثيرات الإفريقية.

نواصل الاستماع إلى مجموعة أخرى من الأغاني الإفريقية الصومالية، وهذه المرة سنقترح أشكالا من الموسيقى العاطفية الرومانسية، سواء كانت من الأشكال الرجالية أو من الأصوات النسائية. سنستمع إلى عمر دهلو في واحدة من أفضل أغاني الحب الكلاسيكية الصومالية، ثم سنستمع إلى كونيابي وسادوكالي وهي أغنية تقليدية عاطفية، ثم كذلك سنستمع إلى قمر لأحمد ناني وهي من أفضل الأغاني الصومالية الحديثة، ويمكن ترجمتها بقمر عينيك شهر وطموحي هو النور، ثم نختم هذه القطعة بنمط من الغناء الصومالي الحديث.

آخر اقتراحاتنا الغنائية لهذه المرة سنعود من خلالها إلى الإيقاعات الفولكلورية، وسنبدأ بمريم مرسول وهي تقدم نمطا نسائيا فولكلوريا في أغنية عنوانها يا صومالي، وهي دعوة إلى الوحدة والتعبير عن الحنين للأرض. بعدها سنعود إلى فنانة سبق أن قدمناها في الجزء الثاني ولكن في إيقاع آخر بعد أن استمعنا إليها في هوبال فريكسيا كوبايا، سنستمع إليها في أغنية عاطفية إيقاعية أخرى، عندما أكبر سأكون أقوى وسينادونني بالحرية، لنختم هذه الحصة بالنسخة الصومالية من الأغنية التي ارتبطت بكأس العالم لجنوب أفريقيا 2010.

0: لحن الشعوب.
1: لحن الشعوب.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: ملاعب وأهداف. مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ملاعب وأهداف، ملعب الأحد 27 سبتمبر 2026. اليوم إن شاء الله ضربة البداية لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم اللي انطلقت منذ يوم الأمس. اليوم في متابعة للقاءات المجموعة الثانية في بوشمة، أمل بوشمة نادي القربي مع الزميل مالك فرحات، في مدنين أولمبيك مدنين مع القلعة الرياضية مع الزميل نور الدين جليدي، وفي أريانا جمعية أريانا الملعب الجابسي مع الزميل هادي السياري. ننطلق من أريانا مع الزميل هادي السياري في لقاء جمعية أريانا الملعب الجابسي. نأخذ التشكيل قبل انطلاق المباراة. هادي أهلا وسهلا بك.
4: مساء الخير ربيع، تحية ليك ولكل مستمعين ومتابعين على مرشاتي. هذا هو الملعب البلدي في أريانا، يحتضن بعد أقل من 10 دقائق الجولة الافتتاحية من المجموعة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين جمعية أريانا والملعب الجابسي. مباراة تدور تقريبا بحضور جماهير يعني متوسط العدد الحقيقة حسب طاقة استيعاب ملعب أريانا في طقس معتدل نسبيا. تشكيلة الفريقين لظروف خاصة، ملعب الجابسي اليوم 11 لاعب وفما لاعب فقط على بنك الاحتياط. نعرفه كل اليوم المدرب شاكر مفتاح مدرب الملعب الجابسي أعلن عن انسحابه لأسباب خاصة، واتصلنا به سي عاصم دقيزة مدرب رئيس جمعية الملعب الجابسي، قال إن شاء الله نمدكم بكل التفاصيل بعد نهاية المباراة حول انسحاب المدرب شاكر مفتاح. تشكيلة الفريقين ربيع بسرعة، تشكيلة الملعب الجابسي في المرمى ريان بن مسعود مع ياسين ياسر المشرقي، ريان بعود، صالح العياري، أسامة شوية، محمد جبل، عبد الله الخاوي، قاسم الجاسمي، نور زفلاوي، ياسين المجري، ياسين الجماعي، وعلى بنك الاحتياط لاعب وحيد دون حارس مرمى وسيم زغدود. كما تعرفوا يدرب الفريق صبري الترابلسي، هو كان صبر الترابلسي كان هو مساعد مدرب، اصبح الان المدرب الاول هو صبر الترابلسي. تشكيله جمعيه ريانا في المرمى ناصر شعبان مع مجيد حواشي، عدنان المجري، مبكر فزعي، انس الكميتي، هارون مرياح، محمد الانجليز، احمد المجري، محمد امين بن ناصر، احمد وحيشي، وسيف الدين الدلاعي. على بنك الاحتياط في فريق جمعيه ريانا حسين الفازي حارس مرمى ثاني، معه لؤي عبدلي، اسلام القفصي، مختار ناصر، هشام الزغلاني، سفيان نصر الله، ادم الكنزاري، ذاكر بالعيد، وصابر بن مسعود. يدرب الفريق سهيل براضيه. طاقم تحكيم هذه المباراه في قياده الحكم الرئيسي وائل مصباحي، المساعد الاول محمد بوعبيد، المساعد الثاني ريان شريط، الحكام الاحتياطي ريان حمدي. يراقب هذه المباراة فرج مشموم، وفي التنسيق الإعلامي زياد بن جراد. اللاعبية مازالت الآن للدخول لأرضية الميدان في انتظار انطلاق المباراة. لك الكلمة ربيع.
3: شكرا لك هادي. نمشي لنور الدين الجديدي في مدنين. نور الدين في لقاء أولمبيك مدينة القلعة الرياضية، أهلا وسهلا بك.
5: تحية ليك رباب، تحية إلى كل أوفيان عبر موجات الإذاعة التونسية من تطاوين. ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين يعود إلى أجواء الرابطة المحترفة الثانية، أكيد أمور تنظيمية 5-5 في طقس جميل جدا يعني هنا في مدينة مدنين، حضور جماهيري محترم العدد، عودة إلى الكبار وهو كبير. الأولمبيك اليوم يستضيف في جولة ضربة البداية القلعة الرياضية بالتشكيل التالي: حسام العريبي في المرمى مع محمد سعرورة، وائل الغودي، ياسين الشواري، محمد عزيز السويسي، محمد بن صالح، شادي حاج محمد، ريان العيادي، محمد السايبي، هيثم تاج، حاجم محجوب، وعلى بنك البدلاء حلم حمام. اليوم اختار الأسماء التالية: طارق سابي، حسام دعاسة، محمد أمين الوسلاتي، نسيم بقديدة، علي أمين بن تركيا، يوسف جليلي، فاروق بلعايبة، وسيف الدين الزوري. هذه التشكيلة الأساسية والاحتياطية للقلعة الرياضية. قلت اليوم ضيف الأولمبيك في الجولة الافتتاحية، اليوم كذلك أكيد ستستمعون جميعا إلى صوت جديد قادم أكيد إلى قسم الرياضة بإذاعة تطاوين أشرف اللملومي. تذكروا جيدا هذا الاسم رباب، أنا اليوم عدد بي الذكريات إلى ملعب غمراسن يعني مع المرحوم فتحي بن ناصر، كانت تلك بداياتي، واليوم الحمد لله يعني بدايات أشرف ستكون معي، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أشرف أنت على الهواء مباشرة على موجات إذاعة تطاوين، بصوتك سنستمع إلى تشكيلة أولمبيك مدين.
0: أهلا بكم مستمعين الأفاضل أوفياء إذاعة تطاوين، تتطابت أوقاتكم بكل خير. نمر إلى تشكيلة أولمبيك مدين. طاهر شعبان في حراسة المرمى، 5 محمد أمين النفسي، 24 محمد عزيز شرنية، 2 محمد خليل مشارق، 4 الكابتن ياسين بوفالغة، 6 عبد الله شوشان، 7 آدم عزيز الفرجاني، 29 أرسلان بن ساسي، 11 نضال الصغير، 30 إياد النابلي، و10 محمد عمر زلامة. بالنسبة للبدلاء نجد كل من مهاب بن سليمان، معتز بالله اليعقوبي، زيادة بن حميدة، ومنصور المرايحي.
5: أكيد جدا كريم بن حمزة يدرب الأولمبيك، وطاقم تحكيم هذه المباراة قادم من عاصمة الجنوب بصفاقس، مالك ماشا هو حكم الساحة المساعد الأول، عبد الرحمن الكشاو المساعد الثاني، إسماعيل البرادعي الحكم الرابع، فادي بخيص، ويراقب الجميع مراقب المباراة عبد الكريم بن حميد. هذه الورقة الفنية، التشكيلة الأساسية والاحتياطية للأولمبيك والقلعة الرياضية في انتظار انطلاق المباراة. رباب
3: شكرا لك نوردين، وشكرا أكيد لأشرف اللملومي، إن شاء الله أكيد بداية موفقة وتجربة إن شاء الله تكون ناجحة. على مستوى التعليق كمراسل جهوي بمدنين، مراسل القسم الرياضة لإذاعة تطاوين بجهة مدنين، في انتظار مالك فرحات في لقاء ملبوشام النادي القرب. نذكر قلت ثلاث لقاء إن شاء الله باش كل المتابعة، فريق أولمبيك مدينة القلعة الرياضية، جمعية تريان، الملعب الجابسي، والأمل الرياضي ببوشامة، النادي القربية. موجز اليوم وآخر الأخبار بعد شوية مع الزميل عبد النور بسنون، نرجع بعدها مع ضربة البداية في التعليق أكيد على لقاءات المجموعة الثانية من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثالثة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. يحتضن مركز الصحة الأساسي ببحر جابس بداية من يوم الغد عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج، وسيعتمد هذا الفضاء كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيج الإقليم الخامس، حسب ما أفاد به مصدر من الإدارة الجوية للصحة بجابس للزميلة هند رزقي. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرامج الاتصالية للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين 28 سبتمبر هو اللجنة القانونية الأقصى لإداء تصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان السريع إلى 74,018 شهيدا والإصابات إلى 175,000 بعد وصول شهيدين و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية اليوم القول إنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز، وإن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: ملاعب وأهداف.
1: مرحبا بكم من جديد في ملعب وأهداف في متابعة للجولة افتتاحية من المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى الثانية عفوا لكرة القدم. في انتظار مالك فرحات من بوشمة يعطينا تشكيلة الزوز في رقم البوشمة النادي القربي. نمشي الهادي سياري ونور الدين الجريدي في انتظار مالك يطلب الكلمة. إذا كان موجود نشوف إذا كان مالك موجود أو أمر إلى باقي زملاء في انتظار يلتحق مالك. مالك من بوشمة إذا كان تسمع فيه مالك فرحات. مالك مش موجود أو موجود ومش يسمع فيه. إذن هادي سياري ونور الدين جليدي هشام أكيد هشام لملومي اليوم إن شاء الله مع نور الدين جليدي تسمعوا صوت جديد على موجات إذاعة تطاوين لقسم الرياضة. تفضل هادي.
2: أهلا وسهلا بك من جديد. رباط تقريبا دقيقة وعشرة ثواني منذ انطلاق المباراة هنا في ملعب ريانا. التعادل 0-0 بين الفريقين جمعية ريانا والملعب الجالسي بسرعة لمفات الاستماع بالتشكيلتين. تذكير بالتشكيلتين: تشكيلة الملعب الجالسي ريان بن مسعود مع ياسر دوشر ريان بعود عياري صالح أو صالح العياري لأنه يعني يرقت المباراة عياري صالح كيف العسل وصالح العياري وسام شوية محمد جبلة عبدالله الخاوي قاسم الكاسمي نور الضفلاوي ياسين المجري وياسين أج جميع على البنك البوتلاء لاعب وحيد ما هوش حرس مرمى هو وسيم زغدود مدرب الفريق سابر أطرابلسي. تشكيلة فريق جمعية أريانا في المرمى ناصر شعبان مع مجيد حواشي عدنان المجري بوبكر فزعي كنسل كميتي هارون مرياح محمود الانجليز احمد المجري محمد امين بن ناصر احمد الوحيشي وسيف الدين ادلع على بنك البودلاء حسين الفازك حارس مرمى ثاني مع اهله اي عبد الله اسلام القفسي ناصر المختار هشام الزغلامي سفيان نصر الله ادم الكنزاري ذاكر بن عيد وصابر بن سعود يدرب فريق جمعيه ريانا سهيل براديه. منتخب تحكيم المباراه حكم اول وائل الصباحي سعد محمد دبيد وريان شريد والحكم الاحتياطي ريان حمدي يراقب المباراه فرج مشموم وفى التنسيق العالمي زياد بن جمن عرشي. إذا كان الزملاء الخط فضل ربا بك الكلام.
1: شكرا لك إلى نور الدين الجدي في ملعب صلاح الدين بن حميدة. نور الدين وهشام
3: شكرا لك رباب. أكيد معي أشرف وليس هشام أكيد رباب وتحية متجددة للمتألق هذه السيارة في ملاعب العاصمة وأحوازها. الكرة تعود للأولمبيك منظم برشا القلعة الرياضية في بداية المباراة يعني

0: أشرف تقريبا قد يؤثر يعني طبعا تغيير المدربين قبل انطلاقة هذه المباراة؟
1: أكيد جدا أكيد. أولمبيك مدنين شهد تغييرات على المستوى الإداري، ترأس عبد الرحمن الناصر لمدة نيابية جديدة، واستقر على المدرب كريم بن حمزة مدرب جديد للأولمبيك منذ أسبوع تقريبا بعد انسحاب أول لحافظ الجيتوني ومنير راشد. نجحت الهيئة وتضافر رجالات النادي في رفع منع الانتداب وتأهيل جميع الانتدابات ليكونوا على ذمة الإطار الفني مع ضيق الوقت كما قلت، عكس القلعة الرياضية اللي كان بدأت التحضيرات والتمارين بصفة مبكرة مع تعيين إطار فني جديد بقيادة حلمي حمام، وكان قد خاض 9 مقابلات إعدادية وودية عكس أولمبيك مدنين اللي خاض تقريبا مقابلة واحدة ضد جمعية جربة. كما أخذ القلعة الرياضية وأجرى التربص بمركز التربصات ببرج السدرية ومركز التكوين للشبان للنجم الرياضي الساحلي، هل ينعكس هذا على نتيجة مباراة اليوم؟ سنرى مع تقدم المقابلة ونعود إليكم.
0: أكيد جدا كرة ترجع ومخالفة، مخالفة خطيرة على الحارس طاهر شعبان حارس نادي أولمبيك بمدنين، تبعت تقريبا 25 متر على مرمى الأولمبيك، يعني كانت هجمة من ريان العيادي محمد السايبي، تقريبا تدخل أرسلان بن ساسي يعني يعيق مهاجم القلعة الرياضية، الحكم كان قريبا جدا من العملية ملك حسانة وملك ماشا حكم هذه المباراة، نفذت ثنائية الحكم يقول له عاود لا تنفذ إلا عند الإشارة، هذه أكيد لسان حال مالك ماشا حكم المباراة في هذه طبعا الإشارة اليدوية للاعب محمد السايبي، 6 ملعبية في الجدار البشري للأولمبي قدام الكرة للتنفيذ، رقم 5 محمد بن صالح يسدد جانبية، يسدد بن صالح كورتو تمشي ضربة مرمى لأولمبيك مدنين في توقيت رباب 7 دقائق في طقس جميل جدا يعني هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين.
2: شكرا ليك نور الدين. أكيد باش نرجع من جديد لريانا إلى زميل الهادي السياري في لقاء جمعية ريانا الملعب الجابسي في انتظار يلتحق بنا مالك فرحات في لقاء ملبوشمة النادي القربي. تفضل هادي موجود مالك، تفضل مالك.
3: شكرا لك رباب، تحية لك وكافة الأوفياء والمستمعين والمستمعات على إذاعة تطاويل، عدنا وعود الأحمد إذا نقل مباراة، تحية لكل الزملاء المعلقين في مختلف الميادين. إذا نعطيكم التشكيلة الأساسية للنادي القربي، محمد عزيز أساسي، محمد أمين العبيدي، مصطفى الطيفي، جاسر بن عطيق، هشام الترمودي، حمزة شراردة، وليد بن عروفي، حمزة الزهروني، شمس الدين شوق في رأس الساقسي، وآدم سالم. هذا هجوم لصلاح النادي القربي وتتقص الكرة من أحمد عبد الدايم، البنك المدرية رشيد الهاني، فادي النجاز، محمد الزيتوني، لؤي قاسم، شادي الخميري، محمد سعيد الأسود، آدم بجناح، وآدم السعيدي، وراضي البغدي. المدرب هو أحمد النجار. بالنسبة إلى التشكيل الأساسي للمدرب يونس مراد مزهود على نحو التالي، الحلفاوي كالعادة في حرس المرمى، الحلفاوي في حرس المرمى لكرة ممتازة جدا من الحارس حسام الدين الحلفاوي، الحلفاوي في حرس المرمى أنيس عبد الدايم، بحري الكوتني، عبد الغني مزهود، محمد نسيم مخلوفي كابتن الفريق، أحمد عبد الدايم، محمد مهدي خير الذي عاد من باجة إلى صفوف الأمن الرياضي بوشمة ورحمتي، حسن الخميري هذا مهاجم جديد وقع انتدابه، رياسيسي، وكرم الحاج علي الجناح درجة، ويضرب بنك البدلاء صاحبي القروي كحارس ثاني، حازم مبروك، حمزة زيتوني، ياسين بوعبيد، ياسين الطيف، لؤي الشيش، ريان سبايتي، ونضال الزيدي، الحكم الساحة الرئيسي جاسر جيرات، الحكم المساعد الأول رسلان أبو منجل، ومراقب المباراة عبد الوهاب النصري، الحكم المساعد الثاني محمد لامين بكوش، والحكم الرابع هو أحمد الكناني، والمنسق الإعلامي حمدي بخشينا. هذه الجولة الأولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في 8 دقائق تقريبا رباب، ودائما

0: هذا الأسفار بين الفريقين بين الأمل الرياضي بوشمة وضيف نادي هنبرغ.
1: شكرا لك مالك. إذا من بوشمة إلى هادي سياري في أريانا لقاء جمعية أريانا الملعب الجبسي. تفضل هادي.
2: مرحبا من جديد ربيع. في توقيت 9 دقائق لعب هنا في أريانا الملعب البلدي بأريانا مباراة جمعية أريانا والملعب الجيبسي. لازال التعادل أصفار بين الفريقين. قلت تقريبا 9 دقائق لعب. هذه كرة لفريق جمعية أريانا ترجع من دفاع العامل الريح في هذا الشوط الأول. يخدم قليلا فريق جمعية أريانا اللي يلعب على اليسار من جهة المدرج الرئيسي بألوان التقليدية البيضاء والسوداء, في حين الملعب الجيبسي يلعب على جهة اليمنى بألوانه التقليدية كذلك الخضراء مع الأرقام البيضاء. هذه كرة رامي تماس تنفذ لفريق الملعب الكابسي, تمشي على مستوى وسط الميدان, تقطع من قاعد الفريق في فريق جمعية ريانا هارون مرياح. هارون مرياح هجوم لفريق جمعية ريانا والكرة في التماس. رامي تماس تماس لفريق جمعية ريانا من جديد قاعد الفريق هارون مرياح باش ينفذ رامي تماس. يخلي الكرة للاعب أنس لكميتي يلعب الكرة. رامي تماس ورعي على مستوى الدفاعي. قلت الحقيقة اليوم مجموعة الملعب الجيبسي 11 لاعب فقط ولاعب على البنك الاحتياط لعدم تأهيل المنتدبين الجدد كما على المرزوقي. برشا لاعبية سيتم تأهيلها في الجولة القادمة. قلت تحدثت مع رئيس عصمة تكيزة رئيس جمعية الملعب الجيبسي, سيمد بتصريح إن شاء الله بعد المباراة حول انسحاب وأسباب انسحاب. قلت المدرب شاكر مفتاح مدرب الملعب الجيبسي اليوم اللي يشرف كل صبر الطرابلسي مدرب مساعد يشرف كمدرب أول على فريق الملعب الجيبسي. هذه كرة لجمعية ريانا على مستوى الجهة اليمنى يرفع على كرة نفس الكميتي داخل منطقة الجزاء. مازال اختار وترجع من دفاعات الملعب الجيبسي كرة على مستوى وسط الميدان ورعية لدفاع فريق جمعية أريانا في توقيت تقريبا 11 دقيقة في هذا الشوط الأول ولازال التعادل 0-0 بين الفريقين.
1: شكرا لك. عودة من جديد الملعب مدنين صاحبي بن حميدة.
3: كرة للقلعة الرياضية في توقيت 12 دقيقة لعب وثم عودة من التسلل نفذ بسرعة. ترجع الكرة يخسر في كرات دفاع الأولمبيك في إخراج الكرة. هذه مرة أخرى ياسين بوفالغا أو محمد أمين أو محمد عزيز شرنية وتمشي تماس التماس لأولمبيك مدنين من الجهة اليمنى وين موجود رقم 5 محمد أمين. محمد أمين كرة طويلة ويربح التماس يربح المسافات. الأولمبيك يلعب الكرة الطويلة. كريم بن حمزة يوجه أكيد اللاعبين على مستوى منطقة وسط الميدان. ترجع الكرة من دفاعات القلعة الرياضية كما جت فترات المباراة مرة للأولمبيك والأخرى للقلعة. القلعة يلعب الهجمات المركزة. الأولمبيك يربح المسافات بالكرات الطويلة. لمس كرة باليد الحكم قريب يصفر كرة للقلعة الرياضية. يعني كل مدرب والفكر التكتيكي أشرف. الأولمبيك يلعب الكرات الطويلة في ظهر دفاع القلعة الرياضية. يبقى القلعة الرياضية وفي منذ الدقائق الأولى لتقاليد الهجمات المركزة تنطلق من وسط الميدان من محمد بن صالح إلى عزيز السويسي ثم محمد السيبي.
4: هذا كان منتظر. يعني مدرب القلعة الرياضية يلعب الهجمة المركزة البناء من الخلف البيلداب من الحارس حسام العريبي وثنائي الدفاع محمد شو حرورة ووائل الضويوي يحاول يستدرج مهاجمين أولمبيك مدنين يحاول يلقى المساحات بين الدفاعات بين ياسين بوفالغا ومحمد خليل مشارك. لازالت النتيجة إلى حد الآن 0-0 في توقيت 13 دقيقة لعب. أولمبيك مدنين الآن لم يجد التوازن يحاول يركز يلعب الكرة الأرضية لكن القلعة الرياضية متمركز جيدا انضباط تكتيكي تمركز رائع في انتظار القادم إذا فما جديد.
3: أكيد جدا. هذه مخالفة في دائرة وسط الميدان يلعب كرة إياد النابلي. إياد النابلي الأولمبيك ينجح في تأهيل بعض اللاعبين على مستوى طبعا الإداري واللي يشارك اليوم في المباراة في انتظار أكيد تأهيل البقية. تقريبا 3 لاعبين على بنك البدلاء اختيارات الكريم بن حمزة ستكون محدودة في هذه المباراة الأولى. يكفي أكيد البحث عن بداية موفقة، هذا ما يتمناه جماهير الأولمبيك في جولة افتتاحية في ربع ساعة أول هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة. لا غالب ولا مغلوب بين أولمبيك مدين والقلعة الرياضية.
1: شكرا لكم، شكرا أشرف، شكرا نور الدين. نرجع من جديد مالك فرحات في ملعب بوشمة.
0: شكرا لك ربيب. بربع ساعة لعب تقريبا دائما التعادل أسفير، هذه فرصة لصالح الأمل الرياضي بوشمة عن طريق اللاعب كريم الحجالي على الجهة اليمنى. كريم الحجالي يطلب الموسيندا ورأي الكرة للأنيس عبد الدايم، أحمد عبد الدايم مرة أخرى محمد نسيم مخليفي، كرة عالية لكن الضغط كرة خطيرة للأمل الرياضي بوشمة والحكم يعطي مخالفة. الحكم جيرات قريب يعني من كل المحاولات في الملعب في المستطيل الأخضر، وهذه مخالفة لصالح النادي القربي في التنفيذ. مصطفى طوفاني من جانب نادي القربي، هذه الكرة تنفذ الكرة بسرعة، تنفذ الكرة بسرعة إلى الزملاء، وهذه الكرة في وسط الميدان الرأسية، لكن الكرة والدفاع يتدخل لفريق الأمل الرياضي بوشمة. مهدي خيري، مهدي خيري ما ياخذهاش، ياخذها كريم، مهدي خيري ترجع كرة عبد الغني مسعود، رائع عبد الغني مسعود، عبد الغني مسعود إلى لاعب حسن نخمير المنتدب الجديد، هو رأسيات ممتازة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الكرات الذهبية هذه، وضايع الفرصة للأمل الرياضي بوشمة. تمشي الكرة إلى أحمد عبد الدايم، أحمد عبد الدايم رياض السيسي، رياض السيسي محرك كوتلي، محرك كوتلي حسام الحلفاوي، يتدرج الأمل الرياضي بوشمة في مناطق البداية الهجمة، لكن تتقص الكرة عبد الغني مزود يتبع فيه. عبد الغني مزود مجهود كبير برشا قاعد يقوم به بصراحة. تمشي الكرة نيس عبد الدايم، عبد الدايم، عبد الدايم، أنور حمدي، أنور حمدي، حمدي الحمدي، أنور حمدي، ممتاز النقطة الفنية الرائعة. يا سلام يمشي لها مهدي خيري أوفسايد، تسلل تسلل، يقول الحكم عم سيب ومنجل، يقول تسلل لصالح فريق نادي القربي. ضغط عالي خلال هذه الدقائق الأخيرة من الدقائق الأولى في ربع ساعة لعب تقريبا. يضغط مرة هذه بوشمة، مرة على اليمين، مرة على اليسار عن طريق كارم ومهدي خيري، تنفذ الكرة بسرعة. ليش كون عبد الغني مزود، عبد الغني مزود، رياسيس، رياسيس، رياسيس، مهدي، مهدي خيري كان ضايع الكرة. تمشي كرة إلى محمد السيم خليفي، تقص الكرة ممتازة على مية خلوهات بين فريق النادي القربي، ممتازة لمسات، هو روعة روعة روعة روعة روعة نادي القربي، روعة نادي القربي، لمسات ممتازة. تمشي الكرة يبدأ اتجاه الكرة، هو ممتاز جدا، 10 لمسات تقريبا لصالح النادي القربي. هذه الكرة خطيرة لصالح النادي القربي، ينوج على الموسيند دخل 18، ممتازة جدا هذه كرة، لضاعت كرة. تمشي كرة لصالح محمد نسيم خليفي، محمد نسيم خليفي، نسيم خليفي، مراوغة أولى، مراوغة ثانية، يبدأ الاتجاه الكرة الكارم، الكارم ينفذ الكرة فيها أنور حمدي، أنور حمدي ياخذ الكرة متاع أنور حمدي، أنور حمدي، أنور حمدي يطلب في الموسيند الرأسية، الرأسية ما خذهاش، أعطى المهدي خيري لكن أسبق منه المدافع. تمشي الكرة لأنيس عبد الدايم، أنيس عبد الدايم، أحمد عبد الدايم شقيقه، تمشي الكرة إلى فريق نادي القربي يلعب الألوان الصفراء والخضراء. تمشي كرة إلى صالح فريق الأمل الرياضي بوشمة، ممتاز هذه الكرة لمحمد نسيم خليفي وريال ساسي، ريال ساسي رائع جدا، ريال ساسي ترجع كرة نسيم خليفي، مهدي خيري، ريال ساسي، ريال ساسي، ريال ساسي إلى مهدي خيري، مهدي خيري يبدل اتجاه الكرة على اليمين، مرة على اليسار، ممتاز الكرة لكن تقص الكرة لصالح هجوم لنادي القربي، ممتاز نادي القربي في وسط الميدان، يعني كرة الراديو وسط الميدان مرة هذا مرة ذاك تمشي كورة لصالح فريق الذي يقر بعرجية يزرق مدخل مدخل جزاء ولا تفتك الكورة ممتازة عبد الغني مزود خط الكورة كان هدفك وتكون محقق ترجع كورة إلى مادي خير مادي خير مادي خير مادي خير تقص الكورة عليه مادي خيري لكن يتبع فيه المهاجم مادي خيري يعرفين يعني لما سات مادي خيري يعرفين ان سرعته على جهة اليمنى وخلينا حذرهم مجموعة قربة يذل على اللعب مادي خيري سريع بصراحة يفك الكورة ويهرب ويدخل مناطق 18 يعني زوز لعبية قاعدين يتبعوا في مادي خيري أثناء الهجمة لصالح فريق الأمل
1: ذكرنا بتوقيت
0: أبو شمة
1: مالك
0: توقيت نعم رباك
1: توقيت
0: التوقيت 20 دقيقة لعب في الشوط الأول ودائما التعادل أسفار بين الفريقين.
1: شكرا لك. نرجع من جديد الملعب ريانا مع زميل هادي السياري في لقاء جمعية ريانا الملعب الجيبسي.
2: مرحبا من جديد رباب. 20 دقيقة لعب في ملعب ريانا التعادل أصفار بين جمعية ريانا وفريق الملعب الجيبسي قد 0-0. أبرز زوز فرص ممدوحين الحقيقة العلامة الكاملة للحارس ريان بن مسعود اللي قبل البلا حسن في زوز مناسبات وفسخ هدف محقق لجمعية ريانا الأولى في الدقيقة 17 كان سيف الدين قلت سيف الدين بالله على مستوى الجهة اليمنى يمر طليق كرة عرضية وتسدد الحارس قلت ريان بن مسعود في مرة ثانية ضربة خلفه في الدقيقة 19 تولى التنفيذ أحمد المجري تسديدة قوية على اليسار والحارس ريان بن مسعود يفسخ إلى هدف محقق تبقى النتيجة تعادل أصفار بين الفريقين. هذه ضربة ركنية لفريق جمعية ريانا في تنفيذ ضربة ركنية أحمد المجري الكرة قلت ضربة ركنية تأتي على مين الحارس ريان بن مسعود تنفيذ ضربة ركنية براس والقائد الفريق قلت هارون مرياح بتسديدة رأسية تمر محاذي لقائم الأيسر للحارس ريان بن مسعود وتبقى النتيجة التعادل أصفار بين الفريقين. اللعب متوقف ملاعب ملقى أرضية الميدان من فريق الملعب الجيبسي في توقيت تقريبا 21 دقيقة لعب رباب. التعادل أصفار هنا في أريانا بين جمعية أريانا والملعب الجيبسي.
1: شكرا لك هدي إلى نور الدين جليدي وأشرف في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدينة
3: نفس توقيت ملعب أريانا رباب 21 دقيقة لعب. انتصف الفصل الأول من حوار ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدينة. الأولمبيك كان قريبا جدا من افتتاح باب التسجيل محمد أو آدم عزيز الفرجاني تصويبته أبدع حسام العريبي حارس القلعة الرياضية في التصدي لها يلعب الهجمات السريعة الأولمبيك والتنقلات السريعة من الرواق الأيمن والأيسر خاصة والموجود محمد أمين النفزي بواجباته الهجومية إضافة إلى أنه ظهير أيمن لاعب سابق بالترجي التونسي وبعديد الأندية الخبرة من محمد أمين النفزي كرة طويلة إلى البعيدة لكن صعب جدا يخلط اللاعب رقم 30 لاعب إياد النابلي لاعب الأولمبيك يعني مجهود كبير بالنسبة لإياد أشرف على مستوى يعني النصف الأول من الشوط الأول.
4: استفاقة أولمبيك مدين بعد 15 دقيقة لعب رينا وادي مباشر كرة خطيرة كانت على اليسار تسديدة غير مؤثرة تمشي سلامات على الحارس طاهر شعبان. نذكر المستمعين أنه دقيقة 15 طالب أولمبيك مدين بضربة جزاء كانت عرضية من الظهير الأيمن محمد أمين النفزي تمشي الكرة إلى إياد النابلي المهاجم يسقط داخل مناطق الجزاء لكن الحكم يأمر بمواصلة لعب الحمراء والكحلة الاحتجاجات الجماهير الصفراء والكحلة. أولمبيك مدين قلنا يستفيق مع بداية هذه المباراة الآن تمشي كرة تماس إلى القلعة الرياضية هجمة كانت خطيرة على الجهة اليسرى إلى القلعة الرياضية نشيط القلعة على الأطراف يلعب على اليمين ويلعب على اليسار يحاول يمر من العمق لكن دفاعات أولمبيك مدينة مركزة أمامكم ياسين بوفلغ يرجع الكرة بالرأس ترجع إذن الكرة إلى تماس إلى القلعة الرياضية تماس تنفيذ ريان العيادي يسقط محمد خليل مشارك الحكم يأمر الإطار الطبي بالدخول نذكر المستمعين أنه عبد الله شوشان لاعب أولمبيك مدنين كان قد حصل على كارت أصفر بعد تدخل عنيف قد نسبيا.
3: أكيد جدا يعني العمل البدني قد يؤثر على بعض اللاعبين أشرف، خاصة لاعبي الأولمبيك، لكن إلى حد الآن نجم نقول الأمور 5-5 بالنسبة لكريم بن حمزة مدرب أولمبيك مدنين، 0-0 24 دقيقة لعب هنا رباب في ملعب مدنين بين أولمبيك المكان والقلعة الرياضية.
1: شكرا لك، شكرا نور الدين، شكرا أشرف. نرجع من جديد لهادي سياري في ملعب أريانا. هادي
2: شكرا لك رباب من جديد في توقيت 24 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. تعادل أصفار بين جمعية ريانا والملعب الجابسي منذ حين، مطالبة فريق جمعية ريانا بضرب جزاء بعد التدخل قلت على المستوى الدفاعي على الحارس أو الحارس على اللاعب جمعية ريانا أحمد لوحيشي، ولكن الحكم رأى أنه تمويه وارفع الورقة الصفراء في وجه اللاعب أحمد لوحيشي. ترجع الكرة بضربة مخالفة، ضربة مرمى لفريق جمعية ريانا تتنفذ بسرعة على مستوى الجهة اليمنى لفريق جمعية ريانا، كرة ورائية على المستوى الدفاعي. ترجع الكرة لفريق جمعية ريانا، كرة طويلة تجاوز تقترب وسط الميدان من جديد مقطوعة لفريق الملعب الجابسي، لكن الحكم يعطي ضربة مخالفة، ضربة مخالفة لجمعية ريانا على مستوى الدائرة المركزية لميدان ملعب جمعية ريانا. الملعب البلدي فرحات حشاد ريانا تلعب كرة على مستوى الجهة اليمنى، يمشي بالكرة أحمد الماجري، أحمد الماجري كرة ورائية مازال محافظ على كورته فريق جمعية ريانا. عدنان الماجري تبادل كرات قصيرة بين لاعبي جمعية ريانا، تمشي كرة على مستوى الجهة اليسرى في مناطق جمعية وفي فريق مناطق الملعب الجابسي، مازال اختار فريق جمعية ريانا حول التسديد. التسديدة كانت تصطدم بالدفاع، تسديدة كانت من أنس الكميتي تصطدم بالدفاع فريق الملعب الجابسي. ترجع كرة هجوم عكسي فريق الملعب الجابسي على مستوى دورة الأسفل الميدان، لكن مقطوعة الكرة ورائية لدفاع فريق جمعية ريانا. أرجع من جديد على مستوى الجهة اليسرى لفريق جمعية ريانا، ضغط في هذه الآونة من فريق جمعية ريانا في مناطق فريق الملعب الجابسي، لكن مقطوعة من جديد الكرة في هجوم فريق الملعب الجابسي على مستوى الجهة اليمنى، لكن مقطوعة تبقى قلت الكرة في مناطق فريق الملعب الجابسي في هجوم فريق جمعية ريانا. يمشي بكرة محمد أمين بن ناصر على مستوى الجهة اليمنى، ياخذ الكرة نسل كميتي، لكن مقطوعة من دفاع فريق الملعب الجابسي. مراوغة جيدة من اللاعب عبد الخاوي لاعب فريق الملعب الجابسي في توقيت 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتعادل أصفار بين جمعية ريانا وفريق الملعب الجابسي.
1: شكرا لك إلى ملك فرحات في بوشمة. مالك فرحات في ملعب بوشمة لقاء بوشمة
5: رباب من جديد. 26 دقيقة لعب في الشوط الأول، دائما التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. توقف اللقاء لشرب بعض من المياه هنا في ملعب البلدي ببوشمة، وبيستأنف اللقاء الآن بصفيرة الحكم جاسر جيرات حكم الساحة حكم المباراة اليوم من رابطة سوسة. إذن ترجع كرة يستأنف اللقاء بضربة 550 لصالح فريق القوافل لصالح فريق النادي القربي، تنفذ المخالفة لصالح فريق النادي القربي، نفذ كرة طويلة للحارس المرمى محمد عزيز ساسي يطول كورته لاتجاه شكون عبد الغني مسعود فنان عبد الغني مسعود صراحة يخرج الكرة في التماس عبد الغني مسعود. ترجع كرة لصالح فريق النادي القربي الرقم 27 عن طريق اللاعب جاسر بن عتيق ينفذ الكرة طويلة في، لكن يأخذها عبد الغني مزود كالعادة وتخرج الكرة، والحكم يعطي مخالفة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة. أو قول سعاد التماس نفذ الكرة تماس بسرعة، تمشي الكرة إلى عبد الغني مزود تفك الكرة مرة أخرى لعبد الدايم وهجوم عكس الآن لصالح فريق نادي القربي. ممتازة لمسات من نادي القربي، كرات تبدو خطيرة داخل منطقة 18 لكن ممتازة من بحري الكوتني المدافع فريق الأمل الرياضي بوشمة. تمشي كرة مرة أخرى في وسط ميدان فريق الأمل الرياضي بوشمة، يتبع فيه محمد ياسين مخليفي ما يخلش كرة بتاعه، لكن تماس لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة. تمشي تماس إذن ينفذها اللاعب أحمد عبد الدايم، أحمد عبد الدايم، أحمد عبد الدايم ينفذ التماسة هي، يطلب في المساندة أحمد رياض ساسي، رياض ساسي والمخالفة، والمخالفة تدخل من الخلف والحكم قريب يعطي مخالفة لصالح الأمل الرياضي بوشمة لرياض ساسي، فريق لعب وسط ميدان فريق الأمل الرياضي بوشمة. وينظر الحكم لاعب وليد المعرف. إذن تمشي كرة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة عن طريق عبد الغني مزود، عبد الغني مزود، عبد الغني مزود، عبد الغني مزود في حوز الكرة، عبد الغني مزود، عبد الغني مزود في المساندة، يمشي لأنيس عبد الدايم، أنيس عبد الدايم ويخرج الكرة في التماس، الكرة في مناطق نادي القربي. إذن تمشي كرة التماس، نفذ كرة محمد ياسين مخليفي، محمد ياسين مخليفي يمشيها لاعب مهدي خيري، مهدي خيري الطريقة يعني اللعب كانت ضعيفة جدا، يعني الخدمة ما كانتش كما يحب حمدي، حمدي خيري، مهدي خيري عفوا. وضربة تماس لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة في 30 دقيقة لعب هنا في ملعب فروة ملعب بوشمة البلدي. دائما تعادل أسفار بين الفريقين، بين أمل بوشمة وفريق النادي القربي. هنا في ملعب بوشمة البلدي لعب ممتاز صراحة.
1: شكرا لك، شكرا مالك. إذن التوقيت والنتيجة ثلاث أكيد دقائق في كل ملعب. نرجع من جديد نرجع لهادي سياري ريانا جمعية ريانا الملعب الجيبسي، ثم نرجع نواصل مع نور الدين. تفضل هادي.
2: 31 دقيقة لعب في ريانا رباب، تعادل أصفار بين جمعية ريانا والملعب الجيبسي. هذه كرة لفريق جمعية ريانا تمشي في التماس، رمية تماس لفريق الملعب الجيبسي أو جمعية ريانا في منطقة على مستوى الجهة اليسرى، رمية تماس. الحكام يقول لفريق الملعب الجيبسي تنفذ رمية تماس في مناطق الملعب الجيبسي. ترجع من قائد الفريق هارون مريح من جديد الكرة لفريق الملعب الجيبسي. الحقيقة ما تقدمش برشا الهجوم اليوم فريق الملعب الجيبسي باعتبار قلت الرصيد البشري محدود اليوم فريق الملعب الجيبسي. فضرب.
1: شكرا ليك هاتي. نتوقف مستمعينا الكرام، نرفع لمسامعكم أذان صلاة العصر حسب توقيت محلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كان هذا موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها. تقبل صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نرجع من جديد الملعب وهداف، ونرجع للزملاء في مختلف الملعب. نرجع الهادي سياري في ملعب ريانة لقاء جمعية ريانة الملعب الجبسي.
1: أهلا بك ربيب من جديد لكرة الفرق جمعية ريانة. قلت منذ دقيقة احنا وصلنا ل 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول تاع الأصفار، لكن أبرز فرصة تقريبا منذ تقريبا دقيقة كان ضربة مخالفة على يمين الحارس ريان بن مسعود. المخالفة لفريق جمعية ريانة نفذها اللاعب أحمد المازري بالتسديد اتصلت بالقائم الأيسر للحارس أحمد ريان بن مسعود، وتبقى النتيجة التعادل. أصفار هنا في ريانة، هذه كرة لفريق جمعية ريانة، ضربة مخالفة يجيبها اللاعب عبد الخاوي في مناطق فريق جمعية أريانا. سلامات لعبد الله الخاوي، يبقى ملقى على أرضية الميدان. قوم سلامات، قوم بأس لاعب عبد الله الخاوي. الجناح الأيسر لفريق الملعب الجبسي، تنفيذ ضربة المخالفة باش ينفذها اللاعب صالح العياري لفريق الملعب الجبسي. صالح العياري باش ينفذ ضربة المخالفة قريبة من خط وسط الميدان في منطقة جمعية ريانة. هذه كرة لفريق الملعب الجبسي، والحارس ناصر شعبان ياخذ كورته بكل امتياز. الحقيقة ما رمناش برشا في هذه المباراة، قلت ما فهمش يعني برشا كرات برشا فرص لفريق الملعب الجبسي مع عمل الريح مع قلة الرصيد البشري.
0: تفضل مالك.
1: على كل وصلنا
0: لي يطلب الكلمة نشوف. تفضل.
2: الهدف الأول للعمل الرياضي ببوشبة، تسديدة قوية من مهدي خيري ولعب.
0: تفضل.
2: لاعب بوشبة حسن خمير، حسن خمير هو اللي سجل الهدف الأول في دقيقة 35 دقيقة لعب، هدف لصفر الأمل الرياضي بمشمع أمام نادي القرب.
0: شكرا لك. تفضل هادي.
1: ربيب قلت وصلنا لتوقيت 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتعادل أصفار بين جمعية ريانة وفريق الملعب.
0: شكرا لك. إلى نور الدين جريدي في ملعب صلاح الدين بن حميدة مدنين.
3: 9 دقائق على نهاية الشوط الأول. ربيب هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة مدنين، 0-0 بين الأولمبيك والقلعة الرياضية. هجمة بهجمة، الأولمبيك يهاجم القلعة الرياضية، تلعب المرتدات يعني من خلال طبعا اللاعب حازم محجوب. ترجع الكرة بالرأس إلى التماس، التماس للأولمبيك مدنين. محمد أمين النفسي يقول نفذ من ذلك المكان. المساعد الأول السيد عبد الرحمن الكشو، يلعب كرة إلى ياسين، ياسين الأمين على مستوى دفاعات الأولمبيك ممتازة. حلو العملية، حلو العملية، يدخل منطقة العمليات. خانته اللياقة البدنية، خانته اللياقة البدنية. نضال الصغير، مجهود بدني كبير بالنسبة لهذا اللاعب. قلتها منذ البداية يعني أو أرسلان بن ساسي، اللاعب محمد عمر سلمة يعني تقريبا من منطقة وسط الميدان، اخذ الكرة يدخل منطقة العمليات، لكن إلى أين؟ الكرة مباشرة ضربة مرمى نفذ بسرعة. ترجع الكرة لحسام، حسام إلى محمد شحرورة، يرجع الكرة ياسين، ياسين إلى محمد عزيز السويسي، كرة في ظهر الدفاع، ثم ياسين، ويأتي التأمين من نفزي محمد أمين النفزي. كرة في مناطق القلعة الرياضية، يروض اللاعب محمد أو ياسين الشواري، وياسين ياسين محمد عزيز السويسي. التدرج بالكرة من الرواق الأيمن هذه المرة، يمشي له اللاعب أرسلان بن ساسي، كرة طويلة والدفاع، الدفاع، لكن يشكو الإصابة محمد خليل مشارك، يتوشع يتهادى لكن يبقى صامد في دفاعات الأولمبيك. الكرة دائما في وسط الميدان، كرة لعبدالله الشوشان، عبدالله مقطوعة، ثم مخالفة، ثم مخالفة أمام أنظار حكم المباراة آدم عزيز الفرجاني. يبدع على مستوى منطقة وسط الميدان في توقيت 39 دقيقة لعب، 0-0 هنا في مدنين بين الأولمبيك والقلعة الرياضية.
0: شكرا. إلى مالك فرحات في بوشم.
2: شكرا لك ربيب صاحب الهدف كما حكينا حسن خميل ولاعب ابن قربة لما فرحش برشا بالهدف كما حكينا في 36 دقيقة اللي سجل الهدف الأول تمريرة حاسمة من لاعب مهدي خيري السريع باس يعني نظيف يسجل الهدف لاعب حسن خمير ابن قربة الهدف الأول لصالح فريق الأمل الذي بشمع في دقيقة 36 ونلعب الآن في دقيقة 40 خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة أسبقية حينية للأزرق والأبيض الأمل الرياضي بشمع على حساب النادي القربي. إصابة هشام التلمودي منذ قليل بالنسبة لفريق النادي القربي إصابة تبدو خطيرة. خرج هشام التلمودي وقع تعويضه باللاعب فادي النجاز إن شاء الله لباس هشام التلمودي لاعب قيدوم ابن قربة تخرج كرة تماس لصالح فريق نادي قربة. قربة ولا يضغط الآن بعد قبوله لهدف أول تفشي كرة الحكم يقول تتنفذ الكرة من مكانها تتنفذ الكرة من مكانها رقم 17 تمشي كرة طويلة عبد الغني مزود فنان حتى كرة ما تعدى أمام عبد الغني مزود ما شاء الله على هذا اللاعب عبد الغني مزود والحكم شي يقول طال مطالبة بضربة جزاء لكن الحكم يقول وصل اللعب تمشي كرة المهدي خيري مهدي خيري مهدي خيري رجع كرة لشكون اللاعب أنور حمدي أنور حمدي ما يخذاش الكرة يتفع فيها أنور حمدي يمدلها أنور حمدي والحارس المرمى محمد عزيز ساسي يرجع كرة القربة قربة يتدرج بالكرة رقم 29 جاسر بن عتيق جاسر بن عتيق ورأي الكرة لصالح فريق لصالح وليد معرف وليد معرف تمشي كرة لنادي القربة لكن تأخذها يأخذها الكرة فريق الأمل الذي بوشمة تمشي كرة كارم كارم تمشي لأنور حمدي يرجع ورأي الكرة تمشي لمحمد نسيم خليفي يضغط هذه كرة خطيرة لدخل منطقة 18 وترجع كرة لصالح فريق الأمل الذي بوشمة تنفذ الكرة بسرعة إلى مهدي خيري مهدي خيري يهرب مهدي خيري مهدي خيري ويقول تسلل يقول أفسايت مهدي خيري مهدي خيري وجه لوجه مع الحارس لكن الحكم المساعد يقول تسلل إذن في 42 دقيقة لعب في بوشمة رباب ودائما الأسبقية الحينية لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة سجله حسان خمير في دقيقة 36 من هذا الشوط الأول لكرة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة ضايع الكرة ضايع الكرة 550 كما حكينا ربيب 42 دقيقة لعب 50 ثانية في الشوط الأول ودائما الأسبقية لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة هدف لصفر.
0: شكرا لك. نرجع من جديد نور الدين في ملعب صلاح الدين بن حميد.
3: نعم رباب في توقيت 43 دقيقة لعب دقيقتين على نهاية المباراة في وقتها الشوط الأول في وقته القانوني والتعادل 0 مقابل 0 برافو محمد عمر سلامة يعني مجهود كبير على مستوى يعني الربط بين الدفاع والهجوم وأكيد إحداث الفارق على مستوى طبعا الخط الأمامي ترجع الكرة بانزلاقية فيها برشا جريتا من عبد الله شوشان الى الحارس ناصر شعبان من شوشان الى شعبان والجماهير تبحث عن هدف قد ياتي وقد لا ياتي حوار اكيد يفصله الحكم بين من بين محمد امين النفزي ولاعب القلعه الرياضيه على ما اظن نضال الصغير نضال الصغير يقول له انا طبعا هنا الفيصل يتحدث مالك ماشا لمحمد أمين النفسي وكذلك لاعب القلعة الرياضية لاعب محمد اللسيبي الحكم سيقوم بعملية إسقاط والكرة ستعود إلى الطاهر الشعبان حارس الأولمبيك مدين يرجع الكرة تتجاوز خط وسط الميدان تمشي بالرأس دائما للأولمبيك مخالفة لمس كرة باليد للأمانة حضور بدني للحكم ملك ماشا وتناسق وتوافق بينه وبين المساعد الأول عبد الرحمن الكشو واسماعيل البرادعي. مخالفة في منطقة بين منطقتين بين الدائرة المركزية لوسط الميدان والمناطق الحارس حسام العريبي قدام الكرة للتنفيذ. قد يكون اللاعب محمد عزيز زاشرنية أو الكابيتان ياسين بوفالغا من سيتولى التنفيذ ثنائي في الجدار البشري للقلعة الرياضية. وفي الأثناء على خط التماس الحكم الرابع فادي بخريس يرسم أكيد الدقائق التي ستنضاف كوقت بديل في عمر هذا الفصل الأول من حوار صلاح الدين بن حميدة. يصوب كان قريبا جدا من افتتاح باب التسجيل. محمد أمين النفسي بيمناه كورتو لم تكن بعيدة على مرمى الحارس حسام العريبي. 0-0 رباب في نهاية الشوط الأول. سأعطيك فقط الدقائق التي ستضاف إلى الشوط الأول. هذا الحكم يرفع اللوحة يتوجه إلي بدقيقة واحدة سنعيشها رباب كوقت بديل في هذا الشوط الأول.
0: شكرا لك. شكرا نور الدين. باش نمشي لهادي سياري في أرينا.
1: أهلا بك من جديد رباب. تقريبا 10 ثواني عن انتهاء الوقت والآن الحكم الرابع يرفع اللوحة متاعه. خلينا نشوف فقط نتأكدوا دقيقتين. نعم دقيقتين كوقت بديل يضيفهم الحكم مائل المصباح. يعني 3 دقائق عفوا كان حط دقيقتين وبعد بدل اللوحة متاعه 3 دقائق كوقت بديل في هذا الشوط الأول. قلت التعادل هنا في أريانا 0-0 بين جمعية ريانا وفريق الملعب الجيبسي. كورة لفريق الملعب الجيبسي على الجهة اليمنى يمشي بالكورة نور الفلاوي. الفلاوي ولا قريبة من خط ال 18 عن طريق اللاعب ياسين مجري. ياسين مجري لكن تقطع من الدفاع وقائد فريق جمعية ريانا هارون مريح. من جديد لفريق جمعية ريانا على المستوى الدفاعي ورأي إلى حرس المرمى ناصر الشعبان. ناصر الشعبان حط كرة على اليمين ترجع من جديد من الدفاع كرة طويلة على مستوى دير بوست الميدان تقطع من الدفاع لكن كرة خاتمة من الدفاع فريق الملعب الجنسي. هذا زوم لفريق جمعية ريانا. الكرة داخل منطقة الأشياء مقطوعة من الدفاع ممتاز ممتازة تدخل نزلت كرة من جديد لفريق جمعية ريانا. الكرة على مستوى الزاوية الركنية عرضية داخل منطقة الأشياء. هذه فرصة خطيرة لكن تمشي الكرة في التماس. تمشي كرة في التماس التماس في مناطق فريق الملعب الجنسي.
0: يطلب الكلمة ملعب مدين تفضل.
3: شكرا رباب. عفوا هذه نهاية الفصل الأول من حوار ملعب صلاح الدين بن حميد مدنين 0-0 قسمة خيان بين أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية. أن نلتقيكم بإذن الله تعالى مع انطلاقة الفترة الثانية من المباراة.
0: شكرا ليك نور الدين. تفضل هادي.
1: دقيقة تقريبا 30 ثانية عن نهاية الوقت البديل في هذه المباراة. خط الحائط في هذا الشوط الأول حكم أضاف 3 دقائق ضربة مرمى لفريق الملعب الجيبسي. ينفذ الكرة ريال بن مسعود ولا كرة ترجع. تفضل
0: تفضل تفضل هادي.
1: والحكم ترجع الكرة لفريق الملعب الجيبسي جوز وصل الميدان. الكرة مباشرة لدفاع فريق الملعب الجيبسي ترجع من اللاعب عدنان الماجري. من جديد تقطع لفريق الملعب الجيبسي كرة داخل منطقة الشاسة على الجهة اليسرى يمشي بالكرة ياسين الماجري يراوغ. ياسين الماجري حاول يرفع الكرة. ياسين الماجري مازال عنده كرة على مستوى الجهة اليسرى يقترب من منطقة الشاسة يدخل على مستوى الخط الجانبي لمنطقة 18 وترجع من دفاع فريق جمعية أريانا على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الجهة اليسرى. الهجوم لفريق جمعية أريانا على الجهة اليسرى. كرة داخل وسط الميدان الحكم يصفر ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لجمعية أريانا في مناطقها تتنفذ من قاعة الفريق هارون مرياح. مرياح كرة لفريق جمعية أريانا على مستوى دور وسط الميدان لأحمد الماجري. ماجري يلعب الكرة مع أنس الكميتي. الكميتي وراي الكرة على مستوى دفاعات فريق جمعية أريانا في انتظار صفيرة الحكم وائل المصباحي. ثواني قبل صفيرة نهاية الشوط الأول ترجع الكرة لفريق جمعية ريانا على مستوى الجهة اليمنى تمشي في التماس. رمي التماس لا ما تخرجش الكرة مازالت لفريق جمعية ريانا وتقطع من دفاع فريق الملعب الجيبسي وتأتي مع صفيرة الحكم وائل المصباحي عن انتهاء الشوط الأول هنا في ريانا بالتعادل أصفار بين فريق الملعب الجيبسي وفريق جمعية ريانا. إلى اللقاء ربيع مع مطلع الشوط.
0: شكرا لك. شكرا هادي. إذن أسفار في أريانا بين جمعية أريانا الملعب الجبسي, وأيضا أسفار في مدنين بين أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية. إلى مالك فرحات في بوشمة.
2: شكرا لك يا ربيب. لعبنا 3 دقائق في الوقت البديل, حكم أضاف 5 دقائق على إنهاء الشوط الأول للمباراة. دقائق أخيرة من الشوط الأول, أسبقية حينية لفريق الأمل الذي بوشمة أضاف لصفر. سجله اللاعب كما حكينا حسين خمير ابن قربة. ترجع كرة الكرة الآن في عند قربة, تنقص الكرة من أحمد عبد الدين, ممتازة في هجوم عكس الآن عن طريق حسين خمير. حسين خمير ممتازة, كرة يطلب في المستند, يبدل الكشاف الكرة أنيس عبد الدين. أنيس عبد الدين, أنيس عبد الدين, أنيس عبد الدين, الله الله على الكرة والحارس المرمى. برافو برافو لحارس المرمى محمد عزيز بن ساسي, كرة كانت ممتازة جدا في الشوط الأول, تصدي رائع وإن شاء الله يقوم لباس نشوف فيه يتوجع. إذن الخمس دقائق يضافهم الحكم في بالي, ما زالت 30 ثانية منهم الخمس دقائق وينهى الحكم الصافرة في إنهاء الشوط الأول. تقدم فريق الأمل الرياضي بوشمة, تقدم حيني بالطبيعة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة, هدف لصفر. إن شاء الله يقوم لباس حارس مرمى مع فريق نادي القربي. سلامات إن شاء الله.
0: ذكر بالنتائج مالك, ذكر بالنتائج في انتظار نهاية الشوط الأول في ملعب بوشمة. هدف لصفر لأمل بوشمة أمام نادي القربي, 2-0 لمستقبل قاصين أمام قوافل القفصة, 2-0 لهلال رديف أمام سبورتينغ المكنين, أسفار بين أولمبيك الكاف واتحاد قصور السيف, أسفار بين جمعية ريانا والملعب الجابسي, أسفار بين أولمبيك مدينة القلعة الرياضية, وهدف لصفر لشبيبة القيروان أمام جندوبة رياضية, هدف إبراهيم فرشيشي ضد مرماه في دقيقة 35. نحكيوا على هدف شبيبة القيروان أمام جندوبة الرياضية. تفضل مالك.
2: شكرا لك يا رباب. مازال لعب متوقف هنا في ملعب بلدي بوشمة, إصابة حارس المرمى علي محمد عزيز بن ساسي, شار يقوم لباس هذا الحارس المرمى. نذكر بنتيجة المباراة, هدف لصفر سجله حسن خمير وابن قربة في دقيقة 36 تقريبا من الشوط الأول, والحكم يصنف الحارس طبعا يقوم لباس وبيعطي إشارة إنهاء الشوط الأول للمباراة بتقدم حيني لفريق الأزرق والأبيض صاحب الجمهور والأرض فريق الأمل الرياضي بوشمة, هدف لصفر. بالفعل الحكم مش يستأنف اللقاء الآن, هو جاسر كيرات من رابطة سوسة. إذن الكرة عند عزيز, ماذا سيفعل؟ الكرة عند عزيز, نشوف ينظر للساعة متاعه والحكم من الشوط الأول. بطبيعة في تمشي كرة لصالح فريق لصالح الأمل الرياضي بوشمة, تدخل ممتاز والحكم يعطي مخالفة لصالح الأمل الرياضي بوشمة, والحكم يعطي مخالفة لصالح الأمل الرياضي بوشمة. كيرم الحاجلي لعب ماتش ممتاز صراحة, كيرم حاجلي في هذه الدقائق. إذن كيرم حاجلي ونسلم في الصفرة النهائية لنهاية الشوط الأول للمباراة, ينفذ الكرة طويلة في اتجاه جاسر, ماشي الكرة المادي خيري ما يخذهاش, تدخل من اللاعب محمد نسيم خليفي, وفي هذه الأولى بالضبط يعلن الحكم على إنهاء الشوط الأول المباراة بتقدم فريق الأمل الرياضي بوشمة, هدف لصفر سجله حسين خمير في دقيقة 36. لنعود إن شاء الله في الشوط الثاني لمباراة ربيت
0: إن شاء الله. شكرا ليك. إذن هدف لصفر لأمل بوشمة أمام النادي القربي, أسفار بين جمعية ريانا الملعب الجبسي, وأسفار بين أولمبيك ميتين والقلعة الرياضية. أكيد باش نرجع نتقابل معاكم مع مطلع الأشواط الثانية. ذكر ديما الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لحساب المجموعة الثانية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يحتضن مركز الصحة الأساسية ببحر بجابس بداية من يوم الغد عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج، وسيعتمد هذا الفضاء كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيج الإقليمي الخامس. أفاد المدير الجوي للصحة بالطاوين أنه سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمار في غضون الأيام القليلة القادمة. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمسة الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بصادرات بالجزائر. دوليا استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم إثر غارات نفذها المحتل الصيني على قطاع غزة. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون اليوم في غارات جوية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن حسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين. فيما قالت القوات الحكومية أن الغارات استهدفت موقعا عسكريا للحوثيين ومدرعات في المنطقة ذاتها. قالت الشرطة البريطانية اليوم أنها اعتقلت عدة رجال للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بمتفجرات قرب قاعدة جوية تستخدمها الولايات المتحدة لشن ضربات على أهداف إيرانية. وأضافت أن الخبراء في إبطال القنابل من الجيش يبحثون عددا من المركبات، وأن السلطات أجلت سكان من منازلهم ووصفت الأمر بأنه واقعة كبرى. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. الآن إليكم النشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية الملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة لهذا اليوم هناك استقرار رزاق الجوي على مناطقنا. نمر الآن توقعات الجوية في شمال تونس. هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تقلص محليا إلى 15 عقدة، والبحر المضطرب يصبح محليا قليل الاضطراب والرؤية تكون متوسطة إلى جيدة. شرق تونس هذه الليلة الريح شرقية شمالية شرقية تسجل جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى مع ظهور السحب الرعدية إلى 30 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح محليا متموج. وبالنسبة للطقس هناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. أما خليج قبس هذه الليلة الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، والبحر قليل الاضطراب محليا متموج، وهناك إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. نمر الآن توقعات جوية اليوم الغد في شمال تونس. الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 25 عقدة، ثم تتجاوز بعد الظهر مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب إلى شديد الاضطراب بعد الظهر، هناك سحب عابرة ورؤية تكون متوسطة. شرق تونس يوم الغد الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز محليا 20 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح متموج ثم محليا مضطرب بعد الظهر، وهناك أيضا إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في شرق تونس ورؤية تكون متوسطة إلى منخفضة. خليج قابس يوم الغد الريح شرقية جنوبية شرقية تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتجاوز مؤقتا 20 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون قليل الاضطراب يصبح محليا مضطرب بعد الظهر. وبالنسبة للطقس هناك إمكانية لظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ورؤية تكون متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
4: ملاعب وأهداف.

0: ملاعب وأهداف.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في الجزء الثاني من ملاعب وأهداف، وأكيد في متابعة لقاءة الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المجموعة الثانية. ذكر أسفار في أريانا بين جمعية أريانا ملعب الجيبسي، أسفار في مدنين بين أولمبيك مدنين والقلعة الرياضية، وهدف لصفر في بوشامة للأمل الرياضي ببوشامة أمام النادي القربي. انطلقت الأشواط منذ قليل، الأشواط الثاني أكيد، والعودة باش تكون مع الزملاء. ننطلق من ملعب صلاح الدين بن حميدة مع زميل نور الدين جليدي.
2: نعم ربيب في توقف
1: هادي يطلب في الكلمة يعني شو
3: ضربة جزاء للملعب الجيبس،
1: ضربة جزاء في أريانا الملعب الجيبس. تفضل تفضل هادي
3: التنفيذ حيني، ضربة جزاء نعديو لضربة جزاء التنفيذ ثم نعطيك بالتفاصيل. تنفيذ ضربة الجزاء لفريق الملعب الجيبس، التسديد الهدف الأول، الهدف الأول من عبدالله الخاوي، عبدالله الخاوي سجل أولى أهداف الملعب الجيبسي في الدقيقة التاسعة من هذا الشوط الثاني. عبدالله الخاوي اللي هو بنفسه جاب ضربة الجزاء بعد التدخل على مستوى تقطة 18 من مبكر فزعي اللي قلت عرق اللاعب عبدالله الخاوي، وجاب ضربة جزاء ولا تنفيذها بنفسه في الدقيقة التاسعة. تتغير النتيجة في هذا الشوط الثاني 1-0 للملعب الجيبسي أمام فريق جمعية ريانا. تفضل ربيب.
1: شكرا لك. إذا الملعب الجيبسي يفتتح النتيجة في الشوط الثاني من اللقاء أمام جمعية ريانا من ضربة جزاء. إلى من جديد نرجع نور الدين في ملعب صلاح الدين بن حميدة. تفضل نور الدين.
2: وبقيت وحيدا بدون أهداف يا ربيب إلى حد الآن، وإن شاء الله أكيد الأهداف ستأتي وستأتي بالتأكيد، لأنه حسب نشوف يعني زوز فرق يلعب الهجوم بدون حسابات، كل من كريم بن حمزة وحلمي أحمام اللي حافظ على نفس التشكيل، مدرب القلعة الرياضية حسام العريبي حارس المرمى، كان سبق وأنه البس ألوان نادي أولمبيك مدنين مع محمد شحرورة وائل الضويبي ياسين الشواري محمد عزيز السويسي محمد بن صالح شادلي حاج محمد ريان العيادي محمد السايبي هيثم تاج وحازم محجوب. قام بتغيير المدرب كريم بن حمزة، إقحام معتز بلال يعقوبي مكان آدم عزيز الفرجاني بداعي الإصابة، طاهر شعبان في المرمى مع محمد أمين النفزي محمد عزيز الشرنية محمد خليل مشارك ياسين بوفارغة عبدالله الشوشان أرسلان بن ساسي نضال الصغير ياد النابلي ومحمد عمر سلمة. الكرة تعود للقلعة الرياضية في وسط الميدان، يبني العملية الهجومية من الرواق الأيمن ثم الدفاع مخطئة، مرت الكرة خطير وترجع من دفاعات أولمبيك مدنين من محمد خليل مشارك يربح التماس، مشارك يتقوى على أوجاعه كيف يشكو الإصابة ياسين بوفارغة. هذه البدايات، بدايات الموسم الرياضي مع ربما نقص التحضيرات تعود أكيد على الجانب البدني للاعبين. كرة سرعان ما تقطع في وسط الميدان للقلعة الرياضية، حذاري يحط الكرة على ساق اليسار، يدخل الدفاع ممتاز اللاعب زلامة يعود من الهجوم، كرة في اتجاه من؟ إياد النابلي، إياد والدفاع يحط الكرة في التماس. كانت هجمة واعدة لأبناء المدرب كريم بن حمزة مدرب أولمبيك مدنين، حوار داخل الحوار بين إياد النابلي واللاعب ريان العيادي مدافع القلعة الرياضية، نفذت بسرعة تماس بالقدم ممتازة للاعب محمد عزيز شرنية، يوزع شرنية خطيرة العملية وهي الهدف الأول. الهدف الأول من سدد؟ سدد اللاعب زلامة، قلتها منذ البداية خطير هذا اللاعب، مكير هذا اللاعب، ورقصة بهلوانية تفاعلت معها جماهير صلاح الدين بن حميدة. 1-0 لأولمبيك مدنين بإمضاء اللاعب محمد عمر زلامة رباب في توقيت 58 دقيقة لعب. لم يتركني وحيدا بدون أهداف زلامة بيمناه رغم محاولة حسام العريبي، يمضي أولى أهداف الأولمبيك وأولى أهداف المباراة هو أحد أولمبيك مدنين لا شيء القلعة الرياضية.
1: شكرا لك. شكرا نردي. إذن الأهداف من ملعب ريانا إلى ملعب صلاح الدين بن حميد. إذن نمشوا لمالك فرحات في ملعب بوشمر. قام البوشمر نادي القرب نذكروا نتيجة هدف لصفر مع منذ الشوط الأول. تفضل مالك.
0: أهلا وسهلا بك من جديد. عدنا للشوط الثاني ربيب. دائما تعادل أسفار ولضربة مخالفة قريبة على خط 18 للنادي القربي في التنفيذ رقم 2 مصطفى الطيفي، والحكم يطالب احترام الأمتار القانونية. قريبة المخالفة جدا على فريق الأمن أبو شمر. ربما تأتي بالجديد، ربما تأتي بالتعادل. هذه فرصة والمطالبة بضربة جزاء والحكم يقول ولا شيء. وصل لعب وضربة تماسي صالح فريق نادي القربي. يضغط نادي القربي خلال الدقائق الأولى من الفترة الثانية للمباراة ربما للتعادل. وهذه الكرة من بحر الكوتني ترجع كرة خطيرة والحارس المرمى حسام الدين الحلفاوي في الموعد. حسام الدين الحلفاوي في الموعد يقوم لباس حسام ربما تعرض إلى إصابة. حسام الدين الحلفاوي حارس مرمى فريق
1: ناخذ هدف التعادل في ملعب ريان. تفضل.
3: هدف التعادل لجمعية تريانة في الدقيقة 58 من هذه المباراة. ثبت في اللعب يبدو لي أحمد لوحيشي فقط ثبت من صاحب الهدف منذ الدقيقة 58. التعادل هدف قبل هدف بين جمعية تريانة وفريق الملعب الجرسي.
1: شكرا لك. هادي نرجع المالك. تفضل.
0: في اللقاء بضربة مخالفة لصالح فريق الأمل الرياضي ببوشمة حسام الدين الحلفاوي. حسام الدين الحلفاوي يعطي باس لعبد الغني مزود. عبد الغني مزود ينظر لزملائه يطول كورته في اتجاه شكون؟ حسان خمير. تمشي كورة للمادي خيري والحارس المرمى محمد عزيز بن ساسي يتصدى. ممتازة جدا هذه الكورة وبرافوري حارس المرمى نادي القربي. ترجع كورة ورعية لنادي القربي عن طريق محمد العجمي. مصطفى الطيفي. مصطفى الطيفي وضرب التماس لصالح فريق الأمن الرياضي ببوشمة بالتنفيذ. كرم مادي خيري خلاها الكرم. كرم خلي الكرة الكرم الحاج علي ينفذ الكرة الطويلة الكرم حاج علي لكن ما يخذهاش. تمشي للمدافع ينفذ الكرة بسرعة في بداية هجمة لكن يخذها ريان بعود يدخل منذ قليل في مكان ومخالفة وانذار عبد الغني مسعود في بداية الهجمة يعني يتاكل من الخلف يعني والحكم قريب برشا يعطي مخالفة لصالح فريق نادي القربي. إذن تغيير منذ قليل ريان سبايت يدخل ويخرج أنور حمدي اللي شاف المدرب ريان سبايتي يعني في ربما شاف أنور حمدي أن من الناحية البدنية مش قاعد يمشي مليح على جهة اليمنى غيروا بريان سبايتي. تمشي كرة ممتازة ريان للنادي القربي والتماس مرة أخرى. يضغط نادي القربي في مناطق الأمن الرياضية بأبو شمة. الكل في الكل يلعب النادي القربي. إذا تماس طويلة على الطريقة الإنجليزية وهذا يخطر وتمشي كورة ممتازة يخرجها الدفاع وهذه هجمة معاكسة الآن ريان سبايتي بيخذهاش والكورة ترجع رويدة للحارس المرمى. طاهر السيسي ترجع كورة الكرم وكرم تتفك الكورة تمشي لريان مادي خيري كورة والحكم يعطي مخالفة على خط التماس لصالح فريق الحجاجات بالجملة على حكم الساحة. إذن على الورقة الصفراء على التدخل منذ قليل على كرم الحاج علي والحكم دون تردد يعلن على مخالفة لصالح الأمل الرياضي بوشمة. إذا في 9 دقائق لعب تقريبا 41 ثانية دائما الأسبقية الحينية لفريق الأمل الرياضي بوشمة دفلي 0. جفوا في مهدي خيري وقف أمام الكرة، أحمد عبد الدين، غني عبد الغني مسعود، وكذلك اللاعب خمير ومحمد سي مخليفي. من سينفذ هذه الكرة الخطيرة القريبة على خط 18 كما حكينا، جاء يعني على خط التماس بالضبط لكن قريبة من خط 18 هذه كرة لصالح فريق الأمل الرياضي في بوشمة. كملوا المخالفة هذه ونعطيك الخط ربيب
1: ونحترم بربي مالك مستقبل يا مالك في المداخلات القادمة، نحترم التوقيت دقيقتين في كل ملعب يعيشك.
0: تنفيذ أحمد عبد الدايم، خلي الكرة أحمد عبد الدايم، مهدي خيري يا رب، أحمد عبد الدايم ينفذ الكرة طويلة باتجاه
1: بربي نحترم توقيت دقيقتين دقيقتين في كل ملعب زملاء أكيد يعني لأن الفرق الكل بجماهيرها وبأنصارها ويستمعوا للإذاعة ونحبوا التعادل والعدل في كل الملاعب، يعني في كل الملاعب تأخذوا نفس التوقيت، نفس التوقيت في كل ملاعب باستثناء بطبيعة ضرب الجزاء أو أي حدث يعني استثنائي نجم ناخذوه بأزيد وقت. تفضل هادي في ملعب أريانا.
3: شكرا لك ربيع. في توقيت 64 دقيقة لعب عمر مباراة جمعية ريانا وفريق الملعب الجابسي هنا في ملعب فرحات حشاد بريانا، تعادل هدف مقابل هدف، أولى أهداف فريق الملعب الجابسي كان سجلها اللاعب عبدالله الخاوي في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، ثم عدل لجمعية ريانا في الدقيقة 58 اللاعب أحمد الوحيشي. الآن اللاعب متوقف ربيع، زوز ملعبية حارس الملعب الجابسي ولاعب آخر من الملعب الجابسي على أرضية الميدان. سلامات نمشيو لي ملعب آخر.
1: شكرا لك إلى ملعب صلاح الدين بن حميدة مع زميل نور الدين جليدي.
2: نعم رباب صلاح الدين بن حميدة 65 دقيقة لعب هنا 1-0 للأولمبيك، أسيست أرسلان بن ساسي وهدف محمد عمر زلامة، يعني شعل المدرجات على ملعب صلاح الدين بن حميدة. كرة ترجع للأولمبيك من التماس إلى التماس، يربح المسافات اللاعب نضال الصغير، قام بزوز تغييرات، حلمي حمام مدرب القلعة الرياضية، إقحام كل من حسام دعاسة وسيف الدين الزواري مكان شادي حاج محمد وريان العيادي في الانتظار من سيتولى تنفيذ التماس الأولمبيك، يعني في الرواق الأيمن لدفاعات القلعة الرياضية يمشي اللاعب رقم 24 للعزيز شرنية، وتخرج الكرة تماس هذه المرة للقلعة الرياضية. الحكم الرابع ينبه على بنك بدلاء القلعة الرياضية باحترام يعني التواجد المدرب أو المساعد على مستوى المنطقة الفنية وتوجيه اللاعبين. كرة تمر سريعا بين أقدام مدافعي القلعة الرياضية، ذويوي يلعب للشواري، الشواري لشحرورة، الكرة دائما للقلعة الرياضية، يبحث عن الظهير الأيمن، توصل الكرة، التوزيع خطير، أي أي أي أي أي. خطير العملية، كان وجه لوجه حازم محجوب أو هيثم متاج قريب جدا من التعديل في توقيت رباب. 67 دقيقة لعب، 1-0 التقدم الحين والآن لأولمبيك مدينة أمام القلعة الرياضية، هدف دقيقة 59 بإمضاء محمد عمر زلمة.
1: شكرا ليك نور الدين. نرجع من جديد لهذه السياري في أريانا في لقاء جمعية أريانا الملعب الجبسي.
3: شكرا لك رباب. توقيت 67 دقيقة لعب، هذه كرة خطيرة للملعب الجبسي، ياخذ الجزء تسديدة، تسديدة من عبدالله الخاوي داخل مناطق الجزاء، تسديدة تمر على يمين الحارس ناصر شعبان حارس جمعية أريانا دون أن تأتي في الجديد. يبقى تعادل هدف مقابل هدف في توقيت 67 دقيقة لعب من مباراة جمعية أريانا والملعب الجبسي. تتنفذ الكرة ضربة المرمى لفريق جمعية أريانا من الحارس ناصر شعبان. ناصر شعبان بدأ كرة على اليسار لعدنان المجري، عدنان المجري بدأ كرة دائما على الجهة اليسرى لفريق جمعية أريانا، طويلة الكرة هجوم لفريق جمعية أريانا، يمشي بالكرة اللاعب رقم 7 سيف الشعبان نصر الله، والكرة تمشي وسفيان سلعة تمشي في التماس، رمية تماس لفريق الملعب الجرسي في مناطقه على المستوى اللاجئ اليمنى. ثلاثة تغييرات لحد الآن في فريق جمعية ريانة دون أي تغيير في فريق الملعب الجرسي. تماس مرة أخرى، تماس مرة أخرى، كل لاعب وحيد على بنك البدلاء في فريق جمعية الملعب الجرسي، ووسيم زغدود، وسيم زغدود قلت اللاعب الوحيد الاحتياطي. ترجع كرة برمية تماس لفريق الملعب الجبسي، تتنفذ رمية تماس تتجاوز وسط الميدان، ترجع من الدفاع الجمعية وترجع لفريق المتظلة.
2: ملعب الدين، ملعب الدين، هدف التعادل للقلعة الرياضية يا رباب. عفوا هادي يعني كانت هجمة معكسة، قطع الكرة من محمد السيدي أو هيثم تاج، كرة لحازم محجوب لم يجد صعوبة في وضعها في شباك الحارس طاهر شعبان. 1-1 بين الأولمبيك والقلعة الرياضية. تفضلك الخط.
1: شكرا لك نوردي. إذن هدف التعادل في ملعب صلاح الدين بن حميدة. نرجع من جديد نكمل معاك التوقيت هادي ونمشي الملعب بوشمة. تفضل.
3: 69 دقيقة لعب ربيع في ريانا، تعادل هدف وقبل هدف بين جمعية ريانا وفريق الملعب الجيمس.
1: شكرا لك إلى أبو شمة مع مالك فرحات. تفضل مالك.
4: شكرا لك ربيع. في ربع ساعة لعب تقريبا في الفترة الثانية المباراة دائما أسبقية العينية لصالح الأملر أبو شمة، هدف لصفر سجله حسن خمير في دقيقة 36 من الشوط الأول، وترجع زوز فما تغيير ثاني يقوم به مراد مزهود باش يغير اللاعب حازم مبارك، تمشي كرة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة والتماس لصالح الأمل الرياضي بوشمة في تنفيذ أو شيقول الحكم، شيقول الحكم ضربة مخالفة، مخالفة لصالح الأمل الرياضي بوشمة بتنفيذ المخالفة بحري الكوسني، يخليها الكرة للحارس مرمى. والتغيير بيحصل الآن، حازم مبارك شاهد مكان شكون الخبرة الرحالة حازم مبارك، لعب في القوافل ولعب في فريق عديدة في العربية السعودية. حازم مبارك لعب ممتاز، تمشي كرة الخبرة، تمشي كرة لأحمد عبد الدايم، أحمد عبد الدايم ممتاز جدا هذه الكرة، دخل منطقة الجزاء، الكرة ملا كرة ضاعت على الأمل الرياضي بمشمة حمدي حيا خيري، مادي خيري ضيع الكرة وجه لوجه، ملا كرة وملا فراد، ممتاز جدا مادي خيري، ملا كرة وملا سرعة، غزال هذا غزال، غزال برسمي معناه يجري بقوة فائقة، هذا الحارس اللاعب مادي خيري، سلامات لعب عبد خيري، ويخرج اللعب حسين خمير يخلي مكان الحازم مبارك، تصفيق على الحارة لصاحب الهدف الأول حسين خمير، لعب قربة سابقا وقع انتدابه هذا الموسم لفريق الأمل الرياضي بوشمة، تمشي كرة بسرعة ترجع كرة للنادي القربي، مراوغات في وسط ميدان فريق الأمل الرياضي بوشمة، يضغط الأمل الرياضي بوشمة لافتكاك الكرة لبداية هجمة، لكن تمشي الكرة لكابتن الفريق عن طريق حمزة الزهراوي، حمزة الزهراوي، زهراوي، زهراوي، الزهراوي، يا زهراوي حب يزهر بالكرة، زهراوي، زهراوي، هذه كرة عن الزهراوي، باص نظيف، تمشي كرة عن جهة اليمنى يهرب، يهرب الكرة، مروغة أولى، مروغة ثانية، يا سلام. وتقص الكرة الأنيس عبد الدايم، أنيس عبد الدايم، أنيس عبد الدايم، ما يخذهاش حازم مبارك المهاجم اللي دخل منذ قليل، لأنه في 18 دقيقة لعب تقريبا في الشوط الأول ثاني المباراة، تمشي كرة حازم كرم حجري، كرم حجري ممتازة كرة، لكن تقص الكرة لمسات ممتازة النادي القربي، إذا كان بشي واصل اللعب هكا نادي القربي بشي عدر النتيجة، بشي عدر النتيجة نادي القربي، لأنه قاعد يلعب، يلعب وفك في الكرة وماسك بزمام الأمور خاصة في وسط الميدان يعني، وأمل بوشمة يلعب الهجمة المرتدة صعب ياسر، معناها إذا كان بشي بتواصل الأمر بوشمة بهذه الطريقة بهذه الكيفية بهذا اللعب سوف تعدل يعدل النادي القربي.
1: ذكرنا بالتوقيت يعني يا مالك. يا مالك
4: التوقيت 20 دقيقة لعب رباط و36 ثانية، ودائما الأسبقية الحينية لفريق العمل الرياضي بوشما 0-0.
1: شكرا لك إلى نور الدين الجريدي في ملعب صلاح الدين بن حميد.
2: نعم رباب في ملعب صلاح الدين بن حميد، أكيد اللاعبون هي فترة يعني مناسبة، الحكم أعطاهم طبعا فترة الراحة في منتصف الشوط الثاني، ويستغل كذلك إصابة اللاعب محمد خليل مشارك. المدرب حلمي حمام قام بالتغيير الثالث، إقحام اللاعب علي أمين بن تركيا مكان اللاعب محمد السيبي، هو التغيير الثالث بالنسبة للمدرب حلمي حمام. في المقابل اكتفى بتغيير وحيد اضطراريا، معتز بالأهلي يعقوب اخذ مكان آدم عزيز الفرجاني. أتحدث عن كتيبة المدرب كريم بن حمزة الذي يملك على بنك البدلاء بالإضافة إلى الحارس الاحتياطي زوز لاعبين فقط، زياد بن حميدة ومنصور المرايحي، يعني على مستوى طبعا الاختيارات الفنية للمدرب كريم بن حمزة للتعويض طبعا في هذا الشوط الثاني. حكينا على الجانب البدني رباب بالنسبة لأولمبيك مدنين، كذلك هام جدا العودة طبعا في المباراة بالنسبة للأولمبيك، خاصة بعد هدف التعادل للقلعة الرياضية. كرة تعود بالرأس في زوز مناسبات، المناسبة أولى ومناسبة ثانية. محمد عزيز السويسي، عزيز السويسي الكرة ترجع للأولمبيك، دائما محمد عمر زلامة مجهود كبير يقوم به ما بين زوز لاعبين، زلامة يسقط قبل أن يلتحق بالكرة، تمشي مباشرة ضربة مرمى للقلعة الرياضية في توقيت 75 دقيقة لعب وبعض الثواني هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين. 1-1 أولمبيك مدنين القلعة الرياضية.
1: شكرا لك لهادي سياري في ملعب أريانا.
3: أهلا بك من جديد رباب، هدف ملغى لجمعية أريانا بداعي لمسة يد. وصلنا لتوقيت 75 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة، والتعادل مازال هدف مقابل هدف. كل صورة الهدف كانت كرة يعني بدرجة أولى، يعني كانت خاطئة من الحارس ريان بن مسعود، رجع الكرة جت قدام المدافع سدد في مرة أولى في مرة ثانية، لمست أحد اللاعبي جمعية ريان رغم دخولها لمرمى الحارس ريان بن مسعود، والحكم كان أعلى لمسة يد، وتعود الكرة لفريق جمعية الملعب الجابسي. نفذ الكرة الحارس ريان بن مسعود، ريان بن مسعود يستعد لتنفيذ الكرة، ينفذ الكرة ريان بن مسعود، طويلة الكرة على المستوى دائرة وسط الميدان، ترجع من الدفاع لفريق جمعية ريان، لكن جديد الهجوم لفريق الملعب الكابتي على الجهة اليمنى، يمشي لعبد الله الخاوي، عبد الله الخاوي يراوغ معاه زوج ثلاثة مدافعين ويجيب مخالفة، ضربة مخالفة قريبة من زاوية الركنية، نشيط جدا هذا اللاعب الحقيقة عبد الله الخاوي على مستوى الرواق الأيمن لفريق الملعب الجابسي. عبد الله الخاوي يجيب ضربة مخالفة قلت قريبة من زاوية ركنية في مناطق فريق جمعية تريانة، يتولى تنفيذ ضربة المخالفة ياسر المشرقي، تنفيذ ثنائي مع عبد الله الخاوي، ثم ياسر المشرقي يخلي كرة لعبد الله الخاوي صاحب الهدف الأول لفريق الملعب الجابسي. عبد الله الخاوي يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة قلت على الجهة اليمنى لفريق الملعب الجابسي، ففي ضربة المخالفة عبد الخاوي الكرة داخل منطقة الجزاء، تسديدة لكن ضعيفة خارج أرضية المدينة، تمشي ضربة مرمى لفريق جمعية أريانا في توقيت 77 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة، والتعادل مازال هدف مقابل هدف بين جمعية أريانا وفريق الملعب الجابسي.
1: شكرا لك إلى مالك فرحات في ملعب بوشمة. بعد مالك إنش نذكر بالنتائج الحينية والفورية في مختلف الملاعب، تفضل مالك.
4: 20 دقيقة لعب دائما تعادل أسفاد تقدم أمام بوشمة، هدف لصفر سجله حسان خمير في دقيقة 36 من الشوط الأول، وخرج منذ قليل حسان خمير وعوضه اللاعب حازم مبارك، وفما تغيير ثالث يعني كانت فرصة سانحة للتسجيل منذ قليل بصلاح الفريق الأمل الرياضي بشمة لكن ضيعها اللاعب حازم بارك. إذن كما حكينا في 24 دقيقة لعب دائما الأسبقية الحينية لفريق الأمل الرياضي بشمة اللاعب متوقف رباب نمشي ملعب آخر لأن فما لاعب مصاب يشكو من إصابة. سلامات اللاعب رقم 10 محمد نسي مخلفي.
1: شكرا لك. إلى نور الدين الجديدي في ملعب صلاح الدين بن حميدة.
2: نعم في ملعب صلاح الدين بن حميدة مبنيين 1-1 يعني تعادل إيجابي بين الأولمبيك والقلعة الرياضية. كرة ستعود بمخالفة للاعب شوشان ترجع الكرة بالرأس من دفاعات القلعة الرياضية مباشرة في التماس. التماس محمد واللاعب عزيز شرنية. عزيز شرنية رجع الكرة مشارك إلى حرس مرمى طاهر شعبان. كما جاءت الكرة تتجاوز خط وسط الميدان والمساعد الأول السيد عبد الرحمن الكشو يقول التماس للقلعة الرياضية. في التنفيذ اللاعب محمد شحرورة. كرة ما بين الشحرورة والمدافع مشارك وفي الأخير التماس للأولمبيك. لاعب من القلعة الرياضية يشكل إصابة ليس بعيدا عن المنطقة الفنية للمدرب كريم بن حمزة مدرب نادي أولمبيك مدين. كذلك يتوجع اللاعب عبد الله شوشان. هذه هي البدايات في كل موسم بالنسبة للاعبين سواء في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية وحتى كل الرابطات. كرة ستعود بلدين. التماس للأولمبيك. من سيتولى التنفيذ؟ اللاعب محمد عزيز شرنية مع توصيات كريم بن حمزة في توقيت 80 دقيقة لعب 10 دقائق رباب على نهاية المباراة هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة بن الدين. والتعادل لا يزال سيد الموقف بين الأولمبيك والقلعة الرياضية.
1: شكرا لك نور الدين. نذكر هدف لصفر للأمل الرياضي بمشامة أمام النادي القربي، هدفين لصفر لمستقبل قصرين أمام قوف الرياضي بقفصة، 3-0 لهلال رديف أمام سبورتينج المكنين، أصفار بين أولمبيك الكاف واتحاد قصور الساف، التعادل هدف لهدف بين جمعية ريانة والملعب الجابسي، هدف لهدف بين أولمبيك مدين والقلعة الرياضية، وهدف لصفر لشبيبة القيروان أمام جندوبة الرياضية. نرجع الملك فرحان في بوشمة.
4: شكرا لك رباب. عدنا إذن بعد إصابة محمد السيد مخليفي الحمد لله قامنا به. يرجع اللعب بصفيرة الحكم كيرات. إذن تمشي كرة لعبد الغني مزود. عبد الغني مزود ينفذ الكرة طويلة في اتجاه شكون؟ في اتجاه ريان سبايتي، لكن ما يخذهاش الكرة ريان سبايتي، أقرب للحارس المرمى محمد عزيز سيسي حارس مرمى فريق قربة. إذا أنت تمشي كرة الكابتن الفريق زاروني. زاروني طول كورته في اتجاه شكون؟ في اتجاه ممتازة جدا هذه الكرة لكن خطيرة، دخل منطقة 18 لكن تخرج الكرة بسرعة، لكن الأخضر مازال على فريق الأمل الرياضي بيبو شمة لمسات في وسط الميدان. هذه الكرة إذا ترجع لصالح فريق النادي القربي ولكن تقص الكرة أبو شموية، تمشي الكرة في هجوم عالي.
2: الهدف الثاني للقلعة الرياضية. ملعب منين؟
4: هشام سلمودي.
2: الهدف الثاني للقلعة الرياضية توزيعة كانت بالمقاس، يصعد فوق الجميع هيثم تاج بالرأس في الزاوية 90 اليمنى للحارس طاهر شعبان، يعطي الأسبقية الحينية والأنية للقلعة الرياضية هدفان مقابل هدف في الدقيقة 36 من الشوط الثاني، يعني دقيقة 81 تسعة دقائق على نهاية المباراة في وقتها القانوني، و2-1 للقلعة الرياضية أمام النادي أولمبيك مدين.
1: شكرا لك. إلى هادي سياري في ملعب ريانة.
3: 82 دقيقة لعب ربيع في ريانة، قلنا تعادل هدف مقابل هدف. الآن إسعاف الحارس ريان بن مسعود حارس الملعب الجابسي بتدخل في العملية الأخيرة. سلامات الحارس قلت ريان بن مسعود في انتظار عودة اللاعب. لكن كلمة رباب قبل المغادرة رباب فقط أبلغك تحيات صديقنا ومحللنا الفني سنجيب خضر الذي يرافقنا في هذه المباراة.
1: تحية لي
3: المباراة في الملعب الجيرس وفريق جمعية ريانا. فقط تذكير السادة المستمعين غدا سيكون محللنا الفني نجيب خضري لجانبي في نقل مباراة المنتخب التونسي ومنتخب
1: إن شاء الله بلاتو خاص بالمنتخب الوطني التونسي على موجات إذاعة التطاوين غدوة إن شاء الله في استوديو المنتخب. تحية لي هكيد. باش نرجع للملك فرحات في بوشمة اللي قام البوشمة النادي القربي. ملك فرحات في لقاء أمل بوشام من نادي القربي. يلا نرجع من جديد لنور الدين الجدي في ملعب صلاح الدين بن حميدة. تفضل نور الدين.
2: هذه مخالفة للأولمبيك يبحث عن التعديل أبناء المدرب كريم بن حمزة. كرة طويلة تماس ترجع من دفاعات القلعة الرياضية. تقريبا كل لاعبين الأولمبيك مدين في مناطق القلعة الرياضية. تماس اختلف الثنائي الحكم والمساعد والكلمة لقاضي الميدان. التماس الأولمبيك مدين مع مخالفة وقد تكون الورقة الصفراء للاعب القلعة الرياضية. يتدخل الكابتن الفريق محمد بن صالح للحديث مع الحكم مالك مشى. أكيد الحكم يعني من خلال الوهلة الأولى يعني صفر مخالفة وكان قاب قوسين وأدنى من العقاب الإداري ثم اكتفى بالمخالفة الفنية. زوج لاعبين هذا ما تبقى في بنك البدلاء بالنسبة للمدرب كريم بن حمزة. 9 اللاعب مهاب بن سليمان و17 اللاعب منصور المرعيحي. يعني التغييرات المرايحي وزياد بن حميدة يعني هي الأوراق الأخيرة للمدرب كريم بن حمزة. في الأثناء يستعد اللاعب لاعب محمد عمر زلامة لتنفيذ هذه المخالفة. يخليها الإياد النايلي. قبل التنفيذ يغادر النايلي وزلامة. عزيز الشيرني في التنفيذ ينفذ المخالفة. ياسين بالرأس. ياسين كورته حادت العارضة الأفقية لمرمى الحارس حسام العريبي في توقيت رباب 86 دقيقة لعب هنا في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين. 2-1 للقلعة الرياضية أمام الأولمبيك.
1: شكرا لك نور الدين. شوف إذا كان موجود مالك فرحات معنا ملعب بوشمة. مالك نرجع من جديد لهادي السياري في أريانا. هادي السياري تفضل.
3: 5 دقائق قبل انتهاء المباراة رباب هنا في أريانا تعادل هدف مقابل هدف بين جمعية أريانا وفريق الملعب الجابسي. الكرة لجمعية أريانا على مستوى خط وسط الميدان في هجوم على الجهة اليمنى. الكرة ما زالت في جمعية أريانا. يخل الكرة هشام الزغلامي رشا كرة ورائية في مناطق فريق الملعب الجابسي. الكرة داخل منطقة الجزاء تسديدة بالرأس وكان تمشي الكرة ضربة ركنية لفريق جمعية ريانا تأتي على يمين الحارس ريان بن مسعود حارس فريق الملعب الجبسي. ضربة ركنية لفريق جمعية ريانا. سيطرة طفيفة في اللحظات الأخيرة لفريق جمعية ريانا. أكثر من فرصة كان قريب فريق جمعية ريانا من تسجيل هدف الثاني. هذه كرة لضربة ركنية لفريق جمعية ريانا على يمين الحارس ريان بن مسعود. التفيل داخل منطقة الجزاء بالرأس ترجع من جديد والحكم يصفر ضربة جزاء مع ورقة صفراء. ضربة جزاء لفريق جمعية ريانا بعد التدخل الأخير من اللاعب فقط من تبتو في رقمه يبدو لي ريان بعود. ضربة جزاء لفريق الجمعية الرياضية في أريانا في توقيت 87 دقيقة لعب من عمر المباراة. ضربة جزاء مع ورقة صفراء للاعب أسامة شوية في العملية الأخيرة تحصل على ورقة صفراء. بعد التدخل الأخير لمسة يد قلت من أسامة شوية. ضربة جزاء باش يتولى تنفيذها قائد الفريق هارون مريح. هارون مريح سيتولى تنفيذ ضربة الجزاء، تنفيذ آلي لفريق جمعية تريانة في توقيت 87 دقيقة لعب في هذه المباراة. أين ستكون الكرة؟ أين ستستقر كرة هارون مريح؟ والكلمة تكون لريان أم لهارون؟ بين الحارس ريان بن مسعود حارس الملعب الجابسي وهارون مريح قائد جمعية تريانة، يتقدم هارون مريح لتنفيذ ضربة الجزاء. التصدي الحارس سعود، التصدي ممتاز من ريان بن مسعود، يخرج الكرة في الركنية بعناق مع الفريق ريان بن مسعود، يتمكن من التصدي لضربة الجزاء هارون مريح وتمشي الكرة في ضربة ركنية. نكمل الركنية ونعطيك الكلمة. ضربة ركنية لفريق جمعية تريانة، تصدي ممتاز من ريان بن مسعود لضربة الجزاء الأخيرة. هذه كرة ضربة ركنية تزيد بالراس تمشي خارج المرمى، الحكم يعطي ضربة ركنية أخرى على الجهة اليمنى لريان بن مسعود، على يمين الحارس ريان بن مسعود، تنفيذ ضربة ركنية، تنفيذ ضربة ركنية لفريق جمعية تريانة. دقيقتين أو دقيقة، دقيقة عن انتهاء الوقت القانوني والرسمي في مباراة جمعية تريانة والملعب الجابسي. تعادل هدف مقابل هدف، في ضربة الركنية في القائمة الثانية بالراس، ترجم الدفاع مازال اختر لفريق جمعية تريانة، التسديدة ترجم الدفاع، مازالت الكرة لفريق جمعية تريانة داخل منطقة الجزاء والحكم يسافر ضربة مخالفة. قلت دقيقة تقريبا عندي الوقت الرسمي والقانوني، والتعادل مازال هدف مقابل هدف بين جمعية تريانة وفريق الملعب الجابسي.
1: شكرا لك يا مالك فرحات في ملعب بوشمة.
4: شكرا لك يا رباب. 36 دقيقة لعب في الشوط الثاني للمباراة، ودائما الأسبقية الحينية لفريق الأزرق والأبيض صاحب الأرض والجمهور فريق الأمل الرياضي بوشمة. نذكر بشريط الأهداف، هدف حسان خمير لعب قربة يعني ما فرحش حتى بالهدف امتعه في الدقيقة 36 من هذا الشوط الثاني للمباراة. إذن تمشي كرة نادي قربي ليسعى لتعديل النتيجة في هذا الوقت، إذن وقت 37 دقيقة لعب في الفترة الثانية المباراة. ترجع كرة وإصابة لاعب، إصابة لاعب من فريق الأمل الرياضي بوشمة، وشوف فيه يلعب تماس. إذن ضربة تماس رقم 7 باش ينفذها اللاعب فراس السفاقسي، فراس السفاقسي على طريقة إنجليزية طويلة ولكن ما ياخذهاش، يمشي الكرة ريان سبايتي، ريان سبايتي الكارم ممتاز، هذه الكرة ترجع كرة الفريق نادي القربي، نادي القربي يضغط يضغط في وسط الميدان على فريق الأمل الرياضي بوشمة. دقائق يعني صعب برشا على فريق الأمل الرياضي بوشمة، تمشي كرة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة، هذه كرة خطيرة دخل منطقة الجزاء لكن تعلق الحارس المرمى حسام الدين الحلفاوي. إذن نشوف حمزة اليزيدي، حمزة اليزيدي وياسين بوعبيد باش يدخل، ياسين بوعبيد باش يدخل، وكذلك لعب حمزة اليزيدي باش يدخلوا. إذن وياسين بوعبيد المدافع فريق الأمل الرياضي بوشمة. إذن تزود تغييرات بالجملة لفريق الأمل الرياضي بوشمة، ياسين بوعبيد وكذلك اللاعب حمزة اليزيدي المنتدب الجديد من فريق نادي جلمة. تمشي كرة لفريق نادي القربي، قاعد يكور مليح نادي قربة في الوقت 38 دقيقة لاعب تقريبا، وهذا الهجوم عكس الآن لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة. أوفسايد تسلل، لا يقول هربت عليه الكرة، ترجع كرة للنادي القربي، تمشي الكرة طول الكرة متاعه لكن أسبق منه عبد الغني مسعود، خطير عبد الغني مسعود كان ما يأخذ الكرة يعني صعب بلغة الكرة كيسح برشا عبد الغني مسعود، يعني ضيع الفرصة ممتاز بصراحة عبد الغني مزود، ترجع كرة إذن لصالح عبد النادي القربي، تمشي كرة ممتازة.
1: مالك نشوفوا نقسم الوقت قبل الموجز بين بوشمة ومدنين، طبيعة 5 دقائق إضافية في ملعب أريانا. نمشي الزميل نوردين الجدي في ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين.
2: نعم رباب، لم أقاطعهم طبعا جميعا لأنه تقريبا دقيقة ثالثة في الوقت البديل قدره قاضي الميدان مالك حماشة ب5 دقائق، فاضل دقيقتين على نهاية المباراة في وقتها القانوني والإضافي. 2-1 للقلعة الرياضية أمام نادي أولمبيك مدنين. الكرة للقلعة في مناطق أولمبيك مدنين، تصويبة خطير خطير طبعا اللاعب حاسم محجوب وياسين الشرابي ثنائي يعني يصوب من خارج منطقة العمليات. نسيم بقديدة سيشارك فيما تبقى من عمر هذه المباراة مكان من؟ مكان حازم محجوب. ياسين نسيم بقديدة بالقميص رقم 22. الكرة تعود لأولمبيك مدنين، ترجع بالرأس من دفاعات القلعة الرياضية. بقديدة يلعب كرة بدون عنوان، الكرة في التماس، يمشي للتنفيذ محمد أمين النفسي. النفسي خلى مكانه للأمانة محمد عمر زلامة، يعني كان ثقيل برشا بلغة الكرة على دفاعة القلعة الرياضية. بقديدة يخلط ما يخلطش، بقديدة بدماء الشباب، كورته تغادر الميدان، كانت بعيدة برشا على اللاعب ونسيم بقديدة. ياسين بوفالغة يرجع الكرة إلى حارس مرماه، الحارس طاهر شعبان، طاهر إلى النفزي، النفزي إلى محمد عزيز الشرنية. الكرة الطويلة يربح الميدان أولمبيك مدنين للوصول إلى مناطق الحارس حسام العريبي، ومخالفة أو صافرة النهاية. ينهيها حكم المباراة مالك ماشا على نتيجة 2-2 للقلعة الرياضية. شريط الأهداف محمد عمر زلامة افتتح باب التسجيل الأولمبيك، عدلها حازم محجوب للقلعة الرياضية، وهدف الفوز كان برأسية هيثم تاج في الدقيقة 81. أجمل تحيات نوردين جليدي وأشرف اللملومي، نلتقيكم بإذن الله تعالى في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.
1: شكرا لك نوردين وشكرا لأشرف اللملومي، أكيد إن شاء الله باش نتقابل معكم في مواعيد رياضية قادمة على موجات إذا التطاوين. إلى هادي السياري في ملعب أريانا، توقيت ونتيجة فقط هادي لأنه عندنا موعد للموجز يوم آخر الأخبار.
3: التوقيت نلعبوا في الدقيقة الأخيرة رباب من الوقت البديل، قلت الحكم هدف 5 دقائق لعب، النتيجة مسألة التعادل هدف مقابل هدف.
1: شكرا لك، باش نرجع وناخذ معكم نهاية اللقاءات مالك وهادي بعد موجز لأهم وآخر الأخبار اللي تأمنوا زميلة فاطمة طليح.
5: عروس الصحراء إذاعة تطوين.
6: موجز الأخبار.

0: شكرا رباب. أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا العرض الإخباري الموجز. يحتضن مركز الصحة الأساسية بحر جبس يوم الغد عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج، وسيعتمد هذا الفضاء كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيج إقليم الخامس حسب ما أفاد به مصدر من الإدارة الجهوية للزميلة هند رزق. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الجاري بمدينة ميدرانت بجنوب إفريقيا. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الجبائية المتوجب عليهم والتصريح بالخصة الاحتياطية الثانية. دوليا تواصلت اعتداءات الكيان على مناطق في جنوب لبنان، حيث شن طيران الحربي غارات جوية على عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات في مناطق حدودية. قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون اليوم في غارات جوية بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن حسب ما أفادت وسائل أعلام تابعة للحوثيين، فيما قالت القوات الحكومية إن الغارات استهدفت موقعا عسكريا للحوثيين ومدرعات في المنطقة ذاتها. انتهى الموجز. المشوار يتواصل مع زميلة رباب لطرش في ملاعب وأهداف.
1: شكرا فاطمة.
2: ملاعب وأهداف،
1: عودة من جديد الملاعب وأهداف، وعودة للزملاء هادي سياري ومالك فرحات. هادي أهلا وسهلا بيك في ملعب أريانا.
3: أهلا بك رباب، أتيت مع صافرة النهاية هنا في أريانا. ملعب أريانا تعادل هدف قبل هدف بين جماعية أريانا والملعب الجابسي، بدرب التسجيل للملعب الجابسي عبدالله الخاون ضربة جزاء في الدقيقة 53، عدل لجماعية أريانا في الدقيقة 58 أحمد الوحيشي، مع العلم أن جماعية أريانا ضيع ضربة جزاء في الدقيقة 84 عن طريق قائد الفريق هارون مرياح. منتخبنا إن شاء الله رباب وإياكم في قادم المواعيد الرياضية. تحية هذه،
1: شكرا لك هادي. ذن هدف لصفر لشبيبة القيروان أمام جندوبة الرياضية، هدفين لهدف للقلعة الرياضية أمام أولمبيك مدنين. أصفار بين أولمبيك الكاف واتحاد أقصر الساف، 3-0 لهلال رديف أمام سبورتينج المكنين، هدفين لهدف للمستقبل قصرين أمام القوافل الرياضية بقفصة. نمشي للمالك فرحات من جديد في لقام البوشامة نادي القربي.
4: شكرا لك يا ربيب. دقيقة نبدأ من الوقت البديل، أضاف الحكم الرابع 5 دقائق ضغط علي خلال الدقائق الأخيرة من نادي القربي، والأمل الذي بشمة قاعد يقتل في المقابلة بصراحة تم يكفيه يعني هدف، يعني 3 نقاط مهمة جدا في أول لقاء يعني في البدايات لفريق الأمل الرياضي بشمة مع المدرب الجديد القديم الجديد مراد مزهود اللي تنقل زوير الناس في العربية السعودية، مدرب فريق الأمل الرياضي بوشمة. هذه كرة خطيرة تمشي، كرة للمهدي ممتازة جدا، هذه كرة ياسين بوعبيد، ياسين بوعبيد يأخذ الكرة لكن تتفك الكرة لصالح نادي القربي. الجمهور كله واقف يستنى في الصافرة النهائية لفريق زوز دقائق نبدأ منهم زوز دقائق. هذه كرة خطيرة، اختيار هذه الكرة، هذه الكرة اختيارة ممتازة جدا للحارس المرمى حسام الدين الحلفاوي حارس مرمى فريق الأمل الرياضي بوشمة. دقائق صعبة صعبة صعبة جدا كما قلت منذ الدقائق، يعني اللي يأخذ وسط الميدان يعني يشكل خطر كبير على المنافس. تمشي كرة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة، تمشي كرة ضربة تماس لصالح الأمل الرياضي بوشمة. لعبنا منهم توق 3 دقائق، مازالوا 2 دقائق ويصفر الحكم جيرات نهاية المباراة. إذن تمشي كرة لصالح الأمل الرياضي بوشمة. رياض تمشي رياض ساسي بدل اتجاه الكرة، يتبعوا اللاعب ممتازة جدا هذه كرة ضربة تماس، ضربة تماس لصالح فريق النادي القربي. تنفذ الكرة بسرعة للنادي القربي، هذه كرة خطيرة لصالح فريق النادي القربي. هجوم عكس الآن، قاعد ينظم في اللعب تاعو. الكرة تخرج، الكرة ضربة تماس، ضربة تماس لصالح فريق الأمل الرياضي النادي القربي. ينفذ الكرة بسرعة النادي القربي، كلهم واقفين يعني ممتازة جدا من رياض الشافي. خرج الكرة في التماس، ترجع كرة نادي وحكم يقول ولا شيء، تمشي كرة لصالح فريق الأمل الرياضي بوشمة، اللي تبع فيه أحمد عبد الدايم. تمشي كرة ممتازة جدا أنيس عبد الدايم. يراوه يزيدي ممتاز يزيدي. ونعمل منهم طول الوقت البديل ثلاثة دقائق على نهاية المباراة، إذا تمشي كرة طويلة، تمشي إلى رياض ساسي. ممتازة جدا هذه الكرة، تمشي كرة للفريق نادي القربي. نادي القربي مازال تدقيق على نهاية الماتش، عبد الغني مزود، البحري الكوفني ومخالفة للنادي القربي. إذا آخر دقيقة، الوقت انتهى، الوقت البديل والوقت الأصلي للمباراة انتهى. نسلم في السفرة النهائية لنهاية المباراة بفوز أو تقدم، مازال في السفرة النهائية، كل شيء ممكن في كرة القدم. هذه كرة خطيرة، والكرة تخرج الكرة. أتمنى في السفرة النهائية.

0: أمل على بوشمة ثلاثة نقاط مهمة في أول الماتش. مبروك الأمل على بوشمة هذا الفوز وارجلك لنادي القرب.
1: شكرا لك. شكرا المالك. إذن فوز لأمل بوشمة أمام النادي القربي هدف لصفر, وفوز مستقبل قاسين أمام قوف القفص هدفين لهدف, ثلاث أهداف لصفر لهلال رديف أمام سبورتينج المكنين أسفار بين أولمبيك الكاف واتحاد قصر السيف. التعادل هدف لهدف بين جمعية ريان الملعب الجابسي. فوز القلعة الرياضية أمام أولمبيك مدين بنتيجة هدفين لهدف, وفوز شبيبة القيروان أمام جندوبة الرياضية بنتيجة هدف لصفر. هذه نتائج الكاملة إذن بالنسبة للقاءات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لحساب المجموعة الثانية. متابعتنا تقريبا انتهت في متابعات اللقاءات المباشرة إذن للمجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في أخبارنا الرياضية, ذكر الهيئة المديرة الواحة الرياضية بشنيني أعلنت عن انتداب ثلاث لاعبين جدد, هما الحارس عثمان ويوسف ملاط وطاهر زريق, إضافة لعودة الحارس مالك بعبيد. فريق الملعب الجابسي أعلن اليوم عن انسحاب المدرب شاكر مفتاح, الأسباب تبدو شخصية حسب ما أعلنوا إذن المدرب. الجلسة العامة التقييمية للجمعية الرياضية بجمنة كانت انعقدت يوم الأمس على الساعة 6 في قاعة الاجتماعات ببلدية جمنة برئاسة المربي السيد البشير الحشاني, بحضور المندوب الجهوي للشباب والرياضة بقبلية السيدة جيلاني الشيباني والسيد زكيف الفول عن مصلحة الرياضة المدنية والسيد عياد صغير ممثل لبلدية المكان, وبتقرير السيد عمر قاسم مقرر الجلسة. بارح إذن كان الموعد مع الجلسة العامة التقييمية لفريق جمنة الرياضية.

في اللقاءات الودية، فريق الاتحاد الرياضي بن قردين فاز يوم الأمس أمام الجمعية الرياضية بجربة بنتيجة هدف لصفر، والموعد اليوم على لقاء ودي باش يجمع الوحل الرياضية بشنيني باتحاد المطوية. أكيد إن شاء الله تابعونا على صفحتنا على تطاوين أفام كل النتائج وكل التصريحات ما بعد مختلف اللقاءات. شكرا لك هادي على مستوى الهندسة التقنية، يرافقكم إلى حدود الساعة 8 ليلا، وشكرا للعادل في غرفة الهاتف. ذكر غدو إن شاء الله الموعد باش يكون مع استوديو المنتخب.

0: قليل
1: جودي عليك ببسمة لا تبخلي جودي عليك بنظرة لا تبخلي جودي عليك

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. شبابيك شبابيك مع عبد الله بكير.
1: تحية لكم ومرحبا بكم في شبابيك لليوم 5:30. خطر كانت الكرة في الساعة الفارطة مع قسم الرياضة. مرحبا بكم في الموعد الاستثنائي هذا. إن شاء الله الأسبوع الجاي نرجع كما العادة للخمسة. هادي الغريبي في الكوتي تكنيك وعاد الجميل كيف هذا الفريق اللي معنا في العشوية هذه. تحية لكم وين ما كنتم مستمعين الكرام. مرحبا بكم في شبابيك من تو إن شاء الله حتى للثمانية. أول فقراتنا كما العادة بعد شوية بش نكونوا في فقرة الترند. خليكم معنا.

تحية لكم الخمسة وسبعة أو الفقراتنا كما قلنا هي فقرة تراند. خلينا نبدأ بأكثر الأخبار اللي تبعها التونس. نتحدث بالأساس على قرار وزير التربية التونسي نور الدين النوري اللي في قرار جاء اللي صار عليه برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمنع الكل لخروج التلامذة خارج المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر هذا أكتوبر 26 في خطوة تنظيمية اللي أثارت برشا إكلام على مواقع التواصل الاجتماعي. يندرج هذا الإجراء ضمن الخطة الوطنية لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ويهدف بالأساس لحماية المتمدرسين من التهديدات الخارجية أو تهديدات خارج محيط المعاهد والمدارس اللي يعكس قرار هذا اللي جاء فيه عدد كبير من التعليقات ما بين مؤيد ما بين رافض. ما بين المؤيدين تحثوا بطبيعة تحثوا على منظوري الحماية منظور الأمني التوقي من المخاطر الخارجية تأمين بيئة تعليمية مستقرة مرافقة الجانب التربوي في الساعات هذه والأوقات اللي ما يقرش فيها. فأنه النقاط هذه نتحدث بالأساس يشوفوا المؤيدين كونه البقاء التلامذة داخل الفضاء المدرسي يحميهم من الانحرافات المحتملة في الشارع اللي كيف كيف برشا سلوكيات محفوفة بالمخاطر خارج الأسوار متاع المدارس أو الليسيات. كيف كيف تأمين بيئة عمل مستقرة. هنا نتحدث على الانضباط متاع التلميذ والتركيز على الأنشطة التربوية في وقت اللي يضيع فيه وقته في القهاوي أو يخرج في الشوارع. من جهة أخرى فما عدد من الناس الأولياء اللي يشوفوا كونه القرار هذا مش معناتها بالطريقة اللي تصوروه ورافضين القرار هذا ومتحفظين عليه ممكن القرار هذا نظرا كونه يشوفوا كونه الفضاء هذا أو القرار هذا تنقصوا بنية تحتية تحثوا على فضاءات متخصصة للأنشطة الترفيهية قاعات متاع مراجعة كافية فضاءات مهيئة لاستيعاب مئات التلامذة المتفرغين في الساحات خلال ساعات اللي ما يقروش فيها. من جهة أخرى عجز الموارد البشرية هنا تشكل المعاهد المدارس العددية أصلا من نقص عدد القايمين والمنشطين القادرين على الإشراف وتأطير التلامذة داخل الساحات في النهار الكل. فما بالك في ساعات تولي فيها التلامذة ما يخرجوش أصلا تولي فما قاعات ويلزم متابعة دورية لكل قاعة وكل مجموعة كيفاش تقعد تراجع ولا شنو باش تعمل. فمن جهة أخرى مشكلة نقل المشاكل للداخل يخافوا كونه العملية باش تكون فيها معناتها المشاكل هذه والاكتظاظ أو دون تأطير سلوكيات باش تكون عنيفة ممكن حتى في وسط الأسوار متاع المؤسسة التربوية. وفما شكون الأولياء اللي يشوفها كون هذه يقل من حرية ولده في ساعات اللي ما يقراهمش ينجم يروح فيه. عديد النقاط ما بين هذا وهذا كعلاش المواقف تتغير حسب التعليقات متاع القرار الجديد من وزارة التربية. في أخبار آخر في التران تحثوا على التونسي يوسف بو ملوك هذا اللي دوله برشا توانسة بكل فخر. شاب تونسي مقيم في دبي عمره 16 عام أطلق مبادرة اسمها أولادنا اللي تمكنت من جمع تحثوا على 110 ألف دولار تقريبا 340 مليون لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية في تونس. الفكرة المشروع الإنساني هذا كان انطلق من وقت اللي كان يوسف في 15 عمره ودار حوار بينه وبين الأطباء اللي خلاه يستوعب التحديات الكبيرة اللي تواجهها العائلة التونسية في تأمين التشخيص المبكر والرعاية المتخصصة لأطفالهم. ممكن أبرز الإنجازات متاع المبادرة إلى حد الآن تحثوا على 340 مليون اللي موجودة لدعم العمليات الجراحية والعلاجات الجراحية. فما التأمين أكثر من 50 فحص طبي متخصص للأطفال المحتاجين شراكات ما بين مؤسسات عمومية وخاصة
فتأثير اجتماعي كبير. وتصدرت القصة تاع نجاح يوسف هذا من خلال منصة التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي، كانوا يوصل الفكرة هذه أولادنا، المشروع الإنساني هذا والفكرة الإنسانية هذه وصلها إلى مراحل متقدمة جدا. بالنسبة للشاب التونسي هذا قاعدين برشا صفحات يشجعوا فيه على مواصلة الفكرة هذه، مش فقط تكون مناسبة وإنما عمل يكون متواصل لفائدة عدد كبير من العائلات اللي ممكن ما عندهمش الإمكانية المادية، اللي يعدوا على صغارهم هم صغار، ممكن ما عندهمش القدرة لكونهم ياخذوا أو يعملوا عمليات جراحية. فالعملية فكرة مهمة جدا وتنجم تعاون بارش عائلات خاصة المعوزة مع هذا. فما شركات توأمة ومبادرات توأمة مع مستشفى الرابطة بتونس العاصمة، كيف كيف فما تمويل الجراحات وفما تركيز على القيام بعمليات جراحية بالنسبة للقلب المفتوح والقسطرة للأطفال، العائلات اللي ما تنجموش يتحملوا التكلفة متاع العلاج هذا. المبادرة مسجلة رسميا كجمعية معتمدة في فرنسا لتسهيل جمع التبرعات وإدارتها دوليا بكل شفافية. خبر مهم بالنسبة لبرشا عائلات ممكن اللي عندهم أولادهم يعانوا من تشوهات خلقية في القلب، إن شاء الله ربي يشفي الجميع. في نفس الإطار نتحدثوا على تونس اللي تحتضن الدورة الأولى بعد غدوة، دورة أولى القمة الدولية حول الصحة الرقمية التيل هيلث كونكت 2026 في الفترة ما بين 29 حتى 1 أكتوبر الجاي تحت إشراف وزارة الصحة بدعم من التعاون الألماني. كيف كيف تحث على نجاح طبي في عملية زراعة كبد لطفل بنجاح في مستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة في المستير، وجرت العملية هذه بتضافر طب من تونس ومن فرنسا، وإن تكلت عملية بنجاح الحمد لله وشهادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالعملية ونجاح العملية. إن شاء الله جاي خير، إن شاء الله ربي يشفي الجميع. مواصلين معاكم في أسايل، خليكم معنا.

وصلنا معكم مستمعينا الكرام، وصلنا معكم في شبابيك والمتابعة متاع كل الأخبار. إن شاء الله في الاثنين ذكروكم بحوال الطقس بالنسبة لليوم، متوقع الليلة تكون في حدود بالنسبة للجنوب الشرقي في حدود 22 درجة، في تطاوين 23 في مدنين متوقع أمطار، كيف متوقع أمطار في جيبس في درجة حرارة في حدود 24 درجة، سحب مغيمة تقريبا على شريط الساحل الكل، إن شاء الله بالغيث النافع.

واصلين معاكم في شبابيك في الجزء الثاني، باش نكون على موعد مع مدير مهرجان السينما بأيام السينما المتوسطية بشنيني في الدورة 21. اللي في إطار الدورة هذه فما الملتقى الأول المختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحية. هذه الملتقى اللي باش يكون انطلاقا من 21 اكتوبر. كل التفاصيل في علاقة بالملتقى هذا، شنو الهدف نتاعو، الفكرة نتاعو، كل التفاصيل ان شاء الله باش ناخذوها من عند مدير المهرجان، باش يكون معنا ان شاء الله في المباشر الحديث على تفاصيل الملتقى هذا. منيار حمدي مدير المهرجان الايام المتوسطية للحديث على الملتقى الاول نوعه في ضمن الدورة 21. كل التفاصيل بعد شوية، لكن قبلها بتكون على موعد مع نشرة الأخبار الستة، نتواصلوا بعدها، خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. بداية من يوم الغد، مركز الصحة الأساسي ببحر جابس يحتضن عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج في من الأقليم الخامسة. قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية للوقاية من المخدرات يوم الثلاثاء المقبل. المبادرات التجارية التونسية الجزائرية ترتفع بنسبة 166% خلال 5 سنوات إلى نحو 2.76 مليار دولار. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع. إلى تفاصيل الأخبار. تم عقب زيارة وزير التجارة وتنمية الصادرات سامر عبيد إلى ولاية المدنين وإشرافه على جلسة عمل بمقر الولاية خصصت لمتابعة واقع وآفاق مشروع المنطقة الحرة التجارية اللوجستية بمقردان. تم الاتفاق على تركيز نقطة اتصال دائمة تكون آلية عملية لمتابعة تقدم هذا المشروع والترفيع في رأس مال الشركة، مما يدعم قدرتها على مواصلة تنفيذه، وذلك وفق ما ورد على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تنظم المندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بتطاوين اليوم وسط مدينة غمراسن خيمة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلاب. شيماء أبو بكر رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية تضيف:
3: انطلقت حملة تلقيح ضد داء الكلاب منذ يوم 14 سبتمبر في مختلف معتمديات الولاية. الحملة هذه تتمثل في تلقيح الكلاب والقطط على عين المكان. نتنقلوا الفرق التلقيح تتنقل على عين المكان للمالكين باش تلقح لهم حيواناتهم. وبالتوازي مع هذه الحملة تم تنظيم خيمتين بيطريتين، اللي هما الخيمة البيطرية اليوم في معتمدية غمراسن، وإن شاء الله الخيمة الثانية باش تكون يوم 3 أكتوبر في معتمدية البير الأحمر، وهذا يتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلاب الموافق ل 28 سبتمبر من كل سنة. والخيمة هذه تندرج في إطار التركيز على التحسيس وتثقيف المواطن للحماية من هذا الداء. تلقيح الحيوان هو كيف ما هو حماية للحيوان باش ما يمرضش، هي زادة حماية للإنسان باش ما يتنقلش المرض هذا المعدي اللي ينتقل للإنسان أكيد جدا عبر الحيوانات المريضة. وعلى هذاك المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين ركزت بجانب التلقيح، ركزت زادة على التثقيف الصحي وتحسيس المواطنين بأهمية أنهم يواظبوا على تلقيح الحيوانات متاعهم مرة في كل سنة.
2: يحتضن مركز الصحة الأساسية ببحر جبس بداية من يوم الغد الاثنين عمليات الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج، وسيعتمد هذا الفضاء كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيج الإقليم الخامس حسب ما أفاد به مصدر من الإدارة الجوية للصحة لزميلة هند رزقي. والتأمت أول أمس بالإدارة الجوية للصحة جلسة بحضور كافة المسؤولين والإطارات الطبية وشبه الطبية بجهة جابس، تم فيها تدارس جملة من المحاور التنظيمية والفنية الكفيلة بضمان أفضل الظروف لإنجاح هذا الموعد السنوي. يجدر بذكر أن مركز الصحة الأساسي ببحر وراء المدرسة الإعدادية شارع العبيد بورقيبة ببحر. هذا وتعلم الإدارة الجوية للشؤون الدينية بتطاوين أن موعد إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بالحجيج المرسمين بقائمة الفحص الطبي لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي ستكون بمركز الصحة الأساسي ببحر جابس حسب الرنظمة التالية: معتمدية أسمار بنمهير رمضان ذهبة يوم الخميس 8 من أكتوبر، البير الأحمر غمراسن السبت 10 من أكتوبر، تطاوين الجنوبية الثلاثاء 13 من أكتوبر، معتمدية تطاوين الشمالية السبت 24 من أكتوبر القادم. نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. يشارك مجلس النواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الحالي بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية التشاركية من مخاطر المخدرات. تهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمة القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسم الاحتياطي الثاني. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حلفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر. وانتظم اللقاء في إطار بعثة أعمال نظمتها منظمة العراف كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين من 22 إلى 24 من سبتمبر الحالي. في المستجدات الدولية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني إلى 74,018 شهيدا والإصابات إلى 175,079 مصابا بعد وصول شهيدين و11 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية اليوم القول إنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة من طراز ريموس 600 كانت تعمل في مضيق هرمز وإن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. سياسيا أصرت إيران اليوم على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على موقع التواصل الاجتماعي شروطنا واضحة وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة باستيفاء هذه الشروط. وقال القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أمير حاتمي إن الحرب وصلت إلى مرحلة حرجة وحاسمة، مضيفا أن طهران لن تقبل وضعا تكون فيه غير قادر على ممارسة التجارة بينما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حكومية إذا لم تتمكن إيران من ممارسة التجارة وإذا لم تتمكن إيران من العيش فلن يتمكن أحد من التجارة أو العيش. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع إكسوس اليوم إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من محادثات

0: على إيران. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين. بداية من يوم الغد، مركز الصحة الأساسي ببحر جابس يحتضن عملية الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج من الأقليم الخامس. قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية للوقاية من المخدرات يوم الثلاثاء المقبل. المبادلات التجارية التونسية الجزائرية ترتفع بنسبة 166% خلال 5 سنوات إلى نحو 2.76 مليار دولار. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يتوقع إجراء محادثات أمريكية إيرانية هذا الأسبوع. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدولة الموحدية دولة نشأت في المغرب الأقصى، بسطت نفوذها خلال القرنين 12 و13 الميلاديين على المغرب الأقصى والأوسط والأدنى، إضافة إلى أجزاء واسعة من الأندلس، وأسهمت في ترسيخ الاستقرار السياسي ودعم النهضة العمرانية والعلمية في المنطقة. تعود نشأة الدولة الموحدية إلى حركة دينية إصلاحية أسسها محمد ابن تومرت في مطلع القرن 12، داعيا إلى تجديد العقيدة والإصلاح الديني، واتخذ من جبال الأطلس معقلا لنشر دعوته. وبعد وفاته تولى تلميذه عبد المؤمن ابن علي قيادة الحركة، فنجح في تنظيمها عسكريا وسياسيا، وأسس الدولة الموحدية رسميا قبل أن يتمكن من إسقاط الدولة المرابطية بدخول عاصمتها مراكش في العام 1147. وشهدت الدولة الموحدية أوج قوتها في عهد الخليفة يعقوب المنصور، الذي حقق انتصارا مهما على الممالك المسيحية في الأندلس في العام 1195، مما عزز الوجود العربي الإسلامي في الأندلس لعدة سنوات. كما اهتم الموحدون بتشييد المدن والحصون والمساجد، وشهدت عواصمهم ازدهارا عمرانيا. ومن أبرز معالم تلك الفترة صومعة الكتبية في مراكش، وصومعة حسان في الرباط، وبرج الخيرالدة في إشبيلية. وعرفت الدولة الموحدية كذلك نشاطا علميا وفكريا بارزا، حيث ازدهرت علوم الفقه والطب والفلسفة، وبرز عدد من العلماء والمفكرين في ظل رعايتها. غير أن الدولة بدأت تضعف بداية القرن 13، فتزايدت الانقسامات الداخلية وظهرت قوى منافسة أنهت سيطرتها تدريجيا، حتى سقطت مراكش في منتصف القرن 13 لتطوى صفحة واحدة من أبرز الإمبراطوريات في تاريخ المغرب الإسلامي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
4: أم تبي بنت؟
3: عندي ما نقول.
4: ليه يحكي هالناس مع فيك؟
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: قبل ما يوفى سبتمبر، الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر كافة المضمونين الاجتماعيين أنه 30 سبتمبر هو آخر أجل لإيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية. أما المنخرطين الجدد اللي قدموا في مطالب اختيار منظومة العلاج الصحية لأول مرة لدى الصناديق الاجتماعية فضروري يسارعوا بتسوية وضعياتهم واستخراج بطاقة العلاج الخاصة بهم. الصحة هي رأس المال.
8: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
9: شبابيك، مع عبد الله بكير.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام الستة ونص على موجات إذاعة تطاوين. وجهتنا باش تكون إلى جيبس إلى شنين نتحدثوا على المختبر الأول للمتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحية. هذه هذا الملتقى اللي جي ضمن الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشنيني تحت شعار الشباب والأرض. شنو هو المختبر؟ وقتاش ينطلق؟ شكون الناس المعنيه به؟ شنو هي الاهداف نتاع كل التفاصيل باش ناخذوها من عند مدير مهرجان ايام المتوسطيه بشنيني سي منيار حمدي. مرحبا بك وشكرا لك لقبولك دعوتنا سي منيار.
1: عسلامة، تحية مسائية ليك وكل مستمعي إذاعة تطاوين، ويعطيكم الصحة كيف على المبادرة دي والاتفاق.
0: مرحبا بك. في البداية إن شاء الله بالتوفيق في الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية، واللي على الأبواب باش تكون فما ندوة صحفية اللي أعلن على البرنامج الرسمي للدورة هذه.
1: ايه ان شاء الله قريبا مش يكون فما الندوة الصحفية، دونك يكون اكثر تفاصيل على البرنامج سواء العلمي والا السينمائي في البرمجة الدورة 21.
0: هي وقتاش ان شاء الله الندوة الصحفية؟
1: نهار 13 اكتوبر
0: ان شاء الله. به في الاثناء انتم قدمتوا في ضمن الدوره هذه الملتقى الاول المختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحي. شنو الهدف نتاع الملتقى؟ شنو الخطوط اللي رسمتوها الملتقى؟ نحن ناخذوا اكثر تفاصيل، خاصه اللي هو مش معني بجبس فقط وانما عدد من ولايات الجنوب. معك سيمينار، لكن تعطينا اكثر تفاصيل على الملتقى الاول من نوعه في الدورة هذه إن شاء الله.
1: باهي، خلينا ممكن نبدأ بالفكرة في حد ذاتها اللي انطلقتها جمعية أشكال وألوان وحية، اللي هي جمعية تحتضن المهرجان أو سواء المختبر هذا في حد ذاته. من أهم الأفكار اللي قام عليها المختبر المتوسطي للمعارف والابتكار والنماذج الوحية هي أن نرجع نشوفه الواحة كنموذج اقتصادي واجتماعي ينجم يعيش ويتطور، يعني خاصة على في ظل التهديدات اللي قاعدين نشوفوا فيها والمشاكل تجاه الواحات، سواء نقص المياه، تغيرات مناخية، الهجرة. وخرجنا بالتساؤل كيفاش نخلو الواحة قادرة توفر فرص، تخلق نشاط اقتصادي، تخلي الناس خاصة الشباب يعني عندهم سبب باش يبقوا فيها، يحموها، نشوفوها فرص ومجالات جديدة للاستثمار والعمل يعني. وهنا ممكن نحكي على أهمية ريادة الأعمال في الواحات. الفكرة الأساسية يعني نحاول نخلق قيمة مضافة داخل الواحة، نخلو النشاط الاقتصادي يدور، ينتفع منها أكبر عدد ممكن من الناس كمنظومة اقتصادية واجتماعية. ونفكر فيه بطباعة بطريقة عصرية، وحني نحكي على مؤسسات بيتي مويان انتربريز، دونك اللي تنجم ترجع العلاقة بالواحة واللي هي الحافظة للواحة كموجود.
0: معناتها الفكرة كونه في عوض كونها العملية تكون مناسبتية على الحديث من خلال المهرجان المتوسطي، هو بالأساس فيه جانب كبير يخدم على الجانب هذا، فخيرته كونكم تستثمروا في أجيال جاية إن شاء الله في زرع الأفكار هذه، الأهداف هذه، ومعها تكون فما مبادرات، معناتها إنشاء مشاريع صغيرة أو مشاريع اللي تنجم تخلي العملية الواحة مش فقط مكان تاع معناتها هكا ندافع عليه بطريقة مناسبتية، ولكن هي فكرة عامة، طريقة حياة، طريقة احترام الغابة هذه كل الخصوصيات متاعها من خلال المختبر هذا.
1: يعطيك الصحة، وتنفسر لك ممكن أكثر ارتباط المهرجان السينمائي بالفكرة دي اللي هي تو نحكي واحات يعني. البداية المشروع نتاع اللاب هذا كله كانت في شكل مشاريع صغيرة، بدأت بمشروع وزيس ويس ميديا لاب اللي كان تمويل من سوليداريتي سيفيك تونيزي، واللي هو من خلاله مثلا خدمنا جزء من اللاب هذا اللي هو الاستوديو نتاع التصوير والفضاء اللي يكون للتسجيل يعني في وسط الجمعية مع تكوين الشباب على التوفيق شيء. بعدها بدي المشروع الثاني ممول من سفارة كندا اللي اسمح لنا نطور جانب آخر مهم اللي هو الفضاء والمكتبة واللي بيكون فيها الموارد سواء مكتوبة أو إنتاج سمعي بصري. حول الوحاء، وهنا نشوفوا أهمية السينما والإنتاج السينمائي البصري في توثيق المعارف هذه واللي تخليها تتعدى للأجيال الجاية. والرابط مع المهرجان الملتقى خاصة اللي بش يكون في المهرجان مرحلة مهمة في المسار هذا، واللي هي مرحلة اللانسمو يعني بشكل العموم اللي هو اللقاء الأساسة، بش يكون لقاء من البداية بأنه هو متوسط إذا كان بشده بالأربع وحات هو قصة جدي توزر وجابس، بش يكونوا شباب من الأربع وحات هذا وما بش نحاولوا نخرجوا خاصة بدقيق يجمع وإلا يلم البذور اللي موجودة في الواحات اللي تنجم تتماشى مع طبيعة الواحات، يلم جميع المنتوجات وإلا المخلفات القابلة للتثمين في جيد اللي بش يكون منطلق في مرحلة ثالثة أنه هو نخرجوا بيزنس موديل أو أفكار المشاريع ومفصلة المؤسسات اللي تنجم تكون قائمة في الواحة. الجزء الأول هذا في المهرجان كيف يكون بدعم المؤسسة رشبول وسيستيفدي تاسولي ديرنا في جزء في المهرجان، وهنا ربطنا بين السينما والتوثيق والكالبراتوار مع الاستمرارية أنا تعيش التثمين هذايا والمحتوى والتوثيق
0: عادة أنا دور كان جانب فقط صحيح مجتمع مدني مختصين أكثر في الفنون، لكن هذا ما يمنعش كونكم تكونوا جزء من الحل مش فقط العملية ترفيهية، ولكن الناس مستحقة الحاجات هذه، الناس اللي مستحقة كما قلت في الواحات هذه كونها تزيد تتحللها ببين أخرى للتثمين المنتوجات الموجودة في الواحة. يعطيكم الله صحة. كعليش اخترت جابس قبلي توزر وقفص هذا من الأربعة الولايات اللي باش تختاروا منهم أربع واحات
1: كبداية؟ وبعد ذلك هو الفلسفة تبعت حتى الواحات في تونس دونك تكون متوسطية بحيث تنجم نلقى حاجة أنا موجودة في واحة في شنني بالجيد اللي موجود هذاك ينجم يعرفها واحد في المغرب، يعرفها واحد في إسبانيا، واحد في مصر، دونك فما إشانج ما بين الواحات هذه كي نبدو نحكي على الانتربريز يعني.
0: واضح باب الترشح مازال مفتوح، الناس اللي تسمع فينا وتحب تشارك خاصة من تولي يسمعوا فينا في الجنوب الشرقي جابس ينجموا يدخلوا على الصفحة متاعهم جورني سينماتوغرافي ميديتيريان دو شنيني، غادي يمشيلقوا كل التفاصيل. باب الترشح مازال مفتوح حتىش 30 سبتمبر، متوقعين تقريبا من عدد الشباب اللي بشكون حاضر في الملتقى هذا تقريبا قديش عملتوا؟
1: 24 شاب لهم
0: نورمال مو معناتها ستة من كل
1: ولاية.
0: ايه فما شروط معينة، فما عمر معين، بقديش بشقعدوا هم من 21 حتى 25 إقامة معيشة تفاصيل هذه؟
1: ايه الكل دونك من نهار 21 نهار 25 ومش مش تقتصر فقط دونك هم بش يعيشوا أجواء الفستيفال كاملة، لأن فما أفلام تحكي على الواحات وعلى البيئة وعلى تثمية الموضوع هذا يعني تدور مع الورشات التقنيين دونك تكون تجربة كاملة سينمائية روحية يعيشوها في 21 إن شاء الله من نهار 21 إلى 25 أكتوبر.
0: هي فيها شروط معينة الناس تسمع فينا بتشارك، فما شروط معينة؟
1: شروط فقط السن يكون من 18 إلى 40 حاطينها في
0: جوجل فورم
1: استمارة. كأهمية مشاركة الشباب خاصة العنوان الدورة هو الشباب والأرض
0: جعل موافقين. يعطيك صحة. أفكار خارج الصندوق من يار حمدي مدير مهرجان الأيام المتوسطية بشنني نحييك ومن خلالك كل الفريق اللي معاك في المهرجان إن شاء الله بالتوفيق لكم في الملتقى اللي كما قلنا بش يكون تلاقا من 21 حتى 25 أكتوبر وتنجموا ترشحوا على الاستمارة الخاصة على الصفحة متاعهم. شكرا لك، يعطيك صحة إن شاء الله موافقين، وأكيد بش يكونوا معاكم في متابعة لتفاصيل الملتقى هذا والدورة إن شاء الله 21. شكرا لكم، موافقين إن شاء الله.
1: شكرا.

تحية لكم مستمعينا الكرام. نتحدثوا في سبوتلايت اليوم على الدورة السادسة لنصف الماراثون واحد جيبس الدولي واللي باش يقام نهار 4 أكتوبر الجاي إن شاء الله. هو حدث رياضي بيئي وثقافي مهم تنظم جمعية مواطنين بالخارج تاكابيس تحت شعار يجمع بين الصحة والرياضة والتعريف بجمال واحد شنيني وخصوصياتها التاريخية والطبيعية. ذكروا اللي الماراثون هذا فيه عدة سباقات تتناسب مع جميع مستويات اللياقة البدنية والعمار. فما تقريبا 4 أو 5 مسابقات بالنسبة للقسم الأول تحدثوا على 21 كيلومتر وهذا المحترفين وهواة المسافات الطويلة. كيف تحدثوا على 10 كيلومتر ومسافة متوسطة للعدائين الهواة. فما 5 كيلومتر هذا سباق للجميع مفتوح للعموم والعائلات. فما سباق كيف الأطفال يمتد كيلومتر واحد. فما دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه التظاهر اللي ترحب بمشاركتهم كجزء أساسي من قيام الإدماج اللي يقوم عليها الحدث هذا وهو يجي في أكتوبر اللي يتزامن مع انطلاق فعاليات أكتوبر الوردي. نذكروا اللي تقريبا في المشاركات مش فقط معناتها محلية ونجم تكون حتى دولية ومن عدة دول يشاركوا تقريبا أكثر من مشاركات دولية. نتحدثوا نوادي العدو التونسية الكبيرة المعروفة وكيف كيف مجموعات اللي تشارك من عدة دول مغاربية خاصة وكيف كيف دول أوروبية. بالنسبة لعملية التسجيل موجود كيفاش نجموا تسجلوا عن طريق الصفحة متاعهم تدخلوا سيمي ماراثون غادي ومش تلقوا كل التفاصيل متاع العملية التسجيل سيمي ماراثون وزيز دو جابس هذه اللي بتلقوا فيه كل التفاصيل. فما استمارة غادي تحجز البلاصة متاعك المكان متاعك من خلال القائمة هذه. عملية التسجيل لنصف الماراثون جابس وفرتها هيئة المنظمة النموذج اللي موجود فيه تختار انت نوعية السباق كما قلنا الأنواع 3, 21, 10, 5 كيف نتحدثوا على التسجيل المباشر غادي على عين المكان مقر جمعية مواطنين بالخارج في عين سلام تنجموا كيف تسجلوا غادية والمكتبة الجهوية بجيبس نقطة معتمدة للتسجيل. بالنسبة ملاحظة مهمة تخص الأطفال للتسجيل الخاص بالأطفال من 5 إلى 13 عام والمبرمج نهار السبت 3 أكتوبر يتم حصرا داخل مقر الجمعية في عين سلام موش عبر الانترنت. نجم تاخذ كل التفاصيل تظاهرة مهمة رياضية ثقافية بيئية بارزة اللي تجي في إطار معناتها تجمع بين الصحة الرياضة وتعريف بجمال واحد شنني وخصوصياتها التاريخية والطبيعية. مواصلين معكم في شبابيك جزءنا الثالث بعد شوي إن شاء الله بيش يكون ما بين الموسيقى السينما وغيرها من التفاصيل الأخرى. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. سيتم إحداث وحدة استغلاص أو استغلال واستخلاص بمعتمدية ابن مهيرة قبل موفاة السنة الجارية. وبخصوص المشاريع العمومية الصحية، سيتم تدشين المستشفى المحلي بسمارة في غضون الأيام القليلة القادمة. يحتضن مركز الصحة الأساسية باب بحر جابس يوم الغد عمليات الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحجة، وسيعتمد هذا الفضاء كمركز أقليمي للفحص الطبي لحجيج الإقليم الخامسة. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطية الثانية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمر البشرية يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن الوقت قد حان لضمان قيام الدولة الفلسطينية استنادا إلى القرارات والأطر الأممية الدولية المستقرة. نقلت وسائل وأعلام رسمية عن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية اليوم القول أنها احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة كانت تعمل في مضيق هرمز، وأن الغواصة كانت تقوم بمهام تجسس. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. شبابيك، شبابيك مع عبد الله بكير.

تحية لكم مستمعينا الكرام، وصلنا لفقرة ميوزك تراند. في ميوزك تراند كل جمعة نشوفوا أكثر خمسة أغنية تسمعوا في دولة معينة. اليوم بش نكونوا في الجزائر، بش نبدو المركز الخامس جلال باليرمو، سهران الليل، أغنية شافوها الأسبوع هذا أكثر من 300 ألف مرة على اليوتيوب.

في المركز الرابع باش نلقوا شباي من صغير اختفتي من كور غنية عاملة أكثر من 393 ألف مشاهدة بالنسبة للأسبوع هذا في اليوتيوب في الجزائر.

تحية لكم مستمعينا الكرام، واصلين معاكم في شبابيك. وصلنا لتك نيوز، اليوم تحدثوا على أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية. التأسيس متاحة كان في 2022، شراكة ما بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فوكس كون التايوانية، ترخيص تقنيات مكونات السيارات الكهربائية من شركة بي ام دبليو في. هذا الشراكة وهذا الخليط اللي خرج لنا كهرباء اسمها إكزوبوت، هذه أول إصدار، مازال في شهر هذا في شهر سبتمبر مازالوا كيخرجوه، أول كهرباء تخرج بصناعة تحت الشعار السعودي اسمها إكزوبوت، هذا من إنتاج سبتمبر 2026. الفئة هذه فيها زوز كراب، سيارة سيدان وواحدة أخرى رباعية الدفع SUV. فضمن أسطول نتاع مخطط كون باش تكون فما 7 إصدارات. المواصفات 850 حصان تقريبا، سرعة ما بين 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة للسيارة الكهربائية هذه 2.6 ثواني. تقريبا تحثوا على اجمالي مساهمه باكثر من 8 مليارات من في انتاج المحلي الاجمالي، توفير اكثر من 30 الف وظيفه مباشره وغير مباشره. نذكروا اللي السعوديه في المخطط نتاعها الانتشار تدريجيا في السوق السعودية، ثم استهداف خارج السوق السعودية، تحثوا على المساحة أو المنطقة الخليجية بصفة عامة اللي توفر فيها شروط الحرارة والبلاصة اللي يعرفوا شعابها جيدا أهل مكة، فالعملية والمواصفات الخليجية بصناعة خليجية. بعدها بشكون فما توسعة في مرحلة أخرى شمال أفريقيا في حدود 2034، الشركة اللي تعمل على تطوير إنتاج فخم من السيارات الفاخرة متعددة الاستخدامات، دفع رباعي، أبواب معناتها تفتح بطريقة راقية جدا. فالعملية مش تكون مكلفة ولكن باختيارات سعودية وإنتاج سعودي.

تحية لكم مستمعينا الكرام. للسبعة وواحدة وثلاثين دقيقة نرفع على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

بكم في شبابيك، ما زلنا مواصلين معاكم. توصلنا لفقرة البوكس اوفيس، وكما العادة أكثر خمسة فيلم قاعدين يعملوا جولة في القاعات. المركز الخامس فيلم كيوتي أند أكيم، هذا الفيلم ساعة و43 دقيقة، صورة متحركة اللي خدموا عليها أنيماسيون ريال، ووصلت التقييم 7.4 على 10 في الـ إي إم دي بي. نسمع شوية من البوندانس.

0: Have you ever set a big stack of TNT on the road, hoping to blow up your nemesis, but the detonator itself explodes? Have you ever pulled the ripcord?
1: في المركز الرابع باش نلقوا فيلم ذا اوديسي كريستوفر نولان المخرج اللي حقق ارقام كبيره برشا في الفيلم تاع هذا ساعتين و52 دقيقه 8.4 على 10 في الـ IMDb.

0: after years of war.
1: في المركز الثالث باش نلقوا سبايدر مان براند نيو داي. هذا الفيلم النسخة جديدة من قصة سبايدر مان بيتر باركر اللي في ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة نلقوا نسخة جديدة متاع الفيلم 8/10 في الـ IMDb.
2: I can't believe our first hit MIT.
3: MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
4: I can't.
2: I knew it.

0: Hi, my name is Peter Parker.
1: في المركز الثاني Practical Magic 2، هذا الفيلم اللي بساعتين وعشر دقائق نلقوه في المركز الثاني 6.3 على 10 في الام دي بي.
2: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
3: When was the last time you were touched?
4: I have my family, and I'm not receiving texts with photos that I did not ask for.
2: Oh, let me tell you about Chad.
4: Oh, we know truly plenty about Chad.
2: Come on.
1: وفي المركز الأول الأسبوع هذا مازال كهبات Resident Evil، التقييم 7.6 على 10 في الام دي بي، ساعة و 34 دقيقة.
5: Hello. I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello.
1: هذه كانت القائمة متاع أكثر خمسة فيلم قاعدين يدوروا في قاعات السينما. والحديث في أخبار السينما تحثوا على الفيلم القرن، هذا Breaking Bad، هذا السيري اللي تتربع على عرش مسلسلات القرن 21، قائمة متاع أكثر من 100 مسلسل هو كان متصدرها الفترة الأخيرة، هذا حسب استطلاع أجرته مجلة نيويورك تايمز بمشاركة أكثر من 500 نجم تلفزيوني صانع نقاد مختصين في السينما، طلبوا منهم اختيار 10 أكثر سيريات. لقوا تقريبا القائمة موحدة على Breaking Bad المركز الأول، The Wire المركز الثاني، Succession المركز الثالث، فلي باغ المركز الرابع، وجيم اوف ثرونز، فيب، روك 30 وغيرها من الافلام اللي هي في الصداره. ولكن نرجع للقمه، نلقوا سيري متاع بريكنج باد هي الموجوده في قمه هذا الكلاسمون بميزانيه توصل 5 مليون دولار. ام بي سي تبدا في تصوير مسلسل اسمه ابو حنيفه في تونس، مسلسل يستعيد التاريخ السعودي في علاقه بابو حنيفه، تقريبا نتحدث على 5 مليون دولار في قطاع الانتاج التونسي، مع انطلاق تصويره في استوديوهات خاصه في الحمامات. تستمر عمليه التصوير 3 أشهر حسب البيان الرسمي للشركة المنفذة في تونس. 7:44 دقيقة مصلين معاكم في شبابيك، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، تو 7:49 دقيقة هك تقريبا وصلنا لنهاية عددنا. مش خليكم مع أغنية الوقت بيحلو. تحية ليك هادي عادل وكل الفريق اللي كان معكم. شكرا لكم، نتقابل في محطات إذاعية لاحقا إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة ليلا على موجة إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. تنطلق بداية من يوم الغد بمركز الصحة الأساسية ببحر جابس عملية الفحص الفني لحاجيج ولاية جابس لتتوصل إلى غاية 28 من شهر أكتوبر القادم، وتشمل عملية الفحص غدا المترشحين لأداء فريضة الحج بمعتمدية جابس المدينة. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر نجاح باستخدام تقنية لايف بارت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة. وتسهم هذه الآلية الحادثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، وذلك بكافة جهات الجمهورية. وتندرج هذه القوافل في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. أكدت سفارة فرنسا بتونس بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق لـ 27 من سبتمبر من كل سنة، أكدت أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس. وأشارت إلى أن عدد السياح الفرنسيين في تونس بلغت سنة 2025 وفق معطيات وزارة الداخلية التونسية 1,134,400 سائح فرنسي. دوليا، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن الحركة طلبت من مصر استضافة اجتماعا للحوار الوطني الفلسطيني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع من المفاوضين الأمريكيين إجراء المزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وذلك بعد يوم واحد من رفضه مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب. دعا مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي حكومة الاتحاد إلى مواصلة كبح الطلب على الطاقة من أجل خفض استهلاك الغاز والكهرباء في ظل مستويات تخزين منخفضة بشكل استثنائي. وتأتي هذه التحذيرات فيما تبلغ مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 70%، أي أقل بحوالي 12 نقطة مئوية على المستوى المسجل في مثل هذا الوقت من العام الماضي بحسب أحدث البيانات الأوروبية. انتهى الموجز، يتجدد اللقاء بإذن الله في موعد إخباري قادمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقذف في الفضاء السيبرني.

0: احنا
1: نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك يا كبدي ما زالش المرحول يشم برور بعيدة حق، وما زالش في شجرة العادات ورق، يا كبدي ما زالش.
2: الوشام
3: وعشرة من فوق هنا عشرة، في خوان وقت الشدايد نساي نساي الأحباب والعشرة، ونساي حتى الودايد.
2: غوص في الأشعار الشعبية والأغاني البدوية.

0: ضاح ضاح مشناه يزرق يوسع يغرق خيمة على روس الأشفاق دخان وحظن الواقع.
1: اختيارات فوزية الغلوفي الوشام على بانوراما.
2: يا جود يا ولد الجواد يا جمرة النار فيهم طيار في عبة الواد قداد كت في يديهم القلب لي راد مراد كان صقر جنح عليهم ويا ضو يا سيد لسيد عيوني بكت وشبيهم

صبرين يا صبر صبرين، والصبر عنده مكانة، وما نعملوا لا في الزين وما نشربوا كان مانا. للود ما ناش نكرين، والضيف عنده حصانة، أهل المروة صخيين، أهل العجل والرصانة، وعالغيظ ما ناش بيتين وما نقبلوش الإهانة.

0: متحف الدز عرايس وبنويت العز وقصرك شامخ ما يتهز وعالي يا قصر الخيرات
1: ما يسالش قول لا ولا

ظلام، الافراح هي قايمه، والناس روح وهايمه، هاي زودوا القدام، وهاهم اولاد الشيخ وريحه بخور، وهاهم اولاد الشيخ والنور شعب نور.

طمايص حليب الشكاوي والريح غربي يتبرم للهاش فزع الظناوي تقاني الحرير المصرم طمايص حليبك ودرك وهيجات فيك الرغاوي وزعزع ريحك تحرك يبرم بروس العلاوي مجنون قاوي تحرك نشف دموع النداوي وضودك مهشم مبرك ويرقى ونينة سماوي المعيان بالعين ضرك الله يهلك على شناوي قمحك مسبل مفرك اصباطات قاعدة ملاوي جرحك توسع شرك ومهناش منه لداوي جربناه مرك ومرك والمر عالمر قاوي ومرك حدج المعرك ريقة بنادم دلاوي وذرك مشتت مفرك وذرك مشتت مفرك منشور وسط القهاوي وذرك يذبح في ذرك انتصرت عليه الفتاوي قماش منه التحرك نلقاش حلقة رساوي تبركت باش انتبرك كان الكلام الفضاوي والذيب لخش برك معروف بالغدر ناوي وكل حزب نازل مدرك كل يوم تسمع مهاوي من كان يقدر يزرك ويروي حديثك الراوي ومن كان يقدر يمرك ويجرح وجرحك تورم ويا وقت مقواه شرك اكبس علينا تكرم تمايص حليب الشكاوي والريح غربي تبرم للهاش للهاش فزع الظناوي تقاني الحرير المصرم للهاش فزعة سيودة تلقاش من يحسن لها تلقاش راكب العودة فارس يرجع جمالها وارث طبايع جدودة عارف صهيد قبلها مقطر عليها جرودة حطاب ويحط بلها وأولاد ما هي جحودة تداوي علي العللها بيوم نمت رعودة زعزع يرعب وصلها ويا جود ظنوة الجودة لمو شتاية تحللها تاريخ مصعب الشهودة يكتب سبايب عللها رجال الوكايد تقودة سم الفزع يلزم لها راهي القلوب الحسودة نقلب البيت وعمدها وراهي القلوب الحسودة فلم لتهمل ولدها وما هي القلوب الحسودة البلفم تونس جبدها بلادي عزيزة عنودة شامخ ضناها وجبلها وبستان بايح ورودة ومتكدرا فتحلها الظالم تفسد جهودة وفيه العوافي الضرم مهجور تكسر قيودة يذهب ويبعد يخرم تمايص حليب الشكاوي والريح غربي تبرم للهاج فزع

يا وطن ما تجيب كان الفراسين، فارس ولد فارس عند الفزاعة، نحبوك حب النظر للعين، حب الصغير لما رجع، حب اللي ما فيه فتوة يمين، حب السكن في الكنين انطبع، احنا الجود ما نخفضوه الجبين، احنا الدم على تربتك يندفع، احنا الجود ما نخفضوه الجبين، احنا الدم على تربتك يندفع.

0: الوشام على بانوراما.
1: تب ولدي جمعها الكل وما تبخل عليك المل ونتخيل النجع نزل تربع وين الريمة همل. اكتب يا ولادي ما تبخل اكتب جمعها بين ورق ونظم قولي بالتحقيق ودون ما فات الدرق علينا ما يحظ التدريج. خبر على الضحضاح انشق وقطعوه جمال غرانيق وعوجة الارقاب تنوق ودارت للمعطان وسيق. نحلم عندي حصان زرق ولاحقها من غير طريق. اكتب رانين حسابها حق صغير وما نعنى برفيق. بيشاحب في البر يشق معلق والعرنين رقيق وعين اصل لليابة الحق ونفسها كالغدار شهيق. حافر فوق الصم يدق حجر لكن خلاه دقيق ولا يقبل همزاع الشق ولا نبشر كابات يطيق. وكلمت يا الازرق نق نحسها راهو شاح الريق وقابلني نجع مروق بيوت سود ملاح مطاقيق. علما يظهر كان صدق الظن هذه بيوت مرازيق. صهل حمحم الازرق وقلق تفرزز كنا شاف عشيق. يومك يا لزرق بالحق من البارح ناقص تعليق وناقص شربة تتفاهق وواردها علم شيقيق. أني ناقص مشرب وطبق البنصافيك انت وعليق. ولا يا لزرق لا تقلق ولا ترقل خلك عاقل اللي فتوين سيادك تجمل. وهو هارت عد سابق وشك شمل وطرفع كل رصوبها سلبات البل ومرصوص محات المطلق على الريال منين زعل وجاب انهد ما هد شرت اللي اكتب يا وليدي ما تبخل. وهنا يا لزرق جيناه النجع اللي مشوق بيه وجانا الشيخ ولقيناه لفي فاتح حضنه وذرعيه. يقول مرحب حياك الله وزوز انزل يا فارس هيه الضيف حتى ما استسميناه وما ننشد وين ماليه. اللي ينزل ترتاح اخطاه يسلم ويصافح بيديه ويلتم الميعاد حذاه نوسع باله ونحاكيه. نذبح له من غنمي شاه فطيم جابه مكتوبه ليه ندكم للمسلان قداه على قصعة عود متكيه. مبسس بسبيبة غطاه وكان تبغي نزيد نسقيه. دهن صافي ضرن معزاه رحمهن هالعام بخرفيه. تحمد وتشكر لله ونحكي لك علي شاهيه. نحط الشي على مبداه وندخل للموضوع نجيه. وبيك ندور على رداه النجع اللي ما فيه سفيه. النجع اللي مولاي عطاه البركة وكرم مماليه. وشوف بلا وقت انت الفاه وسعي سمحات ضناويه. وكل بيت مدكن بضراه شدا على الريح رصاصيه. ومن البير جديد ثراه وسطاش نقامات الزيه يكفي لو كان وردناه عليه نهل ونتميل نهيلم. عالمجبد نصطل التوما نعرف نزحناه ولا مطل ولا عطل. اللي ورده ميت ما طل وشيع عينك منها صلاه تشوف في حل ساقع زايل وباها عالمرسال دخل اكتب يا وليدي ما تبخل. وثالث يوم على الميجال تعدن في بجلا وقبول احذا شيخ تحاديه رجالي حاكي بالشي المعقول. تحنحن شيخ النجع وقال الله يقدرني على القول ونقدر نوصف لك الحوال اللي خلت بالك مشغول. نواصل ترتيب الموال ونبدالك من راس نحول منين رحلنا بم شمال ودارت في الضحضاح زمول. ساقت وساقت لبال الرحلة على الرحلة مطول وخشينا زملا ودخال وبركنا الكوت المحمول. وسبلناها بيوت طوال العشرين يفوت في الطول وسرح يا سالم لعقال على الجملة قاعد معقول. ودقوا لما ثقل زال البيت وحطوا فيه حمول ويا نجعيش الله تعدال ايامك وتمسي مسيول. بان على غيبة الهلال سحب راقي رعدام غلولي نجم ريتك مرزل زال.

عشبه بالنوار حفل وله ياسر مخزون بداله ما يوصل لقداه يطل الحوام عليهم قد دلوا لا خشه سايق بجماله كان مزل يصبح راح لحرمنا شورى ما يدخل لكتب يا وليدي ما تفهم حرمنا ما تهواها عقاد وصور شرفنا ما ينهد علينا ينبي هاك الواد من النفزع وقداه الرب فيه نعدم ظنوة لو غادوا فيه الظالم عمره حد احني مانا في الحب جواد احني لانا نكارة ود احني لا حلقنا ميعاد الراي الصالح به نسد احني كانك تبحث نشاد علينا يا فارس تنشد هني نجعي عمر لهواج في نزل غابة وبعد وشيع عينك للميراد تلاقي معد ولا تلقد غزل لا تهواه إلا رياد شفرهن ونظرهن يصهد في فوت مكحل الصياد اليامك كان صبعا وجبد شبر وصفق قل عراد يخاف جليبتها تشرد وكيف تمس الليل سواد تلاقينا وما غايب حد دكم سعي عالمعتاد الصايح شور مراحة هد وجد الحلابات انقاد معاه السارح يتفقد وصهلا نرد البيت جياد وحس الحيرة نتغرد تعشينا وطاب البراد وباتت نيرانة توقد سمعنا كلمة يا لسياد تراث مش فرسان تردك حيلة ساقاها الحساد وفيها وعد الله نفد وبانت تزعل على الحماد وتصاها اللحقت تزعل تكيل في الارض تغربل ورداها وبردت لصهاد رجال الدل وتعمل حل معاها ساقم يا جمل اصبح نجعي ما فيه كساد الله جعل لي ما فل حياته ما تعرفش الذل اكتب ولدي جمعها الكل واصل شيخ النجع وطاف وزاد تمادى في التوصيف عطاني عالتاريخ وصاف حديثة ما في شي تكليف اللي كنت نظن خراف حسبته في بالي تخريف لقيته يرمي لي الاهداف ويوصف نجع العاش شريف كلمته كلمات خفاف تره نبية شايب كيف تعيش وكان عشبها صاف عليه نفنف ونخلص صيف ورجع من غير استخفاف وقال تصنتني يا ضيف احني ناس نشدوا لطراف يا شهل الدار عواطيف وتبزر عام مقلوب جراف ولهوت المنجل عالكيف ودخلوا فيه تريس شراف وللنادر جابوا صراعيف ودرساته سمحت لخفاف الغدة للخير مخاطيف قعدت ابنا وعقاب سفاف وبرا يترجاف خريف وخزننا ما عاد نخاف شعير صافي وطعام نظيف نعيش فيه ثمنان وصراف اليابعنا مصوف شريف جلبنا كان العام شفاف علينا يرجع بمصاريف وما زال يحدث وصاف ونقالق لكن بالسيف نحس جابت بي رياف حذيبان الميعاد خفيف ووقظني طرق الميشاف النوم رحل وما طول طلعت اخراني نتخيل وراقد هزتني لهتاف ونزاط الكنن مثل العشية وكاسر في الظل ومتكي فراشي نشاف وحوش قفل صورة معدل ولا صحرا لحصان صهل اكتب ولدي جمعها الكل حلمت وما ظنيت تم الحلم وطار علي النوم ويا ناري خليت تم الشيخ ونجع في المردوم اكتب يا وليدي ما تخمم وقول راهن والد مهموم عليه هسه صحراء وخيم عليها يا ولدي مفطوم مرايف عالكوتم للجم مزرق وافي ذيلا حمحوم وكانك يا كبدي لا يم علي غلط متعد اللوم تجيش اطناب بلا ملزم تجيش شحاف بلا مرقوم تجيش نجوع ما يلزم تورد عالمعطم مصدوم جيش الزاز بلاش جلم وجلم يقابلني مثلوم جيش بيوت بلاش غنم جيش رحيل بلا مخزوم وهالشي يجعلني نحلم عليها نشد يوم بيوم وسجلها بورقة وقلم لعل تبدأ بها ملزوم احكيها للي ما يفهم وفها ما تقبلش السوم وبعد يا وليدي

يا وليدي وكان لزم انت كون الوطنك سلوم انت دافع من اجل علم وكون مطلل يا زنكل وخش النار على الاول انت واعي لا ما تحلم زمانك هل عليك دخل بتعليم وصنعة وعمل ونهاني كان نسلم ونتأمل بلا شامل.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز مهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين، أهلا بكم من جديد. أطلق مؤخرا مجمع الصيد البحري من معتمدية غنوش بولاية جابس تجربة نموذجية رائدة هي الأولى من نوعها في منطقة شمال إفريقيا، وتتمثل التجربة في إدخال محركات قوارب صديقة للبيئة تعمل بالكامل بطاقة الشمسية، وذلك في إطار التعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة وبدعم من وكالة التعاون البريطانية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بداية من يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. في الشأن الدولي، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ساهمت حسب تعبيره في خفض مستوى التصعيد إلى المستوى القائم اليوم، معتبرا أن أي انسحاب صهيوني مستقبلا من مناطق في لبنان سيكون نتيجة المقاومة ومذكرة التفاهم وليس نتيجة المفاوضات. وفي كلمة ألقاها في ذكرى اغتيالي الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، انتقد نعيم قاسم أداء السلطة اللبنانية في المفاوضات مع الكيان الصهيوني داعيا إلى تجميد التفاوض المباشر والانتقال إلى المفاوضات غير المباشرة ورفع الصوت دفاعا عن سيادة لبنان. أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استولى على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز، وأشار بيان للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أذاعه التلفزيون الإيراني الرسمي أن الغواصة مسيرة ذكية تعرف باسم ريموس 600 كانت تقوم بأعمال تجسس، وأنها باتت في حوزة خبراء إيرانيين لاستخراج البيانات منها. أفادت وسائل الإعلام في الكيان الصهيوني مساء اليوم، بينها هيئة البث الإسرائيلية العامة والقناة 12، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو زار الإمارات مع والتقى رئيسها محمد بن زايد اليوم، وذلك في زيارة غير معلنة في حين لم يعلن مكتب نتنياهو عن هذه الزيارة. وتأتي الزيارة بعد التحقيق الأخير الذي نشرته صحيفة هراتس الصهيونية، والتي أكدت خلاله أن الرئيس الإماراتي حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل 7 أكتوبر عام 2023 من هجوم تعتزم حركة حماس شنه ضد المحتل الصهيوني. انتهى الموجز، يتجدد اللقاء بإذن الله في مواعيد إخبارية قادمة.
0: جارة القمر.

مساء النور، يا مساء الجمال على كل المتابعين الساهرين المنتظرين لجارة القمر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا متابعينا الأوفياء وأيضا عاشقي الليل، ممكن لأول مرة يكونوا موجودين معنا عبر موجة إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا ومرحبا، نحن أكيد سعيدين بكل دعمكم وبطاقتكم الحلوة اللي نحاول ناخذ منها ونعطوكم أيضا الكثير من الطاقة الجميلة. أهلا وسهلا بزملائي اللي معايا الليلة في حلقة جديدة من حلقات ورحلة جديدة من رحلات جارة القمر عبر النجوم ونحو الأقمار. في كل مرة نحاول أن نقتفي أثر المحبة وأثر الجمال في مكان ما من هذا العالم، والليلة سنذهب إلى جماليات كثيرة نكتشفها بعد حين. لنا في الحاضر تفاصيل عمر نتشاركها معكم، ولنا في الماضي فراشات بها ذكريات ترسم صورا ناصعة البياض، وبينهما قلب يأتي إليكم محملا ورودا وأملا وأحلاما جميلة نرجوها أن تتحقق ليكتب عنها الرواة والقصاصين حكايات لا تنتهي. في قصة غير منتهية قالت له: انتقل بين كل مطارات العالم، غير عنوانك في لحظة ومن لحظة إلى أخرى ومن جنون إلى آخر، تخلص من لون وجهي ومن بريق عيني، أحرق جواز سفرك، بطاقة هويتك، واشطب كل الحروف العرجاء التي تشكل اسمك لتكون رحلتك الأخيرة، بل هروبك الأخير. افتح الآن حقيبة سفرك لتراني داخلها، حيث لا أثر لأغراضك ولا لبدلتك المفضلة ولا لربطة عنقك. مارس جنونك كيفما شئت، فشمس قلبك في يميني وقمر عينيك في يساري، وروحك معلقة بوابة على قلبي.

قال لي اشربي فنجان قهوتك واستمعي بهدوء إلى كلماتي، فربما لن نشرب القهوة معا مرة ثانية، ولن يتاح لي أن أتكلم مرة ثانية. لن أتحدث عنك ولن أتحدث عني، فنحن صفران على شمال الحب، سطران مكتوبان بالرصاص على هامشه، ولكنني سأتحدث عما هو أكبر منك وأكبر مني. سأتحدث عن الحب، عن هذه الفراشة المدهشة التي حطت على أكتافنا وطردناها، عن هذه السمكة الذهبية التي طلعت إلينا من أعماق البحر وسحقناها، عن هذه النجمة الزرقاء التي مدت إلينا يدها ورفضناها. ليست القضية أن تأخذي حقيبتك وتذهبي، كل النساء يأخذن حقائبهن في لحظات الغضب ويذهبن، وليست القضية في اتهامي بالشهريارية. القضية أنني أريد أن أقول لك، لك وحدك يا حبيبتي في جلسة علنية، القضية أنني أريد أن أقول لك، لك وحدك يا حبيبتي في جلسة علنية وأمام جميع الذين يحاكمونني، أريد أن أقول أنني شاعر يكتب بصوت عال ويعشق بصوت عال. مجنونة أنت إذا فكرت أنني أبحث لديك عن الطمأنينة أو أنني أفكر في العودة إلى البر مرة أخرى. نسيت الشوارع والأرصفة وأشجار السر وكل الأشياء التي لا تستطيع تغيير والتعبير عنا وتغيير عناوينها. لا أريد أقراصا منومة لأشواقي، لا أريد أقراصا منومة لأشواقي ولا حبوب لمقاومة الدوار. إنني بخير هكذا، إنني بخير هكذا، إنني بخير وأنا بأحسن حالاتي. ولو نسيت تاريخ وجهي ولو نسيت مساحة جسدي، فلن أنسى هذياني وشوقي إليك، فتاريخي أنت، حبيبتي أنت.

0: جارة القمر سهرت يحرز المشوار، ومشوارنا الليلة مشوار جميل سنذهب من خلاله إلى نجوم كثيرة، وعلى وقع النجوم ومع ما قدمته لنا وتقدمه لنا من إضاءات دعوني أخبر عنه. ضيف الليلة عازف ماهر على إيقاع الكلمة يرسمها فراشات تحكي عنا وتحاكينا. سألته ما بالك متورط في الياسمين، فقال لي هل يصمت العطر فينا لو كتمناه، إن قلت أنساه قلبي لا يطاوعني، هذه خلاياي ذابت في خلاياه، لكل دقة قلب في أمنية، فأعطي يا رب قلبي ما تمناه. يا قرة العين، في آخر الليل يغزو الورد ذاكرتي لكي أموت حنينا بالرياحين، تجف بي وردة في كل أمسية ويذهب الماء والصحراء تعتذر، وأنت مري كما شئت، مري أنت وهذه الحياة، فإني ألقيت طوبة من مر ومن عبر عند عينيك.
1: صدقت عينيك لما هزت بدني كهزة الأرض ظمأ صادفت ريا، وتهت ما تهت في بحرين من خطر، فمنهما بهما ما زلت محمية، يا فتنة القلب في خوف وفي طمع، لله رمشك سباء ومسبية. طعم المثنى جميل حين أنطقه، لكل ثنتين زاد فتنتي غيا، إن قلت عيناك هبت في دمي قصص، عشقت شكل المثنى كلما نظرت عيني إليك، فعاد الحب حسيا، حتى إذا سكرت بي كل جارحة سكرت بالحسن حتى عدت صوفيا. إن اكتفيت بما بيني وبينك بي فلن أكلم هذا الليل إنسيا، متعتني كبنات الإنس مذهلة ثم انجليت فكان الحب جنيا، فتحت للقلب في الأحلام جنته فعاد بالشعر والجنات مرضية.
0: فتحت أبواب شعر يرنو إلى قمر يئن ويبتسم، يحكي لغة المحبين في زمان به ليل، والليل أول مفردات العشق في قاموس من عاشق ومبتدأ النغم. وسكت قليلا ثم طلب مني أن تحدثي للماء، إن لامسته الماء يسمع أنة الأضلاع، وزفي بموسيقاك موكب شاعر رسم السماء لحنا يواسي الياسمين، إذا بكى وإني اخترت وجه الريح وجهة أحرفي، وتبعت نجمي في عيون ضياعي، كان الكلام عصافير مقيدة حتى رأك، وعدت 20 عاما والغرام فتى، فكيف في لحظة أصبحت مولاتي؟

0: ولم أنسى وما قاد روحي إليك الليلة سوى روحي، ولا سكنت ريح الرحيل ولا ناري بمشكاتي، فما لقلبي أعطاك القيادة كما مال الطروب إلى سحر مقاماتي. على أول البحر رجل تسير على همسة الماء للماء، وأنا كطفلة تشوشها أمها بحكاية قبل الرحيل فتسلمها الكلمات إلى الكلمات، يحكي لي البدر أننا سنلتقي وعندها أشعر بالشيء والضد لأستفيق على أول البحر في آخر البحر. فأين أنت؟
1: أنا شاعر صحيح، لكن أنا مشكلتي من دون البشر حاجتين، صعيدي وأزهري، يعني جماعة الأصل والعفة، لحقدر أقول لك الرمان ولا الخمرة اللي في الشفة، ولا تسهوك وساعة الجد ألبس لك طاقية الإخفة وتخفى، أنا فقر ووكل ناسي، إذا حبيت ما قولش الحد وأصبر زي جبل المر من غير حد، لكن لو زاد علي الشوق تلاقيني في قطاط النخل مشبح ليلاتي زي ذكر الجوق، أنوح لليل كأني نايب يتقطع لحد الفجر ما يصبح على المخنوق، أنا العاشق وأنا فيك الشهيد الحي، وأنا الدرويش في محرابك، وأنا الصوفي على ترابك، وأنا الكحل اللي متعلق بطيف مشدود لأهدابك، وبخترع السما التامنة إذا آنست منك ضي.
0: وضيفي شاعر سار في ظل السحاب في كل زاوية كتب بأحرف من فل، الصباح والمساء عنده بسمة وندى، مرة لاقط توت ومرة يكتب بالنجوم، وأخرى يعزف بالكلمات للمغني وينتظر أن يفهموه. نحاول الليلة أن نبحر في بعض من عوالمه الشاعر الدكتور وأمير شعراء هذا العصر. معنا الليلة وعلى طريقة جارة القمر نرحب به الدكتور علاء جنب.

0: الليل قصيدة الكون، وفي الليل يكتب الشعراء بعضهم طبعا طقوسه في الكتابة وعوالمه أكيد سنكتشفها. يا أهلا وسهلا بك دكتور علاء.
1: أهلا أهلا بك يا ست فيروز وببرنامج جارة القمر وبتونس الحبيبة.
0: طبعا نحن سعيد
1: كل سامعيك على الأثير، يعني كل من يصل إليه صوتك وكل من تصل إليه هذه الإذاعة الجميلة.
0: من يصل إليه صوتنا الليلة الزوز رو. دكتور، من هنا إلى مصر أكيد تحية تصلك من أرضنا إلى أرضكم هناك، ونختصر المسافات ونعرف أنه الشعر أيضا يختصر والكلمة أيضا تختصر المسافات، صحيح؟
1: نعم، والحب يختصر المسافات أيضا. لأن الحب هو المادة الأولى للشعر، والمادة الأولى للكتابة، والمادة الأولى للحياة.
0: جميل، نحن نبني بيوتا بالحب ولا؟
1: هي البيوت تبنى بالحب أصلا، بغير الحب لا تبنى البيوت. وهذا ينفع مطلع قصيدة، بغير الحب لا تبنى البيوت.
0: هكا نرتجل الليلة.
1: فإما أن نشيد أو نموت.
0: نكتب أو لا نبني بيوتا شعرية، إيش قولك؟ إذا ما نجمناش بالبيوت.
1: نعم نعم نعم، صحيح صحيح،
0: إن لم نستطع.
1: لكن حقيقة يعني هو الحب هو القوة الخفية وراء كل حدث يتحرك في الكون، حتى قضية الخلق الأولى. يعني لو لم يكن الله محبا لخلقه، الفكرة أنه يعني أنا بعتبر أن الحب هو المادة الأولى التي حتى خلق من أجلها الكون. يعني لو لم يكن بدافع الحب لما خلق الكون. حتى أن يعني دائما يتردد على ألسنة بعض إخواننا المسيحيين يقولون الله محبة.
0: صحيح.
1: فيعني الله يساوي المحبة، أو المحبة تساوي معرفتنا بالله، يعني إن صح التعبير. فهذا يختصر المسافات بمقدار كبير جدا، ويجعل يعني ما بين المشرق والمغرب لا يكاد يذكر. هو أتذكر الآن أن يعني أميرا ما سأل حبيبته ذات يوم كم بين العشاء والفجر، قالت له ضمة عاشق. فانظري كيف اختصرت هذا الزمن الطويل جدا في لحظة حب صغيرة. هذا معنى أن يختزل الحب المسافات، سواء كان ذلك في الأزمنة أو في الأمكنة.
0: وهذا يخرج بالحب من الجانب المادي أو من الجانب الشكلي إلى المعنى الأعمق للمحبة.
1: طبعا طبعا طبعا، نعم نعم نعم،
0: وهو ممكن ما يمكن أنه يشتغل عليه الشعراء اللي يلوجوا على أو يبحثوا على ثنايا أخرى غير الثنايا اللي موجودة في المدونة الشعرية العربية.
1: ده صحيح. يعني تخيلي لو كان الحب مرتبطا بالمادة فقط، كيف أحب الله عباده وهو الذي خلقه؟ كيف يحب الإنسان أشياء أصلا لا تقدر بثمن؟ يعني كيف نحب الحياة مثلا؟ ما قيمة الحياة؟ كيف تقدرين الحياة؟ ما ثمن الحياة؟ هذه أشياء لا ثمن لها. الخير كيف تقدرينه؟ لا ثمن. فالحب كذلك واحد من المعاني المتعلقة بالحق والخير والجمال، المعاني التي اشتغل عليها كل الفلاسفة لكي يصلحوا حركة الأرض، ولكي يحول الإنسان من حالة الوحشية إلى حالة الآدمية والإنسانية الراقية. نعم.
0: وأنت تكتنز ويكتنز رصيدك بالحب على ما يبدو دكتور.
1: يعني لا أستطيع أن أتحرك بدون حب يا سيدتي.
0: أنا أشيك سراني.
1: بالمعنى الأشمل للحب طبعا، يعني بالمعنى الأوسع، لأنه إذا لم أكن مدفوعا بالحب فلماذا أنتقل؟ فلماذا أنزل من بيتي إلى الشارع؟ ولماذا أذهب إلى العمل؟ ولماذا أذهب إلى هنا وإلى هنا وأرهق الجسد في سبيل معنى هو الحب، وهذا المعنى متعلق بالروح. ولذلك دائما الذين يسعون باتجاه أهدافهم هم يحبون أهدافهم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام كما يقول المتنبي رحمة الله عليه. يعني إذا كان ثمن هذا الحب هو التعب، لو لم يكن هناك حب وشيء ممتع فوق هذا التعب وأكبر قيمة من هذا التعب لما بذلنا مجهودا في محاولة الوصول إليه. لكن قطعا الحب أعلى وأكبر وأثمن مما يبذل فيه من جهد ومما حتى يتخيله الناس. تخيلي أن جميع البشر مثلا يتعاملون ويقدمون منطق الحب والسلام.
0: لا ما لكان العالم بخير وكانت الدنيا بخير كثير.
1: انظري كم من الدماء كانت ستتوفر وكم من الأسلحة الشريرة كانت ستتعطل ومن النوايا الخبيثة كيف تسجن في مراقدها وكم من تجارة للشر سوف تبور وكم من تجارة للخير سوف تزدهر وتتعمر وكم من زهرة ستطلع بدلا من أن يموت طفل تطلع للوجود زهرة وردة. هذا هو الحب. نقيضه الآخر هو يعني لا أقول نقيض الحب هنا الكره ولكن أقول نقيض الحب هنا الشر، لأن الحب عندي هنا موازن للخير أو مماثل أو مرادف لما تحويه كلمة الخير أو لما تحويه كلمة البر أو لما تحويه كلمة الحق مثلا. كل المعاني السامية فوقها ومظلتها الكبرى وسماؤها الزرقاء الجميلة هي سماء الحب.
0: صحيح، وتتجلى في مختلف القيم اللي نمشي عليها في الحياة وأيضا في سلوكياتنا اليومية. وكلما اقتربنا من الحب الحقيقي كلما اقتربنا إلى الله أكثر. إذا كنا نمشي في المنحة الصوفي أو في المنحة العرفاني، فأعتقد أنه معرفتك بالشعر وبعوالمه انطلقت من المحبة وبمحبة وذهبت إلى الكثير من الأركان ومن الزوايا اللي والخطوات اللي بتبني فيها بناء متراصا منذ زمن. فكم عمرك الشعري أستاذ ودكتور علي؟
1: والله العمر الشعري أعتقد أنه صعب حسابه لسبب، لأن العمر الشعري بدايته ليست حتى المولد المكتوب في السجل المدني
0: طبعا،
1: وإنما العمر الشعري مرتبط. أنا عمري الشعري هو عمر الشعر العربي. لماذا؟ لأنني يعني أقرأ في الشعراء من أول امرئ القيس، أول من قصد القصيد، من قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي.
0: صحيح.
1: ثم يعني العصر الذي سبق الإسلام بفصاحته وبلاغته، المعلقات، زهير بن أبي سلمى، طرفة بن العبد، لبيد بن ربيعة، عنترة بن شداد، الحارث بن حلز اليشكري، يعني كل هؤلاء العظماء في التاريخ الذين خلدتهم كلماتهم، هؤلاء بداياتي. فاحسبي لي من قبل الإسلام مثلا بحوالي 200 سنة على تقدير الجاحظ، من 150 ل 200 سنة، لغاية النهاردة حتلاقي عمري الشعري مثلا
0: 1500 سنة،
1: 2000 سنة يعني. يعني أنا ينفع تحطوني في متحف وتزوروني يعني.
0: جميل. هو الحقيقة في حديثك فما عرفان لما تركوا لنا الأجداد من معرفة، وفما في نفس الوقت فما اشتغال وفما رؤية معينة، لأنه كل الأدباء الكبار والشعراء الكبار والناس اللي عندها معرفة في المجال الأدبي تقول لك ما نجمش نبني البيت متاعي في المجال اللي تخصصت فيه وأنا ما عنديش فكرة على ما هو قبلي وما ترك الأجداد والأسلاف، لأنه عبر ما تركه الأجداد والأسلاف نجم نبني البناء الصحيح وعلى قواعد وأسس صحيحة.
2: تعرفي حتى يعني علماء الفيزياء لما بيتكلموا عن نظرية الانفجار العظيم، وإحنا كمسلمين لما بنتكلم عن قضية بداية الخلق وما إلى ذلك، نجد أن لكل شيء بداية وخط مستمر. هذا الخط المستمر يعني من إحدى نقاط البداية هي الشعر. الشعر له خط مستمر على المستوى الإنساني، ليس حتى عند العرب فقط، ولكن عند العرب وغيرهم، يعني الإغريق والرومان واليونان والمصريين القدماء والبابليين والحضارة القرطاجية وما إلى ذلك. يعني كل هذه أريد أن أقول المصادر للمعرفة الشعرية تتلاقى عند النقطة الأولى التي اسمها شعر. فكلمة شعر هي ليست مرتبطة بالعرب وحدهم، وإنما هي أمر أو طبيعة أو غريزة مركوزة في نفوذ المواهب الموجودة على امتداد الخريطة الإنسانية، يعني تجدينها في كل مكان. وهؤلاء الشعراء سماتهم واحدة، غير أن طرائقهم في التعبير تختلف بحسب مجتمعاتهم وبحسب ما تحتمله طاقات لغاتهم من المعاني ومن الفلسفات ومن الرؤى والنظرات وهذه الأشياء. لذلك كان الشاعر قديما عند العرب، كلمة شعر مشتقة من مادة شعرة، الشين والعين والراء، وشعرة عند العرب الأوائل بمعنى علمة، وهذا معناه أن الشاعر كان هو المرجعية العلمية للعرب في الأزمنة التي لم يكن لهم فيها نبي. كان هو الشاعر هو المرجعية، وهو الذي يعني عنده المعلومات، لأنه كما يقال في وكما هو سائد في كتب التاريخ أن الشعر هو ديوان العرب.
0: صحيح.
2: وهناك مقولة أيضا لسيدنا عمر بن الخطاب يقول: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. الشعر هو المادة العلمية التي يرجعون إليها في الطب إذا أرادوا أن يحصلوا على عشب يعالج مرضا ما، هو المادة المرجعية في الفلك إذا أرادوا أن يعرفوا نجم سهيل ونجم الشعرى ونجم كذا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فكانوا يعرفون هذه المعارف من خلال ما يكتب الشعراء وما يرى الشعراء من كثرة تأملهم واتصالهم. الشعراء قوم فطرهم الله بطبيعة خاصة، لذلك لما احتاروا في التفسير أسندوا قدرات الشعراء العباقرة إلى قوى غيبية، يعني فقالوا الإلهام، وقالوا شيطان الشعر، وبعضهم قال ملاك الشعر إلى آخره. كل هذه الأشياء يا سيدتي العزيزة لابد من محاورة هذه الذاكرة. يعني أنا شاعر الآن، أعيش في هذا القرن 21، لابد أن أحاور هذه الذاكرة الشعرية منذ أن كان الشعر العربي إلى اليوم. طبعا أنا لا أستطيع أن أقرأ جميع الشعراء على الامتداد الخط الزماني، ولكن على الأقل ينتخب عندك مجموعة أو من كل حلقة تاريخية. فمثلا شعراء المعلقات وشعراء الصعاليق في الجاهلية لابد أن يقرأوا، هذه محطة لا يمكن أبدا لشاعر أن يبدأ دون أن يمر بها، هذه محطة بدايتك يا رجل الشاعر العربي. يعني
0: دكتور خلينا في المحطة متاع الشعر الأولى اللي ذكرتها ونعود إلى بقية المحطات، وأسفة لأني قطعتك لأنه حديثك مهم وحديثك فيه معرفة كبيرة ومهمة جدا، ولكن فقط نحن عندنا موجز الساعة 11، وبعد الموجز نعود لبقية المحطات اللي ضروري أنه أي شاعر، وأعتقد أنه كلامك كل كلمة فيه ليلة كنزرو درر ما يقوله الأستاذ الدكتور علاء جانب أمير الشعراء لسنة 2013، ونحن الليلة سنستمع ونستمتع كثيرا بما سيخبرنا وسيحدثنا عن معرفته الشعرية وعن عالمه الشعري.
3: قصيدة شعر والقمرة ولاد مجانين، وأنا بينهم كجوز الاثنين، لا قادر أمسك القمرة ولا من غير جنون الشعر عارف أعيش. أنا من يوم ما عيني عشقت الرحلة ونبت في جناح الريش، لا شفت سكينة في المعنى ولا قادر أعيش درويش. وكل ما أقول خلاص توبة عن الاثنين ألاقي الموجة سحباني واخداني في بحور أساطير، وأنا مسلم لها نفسي منا أصلا لا بعرف أعوم ولا أعرف أطير. لنا درويش ولا مخاوي ولا بعرف أمثل دور ولا التلفان من الأشواق، لكن ولي نحت عودك وخلى الورد في خدودك دوا وترياق. أنا قلبي غريب بيحس بالفرحة إذا أخذ الوطن بالحضن في عينيكي وطلع سره في الأوراق. أنا شاعر صحيح، لكن أنا مشكلتي من دون البشر حجتير، صعيدي وأزهري يعني جماعة الأصل والعفة. لحقدر أقول لك الرمان ولا الخمرة اللي في الشفة، ولا تسهوك وساعة الجد ألبس لك طاقية الإخفة وتخفى. أنا فقر ووكل ناسي، إذا حبيت ما قولش الحد وأصبر زي جبل المر من غير حد. لكن لو زاد علي الشوق تلاقيني في قطاط النخل مشبح ليلاتي زي ذكر الجوق. أنوح لليل كأني نايب يتقطع لحد الفجر ما يصبح على المخنوق. أنا العاشق وأنا فيك الشهيد الحي، وأنا الدرويش في محرابك، وأنا الصوفي على ترابك، وأنا الكحل اللي متعلق بطيف مشدود لأهدابك، وبخترع السما التامنة إذا آنست منك ضي. بحبك يلي سبياني وسيباني ما بين الشعر والقمرة وتر مشدود، كلامي لمعة في عينيكي وكلامك دمعة في عينيا ورنة عود. بحبك كلمة طلقت نار إذا طلعت وراها مسؤولية وعار، فما يصحش أقول للبت أنا عاشق ويدي مش بتملك مهر، وعيب الحر يخطب حرة فتبات الرجولة في قهر، وعيب إني عشان قلبي أبيت عيني مكسورة ولو حيسكنوني في قصر. صعيدي أيوة ميت مرة أبات متني على وجعي، لكن شرفي يبات مفروض. أنا تربيت رباية النخل ما بين الجبل والريف، ده عيب ده حرام ده ما يصحش، وده عمك وده خالك وعزوة وعيلة لو ناديت يجوني ألوف. فسمحيني أنا مش هقدر أبقى الناعم الفافي، وجيلك أهز في كتافي ونزل بنطلوني لتحت. ما لو بعرف ما كنت ارتحت، أنا أتقنت لهجتكم وبعرف أقول بقى وما بقاش، لكن جلبيتي لبساني وعلى راسي بياض الشاش، وحرف الجيم على لساني بقوله بنفس لهجتنا ولا أرضاش. أبيع الشمس بالغالي فكيف حرضة أبيع ببلاش، أجيبها منين بلاد الأصل والواجب وفيها العين ولا تعلى عن الحاجب، لفيها النخل متعنطز ولا فيها السما دعتير. ورغم أن السكك عرجة ورغم أن البيوت عوجيز، بنتعكز على جروحنا ونتكى على روحنا فنطلع ضحكة في البراويز. تلاقينا في طفولتنا عيال ساكنة في بلاد الجن، كتاف بتزن من تقل الحمول متئن، وأول درس خدناه في الحساب اجمع أنا وأخوي على ابن العم، وأنا وأخويا وابن العم على كيد الغريب نتلم، وزي المية مش ممكن يكون الدم، ونكره كلمة الناقص ونكره شرطة السالب. عيال مشدودة على القالب وفي الكتاب بيفتح منظر وجامع ويفرد حسه في الدنيا، سجر ضلة على أم اللي رملها الزمان بدري، فقالت هو دا إيدي ودا رجلي، يبات بالجوع ولا يمدش عينيه على لقمة بطالة، وفي الشدة تلاقيه يشتد وراجل يحفظ الحرمة ويعرف للجمايل رده.

0: تعال الحقني ونحن في هذه الرحلة نلحق الجمال وين ما كان موجود. والليلة ذهبنا إليه هناك في مصر الحبيبة في أم الدنيا ونسهر في عوالم الشاعر المصري والكاتب والمعيد في الكلية والأزهري أيضا الشاعر الأستاذ الدكتور علاء جانب اللي موجود معنا على الخط الليلة. دكتور يا مساء الورد مرة أخرى.
1: يا مساء الفل ست فيروز، لكنك يعني رجعتيني تقريبا 30 سنة من العمر يا فيروز.
0: علش؟
1: لأنه مش معيد الآن، أنا عميد الآن.
0: أنت عميد العميد هو عميد الكلية يعني كاتب عام، احنا في تونس التسميات
1: لا مختلفة. هذا المعيد بعد أن يتخرج في الكلية مباشرة يعني يعني هو مشروع أستاذ.
0: أيوة
1: صغير.
0: وأنت الآن ما شاء الله
1: العميد هو مدير المؤسسة، يعني هو أكبر رأس في المؤسسة.
0: فقل لنا وصحح لي المعلومة وقل لنا أنت عميد أي مؤسسة حتى
1: أنا
0: المستمع.
1: أنا عميد كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر بالقاهرة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. هو متحصل على الدكتوراه طبعا في التخصص اللغة
1: الدكتوراه هذه متحصل عليها سنة 2005 في تخصص الأدب والنقد،
0: وهي التي ظهر لي أخذت منك الوقت أو أخذت من وقت الشعر في عالمك.
1: هي عموما الحياة الأكاديمية دائما تأتي على حساب المواهب. ريتشاردز كتب كتاب فرق فيه، يعني قال إن بعض الناس يظنون خطأ أن ضد الشعر هو النثر، ولكن هذه ليست حقيقة، لأن ضد الشعر ليس
0: هو النثر
1: إنما العلم. النثر بالثين بالثاء مش بالشين.
0: أي أي أي
1: شعر ونثر، هذا النثر ليس ضد الشعر، إنما الذي هو ضد الشعر حقيقة في المنهج والمذهب والطريقة هو العلم. الشاعر دائما يقترب من حقل الفيلسوف، والفيلسوف دائما يحب اجتراح المجهول، يعني يحب أن يمشي في الأرض المظلمة لكي يضيئها، فإذا أضاء بقعة تركها للعلماء لكي يبحثوا فيها وفي تفاصيلها. فالشاعر رائد والعالم يأتي بعده. الصراع بين الأكاديمي والشاعر الأكاديمية وظيفة يكتسب بها العيش، أما الموهبة اللي هي الشعر بالنسبة لي أنا، والموسيقى بالنسبة للموسيقي، والرسم بالنسبة للرسام، فهي الحياة التي نعمل من أجل أن نعيشها.
0: كم أنت ذكي دكتور، لأنك فصلت ما بين العلاقة متاع التضاد اللي ما بين الأكاديمي والشاعر والعلاقة متاع التكامل ما بين العالم والشاعر. المسألة يبدو فيها الكثير من الجماليات اللي أنت تعرف نكهة أكثر منا أكيد، لأنك أكاديمي ولأنك عالم وشاعر في ذات الوقت. ما شاء الله ما شاء الله، إن شاء الله ربي يزيدك. وأعتقد أنه العلم بحر لا يمكن أنه ينضب، ونحن قد ما ناخذ منه قد ما شوي في مسيرة حياتنا. فزادك الله علما دكتور وشعرا أيضا.
1: ذكرني سؤالك الجميل هذا بأول لقاء لي مع الدكتور عبد الملك مرتض رحمه الله، وكان محكما في جائزة أمير الشعراء في عام 2013. في أول حلقة الدكتور عبد الملك قال لي يا علاء نحن في حيرة من أمرنا معك، لأن نصفك أكاديمي فأنت زميل لنا في الدرجة ونصفك شاعر،
0: فكيف نفعل معك؟
1: وكان نعم طبعا كان يمازحني، وكان رجلا ذكيا والله، يعني نسأل الله له الرحمة والمغفرة. الدكتور عبد الملك النقدية العظيمة في في في في النقد العربي في الفترة الأخيرة
0: طبعا،
1: يعني هو ناقد بحجم من طراز رفيع. يعني
0: أعتقد أنه أنت محظوظ جدا، لأنك أول حاجة موجود في الأزهر وتنهل من ما يعج الأزهر من معارف ما شاء الله. دكتور كانت فما فكرة وقفنا عند محطتها الأولى في الساعة الأولى.
1: كان الحديث عن أن للشعر ذاكرة كما أن جميع الفنون والعلوم أيضا ذاكرة ونقطة بدء وخط مستمر. فكانت بالنسبة للشعر العربي المحطة الأولى هي محطة ما قبل الإسلام، محطة شعراء المعلقات، محطة شعراء الصعاليك، محطة الشعراء حتى القصيدة الواحدة أو بضعة القصائد. هذه المحطة ربما يعني أختلف مع كثيرين حولها، أنا أراها أخصب مرحلة أو محطة شعرية للشعر العربي. كل ما جاء بعد ذلك من شعر عربي فيه لمحة من هذه المرحلة، هذه اللمحة هي التي ضمنت له الحياة والبقاء والاستمرارية. يعني المتنبي لو لم يكن قارئا جيدا لهذه المرحلة لما كان المتنبي. شيخه أبو تمام في الشعر نعم، لو لم يكن مدركا تماما، أبو تمام بالمناسبة هو أول من ألف مجمعات يعني شعرية ذات يعني ذات بال، لأنه طبعا كان من قبل يعني المفضل الضبي في المفضليات والأصمعي في الأصمعيات. أبو تمام عمل ديوان اسمه ديوان الحماسة، وهو ديوان مختار من أجمل ما قالته العرب في الشعر، وشرحه يعني علماء كثيرون يعني منهم المرزوقي ومنهم التبريزي، يعني وأكثر من واحد شرح حماسة أبي تمام. وتكاد تكون حماسة أبي تمام هي المرجع للشعراء الذين يريدون أن يختصروا الأزمنة، لأنها تأتي لهم بشيء من عصر ما يسمى بالجاهلية، يعني أنا أسميها فترة ما قبل الإسلام ولا أسميها جاهلية،
0: وهي بهذا الثراء أكيد ما هي الجاهلية.
1: نعم لا، ده هي كانت بثراء كثير جدا لا نستطيع عفوا أنا ولا أنت أن ندركه كله، وإنما أدرك منه كثير يعني العلماء الأكابر أمثال الدكتور طه حسين واشتغاله بالأدب الجاهلي فترة، أمثال الأستاذ محمود شاكر رحمة الله عليهما جميعا، من أمثال الأستاذ دكتور وهب رومية رحمة الله عليه الناقد العظيم السوري، الدكتور محمد غنيمي هلال، كثير يعني من أساتذتنا اللي كتبوا كتابات متميزة حول هذه المرحلة. لأن الحقيقة أيضا وهذه مشكلة يا ست فيروز، أن عندنا في هذه على الهامش يعني ليست من موضوعنا الرئيس، قد تجدين آلاف العناوين لآلاف المؤلفين وتعثرين منها على 10 كتب من هذه الآلاف التي تستحق أن تقرأ. فمما تعم به البلوى يعني أن تنفقي أموالك على عنوان كتاب تتوهمين أن وراءه شيئا، ثم بعد أن تقرئيه تخرجين منه كما دخلت بدون أي علم أو شيء جميل على قصص. جارة القمر.

0: القمر مع فيروز الشباب.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الليل، نبدأها بأبرز العناوين. الاتفاق على تركيز نقطة اتصال دائمة لمتابعة تقدم مشروع المنطقة اللوجستية ببنغردان والترفيع في رأس مال الشركة. غدا انطلاق الفحص الطبي بجابس الخاص بالمترشحين لأداء مناسك الحج بالنسبة إلى الإقليم الخامس. ودوليا، بعد رفض الرئيس الأمريكي لخطة إيران، تؤكد أن الدبلوماسية هي الحل لحل الأزمة بين الجانبين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار الليل. تم الاتفاق يوم الجمعة المنقضي على تركيز نقطة اتصال دائمة تكون آلية عملية لمتابعة تقدم مشروع المنطقة الحرة التجارية اللوجستية ببنغردان والترفيع في رأس مال الشركة، ما يدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروع. في ذلك عقب جلسة عمل خصصت لمتابعة واقع وآفاق هذا المشروع بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث تم استعراض مراحل تقدم إنجاز المشروع وسبل الكفيلة لدفع نسق إنجازه. يحتضن غدا مركز الصحة الأساسية ببحر جابس عمليات الفحص الطبي للمترشحين لأداء مناسك الحج، وسيعتمد هذا الفضاء كمركز إقليمي للفحص الطبي لحاجج الإقليم الخامس، وذلك حسب ما فاد به مصدر من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية للزميلة هند رزق. هذا وتنطلق بداية من يوم الغد عملية الفحص الطبي الخاصة بحجيج ولاية جابس لتتواصل إلى غاية 28 من شهر أكتوبر القادم. وتشمل غدا عملية الفحص المترشحين لأداء فريضة الحج بمعتمدية جابس المدينة. وبالنسبة إلى ولاية مدنين، تنتظم مواعيد الفحص الطبي الخاصة بحجيج الجهة لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادية من الفترة الممتدة من الأول إلى غاية 16 من شهر أكتوبر القادم، وفق رزنامة تشمل حجيج مختلف معتمديات الجهة. وستنطلق يوم الخميس 1 من أكتوبر 2026 بالنسبة إلى حجيج مدنين الشمالية، ويوم 2 من أكتوبر القادم ستشمل عملية الفحص الطبي معتمدية جرب ميدون. وأكدت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية مدنين بأن الحجيج المرسمين بقائمة الفحص الطبي مطالبون بإجراء الفحوصات اللازمة، التحاليل والأشعة بالدوائر الصحية مرجع نظر معتمديتهم قبل موعد إجراء الفحص الطبي. أما بالنسبة إلى حجيج ولاية تطاوين، فستجرى مواعيد الفحوصات الطبية الخاصة بهم لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادية بمركز الصحة الأساسية ببحر جابس حسب رزنامة محددة. بالنسبة إلى حجيج معتمدية اسمار وابن مهيرة ورمادة وذهبة، سيكون موعد فحصهم الطبي يوم الخميس 8 من أكتوبر القادم. وبالنسبة إلى حجيج معتمديات البير الأحمر وغمراسن، سيكون يوم السبت 10 من أكتوبر، والتطاوين الجنوبية يوم 13 من شهر أكتوبر القادم، على أن يكون موعد الفحص الطبي الخاص بحجيج تطاوين الشمالية يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل. في بقية المستجدات الجهوية، انتظمت اليوم بمعتمدية غمراسن خيمة بيطرية، ويندرج تنظيمها في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب عفى الله الجميع. وتم خلال هذا اليوم التحسيسي الذي نظمته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين تلقيح 100 حيوان وتوزيع 200 مطوية. رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ولاية تطاوين شيمة أبو بكر تبرز أهمية هذا اليوم التحسيسي.
3: حملة تلقيح ضد الكلب منذ يوم 14 سبتمبر في مختلف معتمديات الولاية. الحملة هذه تتمثل في تلقيح الكلاب والقطط على عين المكان، نتنقلوا الفرق التلقيح تتنقل على عين المكان. وبالتوازي مع هذه الحملة تم تنظيم خيمتين بيطريتين، اللي هما الخيمة البيطرية اليوم في معتمدية غمراسن، وإن شاء الله الخيمة الثانية باش تكون يوم 3 أكتوبر في معتمدية البير الأحمر، وهذا يتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الموافق 28 سبتمبر من كل سنة. والخيمة هذه تندرج في إطار التركيز على التحسيس وتثقيف المواطن للحماية من هذا الداء. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بطباوين ركزت بجانب التلقيح، ركزت زادة على التثقيف الصحي وتحسيس المواطنين أنهم يواظبوا على تلقيح الحيوانات متاعهم مرة في كل سنة.
2: تراجع إنتاج الرمان بولاية جابس هذه السنة بألفي طن مقارنة بسنة الفارطة، حيث قدرت صابة هذا الموسم بسبعة عشر ألف طن. وتعود أسباب هذا التراجع إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه. وينتظر أن ينطلق موسم الجني يوم 29 من سبتمبر الجاري، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بولاية جابس حبيب ذياب، الذي يضيف في متابعة أمنة الزميل محمد العكاشة.
4: هذا التراجع بطبيعة الحال العديد الأسباب، منها تغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير برشا، نقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كذلك قرار شركة تونسية الكهرباء والغاز على إحداث 3 انقطاعات يوميا ذروة مائية دون آلام لا المندوبية الجهوية الفلاحية ولا المجامع التنموية، وهذا أثر سلبا على سبة الرمان سواء بالنسبة للصابة كإنتاج. إن شاء الله نطمح إلى وجود الكيف الشيء الإيجابي هذه السنة، أن دودة الخروب أو أبو دقيق الرمان الحشرة نقصت هذه السنة بارتفاع درجة الحرارة. تبقى جابس رغم التراجع الملحوظ تبقى المرتبة الأولى وطنيا.
2: نولي تقديم نشرة أخبار الليل مباشرة من إذاعة تطاوين. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بارت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، إنجاز أشرف على تنفيذه فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. وتسهم هذه الألية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، ما ينعكس إيجابا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. كشفت وزارة الصحة اليوم عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر الجاري لغاية 1 من أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. يهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ويتضمن برنامج اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان أفاق متعددة الأطراف حول الصحة الرقمية، إلى جانب مداخلات تتناول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والممارسة الصحية وتمويل واستثمار قطاع الصحة. ويخصص اليوم الثاني لمحور التوسع والشراكة والتنفيذ، ويتضمن دراسة حالات حول المستشفيات الافتراضية على نطاق واسع وعرض التجارب المشتركة لتونس ومصر والأردن. ويخصص اليوم الثالث لورشات عمل تطبيقية متزامنة، بينها ورشة حول بناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي صباح اليوم من مدينة باجة أن قيادة المنظمة الشغيلة ومن خلال الهيئة الإدارية الوطنية اختارت عقد الاجتماعات الإقليمية وتكثيف اللقاءات النقابية للفروع الجامعية استعدادا للمحطات النضالية القادمة ودفاعا عن المنظمة وعن وجودها في ظل غلق الأبواب أمام الحوار وإلى حل الملفات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والقانونية. وحيى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تجاوب المجتمع المدني والمنظمات مع الإطار التنسيقي الذي توجه نحو خيار تجميع مكونات المجتمع المدني في إطار جبهة اجتماعية

0: غير معلنة، اجتمع اليوم رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد حسب ما وردته وسائل أعلام صهيونية مساء اليوم، في حين لم يعلن مكتب نتنياهو عن الزيارة. وتأتي هذه الزيارة بعد التحقيق الصهيوني الذي كانت قد نشرته صحيفة هارتس مؤكدة من خلالها أن رئيس الإماراتي محمد بن زايد كان قد حذر رئيس الحكومة الصهيونية قبل هجوم طوفان أقصى من هجوم تعتزم حماس شنه ضد الكيان الصهيونية فيما وصف بزلزال السنوار الذي من شأنه أن يعصف في المنطقة. وفي لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم الجاهزية لإجراء حوار ونقاش داخلي بشأن حصرية السلاح، وأشار لنا الأولوية المطلوبة قبل ذلك هي تحرير كامل الأراضي الجنوبية وتأمين عودة الأهالي. رفض قاسم أي محاولات لاستخدام الجيش اللبناني كأداة لفرض هذا الطرح، مشددا على أن الجيش مؤسسة وطنية وأن التفاهم يكون داخليا بين المكونات الوطنية. أصرت إيران اليوم على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الشروط الإيرانية واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة باستيفاء هذه الشروط. وأضاف بأن الحل التفاوضي وحده هو الذي يمكن أن يخرجهم من هذا المأزق. ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي العلنية، فإن عراقجي ذكر أن الوسطاء في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم ينقلوا رسميا رفضا أمريكيا للخطة. أتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع إكسيوس في وقت لاحق اليوم إنه يتوقع أن يجري مفاوضون أمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. إلى هنا تكاملت هذه النشرة الإخبارية لهذه الليلة. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدولة الموحدية دولة نشأت في المغرب الأقصى، بسطت نفوذها خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين على المغرب الأقصى والأوسط والأدنى، إضافة إلى أجزاء واسعة من الأندلس، وأسهمت في ترسيخ الاستقرار السياسي ودعم النهضة العمرانية والعلمية في المنطقة. تعود نشأة الدولة الموحدية إلى حركة دينية إصلاحية أسسها محمد ابن تومرت في مطلع القرن الثاني عشر، داعيا إلى تجديد العقيدة والإصلاح الديني، واتخذ من جبال الأطلس معقلا لنشر دعوته. وبعد وفاته تولى تلميذه عبد المؤمن ابن علي قيادة الحركة، فنجح في تنظيمها عسكريا وسياسيا، وأسس الدولة الموحدية رسميا قبل أن يتمكن من إسقاط الدولة المرابطية بدخول عاصمتها مراكش في العام 1147. وشهدت الدولة الموحدية أوج قوتها في عهد الخليفة يعقوب المنصور الذي حقق انتصارا مهما على الممالك المسيحية في الأندلس في العام 1195، مما عزز الوجود العربي الإسلامي في الأندلس لعدة سنوات. كما اهتم الموحدون بتشييد المدن والحصون والمساجد، وشهدت عواصمهم ازدهارا عمرانيا. ومن أبرز معالم تلك الفترة صومعة الكتبية في مراكش، وصومعة حسان في الرباط، وبرج الخيرالدة في إشبيلية. وعرفت الدولة الموحدية كذلك نشاطا علميا وفكريا بارزا، حيث ازدهرت علوم الفقه والطب والفلسفة، وبرز عدد من العلماء والمفكرين في ظل رعايتها. غير أن الدولة بدأت تضعف بداية القرن الثالث عشر، فتزايدت الانقسامات الداخلية وظهرت قوى منافسة أنهت سيطرتها تدريجيا، حتى سقطت مراكش في منتصف القرن الثالث عشر لتطوى صفحة واحدة من أبرز الإمبراطوريات في تاريخ المغرب الإسلامي.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: دكتور علاء جانب اللي موجود معنا على الخط الليلة. دكتور يا مساء الورد مرة أخرى.
1: يا مساء الفل ست فيروز.
0: هو سؤالي لهنا وأنا دائما أسأل السؤال هذايا للنقاد بالأساس.
1: لا.
0: كيف نعرف نحن المتابع البسيط أو المهتم العادي اللي مش دارس أكاديميا أو المعارف متاعه ما هيش متطورة كما معارفكم، كيف نهتدي إلى الدرر متاع الكتب هذه؟ إن لم يقم
1: دعيني أقلب الحوار وأكون أنا السائل وحضرتك الضيفة. ماذا لو معك قطعة على شكل خاتم ولا تعرفين هي نحاس أم ذهب، ماذا تفعلين لكي تتأكدين؟
0: نمشي للسائق.
1: تمشي للسائق. السائق هذا هو أول من سمي بالناقد، يعني من عند هذا الصايغ جاءت كلمة الناقد، لأن كلمة الناقد مشتقة من النقد، والنقد كان يعنى به الذهب والفضة، والذهب والفضة كان هما العملة التي يتعامل بها الناس، فكان البعض يغش الذهب ببعض النحاس. طب الصيرفي أو الناقد هو الذي يذهب إليه من يريد أن يشتري أو من يريد أن يبيع ليتأكد من إن هذه المادة مادة خالصة ليس فيها شوائب. كذلك الناقد، المتلقي العادي يشبه الذي يمسك بالخاتم ولا يعرف ذهب هو أم نحاس، عليه أن يأخذ وجهة النظر من الناقد. لكن مشكلتنا الكبرى في هذه الأيام
0: الزيف يا دكتور. نعم. الزيف.
1: نعم.
0: الزيف.
1: نعم.
0: والمحابات والمجاملات متاع النقاد،
1: هذه المشكلة أصلا. النقاد يعني بالزيف وبالمحاباة صاروا نقادا، يعني كثير من هؤلاء الناس أصلا غير مهتمين بالشعر وغير مهتمين بالأدب، هم ربما تفوقوا في الثانوية أو حصلوا على مجموعة أو حفظوا بعض الكتب في أثناء الدراسة ثم تخرجوا. النقد يا سيدتي موهبة موازية لموهبة الشعر، وليس مجرد يعني علم فقط، وإنما هو علم قائم على الذوق. يعني لابد أن للناقد أن يكون عارفا بمضايق الشعر التي يدفع إليها الشعراء دفعا، حتى يستطيع أن يميز بين القصيدة التي تستحق أن تقرأ والقصيدة التي تستحق أن يلقى بها في سلة المهملات. نحن الآن نرى كثير يعني كثيرا من النظم وليس فيه شعر، وقليل جدا من شعر ربما يبدو ضعيفا لبعض المتلقين المتحزلقين الذين يبحثون عن الفخامة والجزالة والصرامة وكل هذه الأشياء التي تنتهي بها.
0: نعم. وأنت تكرهها كثيرا كما تكره البرستيج.
1: جدا جدا جدا.
0: أعلم.
1: أنا
0: أعلم.
1: أكره التكلف وأكره الكذب وأكره الزيف. وقيمة العليا والكبرى في هذا الزمن هو الصدق، هي القيمة التي أقدرها حتى لو اضطررت إلى الكذب أحيانا، لأننا يعني ليس منا نبي يعني
0: ولا أفضل
1: كلنا نضطر، لكن يعني يكفينا أننا نحب الصادقين
0: ونهتدي إليهم أيضا.
1: نعم، ونعترف لهم بحقهم ونعترف للكذابين بأنهم كذابين.
0: والله قليلون جدا ونادرون جدا من يعترفون للكذابين بأنهم كذابين.
1: لا والله أنا عندي استعداد أعترف بالكذاب لأنه كذاب وكذاب ونص كمان. يعني
0: دكتور احنا ظهر لي كل فكرة باش نقولوها الليلة باش نحلوا بها المجال للاستماع لحديثك الجميل ولمعارفك الكبيرة، فظهر لي ساعة ونص أو ساعتين أو ساعات من الحديث معك، ما هي مش لا باش نحس بها أنا كمعدة الليلة ولا باش يحس بها المتابعة والمستمع، لأنه ما أحوجنا لمثل هالحديث اللي ظاهر فيه كثيرا التراكمات المعرفية اللي عندك دكتور. ولما منحوك أمير الشعراء ظهر لي على حق كبير أن تأخذ أميرا وتنصب أميرا على الشعر.
1: شكرا
0: على الشعر يا دكتور. نمشي إلى بعض الأسئلة اللي يهمني برشا أنه ندخل بها عوالم الدكتور علاء جانب. وأدعو كل المستمعين والمتابعين الليلة لمن لا يعرف علاء جانب أو لمن وسمحني على أنه تجاوزت الألقاب, ولكن لمن لا يعرف المدونة الشعرية للدكتور علاء جانب أو لمن الليلة يكتشف معنا مدونتك الشعرية, فهي مناسبة حتى نذهب جميعا لاكتشاف العوالم الحقيقية لشعر حقيقي نقرأه ونستمتع به ونستمتع بما يحمل في طياته من صور ومن رسائل ومن جماليات. دكتور, بيتك الشعري بكم طابق؟ وتسكنه وحدك أم تفضل أن يكون مفتوحا للعوام؟
1: بيت الشعري شاهق, يعني لا تستطيعين أن تعدي طوابقه.
0: نعطي حد سحاب.
1: يعني أعلى من برج خليفة.
0: للعموم أو أي.
1: نعم, لكن طبعا بيت الشعر أسكنه أنا وملهمتي.
0: جميل جميل, من زرع الحرف فينا مجده لا يزول, فمن الزارع في عوالم الدكتور علاء جانب؟
1: هو طبعا يعني ليس دروشة ولا ادعاء يعني, وإنما الزارع الأول هو رب العزة سبحانه وتعالى, لأنه هو واهب الموهبة.
0: صحيح.
1: يعني هو الذي أعطانا هذه الموهبة. أما في مسألة اكتشاف هذه الموهبة, فالفضل فيها يرجع لأخي الأكبر محمود رحمة الله عليه. كان مدرسا للبلاغة وكان على قدر كبير من تذوق الشعر يعني, ولفت أنظارنا إلى سمين القول ونحن صغار, فحببنا وحبب إلينا الشعر وجعلنا منذ فترة الطفولة الأولى قريبين من الشعراء والشعراء قريبين منا.
0: وعلاقتك بمحمود علاقة كبيرة جدا وخاصة جدا, الله يرحمه طبعا كما الله يرحم الوالد والوالدة. وربي فضلك أحبابك, نعرف تأثرك والحالة النفسية اللي دخلت فيها بعد وفاة محمود, لارتباطك النفسي كثيرا به. ولكن الشعر في وسط هذايا الكل ظهر لي الشعر هو الوسيلة للتعبيرات عما يخالج الذات من ما يتعبها أو ما يقلقها أو ما يحزنها, فأعتقد نعم. أنه كتابات كثيرة أتت بعد وفاة محمود يرحمه.
1: نعم صحيح, كتابات والله يعني هو أمثال حالة محمود يعني في حياته أو في موته من الحالات الملهمة التي تدفع الإنسان حتى إلى تصفية رؤيته في من يحب وفي من لا يحب, في من يقترب وفي من يبتعد, في أحوال الزمان, في مسألة التفكر في المعاني الكبرى يعني, كمشكلة الحياة ومشكلة الموت ومشكلة الوجود ومشكلة الانتماء, وكل هذه الأشياء يدفعك إليها حدث كبير من الأحداث التي تهز القلب والبدن, مثل موت إنسان بهذا القدر وهذه القيمة عندي أنا يعني أخويا محمود, وعند كل إنسان آخر عنده إنسان عزيز عليه كما أنا أعز محمود وكما أحب محمود. فهو حدث يعني وجهني إلى وجهات كثيرة, كتبت في الحب وكتبت في الوطن وكتبت, لكن أكثر كتاباتي في الحقيقة كانت يعني كانت حزينة وكانت شاحبة بعد وفاة محمود إلى فترة قريبة يعني.
0: وصمت حتى عن الكلام وذهبت إلى السكوت وذهبت إلى السكوت وحكايات كثير.
1: عندي ديوان بهذا العنوان يعني, ديوان اسمه السكوت
0: طبعا, لأجل ذلك أنا أستفز وأشاكس راه دكتور.
1: الله
0: لو كانت قصيدتك بشرا من كنت تختار أن يكون دكتور؟
1: لو كانت قصيدتي بشرا طب ما بلاش الأسئلة المحرجة دي.
0: أجب بسرعة حتى نمشي للسؤال اللي من بعده.
1: خلينا نقول كنت أحب أن هي تكون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخباري بقى واتكلم. خلاص أنا لبستك أنت كده.
0: طيب قسمت الشعراء إلى شاعر فاعل وشاعر منفعل، فكم من المسافة بينهما وما هي السرعة الفاصلة بينهما؟
1: الشاعر الفاعل هو الذي يخلق حدثه ولا ينتظر حدثا كونيا لكي يفجر فيه شاعريته. تنبع شاعريته من داخله، من رؤيته، من فلسفته، من عقيدته، من هذا حتى اختياره يعني اختياراته المتنوعة في الحياة تكون نابعة من نفسه لا من ضغوط خارجية عليه. فالشاعر الفاعل هو مثل الفاعل، هو الذي يفعل الفعل أو يقوب به الفعل. أما الشاعر المنفعل فهو جثة هامدة يحتاج إلى من يأتي لكي يوقظه فيتحرك ليكتب، يحتاج إلى حدث من الخارج يهزه لكي يكتب. لكن الشاعر الذي في داخله شاعرية وعبقرية وموهبة يفعل ذلك بوحي من نفسه، يخترع حدثه إن لم يكن هناك حدثا، يعيد تنظيم العالم، يحقق تعادلية وتوازنا بين ما بين عالمه النفسي والعالم الواقعي، يعيد تنظيم الحياة وترتيب الأشياء مرة أخرى لكي يستطيع التعايش مع، لأن حياتنا الحقيقية مليئة بالفوضى. يعني أنت إذا فكرت في أبسط الأمور مثلا أمر الدين وهو يعني أمر كل واحد بيختار عقيدته، انظري كم دين على وجه الأرض، كم ثقافة على وجه الأرض، كم اختلاف، ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. كل هذا يحتاج إلى توازن وإلى تعادلية وإلى إنسان يشعر بأخيه الإنسان، ولا سبيل إلى ذلك بالنسبة للشعراء إلا شعرهم. شعرهم هو الذي يحقق هذا التعادل. تفضلي.
0: هذا إن كانوا شعراء فاعلين وليس جثث هامدة كما قلت.
1: نعم.
0: حتى لا نكون ظالمين، لأنه عدد كبير وكثير الشعر متاعه هو انفعالات أو هو نتاج انفعالات ما في في الفضاء العام.
1: بصي يعني سأقولها لك بصراحة، يعني لكي أقترب من الواقع، يعني أنا سأضطر أنزل بالنتيجة قليلا التي أراها. وأقول لك إن 90% مما هو موجود على الساحة الآن ليسوا شعراء ولا علاقة لهم بالشعر، ولكنهم قوم تعلموا العروض وتعلموا النحو والصرف وتعلموا نظم الكلام. أما الشعر بمعناه الحقيقي، بالمناسبة سأقول لك معنى ربما يكون غريبا عليك، إن القصيدة الشعرية ليست هي الشعر حتى عند الشعراء العباقرة.
0: الشاعر والصانع يا دكتور.
1: نعم، القصيدة ليست هي الشعر، القصيدة إشارة إلى الشعر، فإما أن تشير القصيدة إلى شعر زائف وإما أن تشير إلى شعر حقيقي. إذا كان الكاتب أو المنشئ للقصيدة شاعرا عبقريا ستقول قصيدته ذلك، لكن القصيدة في المجمل ليست هي الشعر. التمفصل اللغوي هذا التمفصل معناه أنه حروف اللغة العربية مثلا كم؟ 27 حرفا مثلا. هذه 27 حرفا كم من الكلمات أنتجت؟
0: آلاف الكلمات.
1: لا مش آلاف، ملايين الكلمات. لأن اللغة العربية هي أكبر لغة معجميا، 12 مليون ونص مفردة. صحيح. في اللغة العربية من 28 حرف،
0: ولا لغة تضاهيها يظهر لي في عدد الكلمات
1: ولا في غير عدد الكلمات حتى. يعني أنا عندي عصبية للغة العربية.
0: مدرسة طه حسين ذهب. لا
1: فتخيلي أن يعني المسألة عندنا يعني يتمفصل الشعر إلى نوعين. نوع يكتب قصيدة، هذه القصيدة يعني قيمتها في أنها قصيدة. الشاعر العبقري الآخر الذي يكتب القصيدة على الناحية الأخرى، ليست قيمة القصيدة في كونها قصيدة كتبت، وإنما قيمة القصيدة فيما تدل عليه وتشير إليه من المعاني. ما زال الشعر الذي سميناه شعرا جاهليا أو شعر ما قبل الإسلام ما زال حيا إلى الآن. وكم من الشعراء في العصور التي تلتهم ماتوا ودفنوا وطمروا ولم يعرف بهم أحد، أو ربما كتبوا آلاف القصائد ولم تقرأ من قصائدهم إلا يعني ولم يقرأ من قصائدهم إلا النزر اليسير. هذا يعني الغس دائما كثير، التراب كثير والذهب قليل.
0: أنت تقول أن الكلام المؤلف ليس هو الشعر، كما أن المال المعطى ليس هو الكرم، كما أن الإقلال ليس هو البخل، كما أن الرائحة ليست هي العطر، كما أن الجسم ليس هو الروح. وهذه كلام عميق فلسفي وفي نفس الوقت بسيط، يعني يذهب إلى الإنسان العادي البسيط يقول له الفرق ما بين الرائحة والعطر، الفرق ما بين الجسم والروح، والفرق ما بين المادة والمعنى.
1: الله، نعم نعم، هذا هو بالضبط. يعني شوف حضرتك ضربتي مثل جيد جدا، وهو العطر والرائحة. قطعا العطر ليس هو الرائحة، وإنما الرائحة تتكون من هذا المزيج الذي يصنعه صانع العطر. لو كان الكرم بالعطاء ما قال النبي عليه الصلاة والسلام غلب درهم ألف درهم، يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الدرهم اللي غلب 100,000 درهم ده صاحبه لم يكن معه غيره، لا يملك من الدنيا إلا هذا الدرهم، وجاءه سائل فتصدق به. الواقع يقول أنه تصدق بكل ما يملك، أليس كذلك؟ صاحب 100,000 معه مليار وتصدق 100,000، أيهما أكثر قيمة؟ دعك من الذي أخذ، لكن في الذي أعطى، صاحب اليد المعطية، من تفضلين على من؟
0: من أعطى 100,000
1: أفضل أم الذي أعطى الدرهم الواحد؟
0: هي القيمة في العطاء أعتقد.
1: القيمة في العطاء، هذا ما أريده. كذلك يعني القصيدة مثل المال في يد الكريم،
0: أي بدرهم أو بمئة ألف
1: أو في يد الكريم.
0: لا، في يد كريم.
1: وبعض الناس، شوفي، بعض الناس يعني قديما كانوا يقولون ليس بالعار أن يقال مقل، إنما العار أن يقال بخيل. فالمقل الذي ليس معه شيء، لكنه عندما يوجد معه شيء يستطيع التصدق به كله على من يريد الصدقة به عليه، ولا يبخل به على ضيفه ويكرم الضيف، زي ما عم الشيخ برين في الصعيد بيقول ويكرم الضيف شتب مع صيف ما يملش، يأكلها بالملح والفرفات ما يملش، السبع ما يملش ولو حكمت عليه الأيام.
0: يعني ده صح صح،
1: الفولكلور الصعيد.
0: وشكون اللي ما يملش يا دكتور؟ شكون اللي ما يملش؟
1: نعم،
0: يعني اليوم رنا نتحدث على قيم ومبادئ إنسانية كبيرة برشا، والصبر قيمة إنسانية نفتقدها كثيرا كثيرا، كما نفتقد الحب، كما نفتقد هالأشياء الحقيقية اللي في رحلة الحياة. كل ما نقرأ أكثر وكل ما نتطور أكثر وكل ما تكون عنا تراكمات معرفية، كل ما نقترب إلى نكهة وحقيقتها أكثر، ونكتشف قديش نحن ما أبعدنا، ولا كنا في الفترة السابقة ما أبعدنا على حقيقتها.
1: أظن جمهور إذاعتك يا فيروز ربما ينتقدنا لأن نحن لم نسمعه شعرا إلى الآن، يعني
0: لأنه حديثك دكتور حديثك فيه الكثير من هل نكمل الفكرة هذه ونسمع شعر وسأهديك موسيقى أيضا دكتور؟
1: قلنا أنه العطاء هو القيمة، والبخل هو القيمة المضادة، ولكن تمظهر هذا العطاء في مال أو في كذا أو في كذا ليس هو الكرم، وإنما هذا مال. المال هذا وسيلة أنت تحققين بها الكرم، كما يمكن أن يتحقق الكرم بابتسامة وأضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، وبعدين يقول أحدثه إن الحديث من القرى، يعني الكلام مع الضيف أصلا نوع من أنواع القرى أو الكرم الذي يقدم للضيف.
0: الكرم،
1: وعندنا في مصر يقولوا لقيني ولا تغديني،
0: يعني أفرح يعني بي، أفرح بي،
1: يعني أفرح بي وحسسني أنه أنا يعني مهم عندك، ودعك يعني قصة الأكل هذه لو عيش وملح وخلاص يعني الأمور تمشي، لكن المقابلة والإنسانية هي التي فوق كل ذلك. فكذلك أيضا القصيدة هي مجرد كلمات لا تدل على شيء إذا كانت مفردة، ولكن العبقري الذي ألفها وخدم بها حالة إنسانية وخلدها واستطاع أن يقبض عليها هذا هو الإشارة التي وراء القصيدة.
0: الشعر ضمير للشاعرية، هذا ما قلته وتقوله دائما دكتور. عندي نعم. السيدة فيروز، يليل الصب متى غده ومذناك بصوت ولاء الجندي، ما بين نعم. الحصري وأحمد شوقي، أبحر بنا.
1: ما بين الحصري وأحمد شوقي،
0: قل لنا شعرا حتى نهديك يا ليلى الصب، وعد وقل لنا شعرا حتى نهديك أحمد شوقي.
1: طيب
0: يجي ولا ما يجيش دكتور؟
1: قصيدة يعني هي ملامح سندريلا مصرية، هي لعلها من آخر ما كتبت يعني أو من أواخر ما كتبت.
0: يلا نعطيك بعض الموسيقى، من عنا الموسيقى نعم. تصاحبك في في الحوار أو في القراءة متاعك، وبعد نستمع إليك شعرين. يلا من عندك الموسيقى
1: معك.
0: لك المسطح دكتور.
1: المصرية، لعينيك قانون على غير منطقي، وقلبي فنان بتمثاله شقي، فهل يعرف التاريخ أن حبيبتي هي الشمسة الأولى لأول مشرقي؟ فأول مس من شعاع يمر بي سرى في عروقي كالحنين المعتقي، ليلهم إزميلي يدا عبقرية فتنحت وجها بالتواريخ يرتقي، فهل يستطيع الشعر والشعر ذاهل ليروي أنثى من فم الحسن تنتقي، لمصرية لاحت ملامح وجهها على أبجديات الكتاب المنمقي، كأن لها من كليوباترا وصية بأجمل تاج فوق أجمل مفرقي، وأن نفرتيتي تقول حفيدتي، وسري لعود أخضر القلب مورقي، وتلقي عليها أمها الست زينب قناديل ضوء عن سراج معلق، أراني أميرا صابرا عن مزارها وطورا على خيل كرام التشوق، وأخرى تراني طائفا حول بيتها كأني درويش بثوب ممزق، لأنك مصر في عيوني وعمقها بعظمي مزيج كانصهار التحقق، لأنك نهر النيل في كل خفقة بيوتا لغيطان لصدر مدفق، لأنك بنت الأرض أشبهت خيرها فوجهك وجه الأخضر الأبيض النقي، تعلمت أن الصبر للنفس زينة فأصبحت حقا في زمان التزندق، لأنفك معنى تفهم الشمس سره ودفء لتاريخ الأمان موثق، وحيدة هذا الكون حسنا ورقة وشمعة نور العين رغم التحرق، هو الشوق يا بنت الكرام اتقيته فعاد على قلبي وما كان يتقي، كأنك صدر كلما لم نفسه تعلقت من خوفي بذيل تعلقي، أكتبه لمسا وشكوى وموئلا لوجهي ووجه الليل خلفي محرقي، أدس له شكواي وهو يرق لي ويصغي إذا ناجيت وهو مصدقي، أنا ساكن العين التي في سهمها تمدد عرضا في فؤاد مؤرقي، فهل لي إلى تلك السماوات جذبة لعلي إلى صدر السماوات أرتقي، طريق يا قلبي إن قصدت وقلبها إذا وحدت مني مجالي تفرقي.

0: إن قلت لك دكتور ألست وعدتني يا قلب أني إذا ما تبت
1: عن ليلى تتوب،
0: فها أنا
1: تائب عن حب ليلى.
0: فما لك
1: فمارك كلما ذكرت تذوب أو تؤوب.
0: فماذا تقول يا دكتور؟
1: أقول وللشوق أحكام وللقلب طاقة، فلا طاقتي تقوى ولا الشوق يرحم. أتى الليل يا ويلي من الليل إن أتى، وفيه من الأشواق ما الله يعلم. وضعت يدي منها على القلب راجفا، أقول له يا قلب مرك علقم. قضى الله أن النار ترعى بأضلعي، وتقتلني الشكوى ولا أتكلم. أسد بكفي لفحة الشوق في فمي، لأن كلامي في هواكم محرم.

0: جميل الصوت، الموسيقى، الشعر والقراءة متاعك.
1: الليلة كلها جميلة بوجودك يا فيروز والله. هذه الاختيارات أنا أحيي من اختارها، يعني هذه الأغنية من الأغاني التي أحبها جدا، قصيدة أحمد شوقي أو التي يعارض فيها الحصر القيرواني.
0: هناك قصيدة أخرى عندك معها سر كبير جدا، القصيدة لأحمد شوقي. ولكن دكتور، عندما سرقت النقود وأنت صغير كنت تعرف أنك ستسرق القلوب؟
1: لا، ما كنت أعرف والله، ولا للآن أنا لا أستطيع سرقة القلوب، يعني القلوب تسرقني لكنني لا أستطيع سرقها.
0: دكتور
1: يعني أريد أن أستغل هذا الوقت المتبقي في أن أقول نصا آخر لكي يعرف جمهورك يعني وجها آخر غير وجه الغزل الذي تحدثنا فيه.
0: النبوءة التابوت واليوم، أو اقرأ لنا شيئا من المدائح التي كتبتها فيه.
1: لا، أنا أريد أن أقرأ لكم شيئا من جديد الشعر الذي لم ألقه من قبل. يعني جميل. هذه القصائد التي أقولها هي حصرية لبرنامجك.
0: عنا ثلاث دقائق ولك الكلمة دكتور في أن تختتم الحلقة معك.
1: يا صاحبي سجني، هذه القصيدة تقول: هذا الفراغ وذاك صمت حروفي يدمعن مثل الحاجب المطروف. يا صاحبي سجني، هنالك شمعة ثكلى ونص ماع في التحريف. أرأيتما من مر بين نوافذ الموتى لكشف دوافع التأليف؟ لوحت بالكفين حتى أفهم المعنى وأبصر لعبة التصريف. لم يلتفت، قال: الكتاب وجدته قد بيع، لم يسلم من التصحيف. يا صاحبي سجني، أعيناني على حمل الثقيل وزفرة المأسوف. أحكي لكم عن سير قافلة سرت تحدو الجمال بسر آخر صوفي. والمحمل القبطي شرق محمل الهادي فلم يقبله باب مضيفي. وفراشة بيضاء تشهق من أسى لجمالها في عالم مكفوف. أبناء عمك كالحصى عددا ولا خطاب إلا دمعتي ونزيفي. عن فارس في الليل كان حصانه عسس الأزقة في الليالي الجوفي. في البرق كان يدس سر خطيئة ويتوه بين كتائب وسيوف. لو مد كف الحب جاء بنجمة واقتاد غايته بلا تسويف. كانت تسير وراءه الأفلاك في شغف لغيب الشاطئ المكسوف. لم يترك أرضا بغير علامة أو راية نصبت بغير رفيف. لم يترك حزنا بغير شراكة أو سامرا يشدو بغير دفوف. تاهوا عن الدنيا وظل شراعهم والبحر أنذل قائد ورديف. يقفون في الجبل البعيد فشاعر يذوي وآخر حالم برغيف. خرجوا من الأجداث كان ترابهم عبثا يقاوم في الخلايا الجوف. وجدوا البلاد كأن نايا باردا سرق البراءة من أغاني الريف. فمشى القطيع بغير أن يبكي له وتر يرن ولا عديد وليفي. ذهب الذين أحبهم وبقيت في خلف كمثل زعانف المضعوف. قدماء نحن نرى المضي مضارعا كسل الدماغ دما بلا تكليف. لا حلقة البصري ثار نقاشها علما ولا اشتعل الحوار الكوفي. نزف الجريح نزفت تاريخي دما شتان بين نزيفه ونزيفي. ناءت بأكتاف الكهوف شموعها وبكى السموأن لابنه المكتوف. وأمام كلب الجوع ضل مهلهل عن ثأره ودم الأخ الملهوف. وأسيرة تبكي أسيرا كلما حنت مراضع طفلها المخطوف. والقادمون من الشمال وعودهم حبر على ورق من التزييف. فبحارهم دوامة وأمانهم صفة مراوغة بلا موصوف. هل يترك العربي سرج حصانه شبحا تغادره ألو التعريف؟ اليوم يسرق من عيونك شاطئ ويكل بحار من التجديف، وهناك صقر في الأعالي صامت لدم القتيل وجرحه المكشوف. يا زائرات الليل قلنا لصاحبي برد الخيانة بات في غضروفي، وتلاحق السقطات أوهن فكرتي، فبقيت موسيقى بغير حروفي.
0: وعلى موسيقى حروفك وكلماتك ننهي الحلقة الليلة دكتور، وسنلتقي قريبا في حلقة أخرى حتى نستمع أكثر إلى شعرك وإلقائك، وحتى نتمتع أكثر بمعارفك دكتور علاء جانب. كنت سعيدة جدا الليلة بوجودك معي، ولنا لقاء قريب قادم دكتور آخر عبر موجة إذاعة تطاوين.
2: جارة القمر
3: موجز الأخبار.
4: موجز لأهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين، أهلا بكم من جديد. ينطلق موسم جني الرمان بولاية جابس يوم 29 من شهر سبتمبر الجارية، وقدرت أصابة هذه السنة ب 17,000 طن مسجلة تراجعا ب 2,000 طن مقارنة بالسنة الفارطة. ستجرى بمركز الصحة الأساسية بباب بحر جابس الفحوصات الطبية الخاصة بموسم الحج بالنسبة لحجيج ولاية تطاوين، وذلك بداية من 8 من شهر أكتوبر المقبل. كشفت اليوم وزارة الصحة عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه تونس العاصمة بداية من 29 من سبتمبر الجاري وعلى مدى 3 أيام بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. دعا وزير المالية في الكيان الصهيوني إلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع حاليا لسيطرة جيش الاحتلال، وإلى الذهاب إلى حرب في الضفة الغربية المحتلة. وفي ذكرى الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، أكد الأمين العام للحزب نعيم قاسم الجاهزية لإجراء حوار ونقاش داخلي بشأن حصرية سلاح الحزب، معتبرا أن الأولوية المطلوبة قبل ذلك هي تحرير كامل الأراضي الجنوبية وتأمين عودة الأهالي. وشكك قاسم في جدوى الدعوات المطالبة بنزع السلاح. لوحت إيران بامتلاكها مفاجآت عسكرية جديدة في مواجهة أي هجوم محتمل بالتزامن مع رفض الرئيس الأمريكي مقترحا إيرانيا لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية باتت أكثر تطورا وقوة، مؤكدا استعداد القوات المسلحة للرد على أي عدوان باستخدام تقنية عسكرية حديثة. قال الرئيس الأمريكي أنه يتوقع من المفوضين الأمريكيين إجراء المزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وذلك بعد يوم واحد من رفضه المقترح الإيراني لإنهاء الحرب. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة تطوير، اسمع منك تحكي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لهم وخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم. تنطلق اليوم بمركز الصحة الأساسية بباب بحر بجابس عمليات والفحص الطبي لحجيج ولاية جابس لتتوصل إلى غاية 28 من أكتوبر القادم، ويعتمد المركز كمركز إقليمي للفحص الطبي لحجيج الإقليم الخامس. تحتضن تونس يوم 29 من سبتمبر الجاري المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة. قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن الحركة طلبت من مصر استضافة اجتماع للحوار الوطني الفلسطيني. قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران ساهمت بحسب تعبيره في خفض مستوى التصعيد إلى المستوى القائم اليوم، معتبرا أن انسحاب إسرائيلي مستقبلا من مناطق في لبنان سيكون نتيجة المقاومة ومذكرة التفاهم وليس نتيجة المفاوضات. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني نفيه تقارير التي تحدثت عن بدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وكان موقع إكسيوس الأمريكي أفاد نقلا عن مصادر لم يسميها بأن جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين قد تبدأ اليوم الاثنين. انتهى الموجز بأمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية.
1: البرج الصفاقسي. في جهة صفاقس تتنوع المساكن معماريا، فالزائر لها يلاحظ اختلافا كبيرا بين مسكن المدينة العتيقة ومسكن أرخبيل قرقنة ومسكن جنان ومسكن الريف. سنتحدث اليوم عن صفاقسي الحضري صاحب المسكنين، فقد لاحظ أغلب الرحالة ظاهرة ازدواجية المساكن في صفاقس. فالصفاقسي منزل في المدينة العتيقة وآخر خارجها، فما هو السبب في هذه الازدواجية؟ وما هي خاصية المسكن أو ما يعرف بالبرج بكسر الباء خارج المدينة العتيقة؟ للتعرف على تاريخ بناء الأبراج في صفاقس معنا المهندس المعماري سفيان السويسي.
2: هي حكاية البرج هذه هي حكاية طريفة جدا، علاش؟ خاطر هي التطور متاعها مرتبط كثيرا بتاريخ المدينة. نعرفوا اللي اسم البرج التسمية متاعه كبرج هي عبارة منشأة دفاعية، وهذه نجم نلمسوه في الأبراج الأولى اللي الشواهد متاعها قادت لنا من القرن 17.
1: الصفاقسي دار في المدينة العتيقة، وهي مسكنه الحضري الذي يعيش فيه في الخريف والشتاء نظرا لارتباطه بالمدينة خلال هذه الفترة. والبرج هو مسكن حدائقي يتنقل إليه الصفاقسي بداية من فصل الربيع وكامل فصل الصيف. وحسب جون دي بوانفان هذه الظاهرة تشمل قرابة 3/4 سكان صفاقس. الباحث في التراث يوسف الشرفي يأخذنا في جولة في البرج الصفاقسي.
3: ظاهرة الأبراج التي تعرف بها مدينة صفاقس فهي ظهرت في القرن 17، لأن السكن كان منحصر داخل المدينة العتيقة، ثم لأسباب ديمغرافية ولأسباب أمنية ولأسباب فلاحية واجتماعية توسعت وخرجت بعض المساكن إلى خارج الأسوار. هذه المساكن كانت تسمى الأبراج، وإن هي غابة

0: أوسيموس فاقس إلى عديد الأحزمة، وتبدأ بالحزام الأول وهو المدينة العتيقة، ثم نجد حزام جنان، ثم حزام البورة، ثم نجد الأحواز. يقع الدخول إلى جنان من خلال باب كبير به باب صغير يسمى باب الخوخة أو باب الفلة. في وسط جنان نجد البرج العربي، هو مسكن حدائقي يقع في منطقة جنان على حزام يصل مداه إلى 12 كيلومتر من المدينة العتيقة. كان البرج الصفاقسي في بدايته مسكنا فصليا مرتبطا بالفلاحة، ثم أصبح مسكنا قارا للصفاقسي، يستعمل بسبب اتساعه لتنظيم المناسبات الكبرى مثل الختان والزواج وأعداد العولة.
1: البرج حقيقة كان يمثل الأسرة بترابطها بتماسكها. نجد بالبرج الواحد حين تطور وحين توسع كثرت به المرفقات يمكن أن يضم أجيال متلاحقة. كان فضاء للتعاون يتسع لهذه العادة لأنه تجتمع له نسوة من الجارات ومن الأخوات والأقارب إلى آخره لفتن العولة، كذلك لغسل الصوف. البرج هو نقطة استقطاب لكامل الأسرة.
0: وقد مر البرج في تطوره بأربع مراحل مهمة. المرحلة الأولى هو برج صيفي على شكل مربع مبني بطريقة هرمية ذو طابع دفاعي يحمي ساكنه من سوء المناخ واللصوص. يتميز الطابع الحمائي من خلال طريقة البناء اللفة ووجود مدخل واحد، كما توجد به فتحات صغيرة تسمى البناجر، وفتحة بارزة في شكل مثلث تقع في السطح وتسمى الخشم. تستعمل هذه الفتحة لإطلاق النار أو طلب النجدة أو إلقاء الحجارة، ويقع طلب النجدة من خلال كلمة يا نغارة.
2: وهذا نجم نلمسوه في الأبراج الأولى ونلقاوها هي شكل هرمي، وشكل هرمي هذا احنا بالعامية نسميوه البني باللفة. باللفة يعني قبل كان البني يستعمل المسطرة، مسطرة تقريبا الزاوية يتحصل عليها، خاطر المسطرة هذه على شكل شبه منحرف وهي تقريبا فما انحراف متاع 2 سنتيمتر في كل متر. بالنسبة للطابع الدفاعي هذايا نلقاوه في الفتحات اللي هي تبدأ قليلة برشا واللي هي صغيرة برشا، ونلقاو حتى البناجر اللي هي يعني تظهر كأنه منشأة دفاعية يطردوا بها اللصوص. وبطبيعة الحال البرج كي نشوفوه الهرمي هذايا تلقاه برج صغير، معناها كله على كله تقريبا 6 على 6، فيها طابقة طابق أرضي طابق علوي. بالنسبة للبرج معناها مراحل البناء متاعه، جدودنا كانوا أذكياء برشا في طريقة البناء متاعهم وما كانوش يكلفوا البناء. الحظيرة هي في حد ذاتها المقطع. أول شيء كان المعلم استاء يحفر البير باش يستخرج الحجارة ويستخرج القرشة ويكون عنده الماء اللي هو باش يبني به. حفر الأسس هذا كيف كيف باش يعطيه القرشة ويعطيه الحجر. الحجر هو الحجارة المطروحة الكلسية اللي احنا نسميوها في صفاقس حجر النداس. الحجارة هذه مش نخمروا الطين القرشة وماش نبنيه بها. يقول القائل هل إن هذه تنجم تقاوم العوامل الطبيعية؟ الميلات الليقة هذه اللي هي بالجير العربية والجير الهوائي احنا نسميوها اللي هو يتخمر على الأقل 21 يوم ماشي يحمي الرشة هذه باش لا المطر لا ندا يقلقها.
0: ومن أقدم شواهد المرحلة الأولى من بناء الأبراج برج المنيف الذي يقع في طريق منزل شاكر وبالتحديد في المدرسة الإعدادية غورة باي، ويتكون من طابق أرضي وطابق أول. يعتبر هذا البرج من أقدم أبراج صفاقس، مبني بشكل هرمي ذو باب واحد وعديد النوافذ الصغيرة، كما نجد برج الجنوني.
1: أقدم الشواهد التاريخية للأبراج داخل في مدينة صفاقس هو ما يعرف ببرج الجنوني، ويبعد حوالي 2 كيلومتر 2 ميل على مدينة صفاقس تقريبا على طريق يعرف بطريق جرمدة. هذا البرج يعد هو أقدم الشواهد التاريخية عن الأبراج ويعود إلى القرن 17.
0: المرحلة الثانية هو البرج المصمم للسكن الدائم، وقد اتسع في بنائه كما اتسعت ساحته. أضيفت إليه عديد المكونات من بينها البرتال وبيت السهرة وأصبح مزخرفا. المرحلة الثالثة وهو البرج الحوش الذي توسع أفقيا وأضيفت إليه عديد المكونات من بينها الرواة لإيواء الحيوانات والأماكن لخزن المنتوجات الفلاحية. المرحلة الرابعة، البرج السرايا. أصبح هذا البرج ممتدا أفقيا وعموديا ومتطورا.
1: أخذ البرج يتطور وأخذ الكثير من المرافق، مرافق الدور داخل من دور مدينة صفاقس. من هذه المرافق مثلا صار له ما يسمى بالحوش، فالبرج أصبح يفتح على فناء مكشوف يسمى الحوش. هذا الحوش نجد فيه مرفقين آخرين، مرفق يسمى على اليسار الرواء، والرواء هو اسطبل الحيوانات والدواب، وعلى اليمين الداخل نجد ما يسمى ببيت السهرة، ومن الخارج هناك سطحة، وبيت السهرة تفتح على السطحة. فبيت السهرة كانت فعلا في رمضان تمثل عبارة على مساجد، فيأتي الرجال في صلاة التراويح وحتى في صلاة المغرب، والاجتماع والصلاة تقع في هذه بيت السهرة. كذلك من المرفقات التي أضيفت للبرج المجنبة، نعرف المجنبة يعني البرطال، كذلك البرج اشتمل على المجنبة، وتحت المجنبة تحت البرطال أعدوا بيت يسمونها بيت البرطال.
0: وما زال إلى حد الآن البرج الصفاقسي شاهدا على عراقة تاريخ مدينة صفاقس المعماري وتعلق الأجيال به.
2: البناء هذا اللي هو البناء التقليدي صديق للطبيعة، بناء إيكولوجي بامتياز، ما يتكلفش لا في النقل. نشوفوا احنا يا حبذا لو كان نرجعوا البناء التقليدي متاعنا أو نستلهم منه باش حافظوا على البيئة في نفس الوقت ونسكنوا في سكن مريح في الحرارة وعدم استهلاك الكهرباء والطاقة.
3: كنتم مع
0: وثائق البرج الصفاقسي، نص وإنجاز فاطمة مقني، تنفيذ وإخراج سمية كريشان وفاطمة خنفير.

شرع سكانها منذ 3 قرون، لكن الحديث ما زال يربط أحفاده إليها.

0: كل التأمين عليه. وليد عدو
1: ما تحتاجش بالسرقة.

0: كتبوا في عرض يعني الهاشم مجد هنو يوكتوا النهار اللي يحتشوا بها باحيان يعرضوا صباحوا ويقولوا كان جبهة وقرش
1: أنا اللي يكرادي ويش
0: يعني اللي رامروا بفاكوا لفاهدين حد ما عاد مطار هم عاد منسب عليهم

0: نحن معيد الموت ميتا يشهد في تنفيذ البحر.
1: وودي العدو ساكن.
0: اسمعي، ما عاد شيء حتى تعيسه. سنكون مرة في فضلك.
1: الله

لما توصى عاد يشلها كأسا ليش كيف ننبيعها بالليل لعادي بكو أرضي عن مال كيف نبوش من غيره نبوش أي وانت ناس خريب نحن

I'm going to get a

Thank you.

وصحان حتى ما كنت واقف حتى ما عاد هو اللي وصلك ولا ما عاد تجي انت مريضة ما ما عاد ما عاد يتكلم ما هو شو عاد فايز عاد فاكر وتو تو عاد يصحي سالم أكاد لي اللي جيكم لو لا شاب خبوتها ولا نسوها بعد لكن الخطوة الأولى نحن عليكم ونرجع لها.

لساك مكسوح انت وكيف تسمع عيونها يا عمو يكفي عليكم

0: الشهور اللي بعدها هنا ولا انتم؟ وانت يا شاكر علاش ما خدمتش راي وفتحت قلبك في العمه في بريك ساكت عمي ما حبيتش الحياه لي خليك عمك يعطي بنت مغصوبه ويبيع ويتخور ومن بعد يمشي بين الناس راسها مرفوعه ويقول انا حمد
1: عشت يا شيخ حمد عشت وينك يا شيخ وينك
0: انت يا سيدي اللي بعد شعرك خليتها